من قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم. قد نبى عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البوام. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، ألا يواريهم أرض ولا علم. أكلما رمت جيشا فانثى

هربا تصرفت بك في آثاره الهمم عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار إذا هزموا أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. وجاهل مده في جهله ضحكي وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم. رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ما كان أخلقنا منكم بتكرمة من كان أخلقنا ما كان أخلقنا منكم بتكرمة. لو أن أمركم من أمرنا أمم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيدنا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون. والكرم ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم. أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. لأن تركنا ضميرا عن ميامننا لا يحدثن لمن وعدتهم ندم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون
هم شر البلاد مكان لا صديق به، شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصيب، وشر ما قنصته راحتي قنص، شرب البزات سواء فيه والرخم بأي لفظ تقول الشعر، زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقة، قد ضمن الدر إلا أنه كلمة.

من دون حرف، من دون حرف هل نخط كتابة؟ وبدون صدق هل نقول صوابا؟ فلما الحياة تغيرت أطوارها تؤذي الصدوق وترفع الكذابة؟ فلما الحياة تغيرت أطوارها تؤذي الصدوق وترفع الكذابة؟ كم صادق بالصدق عاش معذبا بين الأنام، وقد سقوه شرابا من حنظل، وتراه يمشي هائما والناس تغلق دونه الأبواب. أما الأنام إذا رأوا ذا ثروة ومنافقا ومراوغا نصابا، هرعوا إليه وقاسموه طعامهم، وكذا سقوه سلافة ورضابا، وتهافتوا قدام باب محله، وتناثروا فوق النقود ذبابا. الصدق يا للصدق كم هو حائر، كيف السبيل لنعرف الأحباب؟ ويح الذي من كان طبعه صادقا يبني الأمان ليحصد الأتعاب، ويرى المودة في القلوب تحطمت وتحولت صور النعاج ذئابا. أضحت عقول الناس مثل صحيفة الحرف فيها يلعن الكتاب، والحر حر لو يطول عذابه، طير الجوارح لن يصير غرابا.

أتوضى من قبل الكتابة وسمي واكتب قصيدة عن أبويا وأمي، والشعر خايف يمتحن كالعادة، والشعر خايف يمتحن كالعادة، واقف بلبس المدرسة من بدري، ما تقولش في أول صراط يوم القيامة بقوله يجري، يحرن على باب القصايد مهري، رضوى ومريد حرم القصايد، ليها هيبة دخلته، مريم وفي إيديها الوليد الشامي ثم المصري، غزلان على نبع الهوى والرادة وعليها قانون الزمن ما يسري، يا نسمة مرت في محل حدادة، يا مدح أبويا وأمي مر في صدري، تشفي الحديد من نار لكن ما تبردوش، لجل الحديد الحر يفضل محمي، أتوضى من قبل الكتابة وسمي. رضوى امتحان الشعر، رضوى امتحان الشعر وشهادته الكبيرة، معناها محراب المعاني، دقق تلاقي السر في الضوء المعشق، شغل له رهبة وحاني، في كل وحدة زخرفة قصة مدينة وأهلها، وحروف نبات على الحيط يفرع أصلها، تلقى ولاد بينطوا ما بين المباني، والدمع متأجل في عين الجدة تغزل غزلها، وجمل ما يسأل على المسافة، وإمام بيرسم على الحصيرة صور لبغداد الخلافة، ومغول عينيهم على الحصيرة، وغيطان تقول للصحراء قومي ده مكاني، وغيطان تقول للصحراء قومي ده مكاني، ومؤذن الأقصى قالوا له القدس صارت ملطة، أم قايم مأدن تاني. رضوى امتحان الشعر وشهادته الكبير، معناها محراب المعاني، الناس بتصبر على 9 شهور كمان، زمانين كمان عشان مريد وعشاني، قالوا لها ما تختارش فاختارت، على سنة إلهي وشرعته سارت، وجاروا عليها ما جارت، ولا هودت ولا جارت، وصارت قبل ما تحملني تحمل همي، أتوضى من قبل الكتابة وسلم.

على نيلها في مساء البلاد تحاول ردوى نسيجا على نيلها في مساء البلاد تحاول ردوى نسيجا وفي بالها كل لون بهيج وفي بالها أمة طال فيها الحداد على نيلها في مساء البلاد وفي بالها أزرق لهبي الحواشي وما يمزج البرتقال الغروبية بالتركواز الكريم وفي بالها وردة تستطيع الكلام الجريح وفي بالها أبيض أبيض كحنان الدماد على نيلها في مساء البلاد وفي بالها اللوتسي المبلل بالماء والأخضر الزعتري وصوف الضحى يتخلل قضبان نافذة في جدار سميك وفي بالها السنبلي المعصفر والزعفران الذي قد يجيبك لو أنت ناديته والنخيلي وهو يلاعب غيما يحاذيه في كفها النول متعبة تمزج الخيط بالخيط واللون باللون ترضى وتستاء لكنها في مساء البلاد تريد نسيجا لهذا العراء الفسيح وترسم سيفا بكف المسيح وجلجلة من عين

غمزة من عينها في العرس وانجن الولد، غمزة من عينها في العرس وانجن الولد، وكأن الأهل والليل وأكتاف الشباب المستعيذين من الأحزان بالدبكة والعمات والخالات والمختار صاروا لا أحد، وحده اللويح في منديله يرتج كل الليل، والبنت التي خصته بالضوء المصفى أصبحت كل البلد. مجدناه على آخرها، نفض المنديل مثنا وثلاثا، ركب الجن على أكتافه ثم رماهم وانحنى، ركب الجن على ركبته ثم رماهم واعتدل، قدم ثبتها في الأرض لمحا ورمى الأخرى إلى الأعلى كشاكوش وأرساها وتد. كلما أوشك أن يهوي على سحجة كف جاءه من سحبة النايم سند، يلقف العتمة كالشهوة من أعلى بروج الليل حتى ضوء عينيها تماما، يعرق الصدر وشعر الصبر من ميلاته يمنى ويسرى، ثم يسري عرق الظهر عموديا تماما، وحياء القلب خلى كل ما في القلب يخفى، والقميص الأبيض المبتل من أكتافه حتى حزام الجلد خلى فقرات الظهر تحصى بالعدد. غمزة أخرى ولو مت هنا، غمزة أخرى ولو طال انتظاري.

يفر مدرس الإنشاء مذعورا وأبلها حين يبصر ما بنا. يفر مدرس الإنشاء مذعورا وأبلها حين يبصر ما بنا. وتفر سيدة الخواتم والحلي، ويرتبك المهنئ والمعزي. ففي أوجاعنا كبر، وفي أعراسنا شيء من الحزن الخفي، ونربح كل شيء ثم نخسره، فتستعصي خسارتنا على وصف المفوه والعلي. ونحن اثنان شئنا أم أبينا، ومذرات الزمان إذا رمتنا على جهتين، يتضح الأصيل من الدعي. لكل مواطن موت، ونحن لنا بكل مدينة موت. لكل مواطن حاكم، ووحدة أنت محظي بعشرين من الحكام في عشرين عاصمة. فإن أغضبت واحدهم أحل دماءك القانون، وإن أرضيت واحدهم أحل دماءك الباقون. تهذب عندهم. لكل مواطن حاكم، ووحدك أنت محظي بعشرين من الحكام في عشرين عاصمة. فإن أغضبت واحدهم أحل دماءك القانون، وإن أرضيت واحدهم أحل دماءك الباقون. تهذب عندهم عشرين تهذيبا، بحيث تهان مبتسما وحيث تهون. تهذب يا فلسطيني حيث تكون، وبارك. تهذب عندهم عشرين تهذيبا، بحيث تهان مبتسما وحيث تهون. وبارك رقة الطاغي، وأثني على حجى المجنون، وأثني على اعتدال الجو طول العام من مايو إلى أيلول أو تشرين أو كانون. تهذب يا غريب الدار حيث تكون. تعلم حكمة الطاعة، تعلم حكمة الطاعون. تهذب ميتا أيضا، ولا تزعج مطارات البلاد بجثة تستلطف الطيران من ليل إلى ليل ومن بلد إلى بلد. خبيث أنت، صرت تقلب السياح ميتا أيها الملعون.

تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج.

0: أنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر. لكن قيل ما سأقول.
1: يا واهب السلوان عار من ذكراه عمري، يا سيد الإياب تفرق.

0: كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى. أنا للطريق، هناك من تمشي خطاه على خطاي ومن سيسبقني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت.
1: نسياني يا نسياني، امرأة تشبهني يوما بكت من رجل

من غد المقسوم، من غيبي ومن دنياي، حرا من عبادة أمس، من فردوسي الأرضي، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: تعالى يا عبد الحليم، انت لسه قاعد؟
1: قاعد مستني النتيجة يا أستاذ حافظ. يا ترى اللجنة قالت ايه؟ عجبهم صوتي ولا لأ؟
0: عبد الحليم، انت مش واثق من نفسك كويس؟
1: يبقى ما وافقوش.
0: يا عبد الحليم، الفنان ما هوش وليد رأي لجنة، مش ممكن تكون موافقتهم هي جواز المرور بالنسبة ليك، ومش ممكن يكون رفضهم حكم بالإعدام برضه. أنا مؤمن بيك يا حليم، وواثق إن فرصتك هتيجي.
1: أعرف
0: أهمية إنك تعرف.
1: يمكن الغلط فيا.
0: وفين الثقة بالنفس؟ أنا مش قلت لك ما دام أنت واثق من نفسك يبقى ما يهمكش رأي الناس كلها ولو اجتمعوا ضدك؟
1: مش ممكن يا أستاذ حافظ.

0: لحد ما يعترفوا بيك. بس اصبر يا حليم، اصبر يا ابني، انت لسه صغير ما تستعجلش.
1: اروح لمين واشكي؟ اقول لمين وابكي؟ يلا يا حلو، يلا قولي.
2: خلاص يا استاذ كمال.
1: خلاص ايه يا ستي؟ ما تغني.
2: يظهر غنايه مش عاجبك، عمال اقول وعيد واقول بقالي ساعتين وحضرتك مش راضي عادي.
1: طب نحاول كمان.
2: هأمرك.
1: طب دقيقة واحدة يا ستي، عن اذنك اشوف مين على الباب.
2: اتفضل.
1: مين؟ حليم، انت فين يا اخي؟ قلبي عنك، عملت ايه؟
3: رفضوني. رفضوني يا كمال.
1: ايه؟ مش معقول.
3: قالوا اني بغني زي الخواجات.
1: دول ما بيفهموش.
3: يعني احنا بس اللي بنفهم.
1: طب بس انا زيك محتاس على عيني مع المطربه اياها، بقالها ساعتين مش عارفه تادي اللحن لما كرهتني في المزيكا والتلحين.
3: اروح لمين واشكي؟ اقول لمين وابكي؟
1: ده كلام جه على الوجع تماما يا حليم. من قلبك مش هيبقى غنى، تمثيل، هتبقى صرخه الم صادقه من جواك. ايه رايك يا حليم؟
3: كمال، انت لسه مؤمن اني ممكن اغني؟
1: الا مؤمن، ده انت بكره تملى الدنيا غنى. تعال تعال بس تعال.
2: ايه يا استاذ كمال، سايبني وقاعد تتكلم مع صاحبك؟
1: ابدا يا ستي، خلاص انا اصلا اقتنعت برايك ان اللحن ده مش بتاعك، مش مناسب ليكي فعلا.
2: يعني مش هغني؟
1: لا يا ستي خلاص خلاص، كتر الف خير.
2: طب استاذن بقى.
1: مع الف سلامه. هي يا حليم قلت ايه؟
3: وبعد ما غني اللحن بتاعك ده يا كمال،
1: هسجله واعرضه على اللجنه، هنسمعه التسجيل، إذا عجبهم كان بها،
3: وإذا ما عجبهمش.
1: يا أخي أنت ليه بتقدم الشر قبل وقوعه؟
3: أنا تعبت يا كمال.
1: تعبت؟ يا ابني أنت لسه بديت.
3: أنا مش صغير يا كمال، العمر ما هوش عدد السنين، العمر بيتحسب من تاريخ العذاب والمعاناة، وأنا عمري مع العذاب بدأ من أول يوم ولدتني فيه أمي وماتت. أيامها يا كمال كانوا بيدوروا بي على كل نسوان الحلوات عشان يلاقوا واحدة ترضعني. كنت برضع شحات، رضعت من كل ست في بلدنا، لدرجة ان كل بنات الحلوات بأخواتي في الرضاعة. وبعدها مشوار طويل يا كمال مع العذاب والحرمان والضياع.

0: الأخبار يا أستاذ حافظ؟ اللجنة سمعت اللحن الجديد؟
1: سمعته.
0: وقالوا إنه بادي.
1: لسه برضو يا حليم.
0: لسه إيه؟
1: لسه الأوان ما أنش.
0: يعني رفضوني للمرة التانية؟ قالوا إني بغني زي الخواجات برضو؟
1: لا، إنه بادي قالوا إن صوتك حلو.
0: إيه؟
1: لكن الغنوة ما فيهاش قفلة.
0: أي قفلة؟ يعني إيه؟
1: والله ما أعرفش.
2: قدر أحمق الخطاب.

0: انا في عرضك يا صلاح، انت شرقاوي زيي وولاد بلد واحده.
1: طيب يا اخي ما تفلقنيش. عايز ايه؟ اتكلم على طول من غير مقدمات. ايه عايز ايه؟
0: فاكر يا صلاح ايام ما كنا نقعد على القهوه في عزبه الحريري، ايام الصيف الجميله على بحر المويس والخروب المتلج تمام التمام؟
1: فاكر يا حليم، فاكر والله فاكر. واي حاجه هتطلبها مني هقدمها لك اذا كنت اقدر عليها من غير المقدمات دي كلها. بس قول عايز ايه. قول يا حليم يا اخي وخلصني.
0: عاوز غنوه.
1: ايه
0: عاوز غنوه غنيها؟ عايزك تالف لي كلام حلو عشان اغنيه. انت الوحيد في اصدقائي اللي بيكتب شعر. فاكر فاكر لما كنت تقعد تصدع دماغنا في القهوه باشعارك يا صلاح؟
1: وهتغنيها فين الغنوه دي؟
0: هغنيها في الاذاعه، هدخل بيها امتحان الاصوات الجديده.
1: انت يا ابني مش بتقول انهم رفضوك قبل كده مرتين؟
0: ما هو ده ما يمنعش ان احاول مره ثالثه ورابعه. انا مش هيأس يا صلاح.
1: ايوه يا حليم، بس انت عايز تغني شعر؟
0: ايوه.
1: الشعر صعب يا حليم صعب. ما تدور لك على واحد زجال من اللي بيكتبوا اغاني سهله من اللي ماشيه. يا حبيبي اوحشني، ولا راحت فين ايامك، ولا سافر من غير معاد، كلام من ده، الكلام اللي بيحبه الجمهور. لكن شعر،
0: انا مصمم اني اغني شعر يا صلاح مهما كان صعب. من هنا ورايح مش هحاول امشي في الطريق السهل ابدا.
1: طيب يا حليم قول معايا كده، انا بقالي كام يوم بتدور في دماغي فكره قصيده جديده بعنوان لقاء. قول معايا كده يا حليم. بعد عامين التقينا ها هنا والدجى يغمر وجه المغرب.

0: اللحن، اللحن مش بطال، لكن
1: لكن ايه تاني يا استاذ حافظ؟
0: لكن انا مش هقدمك للناس لاول مره من خلال قصيده شعريه، انا عاوز يا حليم اقدمك من خلال اغنيه سهله تجري على لسانهم وتكون مألوفه لاسمعهم. المهم اللجنه اجازتك كمطرب.
1: ايه اجازتني؟ صحيح صحيح يا استاذ حافظ.
0: بس استنى، ده مش معناه انك خلاص هتلاقي صوتك من بكره ملعلع في الراديو، لسه الطريق طويل طويل يا حليم.
1: انا تعبت، تعبت من الطريق الطويل ده يا استاذ حافظ، انا مش شايف له نهايه.
0: كل شيء له نهايه يا حليم. اسمع، انا جايني دلوقتي ملحن جديد اسمه محمد الموجي، الحقيقه الحانه ممتازه وحسيته الموسيقيه مرهفه جدا، والحانه جديده زي صاحبك كمال الطويل. ايه رايك اخليه يلحن لك حاجه؟ هو كمان لسه بيحاول زيك، لو اشتغلتوا انتوا الاثنين وعملتوا حاجه كويسه ممكن نبدا بيها. ايه رايك؟
1: انا تحت امرك يا استاذ، بس ابدا.
0: طيب خلاص، استنى لحد ما يجي، هو زمانه جاي اهو. تعال يا مولي.
2: اتاخرت على سيادتك يا فندم؟
0: لا ابدا، انت جيت في وقتك. تعال انا عندي ليك مفاجاه.
2: خير يا فندم.
0: اعرفك الاول بالمطرب الجديد عبد الحليم شبانه.
2: عبد الحليم شبانه، اهلا يا فندم.
1: اهلا بيك يا استاذ موجي.
0: شوف بقى يا موجي، عبد الحليم زيك بالظبط في اول الطريق وعاوز يثبت وجوده زيك. انا متاكد انكم انتوا الاثنين ممكن تعملوا حاجه عظيمه جدا، انت كملحن وهو كمطرب، وبسرعه اذا جبتولي لحن كويس هقدمه على طول، خصوصا ان اللجنه اجازت عبد الحليم اخيرا. بس ناقصنا اللحن اللي نقدمه للناس من خلاله.
2: بس يا ترى الاخ عبد الحليم رايه ايه في الكلام ده؟
1: رأيي انا؟
2: يعني ما عندكش مانع؟
1: بالعكس، ده مكسب كبير ليا ان اتعرف بحضرتك.
2: طيب ايه رأيك تتغدى معايا النهارده؟
0: وكمان هتغديه؟
2: انا عندي يا فندم اجدع طباخه في مصر، ام امين مراتي. تعرف عامله لنا ايه النهارده؟
1: ابعد عن العدس والبصاره واحكي.
2: عدس ايه وبصاره ايه يا جدع؟ دي عاملة طاجن بامية باللحمة الضاني.
1: أموت أنا في اللحمة الضاني.

0: مشوار
1: مع مشوار المجد والعذاب
2: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
1: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع السراير، طرا واطلق في المديح لساني.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

زمان لفه النسيان، سفينة عملاقة شامخة كجبل أصله ثابت في الماء وقمته ممتدة في عنان السماء، تشق المحيط وتقطع أوصال المياه في جبروت وعناد، وكانت الأمواج تتصارع غضبا، تهتز تتلاطم ثم تنتحر على سفح الباخرة مستسلمة لقدرها. وهناك وبين المد والجزر، بين الأخذ والعطاء، بين الحب واللا حب،

0: الحسافين أتأمل جمال البحر. آه كم هو رائع في كبريائه، كم هو مخيف في جبروته، وكم هو عميق. تقدمت وتقدمت لأقف عند آخر نقطة من السفينة. لا يفصل بيني وبين الماء سوى سياج حديدي. فتحت ذراعي للهواء وأغمضت عيني. أحسست وكأني أحلق في السماء مع النوارس الحائمة حول الباخرة. أردت أن أركب الأمواج، أن أجول في عوالم الخيال، وأن أغرق همومي في مياه المحيط. فجأة سمعت صوتا يشق فضاء وحدتي مرددا:
1: كم هو رائع هذا المشهد.
0: التفت صوب الصوت فإذا أنت أمامي، رسام يتأبط لوحة لم تكتمل بعد ملامحها، عاشق متيم بالبحر. أحسست كأني أعرف وجهك من زمان. قلت وأنت تقترب من السياج الحديدي:
1: إني أرى هذا الجمال لأول مرة في حياتي.
0: وأجب: جمال البحر لا يضاهيه جمال. وجاء صوتك مجيبا:
1: إني أقصد اللوحة متكاملة، أنت والسفينة والبحر.
0: كانت هذه المحاورة رغم قصرها بداية الحكاية. حدثتني عن فراغ أيامك وأحلام لياليك، وأسررت لي بكلام دعب مشاعري ورمى بي في عالم جديد، حتى أنك صرت أقرب مني إلي.

أعيش وأموت في دنياك، فكأنني ما خلقت إلا لأهواك. جعلتني أرى الحياة وقد امتلأت أملا عذبا وأماني لذيذة. كم كانت جميلة أيام رحلتي، وكم كانت حالمة لياليها. رست الباخرة وشدت حبالها، وتوعدنا على الوفاء بعد أن أهديتني لوحة لم تكتمل بعد أحداثها. وتمر الأيام ليلفها زمان وراء زمان، وتختفي أنت، تختفي أنت فجأة ودون سابق إنذار. بحثت عنك من حولي وفي داخلي، بحثت عنك في ليالي وفي أيامي، بحثت عنك قريبا وبعيدا، لكنك أغلقت كل خيوط الاتصال. كم رجوتك في كتاباتي، كم رجوتك في ندائي، ولكن هيهات، غشت سمائي سحابة سوداء، وخيم علي صمت رهيب، ومزقت أعصابي أفكار سوداء تفجر رأسي وتهزمني. أغمضت عيني حتى أطرد رؤى حزينة من مقلتي، لكنها رفضت أن تغادر بصري وازدحمت فوق جفني، وارتجف قلبي بين راحتي كزهرة حمراء حزينة. فحرام ألا يسكنها.

كنت في مياه المحيط وذبلت وردتي وماتت في الفراشة الحالمة بعد أن تناثرت ألوانها في غير تناسق على أصباغ لوحة كنت قد أهديتني إياها. سأجعل من جرحي حمامة سلام، لكني أخاف أن تذبح الحمامة وينتشي الصياد، فأنا حمامة وديعة وأنت نسر محلق في الأفلاك. رسمت وجهي كما تهوى فكان الرسم بلا معنى، ورسمت وجهك في أشعاري فكان كما أشتهي وكما أهوى. كم أحببت فيك وجودي، كم تمنيت أن ألقاك وتلقاني. في أفلاكك حلقت، وفي بحارك تعلمت السباحة والتجديف. حلمت أن أسكن وإياك بيتا صغيرا، لكن البيت لم يصمد أمام عواصف الأيام. كان بيتا وهي، كان بيتا من قصب. عشت الوهم حتى لا تنطفئ الشعلة التي بداخلي، عشت السراب حتى لا تهاجر القصة من مخيلتي، وعشت لا شيء حتى لا تعدم المشاعر في قلبي. كذبة أنت في حياتي، ولن تكون أكثر من ذلك، لأنك رجل أفسده الدلال وأعياه.

يا صاحبي، جئت بعد أن فات الأوان، جئت تشكو الفراغ وتبوح بالاشتياق وتتزين بألفاظ فات معناها. أشفقت عليك من نفسك وخفت على نفسي منك، وقفت محتارة أشعر بالتمزق بين منزلتين، أن أكون لك أو أن أكون لكرامتي. فهواي يشدني لمشاعر متألمة، وعزة نفسي تأبى الركوع وتكره الاستسلام. أنا يا صاحبي مثل الشجر، واقفة صامدة رافضة الركوع، وإن كان حبك أرهقني فبداخل ما يقتل الوجع وبداخل ما يخلق الأمل. أنا محتارة في قراري واختياري ليس سهلا. ألم أقل إني كالشجر؟ والشجر وإن مات يموت واقفا شامخا متحديا كل البشر، بين صمتي وكلامي، بين رفضي وقبولي، خيرت أن أصمت، لأن الصمت أبلغ من الكلام.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: الأمين العام لاتحاد الشغل يلقي كلمة حول الوضع العام في البلاد بمناسبة إحياء ذكرى 79 لمعركة 5 أوت. وزير التجهيز يعطي اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقية الزيت في إطار برنامج الكراء المملكة. مجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة. اليوم آخر أجل للتسجيل لاختيار الاختصاصات الطبية. وفي أخبار العالم: الحرس الثوري يؤكد أن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية. وغرق سفينة هندية قبلة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.

0: الصباح.
1: ستة ودقيقتين، صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة وصباح السرور، صباح الفل والياسمين لكل من يسمعنا في التوقيت هذي، وين ما كنتوا في الدار في الطريق ولا في الخدمة. اليوم الأربعاء 5 أوت، نهار جديد يطلع علينا بكل ألوان الصيف، نهار فيه الضوء فيه الحياة وفيه إن شاء الله برشا أمل. تحية صباحية لكل من فاق بكري وشد ثنيته للخدمة وقلبه مليان بالعزيمة وتوكل على الله بالأساس. تحية لكل أم بديت نهارها بابتسامة ودعوة وتخير لصغيراتها. تحية لسيدتنا الراجعين من البحر وشبابنا اللي اختار يبدأ نهاره بكري على شط البحر، وتحية لكم انتوما أوفياء أحلى صباح اللي كل صباح تخليه ونهارنا أحلى وأحلى بوجودكم. طقسنا اليوم طقس صيفي جميل، اسمه صافية وشمس مشرقة من الصباح، الحرارة في حدود 33 درجة والمحسوسة توصل 39 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا سخانة الصيف اللي نعرفوها، لكن فيها بركة وفيها نسمة بحرية تلطف علينا شوية الأجواء. إن شاء الله نشربوا برشا ماء ونعديوا نهار خفيف ولطيف ومنعش بإذن الله. الصيف هو فصل الفرحة، فصل الطاقة الحلوة، فصل يعلمنا نعيش اللحظة ونتمسكوا بالأمل والتفاؤل، وإحنا باش نكونوا مع بعضنا في صبحية حلوة إن شاء الله كلها حيوية ومحبة وغنيات مزيانة ليكم الناس الكل، نهدوا لكم من قلبنا لقلبكم. وقبل ما نبدأ رحلتنا الصباحية بكل الفقرات، خلينا نبدأ نهارنا بالخير والبركة ودعوات الخير مع الشيخ فايز تمر. يا فتاح يا رزاق،
0: يا فتاح يا رزاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وهوان أمرنا وضعف قوتنا، فاكفنا ما أهمنا وتولى أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا. إلهنا ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وآمن خوفنا وفرج همنا، وامسح على قلوبنا، وأمطر علينا رزقا من عندك لا حد له، وفرجا من عندك لا مد له، وخيرا من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه واجعله رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ثبتنا على دينك، وثبت عقولنا وقلوبنا، وبك يا ربنا ثبت يقيننا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يغنينا، وأبعد عنا شر ما يؤذينا، ولا تجعلنا محتاجين إلا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: أمين واجمعين يا رب العالمين. إن شاء الله الناس كل تتابعونا بالخير بدينا نهارنا، إن شاء الله بدعوات الخير لينا وليكم الناس كل ما ثم كان الخير بإذن الله. مساء ثلاثة ساعة هذه منوعتنا معكم في أحلى صباح لنهار الأربعاء 5 أوت 2026. تحيات فاطمة مقني القادري في العدد والتقديم، الإخراج الإذاعي الحسن يتقطق، الإخراج المرئي أحلى يسرى يسرى الغربي. إن شاء الله نهاركم مزيان بالورد والفل مليان. نبدأ أولى نغماتنا معكم وعد بشوية ناخذ حكمة اليوم وغدوة.

0: المصباح.
1: حكمة اليوم وغدوة. حكمة اليوم وغدوة 6:12. مرحبا بكم الناس الكل. نهارك ورد وياسمين شيخي. شنو أحوالك؟ لاباس؟
2: صباح الخير أخت فاطمة. صباح الخير لكافة مستمعي إذا تفاقس داخل وخارجة الوطن، اللي في الدار واللي في العمل واللي على الطرقات. ربي وصلهم سالمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. مرحبا بك ديما معانا. ساعات شيخي نحكموا على الحاجة من برا بركة، نشوفوا واحد ساكت شوية نقولوا متكبر، وهو مسكين حشام وبرا.

0: ما يحبش يتكلم برشا
1: طبيعه.
0: ونشوفوا كتاب غلافه قديم ومقطع نقولوا ما في حتى شيء، هذا لازم يتلوح، هو من داخل فيه برشا كنوز، ما عليك كان تنفض عليها الغبره تلقى فيها الكنوز هذيك. ولينا زاد كيفي في جماعه الفيسبوك نقراو العنوان ونعملوا جيم، وهو الله اعلم المقال هذيك ديجا على شنو قاعد يحكي.
1: صحيح.
0: بعد ساعات تلقى العنوان في حاجه والمقال في حاجه اخرى، ولا تلقى يقول لك ادخل الفيديو هذيا وبعد الله اعلم تلقى روحك عاد
1: وانت
0: بحر. الموضوع هذيا واليوم بتاعنا في حكمتنا، كثيرا ما نرى الاشياء على غير حقيقتها لاننا نكتفي بقراءه العنوان فقط. وحديثنا قياس.
1: صحيح، حديثنا قياس اخت فاطمه وخير المستمعين. حكمة اليوم وغدوة حكمة مهمة برشا، تقول كثيرا ما نرى الأشياء على غير حقيقتها لأننا نكتفي بقراءة العنوان. قديش من مرة نحكم على شخص من مظهر متاعه، وعلى موقف من لحظة، وعلى قصة من رواية واحدة أو فقرة واحدة، وعلى إنسان من كلمة اتقالت في حقه، وماذا منه تو الكلام اللي يتقال في حق عباد وما هوش في بلاسته. نحن أحيانا لا نرى الحقيقة كما هي، بل نراها كما قررنا مسبقا أن نراها. نقرأ العنوان ثم نغلق الكتاب ونصدر الحكم أو الأحكام، ولكن العنوان ما هوش القصة كاملة، والمظهر ما هوش جوهر الإنسان، واللحظة ما تختصرش حياة كاملة. في حياتنا نقابلوا ناس نظنوهم قاسين كما قلت أنت قبيلة، وبعد نكتشفوا أنهم أشخاص أرهقتهم وتعبتهم الحياة، ونشوفوا آخرين هادين ونحسبهم ضعفاء هنية، ثم نكتشفوا أنه سكاتهم كان قوة، وأنه الهدوء متاعهم كان وراه عمق كبير.
0: صحيح.
1: وربما نحكم على إنسان من موقف واحد وننساو ألف موقف جميل قدمه، وساعات نسير كما يقولوا لقطتك على حاجه على غلطه وينسى معناتها كما يقولوا اللي عملت الكوليكا،
0: ما يقول لك اللي حبك يسقط لك وليكرك يلقط لك.
1: صحيح، هذا هو، هذا هو صحيح، هذا الواقع متاعنا. وربما نغضبوا ونتغشوا من شخص لانه ما وقفش معنا في لحظه، من غير ما نسالوا رواحنا زعما شو اللي كان يمر به في هيك الفتره او في هيك اللحظه.
0: نعم.
1: وهنا تكمن الحكمه، لا تحكم على الكتاب من غلافه، ولا على الإنسان من عنوانه، ولا على القصة من صفحتها الأولى كما قلت أنت الساعة، خاصة في زمان تو ولد فيه الناس تقرأ العنوان وتسيب المضمون وتسمع نصف الحديث وتحكم على الحكاية كاملة. وفي الدرجة التونسية نقوله ما تحكمش على الحاجة من أول نظرة، وما تسمعش كلمة واحدة وتبني عليها حكاية كاملة، لأنه كل إنسان عنده قصة ما نعرفوهاش، وكل قلب يحمل معركة ما نشوفوهاش.
0: صحيح.
1: وكل تصرف نراه قدامنا يمكن يكون وراه أسباب وظروف ما نعلموش بها.
0: صحيح.
1: لذلك لازمنا نكونوا رزان في الحكم متاعنا، وواسعين في الفهم متاعنا، ورحماء في تفسيرنا لأفعال الآخرين. لا نكتفي بالعنوان نقرأ التفاصيل، لا نكتفي بالمظهر نبحث على الجوهر، لا نكتفي بما قيل لنا نسمع ونسأل ونثبت. فقد تكون الحقيقة التي بنينا عليها الحكم متاعنا مجرد عنوان كتبه شخص آخر.
0: أيه.
1: نجم واحد معناته يقال لك كلام وانت تاخذ عليه وتبني عليه وما هوش صحيح.
0: صحيح.
1: وما قريناش احنا بقية القصة، ولعل أعمق ما في هذه الحكمة اختي فاطمة وخير المستمعين أنها تدعونا إلى أن نكون أقل تسرعا في الحكم وأكثر إنسانية في الفهم، فليس كل ما نراه حقيقة، وليس كل ما نسمعه كاملا، وليس كل ما يكتب عن الناس يشبههم.
0: صحيح.
1: فقبل أن تحكم اقرأ، وقبل أن ترفض افهم، وقبل أن تدين اسمع، وقبل أن تغلق الكتاب تذكر أن أجمل الحكايات قد تكون في الصفحات التي لم تقرأها بعد، فلا تكتفي بقراءة العنوان، فقد تكون الحقيقة كلها مخبأة فيما لم تقرأه بعد. كما هيك اللي هبط كلام كما قلت انت، وكل واحد كيفاش يقرا، ثم اللي يقول زعما شكون وهات من هيك الظنون، زعما انا، زعما الاخر، زعما الاخرين. وهذيك علاش حكمه اليوم وغدوه من غير ما نطولوا عليكم خيرين المستمعين، تقول كثيرا ما نرى الاشياء على غير حقيقتها لاننا نكتفي بقراءه العنوان.
0: هو مش لو انه ولينا عايشين في طنجره متاع حلالم، للأسف ولينا عايشين في طرج التحليل
1: مش محمص يخليك
0: لا لا لا حليل ما خطر يبدأوا نبرموا فيه ونقطعوا الريش وباش نجم نحطوه في وسط الطنجرة ونمش لو أنه الحليل مذيك قاعد يلصق في في في القعر متاع الطنجرة هذيك ونمش لأنه حياتنا الكل ولات عبارة على بوست موجودة على الفيسبوك
1: صحيح
0: أو صورة موجودة على الانستغرام تلوش في قديش عدد الهجمات اللي فيها
1: صحيح
0: والقلوب والجدورات قديش عملت من بارتاج هذيك هي الشعبويه والقوه بالنسبه لنا ولات
1: وسامحني اختفاض ما حتى التعاليق أيه فيها وعليها فمش كون يرمي من وراها حوايج كما كنا نحكيو تواك يحب مثلا ينسب كما يقول الشيء للشخص هذاك والا تكون القراءه نتاعو زاده خاطئه
0: أيه
1: مجانبه للصواب فهمت يولي نجم يقرا كما يحب هو ويعلق كما يحب هو
0: وقديش في حياتنا ناس فو بروفيل
1: صحيح
0: واحد يتنقيس
1: صحيح ليك نقيس
0: نهاركم طيب نهاركم زين الله يبارك لك شيخي حاولوا ديما كلمة أكيد وهمسة باش توصلكم الناس الكل حاولوا تكونوا عميقين حاولوا تنميوا في الوعي متاعكم
1: وتسرعوا ونفهموا وما نتسرعوش
0: هذا هي أما لا التحدي متاعنا في الفترة المقبلة هي تنمية الوعي أنه نطلع بوعينا الناس الكل لأنه فعلا اللي وصلنا للقطة هذه أنه وعينا قاعدين نحطوها في محدود اذا كان ما قمناش بالدفن نتاعو فيه
1: لا وندفنوا فيه ونضيقوا فيه
0: هذيك هي
1: ربي ربي ان شاء الله ياخذ بيدينا وربي يرحمنا
0: هذيك هي خاصه امين واجمعين الله يبارك لك شيخ فايز تمر 6:19 دقيقه خليها على الله هكا تقول اصله
1: بالضبط
0: نسمعوا بعضنا ان شاء الله

0: المسبح. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يلقي اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي خلال إشرافه على إحياء ذكرى 79 لمعركة 5 من أوت سنة 1947 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يلقي كلمة حول الوضع النقابي والوضع العام في البلاد، وسيتضمن إحياء ذكرى تجمعا عماليا ومسيرة نحو النصب التذكاري لشهداء 5 من أوت. يعطي اليوم وزير التجهيز والإسكان خلال زيارته اليوم إلى ولاية صفاقس يعطي إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقية الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. يهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولوية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم على الساعة 9 ليلا هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، وإن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض طهران لضربة قوية. وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. قال موقع الحرس الثوري الإيراني إن بلاده لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي. انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة، في حين اتهمه رئيس حكومة اللبنانية بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديما
0: أحلى صباح.

0: المسبح. خلي باش تولي.
1: 46 دقيقة جد عليك هكا قالت نعمة. احنا جد علينا كل شيء خاصة الحاجة اللي تحضرها بسمة في حلي باش تولي. معاكم كما العادة في روسيت جديدة. الجمعة الفاتة غبنا عليكم بالروسيت تمتانا متان هاد الأربع, لكن أكيد مع الزملاء وزميلات كانت ثم برشة برات مزيانة. نحاولوا نحن ديما نكونوا معاكم بحاجات صحية بالأساس, حاجات حلوة تمشي مع فطور الصباح بالأساس, وحاجات موجودة عندنا في ديارنا الكل, وحاجات نحاولوا نمشي وخاصة حاجات من قاع الخابية, من الأصالة متاعنا, من الميدة الغذائية متاعنا, سواء كانت صباحية أو حتى في وسط النهار. صباح الورد والياسمين بسو.
2: صباح الورد.
1: شنو حالك؟
2: صباح مستمعي إذاعة فيقس, الحمد لله.
1: أمورك لاباس؟
2: الحمد لله.
1: أقرب بالميكرو قالك تصالح أنت ميكرو سي سمير. شنو حالك أنت لاباس؟
2: الحمد لله لاباس.
1: سافا؟
2: وصفتنا اليوم تتمثل في حاجة من القاع الخابية, حاجة من الموروث الغذائي الصفيقسي. أنا اندهشت أنه برشا صفيقسية ما يعرفوهاش خاطر شاركت بها في عدة التظاهرات التقليدية اللي هي عصيدة التمر. عصيدة التمر تتمثل في هي سميد, يكون الأجود ما فما من أنواع السميد, وبدك لو زيت الزيتون ورب التمر.
1: أي.
2: حاجة يسر بنينة, حاجة صحية, وحاجة اللي حتى كي تقع تجم تكلها حتى بعد ثلاثة أربع أيام خاطر الدمل متخليش تيبس.
1: تقعدي مطرية,
2: التكستير متاعها يقعدي مطري. تجم تعود تدفيها, تجم تعود تفردها. جيست حاجة برك لازمها على عملية الثرد تكون تاخو وقتها.
1: توسع بالك وانت تفرد,
2: توسع بالك وانت تفرد, باش يلزمها في معون واسع باش تعاونك للفردين.
1: وتكون عامل مشكلة
2: هي هذه حاجة من العادات التقاليد كانوا قبل كيف ياخذوا الدقلة. كونتيتي نتاع الدقلة باش يخبيوها الكعبة الطايبة الطايبة يخليوا يعملوا
1: عصيدة التمر.
2: كانت أصعب من هكا, كانت تتخيل كيتي قعدوا يفردوا حتى لين كعبة الدقلة تتحل مع السميد ما عادش فيق بها. احنا تولينا نرحيو الدقلة ولا نقصوها هذه ترونش, معناها
1: التكنولوجيا عاونتنا شوية,
2: عاونتنا شوية. شوف قديش كان عنده موسى عبير يرميو كعبة الدقلة صحيحة ما يطفيوها على العصيدة نتاعهم, كان الدقلة هيك الدقلة سايب السخانة بالحرارة الثردين وبزيت الزيتونة هي مش تتحل معناها مع السميد.
1: لما حتى صحة تقبل كانت خير من توب بالله.
2: أكيد أكيد
1: كيف
2: العصيدة متاع اليوم كما قلنا عملنا كيلو سميد ما يقارب 3 لتر ونصف ماء, هاي تشرب ماء. هو راهو أنت ونوعية السميد, احنا نخليه السميد جيري ونخليه يشرب شوية.
1: نعم
2: يتشرب بعد احنا والتكستير بعد نضيفه له الدقلة كيسو سوا مقصوصة دي ترانش ولا أرباع ولا مرحية, تجم تكون مرحية حرشة زيدة كذلك ما نصعبوهاش على رواحنا. نحلوها زيدة مع هيك الدقلة في الني كله في البرد هذا الكل. نحطه شوية ملح أكيد بشي يعزز النكهة, اللي ما يكلش ملح يجم يستغنى عليه.
1: نعم.
2: ونبدأ ونحرك ونحرك حتى لين تحس السميد. إذا قينيها نقصة ما نجم نزيده, احنا بطبيعتنا في عملية الثردين راو بطبيعتنا مش نقعد وحنا نرضو وحنا نزقق ماء. دونك ماذا بينا من لو نعطيوها الماء باش ما نصعبوهاش على روحنا, نعطيوها الكونتيتي نتاع السميد اللي يقبلو. راو بالعين المجردة تفهم السميد نتاعك يحب زيادة الماء ولا لا. هيك الوقت نبداو نفردو على الاول على نار قويه متوسطه, معناها مقويه شويه, وقت اللي العصيده نتاعنا تتكابر وحنا نرفو منها ونبداو نفردو ونفردو ما نهبطو وما نحطوليش الزيت على الاول,
1: اي
2: خاطر لازم السميد يطيب باش ما يقلقناش, سيرتو اللي عندهم بروبليم في المصاله نتاعها ما كل راهو السميد يزم يطيب بالقدا يتفرد بالماء, وباش تصبروا لنا خاطر هذه كانوا يخليوها حتى بثلاث اربع ايام راهو ياكلوا فيها. تبدا تفرد تفرد تفرد, وقت اللي تحس بالبيزين نتاعك ولا يبقبق هيك الوقت تزيد وسقيه ما وتقع تفرد حتى لين تكمل الطيب, وهذاك الوقت عمليه الطيب.
1: نعم.
2: هو سي تلمت وليت لك عباره على عصيده تعصدت سي, يعطيك الصحه نزيدوا شويه ما, وهيك شويه الماء هذيك هو اللي مش يعاوننا ان تعصد وانها تزيد طيب ما غير ما تشد. هذه الحاجه بعد كنحطوا لها سقيه الاولى زيت زيتونه, والسقيه التاليه كي نجيو نطفيو
1: واضح
2: سقيتين زيت. عمليه الصبين نتاع وسيله خاطر الدقله مش تخليها رطبه, هكا نحطوها في تبسي حاجه فخار اكيد.
1: اي
2: وانا عندي رب التمر, رب التمر هذا يحضر وقت التمر في ازمه تمر وعليق يقعد يغلي بالماء حتى لين يولي كل معجون ويتصفى. نصبوه في وسط الترو هيك الترو هيك نتاع العاده
1: السنه نتاع
2: العصيده من البنزين نتاعنا وعليها شويه زيت زيتونه وناكلو بالشفاء. بالحق حاجه من برشا للصغيرات راهي راهي
1: كلها صحه.
2: وعلى فكره كم تاكلوها ما تفكروش في الفطور
1: اللي يخرجوا واصلا حتى تبارك الله معناتها تقنعك
2: حتى بنينه ونكهتها زي بنينه نعملوها راهو بالدقله هي راهي تبدا بالعليق راهي تصير بالعليق اما جو اخر شربتها مره بالعليق المطعم مختلف شويه مش نفس الطعم فيها نوع من الحراره لذيذه معناها هو العليق في
1: ذوعية تحس لذع
2: في نوع من الحموضة
1: هذيك هي
2: معناها مختلف في القورة والدقلة هي لازم تكون بالدقلة
1: وعلى خاطر الدقلة فيها تحس فيها أكثر نسبة من السكريات
2: أما هذه ما منينش لا سكر لا عسل
1: منو فيه زيت ويقلي عاد تبارك الله
2: زيدوها العسل
1: الحلاوة نتاع التمر وزيدوها زيدها معها فيه السكر
2: واللي ما يحبش ياكل برشا دقلة يجي ما يعمل أقل لأن حطيت لها ما شاء الله
1: شوفي هذه صحية
2: هي صحية
1: يعني اللي تمر فيه ديجا فيه كيفاش يقولوها المقاومات الصحية الكل وكما قلت أنت خاصة الناس
2: نجمو نعملوها فيرينة القمح نجمو نعملوها بأي نوع متاع فيرينة تحبها
1: نعم
2: اللي ما يكلش فيرينة
1: تقبل كل شيء
2: سميت تجم تعمل وتجم وتعملوها حتى مع الدرع بل كانوا هكا كيحبوا يفرحوا حتى يزيدوا هكا مع السميد الدرع تولي لونها مبسسة هكا عرفت ما تفهميش
1: تولي بسيسة
2: وراهي بنينة
1: تولي كاني بسيسة
2: هي تولي يقولوا لها عصيدة الدغجة
1: أي.
2: الدغجة هي الدغجة قبل كانوا يدردروا الدرع بزيت الزيتونة ويكلوا بالدقلة دراني
1: ايه
2: هذا الكل راني نثبت عليه جدتي كانت ما شاء الله ما تخلي
1: ما شاء الله بعد قبل كانوا يدردروا الدرع كما البسيسه اللي ناكلوها نحن بزيت الزيتونه
2: هي يقولها
1: ويغطسوها بالتمر
2: اي وقت الدقله تلقى وقت اللي يبداو عندهم الدقله وديجا تلقى الدرع مازال
1: مازال
2: يخلطوا بزيت الزيتونه ياكلوه بالكنتيش بالدقله بالشريحه
1: في عود البسيسه في عود البسيسه
2: الشخصيه العصيده هذه تجمو تعملوا معها الدرع
1: واضح واضح لا والله ما شاء الله عليك
2: يعنيها مش برشا كونتيتي نتاع نقولوا على الكيلو 200 غرام
1: 200 غرام
2: 200 غرام درا راهي واكله ما شاء الله على اكثر من كيلو دقله هذه
1: الله العظيم شيء كبير
2: ما يقارب على الكيلو 100 كيلو نص دقله
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: اما ما تحسش بها راهو
1: ربي يزيد ويبارك
2: ربي يزيد وصحه وشفاء
1: وخاصه كي العصيده ديما تصادف مع سي سمير طقطق يكون معنا كي نطيبوا عصيده ناكلوها بليدين
2: راهي ماكلتنا العتيقه وماكلتنا الزمنيه راهي فيها بالعكس
1: تو الماكله بليدين ولا لا
2: كيما تحبوا العائلة العادة فاطمة قاتك بنزين معناها نكلة بنزين معناها بنزين ما شاء الله هو بالحق راهي فما حاجات فما تفاصيل هي هذه من الموروث الغذائي نتاعنا ومن الموروث الشفوي من الموروث حتى التفاصيل اللي نستعملوها راهو في حياتنا راهي احنا وارثينها وعندنا حنين للماضي
1: لا ونعاود نعاود نذكر وانه راهو علاش هي حكمه حتى في الهند لتو تلقاهم حتى عائلات ازي لكن ماكله بيديهم وتلقاهم يمشوا حافيين لانه يحبوا يعيشوا ويحسوا بالحاجات اللي حواليهم تاع الطبيعه يعني يقول لك النعمه اذا كان مساش بيديا ما نجمش نحسها ما نجمش ما تنجمش توصل لي معناتها ما نشبعش
2: بون انت باش تكلم مع عائلتك اكيد فما امور نتاع
1: لا نحكيو على بروتوكول لا
2: وحاجه اخرى راهي البيزي راهي تاكل بالقاعده راهو قاعده ميدا عربي
1: صحيح
2: قاعده مش يقين
1: لا لا لا لازم حضرنا الميدا حضرنا الميدا بالله واللي ما يجمش يقعد على القاعه يعمل بخده ويقعد عليها امور خمسه على خمسه
2: فما تفاصيل هي هي هي كانت راهي صحيه برشا راهي ماكله خاطر تشبع سيفيني سي بون معناها
1: يا منعش
2: يا منعش تاخذ غضك الماكلة تمشي في بلاصتها حتى الماء ما تستعملش برشا ماء هي راهي العصيدة هذه ماذا بكم ما تشربوش الماء معها باش تنفعكم تاخذوا شريبة ماء قبل العصيدة بعد كم ما تكملوا تاكلوا
1: لا لا لا
2: اما اذا كنت تاكل العصيدة تقعد زف الماء ما يقبلش
1: برا ربي يبارك لك بس ومزيان
2: بشفاء وجربوها راهي ياسر الماكلة بنينة وشتاء وصيف راه ما تقولوش صيف
1: في كل وقت
2: في كل وقت تنجم تاكلها
1: صباح
2: في الكونجيلاتور في الفريجيدير حتى الصغيرات اللي توا لي بيبي اللي قاعدين يديو ياكلوا على المهم انهم ياكلوا حاجه صحيه
1: بالضبط هذاك هي شكرا لك بسوم الجميل من القلب ليك انت لكل عشاق وخاصه لنا الفه القرقوري تبدل من الاغنيه هذيا قالت لي اعطيني اي حاجه الفريد بعد ما تلم الستاف نتاع البرنامج اخترنا الاغنيه هذيا يا ابو ضحكه جنان زيدها كمان وكمان ربي خليكم فرحانين ديما وقت في كل اوقات ان شاء الله من القلب

0: تصفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. الأمين العام لاتحاد الشغل يلقي كلمة حول الوضع العام في البلاد بمناسبة إحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت. وزير التجهيز يعطي اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقط الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. مجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2027. اليوم آخر أجل للتسجيل اختيار الاختصاصات الطبية. في العالم، الحرس الثوري يؤكد أن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية. وغرق سفينة هندية قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: هذه غنية لكم.
1: هذه غنية لكم. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع حومة هذه غنية لكم. الحومة اللي كل غنية فيها حكاية وكل حكاية فيها غنية. الأسبوع قبل اللي فات صاحب صالح الجزائري شاف عايشة لأول مرة، ومن وقتها البنية ما خرجتش من باله. قال لصاحبه صالح: يا الخو راني ما نعرفش واش جرالي، بصح هذه البنية دخلت لقلبي نحبها بالحلال. الحق صالح وقال له: يا أخي من أول نظرة هكا؟ جاوبوا تزيري قالوا: القلب يا الخو ما يستأذنش حتى واحد قبل ما يحب. ومن غدوة اتجرأ تزيري وطلب من صالح يتوسط له عند بوها حمودة، وبعد شوية كلام وصل الخبر لعائشة. قالت لها صاحبتها: يا عائشة راهو تزيري معجب بيك برشا، ويقول مستعد يعمل أي حاجة على خاطرك، حتى الذهب والجوهر مستعد يجيبهولك. ضحكت عائشة وقالت: الذهب ما يشريش القلب، والقلب إذا حب ما يسحقش الذهب. وهنا تبدأ حكاية غنية اليوم، حكاية عائشة يقول لحبيبته: أنت قصة حياتي وحبي، أنت عمري وأنت حياتي، تمنيت نعيش معاك غير أنت. عائشة regarde moi، عائشة أنا نبغيك، عائشة ne pars pas، عائشة نموت عليك. نسمع مع بعضنا رائعة الفنان الجزائري الكبير الشاب خالد عائشة. أما زعمة تزيري باش يقتنع لعائشة لا تحب الذهب ولا جوهر، وزعمة توافق تعيش البرة، ولا باش تكون عندها كلمة أخرى ما كانش يتوقعها لا تزيري ولا صالح. هذا اللي باش نعرفوه. أما توا هذا نخليه عائشة وحدها مع سرها الكبير، ومن هنا الجمعة الجاية بلكش نلقاو حكاية جديدة عندها علاقة بعائشة وشخصية جديدة وغنية جديدة زادة كيف كيف في حومة هذه غنية لكم. هذه غنية لكم منكم وفيكم وليكم، وأحلى سلامي لكم الناس الكل.

0: أحلى صباح.
1: ميتيو. حالة الطقس نهار آخر صيفي 5 أوت 2026 مباشرة مع المدر مع الوترس الجوي سليم بن ميلاد. صباح النور سليم.
2: صباح خير فاطمة وصباح خير كيف مستمعين أتفق.
1: الله يخليك. حالة الطقس لليوم التفاصيل هل بدأ يخذ شوية هكا وجه خلينا نقوله نحن خريفي وإلا مازال الصيف عنده برشا وجوه أخرى من السعادة والخروج والدخول والأمور هذيك الكل؟
2: هي وضعية جوية كلاسيكية، العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية إذا نتيجة الحمل الحراري والتضاريس. السحب الرعدية هذه تشمل تدريجيا المناطق الشرقية، كما اليوم الوضعية الكلاسيكية بدأت تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، بينما جهة صفاقس ماهيش معنية بهذه الأمطار، خاصة تونس، نابل، سوسة، القيروان، الكاف، القصرين، مستير، مهدية، عديد الولايات. إن شاء الله ربي يرحمنا وتكون غيث نافع على بلادنا.
1: نعم، غسالة النوادر معناتها هذية.
2: مازال شوية. أمطار هذه نتيجة الحمل الحراري، غسالة النوادر إن شاء الله من أواخر أوت وبداية سبتمبر.
1: ربي يعطينا خير وإن شاء الله.
2: الحمل الحراري هذه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اللي تساهم في تسخين الأرض وارتفاع الهواء الدافئ. دائما اللي فات سخونة الدنيا، هذاك علاش فما حمل حراري وتساهم في تشكل السحب الرعدية. بالنسبة للرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب، في الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة.
1: نعم،
2: زاد الريح هذه تقوى أثناء السحب الرعدية والبحر يكون عامة قليل الاتراف المضطرب. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وين تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة بقية الجهاد وتصل إلى 46 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي.
1: نعم،
2: اليوم إن شاء الله في جهة صفاقس نسجلوا 36 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بقليل. كابس 38 درجة، سيدي بوزيد 40 درجة، بينما قرقنا 32 درجة.
1: نعم،
2: بالنسبة للغدوة طقس استقرار، تكون سحب قليل على كامل البلاد، بينما الريح مازالت تقعد قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة بمعتدلة بقية المناطق والحرارة تتواصل في انخفاض وين تتراوح بين 32 و 36 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا.
1: يعني نقولوا نحن الفترة المقبلة إن شاء الله ما عادش يعني نوليو خايفين مسألة الارتفاع متاع درجة الحرارة، قاعدة في استقرار في المعدات العادية متاع شهر أوت.
2: صحيح الفترة هذه كلها قاعدة الحرارة في نفس المستويات في حدود المعدلات العادية للفترة هذه أو أكثر بقليل، مش حتى الكيوب الشفوت معدلات العادية مش درجتين أو ثلاثة، بينما اليوم خاصة اليوم زلت سخونة شوية بالجنوب الغربي تفوت معدلات العادية اليوم بحوالي 6 درجات في الجنوب الغربي، شيرت قفصة توزر قبلي. إن شاء الله ربي يرحمنا ونتمنى السلامة للجميع.
1: امين يا رب العالمين. شكرا لك سليم، نهارك طيب وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر، هذا اللي نقوله دائما. امين يا ربي واجمعين. قبل شويه كنا في تواصل في الكواليس مع

الخبير في السلامة المرورية بالأساس عمر الفتوي، تحية لي. يقول لي فاطمة اليوم أصبح في دورتي في عديد الطرقات، كل للأسف ما زلنا الإضاءة العمومية نهار تبارك الله طويل ونهار طلع، لكن الأضواء العمومية ما زالت شاعلة، وفي بعض الأنهج تقعد الأضواء العمومية هذه شاعلة نهار كامل، وفي الليل تعود تطفى وقت لازمها تكون شاعلة فيه. فرجاء من السلطات المعنية بهذا الأمر الإضاءة العمومية تعديل الأوقات، لأنه تعرفوا أنتم الضوء هذي كيف شوقت في النهار يشعل ياخذ في برشة شارج وياخذ في برشة انرجي، وبعد ما نقولوش نحن شبي عنا مديونين وشبينا خاسرين وشبينا كذا، وبعد الناس تبدأ تحس في روحها هكا مسخسي، يقول لك احنا مقصوص علينا والبرة قاعد يشعل. شوفوا سكيزوفرينيا متاع الصورة اللي قاعدين يعيشوا فيها. فرجاء أن التدخل وتعديل الأوقات متاع الإضاءات العمومية في عديد الطرقات راهو قاعد يشعل، وحتى التو مازال قاعد يشعل، باركونتر في الليل وقت لازم يضوي يولي ما عادش يضوي. الله أعلم شنو قاعد يصير وربي قدر الخير. 7:14 دقيقة، عطيونا نغم ثم نعود باش ناخذ رقم الأسبوع مع عبد الرزاق حواسه.

0: الأسبوع 19 دقيقة رقم الأسبوع كما العادة مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. صباح النور عبد الرزاق.
1: أهلا وسهلا. صباح النور مدام فاطمة، تحية لكل مستمعين راديو سير.
0: الله يخليك، شكرا ليك. باش نحكيو على موضوع هام جدا، البشر أو الإنسان بصفة عامة في الأرض. العدد متاعنا قداش ولا اليوم؟ التعداد الرسمي 8.3 مليار نسمة عدد سكان العالم، تسجل الرقم هذايا في 1 جويلية 2026، أول مرة في التاريخ نوصلوا للعدد هذايا. وكل شخص فينا يزمو قداش يحتاج ما طاقة سكن، وثلاث نقاط متالية على الاحتياجات هذه اللي اليوم وصلتنا تقريبا لدرجة ضغط كبيرة. نعود نذكر أنه الأول مرة نسجلوا هذا الرقم في 1 جويلية 2026، عدد البشر واللي على وجه الأرض 8.3 مليار نسمة.
1: وهو كذلك مدام فاطمة، بالنسبة لسكان العالم هو 8.3 مليار نسمة في 1 جويلية 2026. وهذا يعتبر رقم قياسي وتاريخي، اللي هو يعكس حجم التحول الديموغرافي على كوكب الأرض. وهذايا راهي ماهيش مجرد إحصائية فقط، راهو هذايا عدد معناتها يقابلوا غذاء وماء وطاقة وسكن وعمل، والنمو السكاني هذايا في ظروف عالمية معقدة، في ظروف عالمية فيها ترامب اللي ماشي ويزيد يعقد فيها، خلى أنه الوضعية تولي معقدة برشا. الأمن الغذائي ولا فيها شاشة مصاعدة، نعرفوا اللي اليوم فما مشكل في عملية الإنتاج بما أنه فما صراع بين روسيا وأوكرانيا، ونعرفوا أن روسيا وأوكرانيا هما الأكثر اللي قدموا لكوكب الأرض ذي غذاء من قمح وحبوب.
0: نعم.
1: هذا كيف كيف نحكيه على الطاقة المتجددة، ونحكيه على ارتفاع الاستعمال الطاقة العالمي. الارتفاع ذي نتاع الاستهلاك قاعد يهز فينا إلى الطاقة المتجددة، لكن الاستمرار في الاعتماد على الطاقة التقليدية راهو بش يهزنا إلى معناتها ندرة في الطاقة هذه. زاد كيف كيف عندنا مشكل في توفير السكن. نعرفوا في عدد ارتفاع العدد هذه كل شو اللي فما مشكل في السكن، زاد كيف كيف في عملية التنقل والخدمات الأساسية. ونعرفوا اللي اليوم النظام القديم اللي خدمت به كل الدول، وهو النظام الروتريت اللي نعرفوه كالنظام نتاع عباد تخدم ومن بعد عباد هي اللي تخلف على اللي ما يخدموش، يعني النظام هذايا في ارتفاع عدد الأشخاص باش يخلي أنه النظام هذا يولي ما عادش ينجم يواصل، اللي هو باش يخلي الدول أنها تخمم في نظام جديد للصناديق الاجتماعية.
0: نعم.
1: هذا كيف كيف نحكيه على استمرار الاعتماد على معناتها الدواء، وهوني نلقاه أنه عمر معناتها الإنسان يتغير من بلاد لبلاد، لكن ارتفع على قبل يخلي أنه العباد هذوما يوليوا يستعملوا أكثر دواء.
0: نعم.
1: واستعمال أكثر دواء يعني فما أكثر عمر يتزاد بين عام وعام، اللي يخلي أنه العدد هذا زاد كيف كيف يمشي إلى الارتفاع. المشكل هو مشكل عالمي، وما هوش مشكل يخص قارة وإلا قارتين، هو يخص العالم الكل وسكان العالم. يعني فماش قدرة اقتصادية عالمية على توزيع الإنتاج وتوزيع الموارد، وما فماش عدالة مستدامة.
0: هو ممكن يعني يرجعنا شويه زاد هذيا نظريه المؤامره عبد الرزاق حواس، دوك يقول لك هذيك علاش بعض المفكرين في الليبوتيز هذيا يقول لك هذيك علاش خلقوا ومش خلقوا، يعني يحاولوا انهم يسرعوا في مساله النظام نتاع الاوبئه وغرس الفيروسات على اساس هذا كيف كيف مساله الحروب او تواتر الحروب، تقريبا كل قرن ثم حروب فقط من اجل تخفيف بالنسبه لهم، اما نحكيوا البوان دو فيو نتاعهم تخفيف عبء الارض من الكمية والعدد الكبير برشا من البشر الموجود عليها.
1: هو اللي قاعدين نشوفه فيه حكاية الوباء. نعرفوا اللي صار قبل الكوفيد سنة 2020، اللي هو كان ضرب عديد من المناطق وعمل برشا ضحايا.
0: بالضبط.
1: زاد ما ننساوش الإيبولا في إفريقيا.
0: أي.
1: الإيبولا طوى في إفريقيا معناتها عامل إشكال كبير ياسر. وفما معناتها الموتى قاعدة ترتفع من يوم إلى يوم، شكون سبب في تسريب الفيروسات هذيا؟ شكون قام على الفيروسات هذيا؟ مع التحقيق اللي رينيه نتاع السيا والاف بي اي اللي كان على الطبيب اللي كان لاهي بالكوفيد واللي اعترف انه خذا فلوس مقابل انه يسرب معناتها الكوفيد انتشار الفيروس هذيا. يعني معناتها اللي شفناه من كل التحقيقات انه تم عمدا نشر فيروس ستارت اللي هو فيروس كوفيد 19 المتطور. هذا الكل الهدف منه هو معناتها خفض عدد معناتها الاشخاص الموجودين على كوكب الارض، وهذاك علاش اختاروا اول نقطه لانتشار المرض هذا
0: الصين، لأنه هي فيها أكثر عدد من البشر. على كل أكيد الموضوع هذا في حد ذاته لازم ملف كامل باش نقفوا على التبعات والتداعيات والرهانات كما قلنا، لأنه تقريبا كي نحكيوا على 8.3 مليار رسمة اليوم على وجه الأرض، نحكيوا زي كيف كيف حتى على مسألة البصمة الكربونية وقديش يعني أكسجين قاعد نحاول نقتسموه الناس الكل البشرية الكل، وكونتر بارتي قديش قاعدين نديجاجيو اليوم على مستوى الغاز كربونيك والتبعات نتاعو على الصعيد البيئة. شكرا لك. نعم عبد الرزاق،
1: نقطة أخيرة نحب نقولها، أنه بالنسبة للدول النامية راهو النمو السكاني هذايا راهو ماهوش حاجة خايبة. أي. هي فرصة للدول لذي النامية أن هي تنجم تستثمر وتنتج وتخلق ثروة، لكن تحت شرط كبير ياسر هو إعطاء الإنسان الأولوية على كل شيء وتثمين قدرات الإنسان في الدول النامية هذية باش ينجم الإنسان هذية ينتج ويدفع الاقتصاد نتاع الدول النامية.
0: واضح جدا. شكرا لك عبد الرزاق حواس، نهارك طيب ونهارك فل وربي قدر الخير البشرية الكل. مرة هذه ما عادش نحكيه على يعني وطن ولا قارة ولا إقليمي، نحكيه على العالم الكل. 1 جويلية 2026 كما قلنا تسجيل أكبر عدد لعدد السكان على الصعيد العالمي 8.3 مليار دينار. قديش تحب لهم كما قلنا سكن وهواء ودواء وماء، لكن ربي كيخلق خليقة ما يخليهاش لبس وخلقها الحكمة بإذن الله. شكرا لك عبد الرزاق، نهارك طيب إن شاء الله.
1: شكرا.
0: صديقنا الشاعر حني نذكر الاسم متاعه، طلب بغنية قولي بربي غنية الحميد الشاعري، تقريبا سي سمير عنده ثلاثة جمع ولا قديش طلبها منا الشاعر سلم بن هدية. سي سلم هاي غنيتك للشاعر وحميد الشاعري، الشاعر جدا مبدع جدا في كل أغانيه. مريت لكم الناس الكل بعد أخبار 7:30 أخبار رياضة، نعود من جديد مواصلة المشوار.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. معزوفة اليوم السابع، رواية صدرت مؤخرا للروائي الأردني جلال برجس، وهي عمل ينفتح على أدب الديستوبيا من خلال مدينة خيالية تتعرض لوباء غريب يجعل سكانها يفقدون القدرة على رؤية أنفسهم في المرايا، فيتحول الخوف إلى أزمة وجود ويصبح البحث عن الذات نوعا من النجاة. تتحرك الرواية داخل فضاء مؤلف من 7 أحياء ومخيم للغجر في الجنوب، وتتقاطع فيها مصائر شخصيات مختلفة، من بينها تيوليب المثقفة وباختو الشاب الغجري الذي يعمل في كنس الشوارع، حيث يلتقي المهمش بالمثقف والواقع بالرمز في سرد يكشف هشاشة الإنسان أمام العزلة والخذلان وفقدان المعنى. وتقدم الرواية الصادرة عن دار الشروق في 318 صفحة تجربة سردية مشحونة بالأسئلة الكبرى عن الخلاص والهوية والمصير، وتضع القارئ أمام عالم يختبر فيه الإنسان معنى أن يرى نفسه أو أن يضيع في غياب صورته. وفي هذا العمل لا يكتفي جلال برجس بتصوير الوباء بوصفه حدثا خارجيا، بل يجعله مرآة لانكسارات أعمق يعيشها الإنسان في داخله. فالرواية تطرح بأسلوب رمزي سؤال الخوف من الفقد وسؤال النجاة في عالم يزداد قسوة واضطرابا، كما تمنح الشخصيات الهامشية صوتا إنسانيا واضحا يجعل القارئ يتأمل معنى العزلة ومعنى أن يبحث المرء عن نفسه وسط الخراب. إلى اللقاء، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
2: إشهار. أوه، الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور بايل.
4: لا لا، يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحالة لشبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور تثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: اللي تقتصدوه تربحوه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. الأمين العام لاتحاد الشغل يلقي اليوم في صفاقس كلمة حول الوضع العام في البلاد بمناسبة أحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت. وزير التجهيز يعطي اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقط الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. مجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2027. في العالم، الاحتلال الصهيوني يمنع صلاة الفجر بمخيم قلندية شمالي القدس المحتلة، وطهران تؤكد أنها لن تبرم أي اتفاق مع واشنطن في ظل التهديدات الأمريكية. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة زلوزي
2: صباح الخير
1: ونزلويتي. يتواصل بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت بصفاقس ضد المستعمر الفرنسي. وبالمناسبة سيلقي اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي كلمة حول الوضع النقابي والوضع العام في البلاد، كما يتضمن برنامج أحياء الذكرى تجمعا عماليا ومسيرة نحو النصب التذكاري لشهداء 5 أوت.
2: من أخبار صفاقس أيضا، يعطي اليوم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري خلال زيارته اليوم إلى الجهة يعطي إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقية الزيت في إطار برنامج الكراء المملك.
1: تشهد شواطئ صفاقس وخاصة شاطئ الشفار إقبالا كبيرا من العائلات لمواجهة حرارة الطقس، إلا أن إلقاء الفضلات عشوائيا بمختلف أنواعها ومن بينها القوارير البلاستيكية وعدم وضعها في الحاويات المخصصة تزعج المصطفين وتعبر عن سلوكيات تفتقد إلى الوعي البيئي، رغم حملات النظافة والدعوات المتكررة للمحافظة على نظافة الشواطئ. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: يعني تمرد من طرف المواطنين في إزالة الفواضل نتاع الأكل على الشاطئ ديريكت على ترابط الشاطئ، يعني اللي هو مثلا سهل ياسر أنه يعمل ساشيه مثلا بعد ما عمل لك الأكل نتاعه، ولا مدن في ساشيه فواضل نتاعه يخليه في السيارة نتاعه، أقرب بوبال يحطه في البوبال. أنا نعتبر ألا أخلاقية، يعني قلة وعي في المواطنين، قلة وعي.
4: كون برانسيب العبد حتى كيمشي بحر يمشي يقى دنيا نظيفة، يا أخي يبقى يلم في الفضلات نتاع غيره وما يجيش، معناها هذا قلة وعي. العبد لازمها تتنظم، حاويات موجودة تلقى هو يرمي لك اللوطه في القاعه.
5: القانون كي كمل يشوي ولا يطيب ولا يعمل براتيه يشمر في الرمله ما يغطيش بالباي وباي قدامه ما يلوحش.
6: احنا نسكنوا لداخل على البحر، البلديه ما تدخلش، عمري ما ريتو انا كمان البلديه يدخل بحدينا بحر دارنا. احنا نتنقلوا للكياس باش نطيشوا البوبال نتاع
7: او دغاعه او كسكسي او مكرونه او ملوخيه في البقات. هذه عقليه تمناش نتاع بحورات من الاخر والاخر، العقليه نتاعنا هذيك هي.
6: احنا ياسر متضررين من التلوث هذايا بحكم احنا نسكنوا ديريكتوم على البحر، بخلاف العباد يجيو بخلاف ما يرجع البحر ما يخرج، بخلاف الريحه اللي تتحير علينا، بخلاف الناموس. احنا ما عندناش ثقافه مثال اش نعمل ساشي ونروح به في كرهبتي. احنا يقول لك لا نمسخ البر وما نمسخش كرهبتي.
2: وفي سياق متصل بالسباحة والاستجمام، أكد العميد بالحماية المدنية مراد المشري أن وحدة الحماية سجلت انخفاضا في نسبة وفيات حوادث الغرق من غرة جوان الماضي إلى 3 أوت الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ودعا المشري الأولياء إلى ضرورة المراقبة المباشرة للأطفال وعدم المغامرة بالسباحة في الشواطئ الصخرية أو الشواطئ المهجورة والالتزام بتوصية الحماية المدنية.
1: تربويا، أعلنت وزارة التربية أمس عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026، ودعت الوزارة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على شبكة تربوية www.edunet.tn.
2: الوزارة أفادت بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاها 10 أوت الجارية.
1: وفي شأن جامعي، ذكرت وزارة الصحة طلب المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم على الساعة 9 ليلا هو آخر أجل لاستكمال التسجيل التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية.
2: الوزارة أضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق حسب الترتيب التفاضلي بداية من يوم الغد وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين، كما أفادت بأنه يمكن للطلبة الاطلاع على الدليل العملي والفيديو التوضيحي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة والتواصل في حال وجود استفسارات أو أي إشكال عبر البريد الإلكتروني specialite@rns.tn.
1: وفي علاقة بالشأن الصحي، أدان قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل قرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، ودعا إلى الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة وضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاصة. إلى قصر الحكومة بالقصبة، وخلال إشرافها أمس على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن التوجه في إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يتمثل في العمل على جعلها صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال السنة الحالية، ويرتكز المشروع على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
2: في موضوع آخر، أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة الرقمية متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص أجال معالجة الملفات وتعزيز شفافية متابعة المطالب مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها وفق المعايير المعمول بها.
1: في العالم، لا تزال جهود التفاوض مستمرة بشأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، مع تعويل أمريكي على إعلان اختراق في المحادثات مع إيران اليوم. ورجح الرئيس دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا وأن إدارته تأمل ألا توجه ضربة قوية لإيران.
2: وخلافا للرواية الأمريكية، نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وأكدت أن المفاوضات حول مضيق هرمز تجري بشكل ثنائي مع سلطنة عمان فقط، ولن تبرم أي اتفاق في ظل تواصل التهديدات الأمريكية بشن هجوم عسكري عليها.
1: وفي خطوة لإخفاء حقيقة الخسائر الأمريكية خلال الحرب على إيران، اعتمدت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون آلية جديدة لحساب أعداد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الحرب.
2: وبروما اختتمت أمس جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن دون تحقيق أي تقدم.
1: الأمين العام لحزب الله انتقد هذه المفاوضات ودعا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة.
2: وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وفرضت إجراءات مشددة شملت بالخصوص منع أداء صلاة الفجر في المخيم.
1: في الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش العدو الصهيوني أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال والاستهدافات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب دعوة في هذا الخصوص مما يسمى مجلس السلام.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو سفاكس.
1: وفي تذكير بعناوين النشر، الأمين العام لاتحاد الشغل يلقي اليوم في صفاقس كلمة حول الوضع العام في البلاد بمناسبة أحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت. وزير التجهيز يعطي اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقية الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. ومجلس وزاري ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. بعد قليل يأتيكم فتح الصامت ومعه الأخبار الرياضية. متابعة طيبة مع أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. يومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة
10: ثنية زينة ثنية زينة
11: ثنية زينة ثنية زينة.
2: وقت تبداو شادين الثنية يلزمكم تعطيو أهمية لمعايير السلامة المرورية. أرواحنا وحياتنا مسؤولية مشتركة، وإن شاء الله عطلة آمنة للجميع.
12: سبور نيوز سبور نيوز
13: 44 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا. نحب الرياضة في كل مكان، صباح الخير على سهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي لكرة قدم 2016-2027. البارح التأم بمقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع تحت إشراف وزير الشباب والرياضة صادق المرالي، كان خصص للنظر في ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم، وذلك بحضور إطارات الوزارة بالإضافة إلى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذلك ممثلين عن الرابطة وإطارات عليا من وزارة الداخلية. في إطار التصدي لظاهرة العنف في الملاعب، شدد الوزير على ضرورة مراجعة سلم العقوبات باتخاذ قرارات صارمة وزجرية موجعة ضد كل من تخول له نفس القيام بأعمال عنف والاعتداء على ممتلكات الدولة حفاظا على الأمن العام، وأوصى بعقد اجتماع عاجل لتحديد العقوبات بحسب الأفعال المرتكبة، بداية من فرض الخطايا المالية والعبد الحضور جمهور إلى حد خصم النقاط والتدحرج إلى القسم الأسفل، على أن تكون هذه الإجراءات الجديدة جاهزة قبيل انطلاق الموسم القادم، وأكد على ضرورة تطبيقها بكل حزم للحد من هذه الظاهرة اللي تنخر كيان الرياضة التونسية. أكد بالأحسن بالصمرة ناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم انسحاب جمال الحمودي من مهامه كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. بالأحسن بالصمرة أكد أن المكتب الجامعي كان تلقى البارح إشعار من جمال الحمودي عبر من خلاله عن انسحابه من مهامه كمشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، وتبع لذلك بشتم خلال الساعات القادمة الدعوة إلى اجتماع للمكتب الجامعي لاختيار المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم باعتبار أهمية هذا المنصب في سلم أولويات الجامعة. ذكر الجامعة التونسية لكرة القدم قررت تعيين الجزائري جمال الحمودي مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم خلال شهر فيفري من سنة 2025. النسخة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تورونتو بإيطاليا ستقام في الفترة الممتدة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026 بمشاركة أكثر من 4000 رياضي مثل 26 دولة. نذكر على مستوى كرة القدم المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. بالنسبة لبرنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نهار السبت 22 أوت ضد مقدونيا في 9 متاع الليل، نهار الاثنين 24 أوت ضد المغرب في 10:30 صباح، ونهار الأربعاء 26 أوت ضد تركيا كذلك في 10:30 صباحا. إلى أخبار نادي صفاقسي، على أثر اجتماع اللجنة المستقلة لانتخابات المكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس نادي صفاقسي 2016-2028 تم التصريح بوصول قائمتين مترشحتين، هما حسب الترتيب الأبجدي لاسم رئيس القائمة. قائمة برئاسة السيد علاء الدين دربالة تضم كل من علاء الدين دربالة رئيس القائمة، عمر شقرون كاتب عام، محمد أمين الفندري كاتب عام مساعد أول، مختار طرابلسي كاتب عام مساعد ثاني، أحمد ذويب أمين مال، حلم القلال أمين مال مساعد، أحمد بن عياد ناطق رسمي، محمد علي بسباس عضو، وبشير مقني عضو. القائمة الثانية برئاسة السيد محمد الغربي تضم كل محمد الغربي رئيس قائمة، أحمد الميلادي كاتب عام، رمزي أبو شكوى كاتب عام مساعد أول، زياد مزيد كاتب عام مساعد ثاني، سفيان شبشوب أمين مال، عمر جمل أمين مال مساعد، زياد بن مخلوف ناطق رسمي، عمر بن بركة عضو، ومحمود بوسرسار عضو. ونذكره حسب بلاغ طبعا بالصادر عن هيك أسوسيوس نادي صفاقسي أنه تقرر بين القائمتين استوفيت كامل الشروط الترشح ولجملة الوثائق المبنية في النظام الداخلي لهيكل سوسيو سندس فيقسي، وبتقرر بناء عليه بعض المداولات قبول هذين القائمتين. وطبعا البلاغ الصادر عن سندس فيقسي متعلق بورود هاتين القائمتين يعلم هيكل سوسيو سندس فيقسي كافة منخرطيه بأن الجلسة العامة الانتخابية لعضوية المكتب التنفيذي الفترة 2016-2028 ستنعقد يوم غد الخميس على الساعة 6 مساء بأحد النزول بصفاقس، ويدعو المكتب التنفيذي كافة المنخرطين إلى الحضور والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. في أول ظهور إعلامي لي على الصفحة الرسمية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعب الأوغندي حكيم موتيبي كان تحدث عن الأجواء داخل المجموعة وعن طموحاته كذلك وعن رسالته لأحباء الفريق.
14: My name is Mutebi Hakim. I'm 20 years old. I'm attacking midfielder. Play number 10. The club is loving players. They are willing to help me grow up as a player. There are many players who welcomed me well, but I can name a few like Jamaia, Ali Malun. Those were welcoming, and Mondiko. My first few days with the club have been great. Great training, loving players, supportive, and it was great. Inshallah, I'm hoping to take them far. My message for the fans is to support the team, to keep the good spirit. I'm just requesting them to continue supporting the team. CSS Taish.
13: إذن هذا حكيم موتيبي 20 سنة قال في حديثه للصفحة الرسمية أنه يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. فيما يخص انطباعه الأول عن أجواء في الفريق، قال موتيبي أنه اندمج بسرعة مع اللاعبين اللي عاونوا بشكل كبير، ما كانش فما حتى صعوبة على مستوى التواصل مع اللاعبين. موتيبي كان شكر بالخصوص محمد علي جمعية، علي معلول، كيفين مونديكو. وموتيبي كان تحدث عن طموحاته في الفريق وقال أنه يطمح للفوز بالألقاب، وكذلك طلب من الجمهور دعم الفريق والوقوف دائما مع اللاعبين والنادي. سنواصل مع أخبار كرة قدم على الصعيد الوطني. في مباراة ودية بالأمس بمركب حسن بالخوجة، تعادل فريق الترجي مع الحزم السعودي 2-2. ثنائية فريق الترجي كانت بإمضاء حمزة رفيعة. النجم الساحلي تخل منذ بداية أمس وإلى غاية 10 أوت الجاري في طرابلس إعدادي بحمام بورقيبة في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2016-2027. على مستوى الكرة الطائرة، الدورة الودية الدولية تحضير الألعاب المتوسطية بمشاركة تونس، المغرب وفرنسا ب. البارح منتخب تونسي كان فاز على منتخب المغرب 3-0، كذلك شوط إضافي رابع لصالح تونس 25-17. المباراة القادمة في إطار هذه الدورة الودية الدولية بشكون اليوم في 6-4 دائما مع المنتخب المغربي. على مستوى كرة القدم الإفريقية، رسميا تعيين إيرفي رينار مدرب جديد لمنتخب الكوت ديفوار، ويعود رينار إلى قيادة المنتخب الإيفواري بعد أكثر من 10 سنوات. سبق لي أنه قاد منتخب الإيفواري التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2015 في إنجاز يبقى من أبرز محطات مسيرته التدريبية. كذلك اتفاق النجم المصري محمد صلاح مع نادي طرابزنسبور التركي، وسيمضي الدوري المصري عقد مع ناديه الجديد لمدة موسمين براتب سنوي يصل إلى 17 مليون أورو مع حوافز أخرى ونسبة من الإعلانات. نذكر اللاعب السابق لليفربول كان قريب جدا من بيسيكتاش التركي قبل تعطل الصفقة في آخر مراحل التفاوض. على المستوى الأوروبي، يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لضم خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد رغم صعوبة الصفقة نظرا لمعارضة ناديه الشديدة للتفريط فيه في الماركاتو الحالي. في الوقت الراهن لا يزال خوليان مصمم على مغادرة أتلتيكو ليمتد عقده معه حتى عام 2030 والانضمام إلى برشلونة حسب صحيفة موندو ديبورتيفو. بالأمس كانت دارت مواجهات ذهاب الدور الإقصائي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نادي أرارات الأرميني كان فاز على سيلجي سلوفيني 2-1. ميالابي السويدي كان هزم ضد سلوفان براتيسلافا 1-2. ليفسكي صوفيا كان فاز على كيرات الكازاخستاني هدف مقابل 0. سبارتا براك تشيكي كان انتصر على ليون الفرنسي 2-1. دينامو زغرب الكرواتي كان فاز على زاليغريس الليتواني 5-0. أولمبياكوس ونيميغين الهولندي تعادلوا دون أهداف. وسانجلواز البلجيكي وبودو غليمت النرويجي تعادلوا 3-3. باش نختم بأبرز المباريات الودية المبرمجة اليوم 9 نتاع الصباح بعد شوية، مباراة ودية بين فياريال وليفانتي، الميلان والانتر في نصف النهار، كذلك مباراة ودية اليوم، نجوم الدوري الكوري مع مانشستر سيتي كذلك في منتصف النهار والنصف مقابلة ودية بين تشيلسي ويوفنتوس. في 4:30 مارسيليا الفرنسي يتبارى مع فريق الشحنية القطري. في 5 كذلك لاتزيو مع أوستيا ماري. نابولي مع أوساسونا في 5:30. ونص. مزيد المباريات الودية متواصلة كذلك مساء اليوم، ساسولو مع سلتا فيغو في 7، أرسنال مع ريال بيتيس في 7:30، وفي 8 تاع الليل مايوركا مع باريس سان جيرمان. أكيد أطباع كروية كبيرة على مستوى المباريات الودية صباح ومساء هذا اليوم. 52 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا، إشارة التوقيت على مجدة عصفيق. سقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية سمير تقتق على مستوى الخرج التقني، يوسف الغربي الخرج الرقمي، أكيد في الحسابات على مستوى العدد والتقديم، وفاطمة ترجع من جديد لكم بعد شوية في أحلى صباح. إلى اللقاء.
12: سبور نيوز. سبور نيوز.
15: باش تختار لي كليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في ليتيكيت انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. صيد الأخطبوط في جزيرة قرقنة. تشتهر جزيرة قرقنة بكونها عاصمة صيد الأخطبوط في تونس، فرغم تكاثره خاصة بمنطقة خليج جرجيس، إلا أن هذا الأرخبيل يعد الموطن الرئيسي له، إلى جانب كائنات بحرية من الفصيلة ذاتها مثل الحبار الذي يطلق عليه تسمية شويبي باللهجة العامية التونسية. ما تزال تقنية صيد الأخطبوط في قرقنة تعتمد على القلال الفخارية التقليدية والتي ترجع إلى مئات السنين، ويطلق عليها تسمية الصيد بالقارور. فقبل انطلاق موسم صيد الأخطبوط أو القرنيط، يبدأ الصيادون بزرع آلاف القلال الفخارية في سواحل جزيرة قرقنة بهدف جذب القرنيط الذي يجد فيها ملاذا ومسكنا مثاليا للتعشيش والتكاثر. ومع انطلاق الموسم ينفذ البحارة جولات دورية أسبوعية لتفقد القلال وجمع كميات الأخطبوط المعشش بها، غير أن الأخطبوط تحول خلال العقود الأخيرة إلى ثروة بحرية مهددة بالانقراض بالسواحل التونسية نتيجة تراجع كميته جراء الصيد الجائر عبر تقنية الكركارة. وحجرت وزارة الفلاحة صيد الأخطبوط بكامل السواحل التونسية بداية من غرة أفريل 2025.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: الصباح.
1: كرونيك الصباح. الثمانية وسبعة دقائق، تحية لكم ونسلكوا العودة للجزء الأخير من أحلى صباح لليوم 5 أوت 2026. مانيش باش نحكي أحداث تونسية، مانيش ندخلوا للتاريخ متاع الأحداث التونسية، ولأنه نجمو نعرج عليه شوية. أحداث 5 أوت، محمد رضا سويسي أهلا وسهلا بك معنا عن طريق.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك
1: برنامج إذاعة صفاقس.
2: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: شكرا لك أنك نورتنا اليوم الصباح. على الأقل احنا مش نحكي على موضوع هام جدا، لكن نجمه قبله هو نعمله دقيقتين هكيك على أحداث 5 أوت. ما زلنا نحكيه على الأحداث هذه، ما زلت تتواصل في ظلالها الملقات على الواقع والرهانات والمستقبل التونسي.
2: 5 أوت هي حادثة وطنية فارقة،
1: نعم،
2: باعتبارها قبل كل شيء هي حادثة صارت ما بين عامة الشعب متاع تونس، بين العمال وبين المستعمر الفرنسي. مع ذلك هي جزء من حركة مقاومة الاستعمار الفرنسي، جزء من حركة التحرر الوطني.
1: 5 أوت عام 1900.

0: بين الاتحاد العام التونسي للشغل كفصيل وطني في البلاد وما بين الاستعمار الفرنسي. وهذا هذه المواجهة بطبيعة الحال كان ثم شكون شاف أنها نوع من المغامرة، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل ما زال كتأسس، لم يشتد عوده بعد، وبطبيعة الحال كان اختبار قاسي. لكن بطبيعة الحال نجح الاتحاد في تجاوز هذا الاختبار وفي تثبيت ذاته كمكون رئيسي من مكونات الحركة الوطنية في تونس.
1: واضح جدا. نرجع لموضوع زادة كيف مهم جدا، خاصة في خضم التصعيد اليوم الدولي بين أنك تختار يا أما تكون مع معسكر الخير أو مع معسكر الشر، مع معسكر الحق أما مع معسكر الباطل. هذه هي اليوم خلينا نقوله نحن الحرب الفاصلة أصبحت من خلال كل الموجود. واليوم في الخضم هذه نقاو ناس بالحق وقفت على الحقيقة، وقفت على الصح، معناتها وقفت مع القضية إلى آخر رمق خلينا نقوله برغم كل الضغوطات اللي قالت مر بها. ونحكي وخاصة اليوم على إسبانيا، رسالة جديدة للعالم تقريبا وقع نشرها بالأمس. إسبانيا تستقبل أول سفير فلسطيني بعد اعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وما ننساوش أنه تقريبا سنة التالي اللي اعترفوا بالسفارة الفلسطينية ودولة فلسطين إسبانيا وبريطانيا. هذو مزوز اللي بدأوا بالاعتراف وزوز اللي عملوا سفارة حتى كانت تبدأ فيرتويل يعني في وقتها وعلق عليها العلم. اليوم نحكيه على أول سفير فلسطيني في إسبانيا.
0: شوف، هي اللعبة الدولية ولعبة ما يسمى بصراع الاستراتيجيات في العالم مربوطة بجملة متاع عناصر. من بين هذه العناصر خاصة هي ما نسميها أنا بإيديولوجية الدولة في الفترة هذيك.
1: نعم،
0: نعرفوا أن إسبانيا بالنسبة للكامل قارة أوروبا تقريبا هي خارج السرب. علاش خارج السرب؟ لأن أوروبا كلها محكومة أما باليمين أو بوسط اليمين إن شانا، ما عدا إسبانيا اللي هي محكومة تقريبا باليسار.
1: نعم،
0: اليسار اللي هو في أوروبا عنده نزعة تحررية. وذلك علاش كان موقف إسبانيا من العدوان على غزة كان موقف متقدم جدا، متقدم حتى للأنظمة العربية. والموقف متاح حتى من ما يجري في الشرق، العدوان على إيران إلى غير ذلك، الموقف متاع إسبانيا ما هوش منسجم تماما مع الموقف متاع أوروبا. وهذا كما قلت لك جزء من الإيديولوجية متاع الناس اللي تحكم، اللي هي ناس رفضة، وهذا كان هي قاعدة تتعرض للمضايقات والضغوطات. الفتحان متاع بوابة سبتة والهجوم اللي صار هو في النهاية مخطط صهيوني. التصريحات متاع ميلوني اللي هي تمثل أقصى اليمين،
1: صح،
0: واللي ردت عليه إسبانيا، رد عليه رئيس الوزراء الإسباني نفسه في بتغريد على وسائل التواصل الاجتماعي، قال لهم له عدد المهاجرين اللي قاعدين يدخلوا من إيطاليا أكثر من عدد المهاجرين اللي قاعدين يدخلوا من إسبانيا.
1: بالضبط،
0: وبالتالي كل واحد ينظف خدام دار. التحرش الأمريكي بإسبانيا هو يعكس تقريبا الموقف متاع، هو يعكس الموقف الأمريكي من النظام الإسباني، لكن هو بشكل أو بآخر هو انعكاس للموقف الإسباني مما يجري في العالم.
1: بالضبط،
0: بطبيعة الحال لأنه ما يعاملونه على قدر عدم. لهذا أنا نعتبر أنه إعلان تعيين سفير فلسطيني في إسبانيا هو انسجام مع التصور هذا الكل. وهو تجاوز اللعبة وقتها الدولية نتاع قبول الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى غير ذلك، اللي هي ما كانتش في البداية في أوروبا ولا في العالم ما كانتش بنية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كانت بنية امتصاص الغضب الشعبي اللي كان موجود في دولهم نتيجة صمت الأنظمة متاعهم عما يجري في غزة.
1: بالضبط،
0: فاللعبة بالنسبة لهم لم تكن لعبة جدية بقدر ما كانت مسرحية سياسية لامتصاص غضب شعوب. إسبانيا لا، إسبانيا مشت خطوة القدم، لأنه أنا بالنسبة لي ما نجمش نتصور بريطانيا متاع وعد بالفور ومتاع الانتداب.
1: بالضبط،
0: ومتاع الموقف العنصرية ضد العرب ومتاع المساندة اللامشروطة للصهاينة ومتاع التبعية للولايات المتحدة الأمريكية في كل شيء مش تكون مساندة.
1: ولو أنه تقريبا توا شهر ونص بدينا نعيشه

0: في تغيير على مستوى الخطاب البريطاني يعني على أرض الواقع اليوم، يعني التقليص من المساعدات والإمدادات يعني وتمويل الشق الصهيوني هذا ثابت. اليوم زاد كيف على مستوى السياسات والخطاب المواجه للولايات المتحدة الأمريكية كيف قاعد يتغير على صعيد الخطاب الرسمي البريطاني. زاد شفنا حتى في البادي لانجوج اللي استعملوا الملك
1: تخفيض
0: مع
1: تخفيض حدة الخطاب تجاه المقاومة الفلسطينية وتجاه مجمل الصراعات الدولية. تعرف له قد يكون هناك التغيير في المستوى هذا، لكن السؤال هل أنه التغيير هو نتيجة وعي حقيقي أو تحول في الوعي البريطاني بالقضية، أم هو تحت ضغط الظرفية الدولية الموجودة؟
0: هو ثم حاجة أخرى اليوم لكن نحكيه على المسألة هذه، خلينا نقول براغماتيا اليوم اللي يسمع فينا محمد رضا سويسي يقولك باي هاي اعترفت بدولة فلسطين إسبانيا، وباي هاي عينة سفير وأول سفير الدولة الفلسطينية. شنو بشي غير على أرض الواقع إذا كان نشوفه كل يوم غزة قاعدة تمحي على أرض الواقع في الخريطة؟
1: هذا
0: قاعدة الكنس الضفة الغربية زي كيف اليوم احتلال يومي لمساحات ومساحات كبرى، وتقريبا الاعتراف بأن إسرائيل هي الآن على أرض الواقع في فلسطين. هذا هو الواقع الصحيح.
1: والسؤال الأكبر، السفير الفلسطيني من
0: سيعينه؟
1: مش من سيعين فقط، وأنا من يمثل،
0: من يمثل
1: ما هو الشق الفلسطيني الذي يمثله؟ هل هو الشق المقاومة أم هو الشق الذي نعت المقاومة ذات يوم بولاد الكلب؟
0: نعم،
1: يعني الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبالتالي السلطة الفلسطينية نفسها أليست جزءا من اللعبة الصهيونية في المنطقة؟
0: نعم،
1: وهذا سؤال مهم جدا، لأنه احنا قبل في الفترة متاع النشايب عشت المراحل في تفاصيلها في واحد قبل مثلا احنا أبو عمار بعد إعلان قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر
0: وإلى غير ذلك الفلسطينية
1: كنا وقت ما أعلن في الجزائر كان في مخيم الصنوبر، فكنا نسميه كامب الصنوبر قياسا على كامب ديفيد.
0: أي.
1: لماذا؟ لأنه قلنا كيف يعلن دولة فلسطينية وشروط الدولة غير متوفرة وشروط الدولة غير متوفرة، وهذا جزء من اللعبة الدولية الكبرى لإنهاء القضية الفلسطينية، وخاصة من بعد جاءت هذيك مفاوضات مدريد وأوسلو وإلى غير ذلك، ولكن عرفات تم خطوط حمر لم يتجاوزها.
0: نعم،
1: عرفات وقت التحاصر مقابل تقديم تنازلات كبرى في القضية الفلسطينية قال من خير أن نموت من أني فهمتني ولا من أن
0: نتنازل أكثر
1: من أن تلعنني الأجيال القادمة. معنا وصل إلى الحد اللي ما عادش نجم، لكن هوني تو مبقاش حاجة، مبقاش اللعبة متاع وعي وطني أو متاع معركة وطنية، اللعبة ولا متاع سماسرة.
0: نعم،
1: محمود عباس يحضر في الخلافة الولد، وولده صار تقريبا هو الناطق الرسمي باسم الدولة الفلسطينية، وبطبيعة الحال الرجل التاجري
0: وتأجيل الانتخابات كل مرة يعني ذريعة جديدة.
1: ورجل تاجر معناه بالنسبة لي هو فلسطين لا تعني له
0: فونت كوميرس
1: بالضبط، هي ما تعني له إلا ما مقدار ما ستجلب له من أموال.
0: هذا شنو يعني بالنسبة لنا اليوم كي نحكيه على مسألة اعتراف؟
1: لكن هذا بالنسبة لإسبانيا، إسبانيا تقول لك أنا عندي دولة فلسطينية، أعلنت مساندتي للقضية الفلسطينية بشكل أو بآخر
0: من أجل عدم إنهائها
1: أو الإجهاز عليها. على الأقل بالنسبة لي أنا اعترافي بالدولة الفلسطينية من خلال تعيين سفير إلى غير ذلك هو أقصى ما أستطيع تقديمه من موقعي في دعم القضية الفلسطينية.
0: واضح،
1: لأنها له طرح على روحها مش تبعت السلاح للمقاومة الفلسطينية.
0: نعم،
1: ولا يطرح على روحها مش تدعم.
0: قول أنت معناتها كأنه واحد باش يمشي يهني حد بحاجة ابسط شيء يبعث له اس ام اس يقول له مبروك كل عام ربي يهنيكم.
1: اضعف الايمان،
0: هذيك هي
1: اضعف الايمان. لكن اضعف الايمان هذا راهو انا ديما نحكي حديث مقارن، اضعف الايمان هذا راهو اكثر من اقوى الايمان بتاع الانظمه العربيه في علاقه بالقضيه الفلسطينيه.
0: لا يعني اليوم بالحق هوك تشوف الضريبه اللي دفعوها، ضريبه الدم اللي قاعدين يدفعوا فيها في الفتره هذه من جراء الصمت المعمق اللي كان من بداية القضية هذية.
1: راهو تعرف
0: امبليكاسيون
1: كان المسألة في حدود الصمت ونقولوا
0: تتعدى،
1: أما راهو مرحلة تآمر.
0: نعم، هيك مش قضية امبليكاسيون،
1: الناس تتآمر من أجل القضية الفلسطينية. راهو شوف أنا عندي ربما رأي قد يبدو للبعض أنه مطرف شوية. قلت لهم راهو كما توجدت في البداية الصهيونية توجدت في صلب الحرق في صلب اليهود وبعد ظهرت المسيحية الصهيونية راهو ما أخطر من المسيحية الصهيونية. ذلك كان الصهيونية الإسلامية هذه صهيونية الأنظمة العربية الأنظمة العربية قال لي فهمتني ولا يدوروا في وجوههم القبلة وهم يتآمروا على مش يتآمروا على على فلسطين وإنما يتآمروا على الوجود العربي نفسه من أجل صهيانة الوطن العربي.
0: الخطيرة اليوم تسارع عديد الدول وأنه تعلن نفسها حليفة بآخرها ممكن الدولة اللي كان شفتاش الإفريقية أوغندا واللي عملته وأنه عملته مجسم تمثيل
1: تمثال بتاع
0: خونة نتنياهو كيفاش أنه هو دخل باش يعمل عملية إرهابية وقع القضاء عليه والبندقية وقف عمله المجسم
1: علما أنه أفريقيا راهي كانت الخلفية أو كانت تقريبا الجدار الخلفي لحماية القضية العربية أنت تعرف ماذا كان ماذا حدث في الستينات في عهد عبد الناصر في علاقة بأفريقيا كيفاش أفريقيا فهمتني ولا تقريبا كلها اصطفت وراء الموقف المصري.
0: نعم.
1: ونيلسون مانديلا معنا بعد ما خرج من الواحد شد رأسه أول حاجة مشال هبطل مصر كشكل من أشكال الاعتراف بمساندة مصر
0: بالضبط.
1: لقضايا التحرر في إفريقيا. من بعد حتى مع المرحوم عمر القذافي تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي على قاعدة نظام سياسي جديد وفي النهاية القذافي من جملة الأشياء اللي مشى ضحيتها
0: بالضبط.
1: هو موقفه من إفريقيا
0: موقفه من إفريقيا والإعلان على العملة الإفريقية كان ذهب
1: والموقف نتاعو من معناها فصل جهاز منظومة الاتصال نتاع إفريقيا على منظومة الفرنسية على فرنسا تيليكوم وعمل الساتليت الإفريقي فهمتني ولا إلى غير فالرجل فهمتني ولا لا هو كان شهيد الموقف وإفريقيا كانت تعامله بمثل تعرف في عهد معمل القذافي ثم حقيقة إذا مقولوها وهو أن الكيان الصهيوني كان ممنوع من دخول إفريقيا تقريبا
0: نعم
1: وكانت ثم جمعية الدعوة الإسلامية اللي كانت تمولها ليبيا وترأسها في وقت من الأوقات محمد حسن سوار الذهب السوداني الذي ترأس السودان على أثر الثورة على جعفر النميري واللي كان تقريبا الحاكم العربي الوحيد الذي التزم بما عاهد عليه جاء قال لهم راني مش نشد السلطة لمدة عام بعد عام نسلم السلطة بعد عام بالنهار خرج من السلطة فهذا الكل واللي بناته مصر وبعد اللي بناته ليبيا في علاقة بأفريقيا في خاصة في الموقف لأنه الهاجس متاع حتى متاع القذافي وقتها هو مقاومة الوجود الصهيوني في وهذاك علاش تعمل جمعية الدعوة الإسلامية وهذاك علاش عمل ديزانفستيسمون كبير ياسر في أفريقيا وهذاك علاش لك وعمل الاتحاد الافريقي كمنظومه وطرد منها الكيان الصهيوني اللي كان موجود بصفه ملاحظ
0: لكن اليوم اللي نعيش فيه حاجه اخرى منقضه تماما على النقيض يعني من الجانب الاخر
1: الكل من انهيار ما اسميه اراده النظام السياسي الرسمي العربي و قبل كنا نحمل المسؤولية للنظام السياسي العربي كنا نقول أنه الأعداء القضية العربية هم الثلاثي اللي هم الرجعية العربية والاستعمار والصهيونية الآن للأسف أنه حالة التمييع التي تخل فيها الشعب نفسه لأنه ما يسمى بنظام التفاهة وتغييب الوعي متاع الشعب العربي اللي أصبح القضية الفلسطينية وقضايا التحرر وقضايا الاستقلال وقضايا السيادة الوطنية إلى غير ذلك لم تعد تعني له شيئا وأصبح الولاء الوحيد لمصدر التمويل
0: هي أسلحة باردة للأسف وصلوا من خلالها إلى تحقيق الهدف الهدف ماشين يعني في خضم تحقيقه وربي قدر خير شكرا محمد رضا سويسي محلل سياسي على كل هذه التفاصيل نهارك طيب إن شاء الله شكرا
1: السحر
0: 23 دقيقة مشوارنا مازال متواصل سي سمير شو باش تحفنا من نغم

صباحكم فل يا أحلى مستمعين، أحلى صباح من قلب صفاقس. اليوم باش نحللكم ملف من أخطر الملفات في الأمن القومي التونسي، ملف المواعيد. وما أدراك ما المواعيد؟ اكتشفت اللي في الرونديفوات عنا أربع أنواع من التوينسة. نوع هاني في الثنية، هاني قريب نوصلك، هذا اللي في حد ذاته كيان أسطوري، يكلمك وهو مازال تحت البطانية، وصوت السيشوار في ودنك، ويقول لك بكل ثقة هاني دخلت صفاقس الجديدة، هو في الحقيقة مازال ما خرج من ساقية الزيت. هذا النوع عنده جي بي اس وحده، الثنية عنده تبدأ من المخدة للسالون، ويا من عاش للخروج من الدار. ثم نوع آخر، نوع تو نكلمك، وهذا يعتبر أخطر نوع، تعطيه رونديفو يقول لك تو نكلمك ونأكد لك شبيك، ومن وقتها يختفي، يدخل في مثلث برمودا نتاع الفيسبوك، تشوف الفي زوز نقاط زرق، ويعمل روحه مش هوني جملة. تو نكلمك عند التونسي معناها انسى الموضوع جملة وفسخ وعاود. نلقاو زيدا نوع آخر، شنو جيت بكرية؟ ها ما بكرة تستنى؟ هذا يجيك مخر بساعة وربع داخل وعروقات وشرتلة، لا سمحني لا والو، ويزيد يلومك، أي يلومك أنت، يقول لك يا أخي شبيك جيت بكري وقعدت تستنى، شبيك ما كلمتنيش كي وصلت، انت علاش هكا؟ ويولي صاحب حق، وهنا في الحقيقة كلمته 70 مرة كان مش أكثر، لين الشارج متاع التليفون وفي وتسكر. وآخر نوع عاد، يا ماما يا ماما كما يقول عبد الرزاق الشابي، جماعة الإدارة، يقول لك المسؤول اليوم كونجي، أي كونجي، أرجع غدو مع 8، تمشي غدو في 8، أوه السيستيم ولا طايح، أرجع بعد ساعتين، وانت ترجع وتلقاها خرج يعمل في قهوة، أي وقت قهوة تو، أي برا ترجع لهم بعد جمعة، شنو بش يقولك؟ برا جيبنا تبع جيبائي من القبضة اللي في المريخ. الموعد يا جماعة في تونس مش حكاية مقابلة وحوار وقضية قضية، الموعد في تونس مقابل تحدي وصبر، وخاصة خاصة وسعة بال حتى تسلك أمورك. شوفوا يا ناس، والله احنا شعب عسل الدنيا، اي قلوبنا باهية، اما عنا مشكلة مع الوقت، نتعاملوا مع الوقت كأنه قريبنا مش حاجة نحترموها. السويسري صنع ساعة، والتونسي صنع جملة يحمد ربي أنا جيتك، وهو نسي أنه احترامك لنفسك في احترامك للوقت. راهو كي تخلي عبد يستنى فيك في شمس أوت في صفاقس قدام ببحر، وانتي ما زلت تخمم شنو باش تلبس، راهو عمره ما كان احترام، راهي قلة حياة مقنعة. إيه شنو الحل؟ شنو الحل؟ نقترح نبدلوا قانون المواعيد في تونس، كي نقول لصاحبي نتقابلوا 7 نزيدوا نحدوا، زعمة 7 متاع سويسرا ولا 7 متاعنا، على خاطر 7 متاعنا احنا فيها من 7 للـ9:30. ملا يا جماعة تحلى صباح، خلينا نبداو نهارنا بكلمة حلوة، اللي يحبك يحترمك وما يخليكش تستنى، وهاني انا باش نختم غمستي ونمشي لموعدي اللي عندي معه رونديفو من 2023، وتواه وكلمني وقال لي هاني في 2. اش قولكم؟

0: المسبح.
1: هيت الصحيح. هيت الصحيح.
2: هيت الصحيح مع عبد الرحمن التريكي. نهارك ورد وياسمين، نائب رئيس اتحاد صناعة الصورة المتوسطة، مرحبا بك.
3: صباح الخير فاطمة، صباح الخير المستمعين ومستمعات مشاهدي ومشاهداتي إذاعة فاقس.
2: كيف الأحوال؟
3: الحمد لله لاباس.
2: إن شاء الله لاباس، وإن شاء الله ديما لاباس بحول الله. ثم كان الخير وربي ما يكتب كان الخير، هكا ولا لا؟
3: آمين.
2: أي سيدي، باش نمشيو لموضوعنا اليوم مهم جدا. 23 جويلية 2026 نمشيو في الأكتواليتي، تم إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، منصة رقمية لليقظة الاقتصادية ودعم التصدير. خلينا نقول خطوات مهمة أو خطوة مهمة جدا اليوم، خاصة في أنه نخلق نوع متخاصة بليتي اللي طالما حكينا عليها.
3: صحيح. قبل ما نحكي فاطمة على الخبر هذا، خلينا نعطيكم شوية أرقام كالعادة تفسر علاش الموضوع هذا مهم. العام اللي فات نحكيه على 2025، تونس صدرت قيمة 63.7 مليار دينار.
2: نعم.
3: ومن بين أهم القطاعات نلقاو المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. وزيد حسب الوكالة الفنية للنهوض بالصناعة والتجديد، قطاع الصناعات الغذائية في تونس يضم حوالي 1000 مؤسسة صناعية.
2: نعم.
3: من بينهم حوالي 205 مؤسسة موجهة للتصدير كليا، يعني توتال مو اكسبورتاتريس.
2: نعم.
3: يخدموا في أكثر من 79,000 موطن شغل. وهذاك علاش كي نسمعوا بخبر إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية واللي تم نهار 23 جويلة كما قلت أنت، واللي كان زاد بشراكة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جايزات، لدعم الغرض نتاعها هو دعم المؤسسات الغذائية خاصة في مجال التصدير، وباش تمثل زادة إن في إيكونوميك. وكما نعرفوا زادة اللي تونس اقتصادها مرتبط برشا بالتصدير، والصادرات نتاعنا تمثل تقريبا نصف البي بي نتاع تونس. وقطاع الصناعات الغذائيه فاطمه يعتبر كما اشرنا له قبيله من اهم القطاعات المصدره، خاصه بفضل زيت الزيتون.
2: أي.
3: التمور، المصبرات والهريسه والطماطم
2: والمتابع الكل
3: والعديد من المنتجات الاخرى.
2: منتجات التحويليه بالاساس.
3: صحيح. وهوني لازم نفسروا علاش ولا شنو هو دور البلاتفورم هذه الجديده، وكيفاش المؤسسه التونسيه خصوصا اذا كانت بي ام باش تستفاد من المنصة هذه. أولا يا فاطمة، المنصة هذه تنجم تعاون الصناعي باش ياخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هوني باش نعطيكم مثال صغير باش نجمو نفهمو مع بعضنا. عندنا شركة تونسية مثلا تصنع في الهريسة ولا طماطم المعجونة ولا غيره، تحب تصدر لأوروبا.
2: أي.
3: وعندها برودوي هايل ممتاز، لكن في الأثناء الاتحاد الأوروبي يعمل هكا يغير قانون فيما يتعلق بالأمبلاج ولا بكتابة المعطيات على الأمبلاج ولا بمكون ما داخل المنتوج نفسه. المؤسسة هذه ما وصلناش الخبر في الوقت.
2: نعم.
3: والسلعة وصلت البور متاع البلد المستورد. شو يصير هوني؟ السلعة تتوقف في الميناء ويصير لها رفو المو ويصير لها خسائر كبيرة المؤسسة هذه. يعني مش خسائر خاطر منتوجها خايب ولا حاجة، لا لا، خاطر الخسارة هذه خاطر لابون انفورماسيون ما وصلتش او بون مومون، يعني المعلومة ما وصلتش في الوقت المناسب في الشخص المناسب. هون يجي دور المنصة هذه. ثانيا من أهم الأسباب اللي جيت عليها المنصة هذه اللي هي تنجم تلقى فيها فرص تجارية ولا تعطيك زادة حسب المنتوج متاعك شنية الأسواق العالمية اللي فيها الدوموند على البرودوي هذاك.
2: نعم.
3: كيف تعطيك زادة إذا كان فما تغيرات في الأسواق العالمية خصوصا بالمنتوج هذاك. وتنجم زادة تعرف يا فاطمة وقتاش فما معارض تشارك فيها ولا فما بعثات اقتصادية في البلاد هذيك. جروسون ودوية فاطمة، المنصة هذه وعلى غرار المنصات العالمية اللي هي مش بدعة، هي موجودين.
2: أي. موجودة، ما احنا في تونس عملنا الخطوة جديدة. على الأقل
3: تمام. نلقاو في كندا بار اكزومبل عندهم تريد كوميشنر سيرفيس، في امريكا عندهم تريد دوت جوف تابع للحكومة الامريكية، وفي الاتحاد الاوروبي عندهم اكسس تو ماركت. شامل المنصات هذوما تخلي القرار الصناعي في حد ذاته القرارات نتاعو تكون مبنيه على معطيات علميه صحيحه
2: على باش
3: صحيح، مش مجرد تخمينات على زعما
2: شمع زعما
3: يقبلوا صحيح. وتخلي زاد المصدر يدخل في يدخل اسم البرودوي نتاعو في المنصه.
2: اي.
3: يختار الدوله اللي هو باش يصدر لها، المنصه ديريكتومون تعطيه شنو هما لي دوكيمون المطلوبين، وثائق سواء كانت مواصفات فنيه ولا اي حاجه حتى في لي زانغريديون. كيف تعطيه حتى الرسوم الجمركيه من المعاليم الديوانيه اللي باش خلصها في البلاد هذيك،
2: باش خلصها خلينا نقولوا تربحوا الوقت
3: صحيح. وحتى اذا فما اتفاقيات تجاريه بين البلاد نتاعو والبلاد اللي باش يصدر لها. اذا يا فاطمه
2: نجم ولا علاش لا يخلق اسواق جديده.
3: صحيح هي اصلا تعطيك في الوقت ذاتو شنو مثلا البرودوي هذاك ما نمش تصدر بار اكزومبل طماطم ولا ريسه، كي تدخل المنصه تحط البرودوي نتاعك تعطيك شنو البلدان اللي فيها دوموند للبرودوي هذاك.
2: بالضبط،
3: معنا ديجا انت عملت هوني
2: يعني كنت انت باش تعمله في 6 شهور في عام ليتود دو مارشي انترناسيونال، ديجا في كليك واحده تعطيك كل شيء.
3: نعتبر المنصه هذه نجاح حقيقي اللي عملته تونس وقادره تهزنا نحو العالميه. لكن يا فاطمه فما حاجه لازم مهمه لازم نحكيوا عليها، اللي لازم المعلومات تكون حيه صحيه. يعني كل نهار
2: راهي المعلومه مش نعملوا كل مره موجود. منصه ولا بورتال
3: مش نخليوا منصه ونقعدوا مره في الشهر
2: راك نتفرجوا عليهم ثاني من زينه وكهو
3: خاطر المعلومه اذا تاخرت الشر اعتبار ما عملنا حتى شيء.
2: ما عملنا شيء.
3: وعلاش لا إذا نشحت التجربة، خاطر هذه التجربة الأولى.
2: نعم.
3: علاش ما نعموهاش على بقية القطاعات كالنسيج كالصناعات الميكانيكية الكيميائية صناعة مواد التجميل الميدان متاعي.
2: نعم.
3: اللي كل عام عنا كل عام تقريبا فما برشا قوانين تتبدل في أوروبا وفي أمريكا في خصوص بعض المواد الأولية أو البورسنتاج متاع الاستعمال متاعهم وحتى طريقة الامبالاج.
2: صحيح.
3: على خاطر في الاخر اذا المصنع التونسي ما يعرفش في التغييرات اللي قاعده صايره في الوقت هذاك راهو نجم يخسر
2: كامله
3: ونجم يخسر حتى الشركه متى نحكيوا على بي ام.
2: بالضبط.
3: في الختام يا فاطمه وبصفتي نائب رئيس اتحاد صناعه صغرى متوسطه وصناعه تونسي، نشوف باللي احنا في حاجه ماسه الى مرصد وطني لليقظه الاقتصاديه والصناعيه.
2: نعم.
3: مش فقط منصه، علاش لا نعمل مرصد كامل يكون مربوط بالقطاعات الكل وين نجم نلقاو فيه أسعار المواد الأولية، التشريعات الجديدة متى اللي هبطت في البلدان الأخرين، فرص التصدير خاطر الهم الوحيد متى تونس هو دعم الصادرات. معارض، شنو المعارض الدولية الموجودة، كيف ديزالير تخرج نوتيفيكاسيون إذا صار هما تغيير مهم يخرج له المصدر التونسي الالير البلاد هذيك تبدل فيها
2: كذا كذا.
3: صحيح. ونتصور أنا إذا بعد 5 سنوات إذا المؤسسة الصناعية ما تستعملش نسميت أنا الأدوات الذكاء الاقتصادي مش الذكاء الصناعي وهذا اليقظة الاقتصادية راهو باش تلقى روحها خارج المنافسة
2: out of the box هذاك ولا في in the box والآخرين كلهم out.
3: صحيح.
2: شكرا لك عبد الرحمن التركي نائب رئيس اتحاد صناعة الصغرى والمتوسطة. شكرا لك، أكيد كما قلنا خطوة اقتصادية هامة جدا. تم في الفترة هذه برشا نجاحات، ما نحكيوش كان على سلبي، برشا نجاحات على الصعيد الصناعي التونسي. نرجع له إن شاء الله في قادم الأيامات خاصة في برامجنا اللي تعنى بالجانب هذايا بين الإيجابي والسلبي. ثم خطوات صحيح، هي خطوات صغيرة، خطوات ما يقعش تصيد الأضواء عليها، ما رأي خطوات ثابتة خاصة في التغيير الاقتصادي. شكرا لك عبد الرحمن، إن شاء الله وبالتوفيق لكل الاقتصاديين في تونس برغم كل الصعوبات مواصلين المشوار باسم وطني كبير برشا. نغم ولا نعود من جديد باش نحكي بعد بشوية مع سيردا زهروني على التوقيت المدرسي وما أدراك في خضم القراءات والمراجعة من قبل وزارة التربية. زعما يكون ثم تغيير التوقيت المدرسي في السنة الدراسية الجاية، الله أعلم، بعد شوي نكتشفوا الحديثة.

باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: لبلاد اليوم.
1: لبلاد اليوم 5 أوت 2026. الخدمة ما توفاش تفاصل صيف ولا شتاء، الخدمة ما توفاش، ومن أجل استشراف صحيح وبناء استراتيجية صحيحة العمل لازم يكون في كل وقت، وخاصة قبل ما نبدأ العودة المدرسية، وما نحكيوش ديما على ليلة صلاة الله. على كل في الخدام هذية، وزارة التربية قاعدة تقوم ببعض خلينا نقول الاستشارات من أجل بعض المراجعات الجذرية الأساسية أهمها، وقع طرحها عديد المرات مسألة الزمن المدرسي. باش نحكيو أكثر حول النقطة هذه، سعيدة جدا باستقبال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ والخبير كذلك التربوي الأستاذ رضا الزهروني. سي رضا، صباح النور، مرحبا بك.
2: وبيك لالا فاطمة، صباح الخير ليك ولمستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
1: الله يخليك. سيدي، ذا تحكيوا على الزمن المدرسي وما أدراك، الموضوع هذية اللي كان فيه برشا متابعة، برشا ضغوطات، تقريبا حتى في الريبورتاج متاعنا المواطنين ديما يحكيوا عليه، دونك يحكيوا على صغارة ومشارج الكبيرة برشا، يقولوا علاش ليه ما يكونوش ثم تايمينج واحد بركة اللي يقراوا فيه، باش على الأقل تقع ثم عشوية تنجم تلم الصغار، تلم زادة كيف كيف العائلة الكل، واي نوت يكون مصاحب بتغيير على مستوى الزمن الإداري في حد ذاته. هذا الكل باش نحاولوا نحكيوا عليه اليوم، لكن خلينا نبداو مسألة الزمن المدرسي وما أدراك وتقسيم الزمن المدرسي.
2: وشوف، هو الموضوع متاع الزمن المدرسي قديم متجدد، براتيكمون ايروديان يرجع مع كل وزير، وانطلق في الحوار متاع 2015، حوار وطني التروي 2015 مع ناجي جلول.
1: نعم.
2: ومنذ ذلك الحين وكل وزير يتعين وكل وزير يعد بمراجعة الزمن المدرسي ويعد ولا ينجز. هو الناس الكل متفقين أنه اليوم الزمن المدرسي مرهق بدرجات كبيرة، خاصة على التلاميذ متاع المراحل الصغرى، المراحل السنوات الأولى متاع المراحل الابتدائية. أكيد أنه ثم وفاق معناتها كبير حول ضرورة مراجعة الزمن المدرسي أي بالتخفيف.
1: نعم.
2: معناتها اليوم يلزمنا، على خاطر ما نصورش أنه وش نراجع الزمن المدرسي باش نزيده، لكن خلينا نعرفه شو معناتها الزمن المدرسي. ناخدوه بالترجمة الفرنسية ستانكريدي أورير، رصيد من الزمن. الرصيد من الزمن لغاية بعينها، صافدير يلزمك تقرأ مواد، وكل مادة يلزمها ساعات تدريس لبلوغ مستويات معينة. معناتها هذا المنطق شو يقول. معناتها اليوم وقت نحكيه على الزمن المدرسي وأعلان مراجعة الزمن المدرسي، راه الزمن المدرسي متاع المرحلة الابتدائية يختلف عن الزمن المدرسي متاع المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. معناتها الإعلان في حد ذاته ربما يخلينا نحكيه في موضوع، لكن أنا أرى أنه الإعلان هذا ربما لإلهاء الرأي العام أكثر منه، معناتها نقول أنا يتطلع إلى حلول جذرية. على خاطر اليوم لالا فاطمة داخلين اش مازالنا احنا باش ندخلوا سنة دراسية جديدة،
1: وصلنا سي وصلت
2: سي وصلنا، دونك ما نصورش انه اليوم انت قبل بجمعتين ولا ثلاثة جمعات ولا شهر ونص شو تقول راني شو نبدل وشو نحي ولا شو نزيد. دونك ربما انك في وجهة نظر متاع العام اللي بعده والعام اللي بعده. دونك بالنسبة لي انا هالاشياء هذه راهي تتطلب جدية كبيرة، خاطر يلزمنا اولا بالذات شوف فما حل توضعوا الميديان لفاطمة النجم انتبقوه المرحلة الابتدائية. والناس الكل معناتها تقر أنه المرحلة الابتدائية هي الباز، القاعدة متاع بناء المشروع الدراسي متاع التلميذ. بالتالي اليوم الناس الكل عارفين أنه التلميذ في المرحلة الابتدائية يقرأ في أشياء ويعمل في بحوث لا فائدة منهم، خاصة في علاقتهم مع القراءة والكتابة والحساب. معناتها اليوم احنا يلزمنا نخليه الليسونسيال متاع الليسونسيال بالنسبة للسنوات الأولى. التلميذ متاعنا يقرأ باش نقويله القدرات متاعه في القراءة والكتابة والحساب، ونعطيه زمن اجتماعي راه مازال صغير يزمو يتعلم البسكلة. دونك الوفو انتو سوسيال في فنلندا يبدأوا يقرأوا في 7 سنين، عمرهم 7 سنين. دونك انا بالنسبة لي انا ساعة دوني ميديا، وهذا حقه قرار اخذ منذ سنوات. معناتها التركيز على المرحلة الابتدائية سنوات الأولى متاع المرحلة الابتدائية نخفوا على أولادنا أكثر ما يمكن نجم نبدو في السنة الدراسية نقرأوا في 33 أسبوع الناس تقرأ في 39 أسبوع. الحلول موجودة لالا فاطمة.
1: نعم.
2: الحلول موجودة ويجب اعتمادها والاستماع للعباد اللي قاعدين يقولوا فيها وحتى ما تستمعش برنشي أقرأ اطلع شوف الدراسات التربوية شوف الأنظمة التربوية المتميزة فاش قاعدة تعمل دونك ونفاد زواب باش نقعد ونعمله في كما صار في الدروس الخصوصية قبل كما صار في العنف المدرسي اليوم لالا فاطمة أخي لا نقر بأن السنة الدراسية الحالية اللي تعدت هي كارثية من حيث النتائج مع أنت اليوم أسكو فما تقييم للسنة الدراسية الماضية اللي هي أخيب من السنة الدراسية اللي قبلها اللي هي أخيب من اللي قبلها دوك أسكو اليوم فما إجراءات في تفاعل حقيقي مع النتائج سبتير إذا ما مقويوا النتائج في السيزيام في النوفيام في البكالوريا إذا ما ينقصوا في الانقطاع المبكر على الدراسة إذا ما يخفوا على أولادنا وبناتنا الحمل الثقيل متاع الكراتب ومتاع الضغط الموجود عليهم طوال السنة الدراسية يقرأوا صباح وليل وفي العطل الصيفية معناتها عندهم
1: ضغط كبير برشا
2: عندهم سنة دراسية متاع 9 شهور
1: ضغط كبير
2: يقرأوا في السيف الناس في الدروس الخصوصية
1: يعني قبل كي كنا نحن على الأقل نهار الجمعة العشية ثم النوادي المدرسية اللي كانت موجودة متوفرة كانت نهار لتود انتوكا كان محصور ما بين نهار الجمعة العشية نهار السبت العشية ونهار لحد إذا كان سحقوا إلى دروس دعم بالأساس هذا كيفاش كانت التفكير قبل على مستوى اللي فاك كانت نهار الأربعة العشية معروف هذيك راي توقيت تايمينج متاع النوادي على الاقل كان ثم تفكير لمساله اخرى اللي هي المساله التثقيفيه اللي هي المساله الترفيهيه اللي تنجم تهون شويه على الصغيرات هذه لانه تقريبا كما قلت سيادتك سيري ذا اليوم الصغيرات متاعنا بالنسبه لنا وليت مجرد رقم بالنسبه للجانب الاستراتيجي والدوله ولاو مجرد رقم ها موجود بعد يولي ما يعني مجرد رقم في بطاقه التعريف زاد كيف ماهوش ما احناش نخمو فيه كانسان يعني انسان حاسوب قدامنا لازم تصب له معلومات في الامتحانات يعاود يصب المعلومات هذية ويزم يصبه بصحيح طبعا وكهو هذيك هي كيفاش ماشيه الامور منيش ناخذه في الجانب الانساني في الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار في المساله التربويه او في المساله المعرفيه في تونس وتقريبا يظهر لي هوني مربط الفرس هوني الغلطه وين بالاساس
2: أكيد شوف أنا تو ما نحبش نتكلم برشا نقول السادة الصغيرين على القطاع التربوي يتكلموا واللي عندهم مسؤولية يشوفوا العباد كيفاش يقراوا يشوفوا الناس شنو ما البرامج نتاعهم المشاريع كما قلت أنت البناء نتاع الشخصية معناتها التلميذ يلزمه يتفرد يلزمه يحس بروحه أنه عامل كيفه هو يقرأ مش معناتها سيتين أوبليغاسيون يلزمه وأنت كإداري مش متصرف الأعمال فونتفا أن جيستيونير دافير راك انت عندك لافنير نتاع اجيال واجيال ومستقبل تونس اللي نشوفوا فيهم الاولاد هم صغار 6 7 8 سنين غدوا شي يوليو معناتها رجال المستقبل نساء المستقبل دونك اذا انت فونو رياجي سي با افيك سيت مونتاليتي ما تخممش بالتفكير هذا وبالنسبه لك انت تضمن الانطلاق نتاع السنه الدراسيه تضمن معناتها سيرور السنه الدراسيه معناتها تقنيا بالطريقه المطلوبه تضمن اجراء الامتحانات الوطنية تقنيا وانت ما عندك حتى تقييم للنتائج حق ما عندك حتى تقييم الواقع التلميذ للمعالات العائلات معناتها ولينا في في في في في في انجستيون تكنيك الوغ رانا نبنيو في شخصيات نبنيو في رجال في نساء تاع غدوه دونك نبنيو في مستقبل بلادنا راهو سي با اون مان سافير لو وقت نحكيو على السلم الاجتماعي نحكيو على الامن القومي نحكيو على المواطن الصالح نحكيو على الطبيب الباهي نحكيو على الموظف الباهي في دراسه ليكول اللي تكون الشيء هذا
1: اكيد هو المصعد الاجتماعي موجود في التربيه
2: ولا اذا انت انت بوليميتي اديزانوس وسامحني زاد كيف اعلانات بعثات مغلطه وقت نحكيو على نسبه النجاح متاع 50% الأوركورية متجاوز 20% نحكيه على نسبة نجاح السيزيام اللي هي في حدود 37 ولا قداش 33% الأوركورية متجاوز 8% معناتها شو يستفيد معناتها دو زومي يلزمك تعمل زوم على النتائج متاعك على الواقع متاعك بور رياجير أكيد وقت هو توخرج السيد الوزير خرجنا في المرة الأولانية رانا شنوفر لكم اكتب في 15 أوت هام بعد عملنا لكم قائمة كراسات موحدة. هانا شن نحطو لكم مختصين نفسيين، هانا شن نرجعو لكم الزمن المدرسي. ومفان كوت أنا بالنسبة لي أنا السوسون دي زانوس اللي خليني خمم في أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن جوهر الموضوع. إيش بينا اليوم المدرسة في الحالة المتدنية اللي هي فيها، وش يلزمنا نعمله باش نصلحوا المنظومة التربوية التونسية، وخاصة لفاطمة المدرسة العمومية.
1: واضح جدا،
2: نأكد على المدرسة العمومية على خاطر اليوم فما نقول أرقام مغلطة، فما أشياء اللي قاعدين نبني فيها المدرسة العمومية هي مش نتاع المدرسة العمومية. وبالتالي اليوم يلزمنا نرجعوا المدرسة العمومية هي معناتها ضامنة لتكافؤ الفرص، مجانية، المصعد الاجتماعي لأولادنا وبناتنا أين كانوا ومتى كانوا، وهكا هو البناء السليم للمجتمع التونسي.
1: على كل أنا عودة للموضوع لأنه ملف مهم وعميق بامتياز. نشكرك من خلال كل هذه اللمسات والهمسات والرسائل المباشرة، وتحدثنا حول الزمن المدرسي وما خفي وراءه من كواليس المنظومة التربوية. سيدة زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، شكرا لك، نهارك طيب إن شاء الله.
2: شكرا
1: لكم. وصلنا لنهاية مشوارنا في أحلى صباح، بدأ معكم الستة متواصل إلى الآن مع تحية فاطمة مقني القادري، حاج سمير تقتق ويسرى الغربي كنت معكم على الصعيد المرئي. نشكرها برشا برشا برشا، نهديها أجمل الورود. بعد شوية رين بوصيلة تكون معكم في الخدمة، دي سيلا إن شاء الله نسكول تكونوا بخير، وربي يحفظ بلادنا بالأساس. إلى اللقاء.

0: المسبح.
1: عشرة دايما التاسعة صباحا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز طقس اليوم بانخفاض في درجة الحرارة بالشمال والوسط، في حين تتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي. يلقي اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي خلال إشرافه على إحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يلقي كلمة حول الوضع النقابي والوضع العام في البلاد. ويتضمن إحياء الذكرى أيضا تجمعا عماليا ومسيرة نحو النصب التذكاري لشهداء 5 أوت. يعطي اليوم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال زيارته إلى ولاية صفاقس، يعطي إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقية الزيت في إطار برنامج الكراء المملكة. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم على الساعة 9 ليلا هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هورمز قد يفتح اليوم أو غدا، وفي وقت سابق قال إن بلاده تجري محادثات جيدة للغاية مع طهران، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. قال الحرس الثوري الإيراني إن بلاده لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأجيل الاتفاق مع عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف ناقلة نفط سعودية بعدد من الصواريخ البالستية شمالي البحر الأحمر. وأخيرا، قال مسؤولون اليوم أن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بعدما شنت روسيا هجوما صاروخيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: في الخدمة.
4: ألو
5: إذاعة
4: في الخدمة.

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس. احنا نكون رفيق لكم بالموجة هذية، بالأخبار، بالخدمة. احنا في خدمتكم كما العادة. البرنامج هذية اللي تبعوه وتسمعوه من 9 حتى 10، 2، 3، 4 وخميس، معايا ومع حنين ومع سماح الرنين. ان شاء الله نكونوا صوتكم، ان شاء الله نوصلوا لكم الأصوات متاعكم ونوصلوا مختلف الإشكاليات اللي تعترضكم. في الحقيقة نهار الأربعاء نحاول أنه معناها نحكي مرات على التشغيل التكوين المهني، وأيضا حلينا هكا زاوية لمصافحة البلديات، العمل البلدي، أهمية العمل البلدي، احترام العمل البلدي، وأيضا تحسيس المواطنين حتى تتضافر الجهود من أجل بيئة وأماكن أفضل، من أجل أنه نحقق استدامة، حياة مستدامة جميلة. هذاك علاش حبينا اليوم يكون معنا متصرف الدائرة الشمالية سي محمد بن عمارة، اللي نسقنا معاه عملية الحضور بالاستوديو. إن شاء الله المانع خير، منذ نص ساعة تقريبا حاول الاتصال به، معناها ما رجعش علينا الاتصال. إن شاء الله إذا كان يسمع فينا ولا سيد ريم ولا سي فرحات، معناها حاولت انه نتواصل مع جميع الاطراف حتى يكون سي محمد يلتزم بالوعد اللي قطع لينا انه يكون حاضر هنا في الاستوديو باش نتعرفوا على الانجازات للدائره الشماليه، ونوصلوا زاد صوت المواطنين التابعين ليه بالنظر. ان شاء الله يدرك الامر. وسينو عندنا زاد بلاغات الضياع، عندنا تليفوناتكم نستقبلوها اليوم بمحبه كبيره على 74-240-262 74-246-400-417. سمير تقطق على الكونسوليت، يسرى الغربي في التصوير الرقمي، هذا صوت صديقتكم ريم بعصيدة ويلي في عديد وتقديم اللقاء هذية. ما ننساش زادة بلاغات الضياع كما العادة، الفقرة اللي استنستوا بها تو بعد شوية نقرأ مختلف البلاغات، نقرأ مجموعة من البطاقات الموجودة لهنا. إن شاء الله كما العادة نوصلوا لكم الحاجات الضايعة، وين نفرح برشا ديما آخر اللقاء يكلمني لي في مكتب الاستقبال جمعة الفيتة سالم، مش أسامة، سالم يكلمني يقول لي راهو فما شكون جاء مش يهز البطاقة متاعه اللي بلغت عليه. وهذه حاجة ما تنجم كان تفرحنا، وأنه نوصل لكم الوثائق الضايعة متاعكم. نمشي للنغمة وهنا رجعين.

التسعة واثناش دقيقة على موجتنا، مرحبا بكم في الاستماع في المتابعة. اليوم باش نبدأ بفقرة بلاغات الضياع اللي وصلتنا عدد كبير من البلاغات المسجلة في مكتب الاستقبال. نذكر أنه بطاقة البلاغة هي بلاغات ضياع مجانية، نجيو نسجلو إذا كان حاجة ضاعتنا، نعطيو أكثر تفاصيل، نقوم بتعمير القصاصات بعناية حتى نوصلوا الحاجات اللي ضيعناها إن شاء الله ونلقاوها. بلاغ ضياع باسم سي سعيد بن طارق بن عريبية، ضيع بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة، ما عطانيش تفاصيل وين ضيعهم، أما خلى رقمه الهاتفي. سي سعيد بن طارق بن عريبية اللي ضيع بطاقة التعريف ورخصة السياقة رقمه 20046588. حبيبة بن محمد ضيعت محفظة بنية اللون فيها بطاقة تعريف، تقول بطاقة تعريف زوجي اسمه الهادي بن حليمة مع أوراق أخرى هامة، نهار تاش ضيعتها 31 جويلية، حرر هذا البلاغ 4 أوت أمس، جات تواصلت لهنا وخلت لنا البلاغ هذايا رقمها. مدام حبيبة إذا كان تلقاو بطاقة تعريف باسم سي هادي بن حليمة، الرقم للاتصال 50 888 89. شادلية شعباني ضيعت هاتف جوال مع أوراق هامة مع أدباش، ربما منعش في تاكسي، التاريخ 4 أوت أمس، رقم الهاتفي السيدة شادلية شعباني 24 921 900. سي مراد الكوني ضيع حافظة أوراق ونقود أول أمس، حافظة أوراق ونقود باسم مراد الكوني ما بين 11 والنصف النهار، يقول ما فهمش المكان بالضبط، ماذا بينا هكا حتى الشكوك وين ضيعهم ما فهمش. الرقم 26 402

1979 أحمد بن حميدة ضيع بطاقة تعريف وطنية، شهادة سياقة، بطاقة دي دي سيت البريدية. نهار تيش عندها مدة الحكاية هذه، نهار 30 جويلية، دونك عندها قرابة الأسبوع. أحمد بن حميدة رقمه 92 423 224. منيرة السعديوي ضيعت أوراق شخصية، أوراق إقامة في قطر باسم منيرة السعديوي، أوراق سيارة وهاتف جوال، نهار 29 جويلية في الرابعة صباحا، الرابعة صباحا، المكان ما ذكرتوش. رقمها الهاتفي منيرة السعديوي، أوراق شخصية هامة، أوراق إقامة في قطر، أوراق سيارة مع هاتف جوال، رقمها 21 246 768 أو 55 034 412. ضيع جواز سفر مصري باسم فؤاد يوسف، فؤاد يوسف يبحث على جواز السفر متاعه المصري، رقم يوسف 46 422 960. كاميليا شقير ضيعت هاتف جوال في تاكسي من محطة طواجات إلى عمارة الانطلاقة، نهار 30 جويلية في السبعة متاع الصباح، باسم كاميليا شقير، هاتف الجوال هذايا في تاكسي هزها من محطة الواجهات لعمارة الانطلاقة. بعطتناش نوع الهاتف، إذا كان صاحب سيارة الأجرة يسمع فينا، نهار 30 جويلية 7 متاع الصباح، سيدة كاميليا رقمها 58 610 075. ياسين بوخريس ضيع وثائق خاصة وهامة باسمه، هو باسم ياسين بوخريس، وثائق سيارة أيضا باسم ألفة بن عبد الناظر وبطاقة تعريف، الكلهم باسم ياسين بوخريس وألفة عبد الناظر، رقمه هذية ضيعهم نهاريش 9 نهار 5 أوت، اليوم 5 أوت من 4 أوت، رقم 92 607 709. أيضا منيا غربيل ضيعت بطاقة تعريف بطريق العين كيلومتر 2.5 باسم منيا غربيل، تبحث عليها، للي يلقاها يتواصل معها على 98 500 251 612. نعود الرقم 98 251 612. إشراق علي مية، حقيبة يدوية تحتوي على أوراق هوية ومبلغ من المال، ضيعتهم، رقمها 29 572 485. حمادي بوعزيز ضيع حافظة أوراق تحتوي على أوراق هما باسم حمادي بوعزيز والحماد بوعزيز، تتصلوا به سي حماد إذا كان لقيتوا الحافظة الأوراق هذية، 21 110 541. جواز سفر ليبي زادا كيف كيف في تاكسي، اسم مصباح علي، رقم تليفونه 51 775 638. ضيع حقيبة يدوية تحتوي على هاتف جوال من نوع ريدمي 9، مبلغ مالي تقريبا 855 ألف هكا، وأوراقهما باسم سي المختار شعبان، نهار 23 جويلية ما بين نصف النهار، يقول ما بين نص نهار غير ربع، نص نهار وربع، رقم الهاتف متاعه 97 358 598. مختار ضيفاوي ضيع حافظة أوراق فيها أوراق شخصية ومبلغ مالي في تاكسي نهار 1 أوت، باسم مختار ضيفاوي، رقمه 97 963 169 139. إذا تلقاو الأوراقات باسم سي مختار ضيفاوي. كيف كيف سهيلة العميري ضيعت حقيبة نسائية فيها مفاتيح ودواء في تاكسي بطريق المطار يوم 3 أوت،
3 أوت أو لمس، رقمها سهيلة 21 534 832. منظر صحبون ضي حظت أوراق في التاكسي في بيجويل من بيجويل لطريق جيب سخذاء التاكسي هذية نهار 30 جويلية. منظر صحبون رقمه 20 408 641. تقى السويسي، تقى استلمت من إذاعة صفاقس حافظت الأوراق متاعها اللي تحتوي على المبلغ مالي فيها شاحنة الهاتف الجوال متاعها والوريقات هذوما، وجيت وتسلمت البطاقة متاعها بعد الاستماع لفقرة بلاغات الضياء، وهذه حاجة اتفرحنا الحمد لله انه رجعوا لها اوراقاتها. اريج محمود ضيعت بطاقة تعريف، رخصة جوالين، بطاقة بنكية الساعة 7 صباحا، ما خلت لناش اليوم بالضبط، اما رقم اريج اذا كانت تلقاو الاوراق اللي خاصة باريج محمود رقمها 29 888 523. نور الدين عباس يقول لقيت حافظة أوراق تحتوي على مبلغ مالي بطاقة تعريف باسم نصر عبودة، ولأنه هي عبودة الخط مش واضح راهو، أنا نقراها مرة نهى مرة نصر، الها والصام مش واضحين. وجدت حافظة أوراق فيها مبلغ مالي وبطاقة تعريف باسم ياك قلت لكم ينهى عبودة يا نصر عبودة نهار 31 جويلية في 9 متاع صباح. سينور الدين عباس رقمه 99 981 508. محمد بن عياد ضيع ويبحث على بطاقة التعريف متاعه ورخصة السياقة باسمه هو محمد بن عياد، رقمه 22 930 649. مجموعة من بطاقات التعريف قدامي توا هذوما موجودين لهنا، 4 بطاقات تعريف وطنية، راهو العدد كبيرة منا اللي ذكرتهم في الأسابيع الفارطة ما عودتش منيش نعود نذكر فيهم، نذكر كان البطاقات الجديدة اللي وصلتنا الأسبوع هذا كما حافظ ذويب، حافظ ذويب أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، العنوان شارع الحبيب ورقيبة، بطاقتك التعريف لهنا يا سي حافظ، حافظ ذويب كان شكون يعرفه وإلا يسمع في اسمه لهنا يتواصل معاه يقول له يا سي حافظ راهي بطاقتك التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. كيف كيف عادل عبد الملاه، عادل عبد الملاه مكان الولادة سوسة، وسوسة كدية ملك سوسة، عادل عبد الملاه بطاقتك التعريف زادة موجودة في مقر ومكتب الاستقبال. كيف كيف فرح الشريف، فرح بنت الأسعد بن محمود الشريف، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة لهنا يا فرح، السكن في طريق منزل شكل كيلومتر 3 حسب بطاقة التعريف الوطنية متاعك، تلميذة بمعهد خاص، فرح الشريف طريق منزل شاكر كيلومتر 3 موجودة لهنا بطاقتك التعريف، معناها مش بعيدة برشا على مقر الإذاعة، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. سلمى عبد اللاوي، سلمى عبد اللاوي من أولاد حفوز مكان ولادة حسب بطاقة التعريف الوطنية، سلمى عبد اللاوي من أولاد حفوز سيدي بوزيد، بطاقة التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. هكا كملنا مع بلاغات الضياع، نرجو الغنيوة وبعد نرجو لحصتنا احنا ديما في خدمتكم.

0: تخيق على موجيتنا بربي نداء ولا قريصة ميسيرش للمسؤولين وقت اللي تلتزموا بموعد في الإذاعة راهو تقدر المؤسسة الإعلامية هذية وتكونوا قد الكلمة اللي أعطيته هنا معناه ونخصوا لكم حيز من التوقيت باش تكونوا معنا وموا معناه وضحونا قولوا رانا مش نخلفوا العهد والوعد مش تسكروا علينا التليفون وما تزوش علينا التليفون النقطة ونرجع للسطر نمشي مباشرة توا السي أحمد عبد المولى اللي مشكور جدا باش يكون معنا توا في المباشر خذيته على الطاير هكا سيد احمد صباح النور سي احمد
1: صباح النور مرحبا بك مرحبا بالساده المستمعين الكل
0: يعيشك ويفضلك وربي ياخذ بخاطرك ان شاء الله
1: مرحبا
0: انا قلت لانه المستمعين الكرام من هالاربعه ديما مستنسين فما فقره التكوين المهني وفما كيفيه التوجيه للتكوين المهني وناس الكل ديما تسال هالاربعه على التكوين المهني على ذيك شنو نقول لهم توا الفتره هذه لانه الترسيم للدوره الجديده كان انطلق منذ اواخر جوان وجوي وتوا احنا في بداية اوت اسكو مازال كملنا الدورة هذه يا من عاش للدورة الجاية شنو ينتظر الناس اللي طالبي التكوين المهني والمتكونين نجموا نلحقوا ما نجموش هذه التفاصيل معك انت يا احمد في مدير مركز باش حنبا بي اس فيقس
1: مرحبا مرحبا بك مرة أخرى سادة المستمعين
0: الله يخليك
1: توضيح توضيح احنا في التكوين المهني توا عنا ولينا عنا أربع دورات تكوينية دونك نحكيو على دورة سبتمبر دورة نوفمبر دورة فيفري ودورة أفريل دونك عنا أربع دورات تكوينية هذا جديد في التكوين المهني
0: ما عادش جوج دورات
1: ما عادش جوج دورات ولات عنا أربع دورات من دورة متاع سبتمبر من جوان اللي فات دونك وقع قرار من سلطة الإشراف وقع قرار أربع دورات تكوينية
0: بلي نعاودوهم ترى سي أحمد
1: عندنا دورة سبتمبر هي اللي احنا فيها تو دورة سبتمبر دورة نوفمبر نوفمبر وعندنا دورة فيفري ودورة أفريل دونك دورة سبتمبر ونوفمبر يتحلوا الكلهم في جوان الترسيم تاعهم ينطلق في جوان ودورة فيفري وأفريل الترسيم تاعهم ينطلق في ديسمبر
0: ديسمبر بي.
1: ديسمبر دونك دونك مازال تو احنا حاليا انطلق الترسيم لدورة سبتمبر ونوفمبر انطلق نهار أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني على فتح الترسيم لدورة سبتمبر ونوفمبر نهار 19 جوان دونك تحلت الابليكاسيون تاع الترسيم عن بعد نهار 19 جوان وقعدت محلوله الى غايه 31 جويليه دونك اللي هي راهي سابقه ما كانتش قبل نقعدوا شهر ونص احنا بريس 45 يوم ترسيم دونك تسكرت تغلق باب الترسيم نهار 31 جويليه
0: كملنا الترسيم لدوره سبتمبر
1: لدوره سبتمبر مازال دوره نوفمبر كيما باش حامب انا نحكي على باش حامب توا عندي زوز اختصاصات
0: نعم
1: مازال الترسيم فيهم لدوره نوفمبر يتسكر الترسيم فيهم نهار 23
0: اوت به اللي هما الاختصاصات هذوما
1: اللي هما مازال ميكانيكي سيارات بنزين وديزل ميكانيك اللي هو النيفو تاسع اساسي المستوى تاسع اساسي وتقني سامي في مراقبه الجوده في الصناعات الغذائيه اللي هو نيفو بي تي اس تقني سامي اللي هو الناس المتحصلين على شهاده البكالوريا
0: تقني سامي
1: وهذا على غير باش حامبه بقيه مراكز عندنا 136 مركز في الجمهوريه كيف كيف عندهم دوره سبتمبر نورمالمون وقع غلق الترسيم فيها ومازال دوره نوفمبر نجموا كما بعض الاختصاصات اللي مازالوا مفتوحين للترسيم لدوره نوفمبر ان شاء الله
0: النتيجه وقتاش نعرفوها تو الناس اللي رسمت في دوره سبتمبر
1: دونك احنا توا تغلق الترسيم من نهار 31 جويليا وقاعدين توا نخدموا في السيليكسيون معناتها قاعدين توا عندنا دي كونكور نعديهم قاعدين نجاوبوا في العباد يا نستدعوا فيهم مش يعديهم مناظرات يا مش نجاوبوهم بالقبول ولا بالرفض على حسب السكور يتحسب بان سكور على الابليكاسيون على التطبيق هذايا دونك قاعدين نجاوبوا في العباد توا يمكن او كور دو سيت سيمان اول الجمعه الجايه الناس كل تلقى لا ريبونس نتاعها استو مقبوله مرفوضه اسكو وقاعد عاودها المناظره ولا حاجات من نوع هذا
0: ممتاز جدا، معناها توا الجمعة هذه ولآخر الجمعة وأول الجمعة الجاية يسمعوا بالنتائج نتاعهم، تبعثوا لهم ونتكلموهم.
1: لا نبعثوا لهم جيم نوتيفيكاسيون، جيم نوتيفيكاسيون على الابليكاسيون على الكونت اللي رسم به هو دي. كل واحد ما هو تخلى الترسيم عمل كونت خاص به، دونك جي نوتيفيكاسيون تقول له راهو عندك مساج جديد جاك من عند الوكالة التونسية للتكوين المهني، يدخل يشوف شنو المساج، اسكو وقع قبول وقع رفض ولا وقع دعوته المناظره.
0: معناها في كل الاحوال باش يجي مساج
1: مما لا
0: شك اي واحد ترسم، مش كان الناجح معناها
1: اللي تم قبول كل كل كل كل كل اي واحد دخل عمل كونت وعمل انسكريبسيون باش يجي مساج،
0: واللي تم رفضه ينجم يتاجل الدوره الجايه.
1: هو هو هو الباهي زاد توا جديد اللي صار في الدوره هذه نتاع سبتمبر، ابارتير من دوره سبتمبر هذه قبل كان المترشح يرسم عند وحق يختار ثلاثة اختصاصات. توا في جديد في هذه المترشح عنده حق يختار ستة اختصاصات. دونك وقع توسيع للمجال دو تيل فاسون، اذا كانوا ما تقبلش في الاختصاص الاول تقبل في الثاني، اذا ما وصلش في الثاني تقبل في الثالث، الى حد ستة اختيارات.
0: حتى ست اختيارات.
1: نعم يعطيك الصحة. دونك اليوم ثم شانس كبيرة، شانس كبيرة للمترشحين انهم يوقع قبولهم في احد الاختصاصات اللي
0: الستة اللي كوشيهم هو في عملية الترسيم.
1: صحيح،
0: كل التوفيق ان شاء الله للمتكونين، كل التوفيق لكم انتم السي احمد عبد المولى. نذكروا انه راهو مراكز التكوين المهني ما سكرش في الصيف، وديما يلقاو شكون يجاوبهم. نعم ديما موجودين، حتى كان ما احناش معناها معنيين بالامر المركز باش حامبا، حتى كي تطلبوا مركز باش حامبا راهو تلقاو الاجابه. فما ناس داهيه بالاتصال وبالاعلام وبالمرافقه والتوجيه ينجموا يوجهوكم اي مركز انت تحب عليها هنا في صفاقس ولا خارج صفاقس طبعا، وتلقاو زيد المعلومات الكل في السيت atfp.in، تلقاو المعطيات الكل وكل المراكز وكل الاختصاصات. نعم شكرا لك سي احمد عبد المولى مدير مركز التكوين والتدريب المهني بباش حامب على كل هذه الاذاحات. موفقين ان شاء الله وسنه تكوينيه مميزه ان شاء الله في السنه القادمه.
1: يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
0: شكرا لك مجددا. نرجع احنا للنغمه، بعد نرجع نستقبل مكالماتكم الهاتفيه.

0: أهلا وسهلا بالجميع. العشرة غير ثلاثة على موجات إذاعة صفاق سمواصلين معاكم برنامج في خدمتكم. مشكور وسامع بابسية في استقبال المكالمات الهاتفية على 74-246-417. يقول لي خلطة مجموعة من المكالمات الهاتفية، ناخذ أولى المكالمات. ألو صباح النور. ألو ألو صباح الورد، مرحبا. الحمد لله، شكون معنا؟ ألو، الخط الهاتفي هو لمحالة مشوش، عم نمشيو للخط المويلي. ألو صباح النور.
1: خط المويلي. ألو صباح النور.
2: ألو صباحي.
0: باهي، باش تمشي الأمور خمسة على خمسة، اسمعوني من التليفون، ابعد على جهاز المذياع وإلا أغلقه تماما باش هكا يوصل صوتك خمسة على خمسة. مرحبا أخوي العزيز، شكون معنا؟ نمشي للي بعدها. كيف كيف نفس الملاحظة لكل المكالمات. ألو ألو صباح النور، على سلامة. على سلامة، صباح الخير بيكم. مكالمات اليوم على سلامة، صباح النور. إذا كان المكالمة حاضرة ولا ومش حاضرين يا صباح النور. مرحبا، أهلا وسهلا. ألو على سلامة، نسمع فيك نسمع فيك. خمسة على خمسة، هاتي شنو اسمك؟
3: أنا سوسن.
0: يا سوسن مرحبا بك، منين تكلم فينا؟
3: عايشي نتكلم فيك من صفاق.
0: من صفاق
3: بعيد على اللي باع بالضبط طريق مازل شاكر بحر الفرماسي. امس كلمتني المملية متاعي مدام فيروز طريقي، تحكي لي على كيف صارت لها، اللي هي هجم عليها كلب اكحل الاول مرة من بعد لا وين قد لقات نتلجى بالقرآن لين تحت على عينك فيها والعبيد تلمس فيها وصارت كيرتا.
0: وين الحادثة هذه؟
3: الزنقة متاع الفرماسي طريق مازل شيكر بعد مدرسة السرور.
0: الزنقة الأولى هذه في شيكر هنا؟
3: ايه
0: مركز شيكر.
3: مسكينة في حالة، معناتها حالة كارثية، مع كي كلمتني انسان فيها لا معناها
0: اكيد اكيد.
3: ايه خليها مشيت عملت سكانير وعملت تصاور وعملت تحاليل.
0: ظاهرة الكلاب السايبة.
3: اي ديجا حتى جماعة العمارة وبرشا شافوها
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: هي ديجا ما معناتها تو في حالة كارثية ماهيش عادية. تعرف انت
0: بالله نداء لسيد رئيس البلدية سي فرحات بريك وفي جلسة محالة حاولت التواصل معاه.
3: مدام ألفة كلمت مدام أرشا تميق، قالت لي تصلت زملائي. المشكلة إنها إحنا ضد إنها نقصل معناتها والحيوانات والكل، أما المشكلة كما قالت كي بعدها شكلة أخرى وما نعرفوش معناتها.
0: حكينا برشا في المواضيع هذه يا سوسن، كانك تبعتنيش في
3: أنا تجارت والبرة وخرجت ولقيت برشا كلاب معناتها. عرفت كيك العصابات كانت تمشي كل سنية تلقى فيها أربع مع بعض
0: ظهر على الولايات الكل وعلى الزنق الكل، للأسف موجودة في كل مكان. ظهرت الكلاب السايبة وحكينا فيها برشا، وفما وعود أنه ماشي فما مأوى وفما مداوات وفما تلقيح خاصة بالكلاب هذوما. صحيح احنا ضد القنصة، ما راهو فما صحة المواطن في الميزان أكيد، الإنسان والناس أهم بكثير من حياة الكلاب. دونك هنا الناس محناش مع القنص، أما مع تنظيمهم والعناية بهم وتخصيص مآوي خاصة بالكلاب هذه، لأنه الظاهرة ولات مقلقة برشا. المفيد لاباس يا مدامة؟
3: ان شاء الله ان شاء الله. احنا انا لتو ما شفتها ديجا مش نشوفها، اما ما كي حكيت لي معناتها تبكي وفي حاله حرجه. ماشي كل الانسان كي تحكي لي حبه تحكي لي هي على حكايه، خاطر تعرفني نتصل بالاذاعه والكل. قالت لي ما انا انسانه معناتها مانيش نقولوا احنا ما نحبش نمشي للبلديه وانسانه خوافه وحد يحد روحي. ما
0: لا نداء للبلديات ورؤساء البلديه والمتصرفين العامين والناس اللي متصرفين عامين للدائرة مركز شاكر، هذية تابع المركز شاكر، نداء أو شو صار أمس للنقطة الترابية راجع عليكم بالنظر. وزيدا الكاتب عام بلدية صفاقسي فرحات المرأة معناها من جراء كلب شو صاير فيها وموجة من الهلع وبرشة فجيع بالحق، يلزم وقفة حازمة للموضوع هذا. شكرا لك سوسن وإن شاء الله باللطف على المدام اللي حكيتنا عليها. نمشي للمكلمة رقم 2. ألو صباح النور.
2: ألو صباح خير.
0: صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح خير مدام ري.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: اسمي محمد عمار، نسكن في طريق المهدية العقربة كيلومتر 19.
0: طريق المهدية العقربة كيلومتر 19، أيوة.
2: اي والله كلمت مدام حنان مش الجمعه اللي تعدت اما اللي قبلها. نخدم طوله ودهينة، عندي ورشه نتاع طوله ودهينة في داري.
0: انا ديما نقول لكم اللي يكلم حنان يخلي معها حنان، مش نقول لكم ما تكلمونيش، اما باش خاطر نعرف حنان تتبع المواضيع. يا سي محمد تبع المواضيع ويقعد ما نشتتوش المجهود ما بين حنان وريم، فهمتني سي محمد؟ اذا كان الاشكاليه عند حنان خلي حنان تكمل تبعك داكوردو. بكل محبة وبارك الله فيك على التفاهم.
2: عايشك بارك الله
0: فيك. عايشك، مرحبا بك يا سي محمد، مرحبا. يعيشك وشكرا لك على التفاهم. ممكن من لمويلي. ألو صباح النور.
4: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، شكرا. معنا
4: فضيلة.
0: فضيلة
4: عايشك، أنا نسكن في حي حمزة.
0: حي حمزة وين؟
4: حي حمزة وكما كانت قبل فوشة.
0: أعطيني الطريق شنية يا سيدي منصور. طريق سيدي منصور. إيه أعطينا، ما عنديش خريطة كاملة راهي قدامي.
4: سامحني
0: عزيزتي،
4: سامحني. أيوة هذا حي حمزة سيدي
0: منصور. أنا قلت طريق سيدي منصور ما قعدتش هيك. حي حمزة طريق سيدي منصور كيلومتر
4: 6 ولا
0: به شنو فما شنو موجود؟ اي
4: فما عديتي، هي كانت فوشه.
0: ما تعطينيش اسماء ال
4: لا لا لا مكسره مكسره سنين عندها.
0: به
4: نعرف فما شنو جيب مطريين تاع بني هيك الخلاطات كل قدم في حاله.
0: به
4: خليهم قاضي توا شو اللي ولعبين يجيبوا حشيش الدبل وال فوابل نتاع العليل فوابل. يا ودي ما نقولكش كيفنيه
0: وليت نقطه سوداء غادي
4: حاله وهيك ولا المغريين هيك ما نعرفش انا مولين مستغني عليهم ثلاثه ولا قديه
0: بربي تبعين. انا نقطه مدام فضيله، انا دايره ولا انا بلديه
4: انا حملت شالي انا مركبيره وغير نعرف سيدي منصور جامع حمزه جامع حمزه وهيك الزنقه هيك هي والحشيك اللي بعد كده يتعدى أنا هيك البلاطة ما يقربليش. راو ما نحكي لكش راو مصاب إنسانك يتعدى ويشوف يرى هيك الخنار اللي عنا.
0: ما هو شوية من الحنة وشوية مرتبط لدي.
4: نعم.
0: شوية من المجهودات البلدية. نعم. وشوية من وعي المواطن زيادة، ما هي المسؤولية مشتركة يا فضيلة.
4: هي مشتركة، يعني يسمعني في الجو البلدية مش يهدوها هيك المطريال الكبيرة.
0: متابعين شكون جيستما؟
4: ما نعرفوهمش اللي نعرفوها هي ولات خرابة غادي
0: نقطة سوداء غادي في حي حمزة.
4: به إن شاء الله ربي يبارك لك ويرحم ويدي ويعطيك
0: صحة بدنا. يعيشك مدام فضيلة، صوتك وصل معنا وإحنا في الخدمة وإن شاء الله المسؤولين يهزوا علينا التليفونات ويتجاوبوا معنا. نمشي لمكلمة رقم 4. ألو صباح النور.
5: صباح الخير مدام ريم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: السلام مدام ريم.
0: يعيشك.
5: طريق المحارجة.
0: شكون؟
5: خالد بدر.
0: خالد بدر، مرحبا بك يا سي خالد.
5: حي الرياض طريق المحارجة كيلومتر 6.
0: حي الرياض طريق المحارجة كيلومتر 6.
5: لا شختي تعبنا من اللي في ويدو، يا شختي موجودين برشا وفي كل بلاصة والنهج اللي نسكن فيه أنا تو في دو في ويدو. دو في ويدو كبار ما عند النهج.
0: تابع سونيدم هي.
5: كله لبزة.
0: يا سي خالد. تبعين سوند أمي
5: الجنوبية. احنا الجنوبية تعطيت منزل شاكر.
0: به
5: بالله عايش اختي قلتك دو فويت دو هذا مطول
0: قداش عندهم اللي فويت هذوما؟
5: عندهم 10 ايام تقريبا جيرانك كل اتصلوا قتلوا
0: كلمتوا
5: اللي دو فويت دو هذا مشملوا جيرانك كل تقريبا.
0: به كلمتوا للسوند؟
5: كلمنا سوند جيرانك كل كلموا سوند بقات اخر حل احنا نكلموا برنامج في خدمتكم.
0: به وشو قالت لكم السوند؟
5: صنات بيت ونجي بيت ونجي عطيني نمر الاشتراك عطيني كذا بيت ونجي بيت ونجي
0: عطيتهم أقرب عطيني أقرب عديد كان عندك يا سي خالد
5: تفضل أختي تفضل نعطيك
0: 34 00 46 23 46 23 ذي أقرب عدد للفويد
5: أقرب عدد تحب نعطيك العدد اللي قدامه الفويد عندي هذا 34
0: أيوة
5: 26 7 74 7 74
0: واضح
5: بالله تعمل مزيعة
0: بإذن الله إن شاء الله والله
5: والله تعبين معناه حتى صغيراتنا مش يخرجوا من نجمه يخرجوا
0: يا سي خالد أنا فقدت يهزوا علينا المسؤولين الأرقام ما عادش يهزوا مشكلة مشكلة أنه حتى المسؤولين واللي هو ما يهزوش علينا تليفون شكرا لك سي خالد نمشي للمكالمة رقم 5 ألو
6: ألو
0: صباح النور
6: بخير مدام ريم
0: مرحبا بك
6: يعيشك
0: شكون معنا
6: علي من سابس
0: مرحبا يا سي داليا
6: عايشك مدام مدام من سكن حي ربط
0: سكن حي ربط اي
6: اي بجانب بلدية ربط معاش البلاصة تعرفها ولا
0: اي اي اي وقديم نصرية
6: بالضبط في نصرية يا مدام بالله احنا عندنا ساس متداعي للسقوط بحذانا يبعد على البلدية 250 متر متداعي للسقوط في حالة يرثى لها
0: هذا بجنب الدائرة الربطة
6: يبعد على البلدية الساس هدية 250 متر نجم نقول لك النهج الإمام مالك عدد 4113
0: ده نهج
6: الإمام مالك عدد 4113 لو ثاني ديجا انت على الساس هدية شوف يا مدام والله العظيم ذكر انت الموجة الحر اللي صارت بعد وقت صار ريح فهمتني واحنا استعرف ديار معناتها ضيقه شويه وكل شيء والله ولدي عمره 8 سنين خرج هو وصديقه يلعبوا قدام قدام الزنقه نتاعنا يا مدام والله في حالي
0: لطف عليها
6: والله في حالي حجره يا مدام والله توزن يمكن 3-4 كيلو يا مدام والله لو كان طاحت علي
0: الله لا يقدر الله لا يقدر
6: يا مدام والله
0: ربي يحافظوا على صغاركم
6: تعرف يا مدام والله يبعد على راسه مام با 2 سنتيمتر واللي ما تجيش والله يا مدام يقول لي يا بابا انا كيف عملت هكا قال لي معناتها الحجره لحستني فهمتني كيفاش مدام
0: معناها بدا يطيح هو الاساسه
6: بدا يطيح هو تابع
0: على ملك شكون هو
6: هو ملك على ملك ربما ورثه هي تابع الدار هو تابع الدار ربما الدار ذوما الورثه خذاه ولد تيار التيار الاخر تابع السيسه دي قعد هكاك ما مسو حد فهمتني كيفاش
0: بون ما عندكمش حق تشدوه ولا
6: ما عندناش الحق نشدوه راهو هو في
0: حاله تصير الكارثه الله لا يقدر يا ربي
6: لا قدر الله يا مدام راهو في كل وقت معناتها مش يطيح السيس مستعد مش يطيح في كل وقت راهو السيس
0: مرهون في مطره قويه شويه
6: في مطره او قلت لك الريح اللي صار بعد الموجه الحر اللي صارت ما صار وقتها شوية ريح كان ذكرش والله يا مدام طاح منه قلت لك معناتها كرادي
0: لا حول ولا قوة إلا بالله اتصلت بالبلدية
6: تعرف يا مدام
0: شو قالوا لك
6: والله كما تعرف من بيرو البيرو لين وصلت المعني بالأمر المعني بالأمر معناتها قال لي على حويج تصير الكارثة وما بعد الكارثة وما يصير حد شيء قال لي لازم تتصل بالناس اللي تعرفهم يعني يملكوا المنزل هذا ومن بعد جيت تقول لي عليهم وين نلزمني نمشي نعمل قضيه للمحكمه وندخلوا للمحكمه وكذا معناتها قال لي على معناتها
0: اجراءات الاداريه اللي
6: واحنا غاديك يا مدام نسكن غاد ومعناتها وصغارنا واحنا ومتعدي قدام الاستاذ هذا ويعني الكارثه معناتها لازمنا تصير الكارثه ويموت شكون باش احنا نتحركوا هكا ولا
0: وهذا
6: راهو ولا يصير يا مدام
0: للأسف والله صحيح معك
6: يا مدام معك. والله العظيم نحكي لك انا توا عندي 10 ايام اللي صارت الحكايه هذه صدقني نرقد النوم والله لا نرقد النوم وانا معناتها نقوم في وسط النوم خاطر نتنشعت على ولدي فهمت
0: باذن الله يوصل الصوت هذايا وتو نكلموا ان شاء الله دايره الرباط والمشرفين عليها حول هذا الاساس اللي كنت تحكي عنه انت سيد علي وان شاء الله يدير كل الامر في اقرب الاجل لانه راه فما حاجات ما يجموش يدخلوا فيها اذا كان على ملك الخواص تولي فما حكايات اخرى داكور دو سيد علي ان شاء الله ربي قدر الخير اخر مكالمه وننهيو بها اللقاء هذايا الو صباح النور الو الو صباح الخير به نكتفيو بالقدر هذايا من المكالمات الهاتفيه مع الشكر طبعا لكل المستمعين والمستمعات الكرام اللي تواصلوا معنا شكرا اسامه شكرا سمير شكرا يسرى هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيده ولي فادي لتقديم اللقاء هذايا بعد شويه شريفه شريف تفتح لكم الدار حتى لنص النهار

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة. يلقي اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي خلال إشرافه على إحياء ذكرى 79 لمعركة 5 من أوت 1947 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كلمة حول الوضع النقابي والوضع العام بالبلاد، ويتضمن إحياء الذكرى تجمعا عماليا ومسيرة نحو النصب التذكاري لشهداء المعركة. يزور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم ولاية صفاقس لإعطاء إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقط الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. اقتحم عشرات جنود الاحتلال فجر اليوم مخيم قلندية وسط الضفة الغربية في عملية عسكرية صهيونية واسعة رافقتها مداهمة عشرات المنازل وطرد السكان منها واعتقال عدد منهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا، وأكد أن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران الراغبة في التوصل للاتفاق مع الولايات المتحدة. في المقابل نفى الحرس الثوري الإيراني إبرام بلاده أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية، وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع عمان المتعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي. اختتمت أمس في روما جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية تناولت المسارين السياسي والعسكري بشأن ترسيم الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية واتفاق وقف إطلاق النار على أن تتواصل المحادثات لاستكمال النقاشات التقنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار
1: إشهار. هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

10 و5 دقائق. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. موعدكم الاسبوعي من برنامج الدرداركم، البرنامج المباشر على امواج اذاعه صفاقس، اللي راهو ما ياخذش كونجي لا في الصيف لا في الشتاء لا في الخريف لا في الربيع. ديما دارنا محلوله ليكم انتم السيد المستمعين، وان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. اليوم في الدرداركم فاش مش نحكيو مش نحكيو على القروض هيك الصغرى متاع 5 ملايين، اكل بدون لا فائدة لا فوائض. نعرف ان عديد البرامج الإذاعية ربما في إذاعة صفاق الزيدة وفي عديد الإذاعات احكيوا فيها، ولكن انا الرا من الواجب خاطر عنا جمهور معين متاع الدردر، كم فما عباد معناها تختار حتى الأيامات يختاروا البرامج اللي يسمعوا فيها بعض الحاجات اللي يحسوا رواحهم يميلوا لها كيما الدرداركم. قل دونك علاش لا، هات نذكروهم شكون عنده الحق في هالقرض هذية، كيفاش ناخذوه، شنية الإجراءات، شنية الأجال، انسيد سويت. هذا الكل إن شاء الله مش ناخذوهم مع حكاية 10 و15 دقيقة مع المستشار الجبائي الأستاذ فارس معرف. رد بالك فقرة أخرى مش نحكيه فيها على كيفاش نعاونوا المدمنين على المخدرات باش يبعدوا عن الثنيه هذه. ديما انا قلت بدينا بالصدفه احنا الاسبوع الفايت مع الدكتوره لبنى زويري الحشيشه، مشكوره جدا، وخذينا الجانب النفسي وخذينا كيف كيفاش نقول انا الولي كسوا امراه ولا راجل يفيق بالانسان العزيز عليه. نجم يكون ولدك، راجلك، بنتك، امك، جارتك، اختك، بنت عمك، يعني عبد قريب لك ولا عبد يعني لك، ولا ساعات حتى أستاذ ولا مربي يفيق بتلميذ ولا بطالب ولا يفيق به ولا يشك. أولا حاولنا ناخذ بعض العلامات متاع كيفاش زعما ينجم يكون فلان مدمن ولا لا، ومن بعد شنية رياكسيون اللي نعملوها. هذه الجمعة الفايتة، الجمعة هذه خيرت باش ناخذ إنسان عاش التجربة، إنسان عاش تجربة الإدمان ومن بعد في لحظة صفر رجع بالتوالي، صلح من تصرفاته، بعد على الموندو هذاك الكل، وشد ثنية أخرى، ومن بعد ولا يصنع في محتوى، خاطر تو صانعي المحتوى ما شاء الله، من كيفاش تقلي كعبة البريك لوين ندرا شنو، للي كيفاش تعمل الحمير، للي حتى كيفاش تدخل تخمل الجلاس نتاع بيت نومك. بيان سور راح ندخلوا في الديار الكل، تولينا في التريك، فماش دار ما نعرفوهاش عن طريق الانستغرام وغيره، وربي يسترنا ان شاء الله الناس الكل. المهم هذا صانع محتوى من نوع اخر، ولا مركز على الشباب، كي نقول شباب نساء ورجال، بنات وولاد كبار وصغار، مدمنين على رحمة الوالدين، يحاول يقف معاهم، يدز معاهم، يأثر على المحيط كيفاش يتعاملوا مع المدمن هذيك باش يخرجوه ويقتلعوه من هيك الغابة هذيك اللي بكلها أشواك. جاسم البقلوتي إن شاء الله مش يكون معانا، علي بسباسي اليوم مش يحكي معانا في موضوع التمس لأخاك عذر. أم فما عبيد تعيش كان بالأعذار، ريت موجود خاصة فيما يخص هذا موضوع الترسيم الجديد وعن بعد، وتوم بعد نحاول نعطيكم بعض التفاصيل. تنويشات الدار إن شاء الله نعطيكم بعض التحايا. حكمة اليوم زادة أيضا موجودة معنا، تو نحاول وقتاش نقول هيكم هيت نحكيو موضوع اليوم شنو اللي أسوأ، وإلا شنية اللي توجع أكثر، يمكن اللي تكلم فيك وإلا اللي جاب لك الكلام. هذا موضوعنا اليوم، عشتوش التجربة، شكون الغلط أكثر، اللي تكلم فيك وإلا اللي يوصل لك الكلام. وساعات وقتش يكون صحيح، اللي يوصل الكلام يعطيه الصحة واللي يتكلم فيك يعطيه الصحة، ما نعرفش. موضوع للنقاش على 70-164-280 فيسبوكيات الدار، أو علمتنا وعلمتنا الدنيا، ما علمتنيش كانانا زيادة موجود. شنو آخر انتم أكيد جدا مش تكونوا موجودين معنا بالاستماع بالمتابعة الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، كيما زيادة أيضا إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف على 70-164-280. ليكيب كامل يسلم عليكم، أمير الجموسي على المستوى الإخراج الفني عنده ما يقول لي هو تاو.

والخمسة ستة وربي يحفظ إن شاء الله العائلات الكل. هذا هذا أمير الجاموسي شوي لسميتك أحمد، معاها طارق بكور ويسرى الغربي المتميزة ديما على مستوى الإخراج الرقمي، وسامع بيبسي على مستوى استقبال مكالماتكم الهاتفية، شريف الشريف على مستوى الإعداد والتقديم. إن شاء الله من هوني النصف النهار تلقاو الإفادة المتعة وش تلقاو آخر وتلقاو الونس والونيس. مرحبا بكم الناس الكل. كل حد عنده فرح، هات نبداو الساعة نباركولكم ونهنيوكم ومن بعد ندخلوا للفوندو.

0: نبدأ قالوا لي يبدأ كهوا. خلينا نذكر بالوقت، 10:18 ديما معاكم في الدردركم. نمشي معاكم للفقرة الأولى من الدردركم، موضوع الفلوس. وشكون في داره ما يحكيش على الفلوس؟ وشكون الفلوس ما تحلوش المشاكل الكل في حياته؟ وشكون الفلوس ما تفرهدوش وما تخليهوش أمير وملك وسلطان وأميرة وملكة وسلطانة؟ في الموضوع هذا سمعنا برشا على القروض الاستهلاكية الصغرى اللي قيمتها تقريبا 5 ملايين واللي نجموا نرجعوها من غير لا ضمانات لا فائدة لا حد شيء. أكثر تفاصيل شكون ياخذهم وشكون ينجم وكيفاش وعليش وانسي تسويت، قلنا هاو معنا اليوم الأستاذ فارس معرف، الأستاذ المستشار الجبائي، مشكور جدا، هو يسمى صديقي إذاعة صفاقس. بدأ في بالي معنا في الدرداركم وقتها أستاذ فارس ولا؟
1: اي صباح النور مدام شريفة.
0: اي نهارك زين يا اخونا، شنحويلك؟ اي
1: الحمد لله، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي بإذاعة صفاقس برنامج الدرداركم.
0: يعيشك، انت في بالي اول مرة في إذاعة صفاقس مع الدرداركم، بديت هكا ولا؟
1: اي معك انت يا مدام شريفة.
0: ومن بعد وليت وفي لي إذاعة صفاقس لمختلف برامجها بالطبيعة، وديما نشكروك ونستكثروا خيرك أستاذ.
1: نشكركم انتم على الاستضافه ونشكر اذاعه صفاقس.
0: يعيشك. اي استاذي ندخلوا فندو في الفلوس، هي الفلوس. وشكون ما يحبش قرض بربي؟ وشكون ما يحبش قرض؟ هالقروض هذه الصغرى الاستهلاكيه نتاع 5 ملايين، نبداو شكون عنده الحق باش ياخذهم؟
1: هذه القانون هذا جاء صلب الامر عدد 148 لسنه 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، وهو
0: وقتاش يدخل هو الساعة حيز النفاذ ولا دخل سيه؟
1: هو دخل حيز النفاذ بيه؟ هو دخل حيز النفاذ، وهو هذا ما يسمى حسابات خاصة، يسمى حساب خط التمويل على الشرف، هو لتمويل المشاريع الصغرى والتمويل حتى الاحتياجات الشخصية يعني.
0: استهلاكي، قرض استهلاكي أمام التضخم المالي اللي ولينا نعيشه فيه.
1: هم شكون المستفيدين منه؟ هم الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، يعني هذا قروض أو حسابات تمويل بدون فائدة، صفر فوائد.
0: إيه، ما أنا شخص طبيعي عادي، أنا موظفة ولا أنا عندي باتونت باتيندا ولا أنا ما عنديش لا باتيندا لا حد شيء، لكن نشوف شكون يضمن فيها، ما عنديش الحق باش ناخذوه.
1: هو الحاجة الباهي في القرض هذا أو التمويل هذا ما فيش ضمانات، يعني ماهوش كما المتعارف عليها فيه ضمانات أو ترهن حاجة، هذا بدون ضمانات، هذا حسب القانون انه ما غير ضمانات، ونجم الافراد ياخذوه او اصحاب المشاريع شركات او عندهم يعني شخص عنده مؤسسه.
0: اي يا استاذي لا ذوكم الشركات والكل هذاك موضوع مليقل به، انا موظفه عاديه. ترى تبعني بشويه خاطر في الدردار كم راهو عندنا اسلوبنا نتاع الحوار، اسكت وكا وسع بالك معانا. انا موظفه، نجم ناخذ القرض هذا؟
1: نجم تاخذ القرض هذا
0: حتى لو كان عندي قروض انا قبلها؟
1: أي
0: أنا جبت قرض دار وكرهبة وندرش، نجم ناخذ قرض استهلاكي؟
1: نجم تاخذ قرض استهلاكي بسقف 5000 دينار.
0: تي على البين تي، احنا حتى زملين ولينا نطمع به. أنا موظفة وراجلي موظف وعندي شكون من أولادي زادة عندهم مدخول، النجم كل واحد من العائلة ياخذ 5 ملايين؟
1: مدام هو حسب القانون ممنعش أنه كل يعني يقولك راو في العائلة يا أخو واحد برك، حسب القانون كل ما هو
0: لم يقع مزاق. تحديد عدد المنتفعين من نفس العائلة
1: ما وقعش التحديد، وإذا كل واحد عنده دخله الخاص يعني عادي جدا إنهم ينجم كل واحد يا أخو، يعني مش إشكالية،
0: مش ياخذ على دخله الخاص، لكن معناه مثلا نقول احنا فما الرابط هو إنه مثلا نقول أنا بنتي ما زالت ماهيش حرم، يعني ما زالت في نفس الدار، وولدي وراجلي وانا والكل، دونك القانون لم يحدد عدد المنتفعين بهالقرض هذا الاستهلاك. أيه.
1: ما حددش القانون، ما حطش يعني ما حطش
0: واضح. تمنع. واضح. كيف زاد القانون ما قالش حتى كان انا عندي قرض قديم ولا راجلي ولا ولدي ولا شكون عنده قرض قديم زاد ما يقلقش، جيلو دروا باش نمشي ناخذه، هذا عندي الحق.
1: ما قالش هو القانون ما قالش وما حطش حتى معناها قيود من هذه،
0: ما فماش استثناءات يعني ما عطاش مبدا واستثناء،
1: بالعكس سهلها وقال لك راه القرض هذا بدون يعني ضمانات ولازم البنك تجاوبنا في ظرف 10 أيام وعندك الأولوية، يعني اللي صب اللول جابوه اللول واللي صب الثاني جابوه الثاني، يعني بالترتيب
0: أي بنكة وإلا بنكتي مثل توينا كان موظف عندي بنكتي، لكن كي نبدأ ما عنديش بلاي هوني في المواطن العادي مثلا أنا عادية، معناها سيدي في الدار قاعدة نصنع في شوية بسيسة ولا نطرز ولا اللي هو، أما ما عنديش لبتين ده لشي، نجم نقف على أي بنك نقولها بربي ما أنا سمعت في الإذاعة قالوا عندي الحق حتى أنا ناخذ قرض استهلاكي يعطيوني
1: بطبيعة الحال نجم تأخوه. أش نقول لك حاجة، هو يتحق بالقانون، ما حطش يعني موانع
0: حتى قيد،
1: ما حطش حتى القيود، أما لكن على مستوى الواقع
0: تحسوا مش ولا لوجيك راه
1: أي. أي على مستوى الواقع طبعا نحكيه إحنا أكيد، يعني البنكة باش تعطي العملاء متاعها يعني الحرفاء متاعها هي اللي باش تطبقها يعني
0: وتضمن وتضمن إنه في الفلوس ترجع زيادة
1: بون، هو ما حطش، لكن ديما مش بشرط هي انك باش تاخذ موافقه، يعني صحيح انك تنجم تقدم عليه وصحيح انه القانون قال لك ضمانات، اما راهو الحق راهو ماهوش
0: من حقها يعني تقول البنك وانا ما عنديش الحق نقضيها،
1: لكن لا لا لا ما عندكش الحق تقضيها، لكن ثم شرط مهم وحاجه باهيه برشا انه اذا البنك رفضت المطلب نتاعك او هنا عندك 10 ايام اجل انها باش تجاوبك اول حاجه، وثاني حاجه سبب الرفض باش يكون مكتوب ومعلل علاش، يعني علاش البنك رفضتك، وهنا في الحاله هذه اذا انت اخذت سبب الرفض ومعلل وعلاش رفضتك هنا تنجم تدارك روحك يعني في المره القادمه تعرف علاش رفضتك، مش كيما باقي القروض
0: واضح، مش تقول لي لا وتبعد
1: فوالا،
0: لا يعني من حقي انا على البنك انها تعلل لي سبب الرفض،
1: اكيد جدا اكيد جدا نتصور انه البنك اذا باش تاخذ كما نقولوا بعض الاحتياطات، يعني ما يجيش شخص
0: نتخيل تي هو احنا في بعضنا كي مش نسلفك ولا تسلفني، معني لازم نبدا فما حد ادنى من الاطمئنان ترجع لي اي
1: صحيح، هذا خاطر هي تضع باش تعطيك فلوس صحيح باش تعطيك ما غير ضمانات، لكن زاد ما قالش انه ما البنك اوبليغاتوار مو انك اللي يقدم مطلب تعطيه القرض هذا، لا
0: باه استاذ باه
1: نعم.
0: نجم ناخذ اكثر من مره ومن بعد مش نرجعوا عاد احنا كيفاش طريقه ناخذ
1: باه نقول لك اذا خذيت القرض الاول عندك الحق بعد ما تكمل تخلصوا تاخذ القرض الثاني
0: اول جو هذا جو يا امير اي طارق اي سبع قروض
1: عندك عامين باش تكمل تخلصوا، عندك نجم فتره امهاز تمتد لستة أشهر يعني باش تبدأ تخلص،
0: نقعد ستة أشهر الأولانيين ما نعطيش ومن بعد نبدأ نخلص
1: على مدة عامين،
0: يعني العامين داخلة فيهم الستة شهور
1: أي
0: وإلا عامين وستة شهور يا أستاذ أعطيني بالضبط،
1: هم العامين هذوما داخلين فيهم الستة شهور
0: دونك
1: يعني هم خاطر قروض
0: ما همش طويلة المدى، معناها ستة شهور وعام ونص أنت ترجع
1: أي صحيح، هم قروض ما همش طويلة المدى قروض قصيرة المدى،
0: اسمع بالكالكيول ببري قديش هما 5 ملايين يرجعوا
1: 5 ملايين يرجعوا 5 ملايين
0: لا في الشهر لا في الشهر قديش
1: في الشهر تقريبا يعني في الشهر 5 ملايين مش يرجعوا حكاية قولوا احنا 400-500 دينار بين 400-500 دينار
0: يوجعوا تحل حيزة
1: هذا سمحني هذا كي نقولوا على عام احنا
0: اما احنا على عام ونص اقل معناها
1: اقل شوية في الانتراج هكا يعني
0: في 300 يكالك يمكن أيه. انا ما عملتش الكالكول لكن من باب الفضول معني
1: زيد البنك نتصور انها حتى باش تعطيك يعني قروض نتصور انها مثلا باش تقول لك نتصور اني ما تعرف البنك تعرف وضعيتي الماديه وتعرف شنو عندي شنو ما عنديش وتعرف سالاري قداش من جيز زاد اني مش نطلب سوادي زو مبلغ اني تعرف البنك اني مانيش نجم نخلصه نتصور حتى في ما رفض تقول لك راهو المبلغ هذا مش قادر تخلصه دونك نولي نطلب اقل نتصور البنك تمشي معايا
0: فهمت المهم واضح فما شي سؤال يلزمني نسأله لك انا مسألته لكش يا استاذ
1: والله
0: في بالي درت عليهم الكل
1: اي صحيح ما شاء الله عليكم
0: في بالي سنة خاطر نحط روحي في بلاست اي حد يسمع فينا تو في دار ولا في الخدمة ولا وين تقريبا هذا من الاسئلة امير فما شي سؤال اخر هكا تحس يلزمنا نسأله عليه اسألنا على المدة مدة الاستخلاص فما 6 شهور راهو يذوكم معناها فترة سماحة اولى النجم في نفس العائلة القانون ما قالش من العائلة ياخو واحد برك لا النجم أكثر من واحد ياخذ شنو آخر يا ربي حتى أنا موظفة وعندي قرض راني النجم ناخذ ونتمتع به هذا على حسب صريح النص
1: مش بشرطي يعني نجم بانكا ترفض أما أنت تنجم تقدم، القانون ما منعش.
0: معنا البنكة مطالبة تعطيني رفضها خاصة في صورة القبول، معاملتنا فلوس، أما في صورة الرفض تعطيني تعليل الرفض ما هو في ظرف 10 أيام.
1: هذيك الحاجة الباهية. وفما حاجة زادة مهمة، يمكن برشا من المواطنين نتاعنا راهو نقول لهم راهو القروض هذا ما فيهمش معاملات على دراسة الملفات ولا حتى شيء، يعني
0: زيرو ملي، يعني تاخذ 5 ملي ترجع 5 ملي.
1: ايوه، ولا حتى خد فما بعض القروض يقول لك فما العموله نتاع دراسه الملف وكذا، فهمت شنو؟ هذا من غير ما فيش عمولات.
0: تو نجربوا يا استاذ ونعاودوا ناخذوك ونقولوا لك او من التجربه شنو اللي صار.
1: وفما حاجه زاد نقطه مهمه، راهو تو برشا عباد تنجم تمشي للبنوك وتقول لها واك سمعت في ذات في برنامج الدار داركم فما قروض.
0: فارس معرف قال
1: مع الاستاذ فارس معرف قال لنا راهو تنجم يمشي للبنك، البنك تقول لك راه مازال ما تفعلش ولا ما علمش بها، فما بنوك تقول لك راه مازال ما
0: هاو علمناها عاد شنو ما في بالهاش كيفاش ما في بالهاش.
1: هو القانون موجود لكن فما بعض البنوك مازال ما وصلهاش، يعني
0: خويا على بالهم بيه
1: على بالهم لكن ما عندهمش الطرق كيفاش انها باش الاجراءات كيما تعرف
0: عادي. توينا كمواطن نهز القانون في يدي نقول لهم في صوره ما قالوا مع البالناش ونقولوا لهم ما يتفضلوا اهو القانون
1: واهو موجود اخويا راس كان عندكم
0: هو يجي من السنترال صحيت. انا اللي نعرف في بالي بديت راهو بداو فما مواطنين بداو ينتفعوا
1: فما مثلا كما نقولوا احنا فما بعض البنوك ما زالت ما عندهاش كيفيه، خاصه البنوك في بعض الجهات ما وصلتهمش بعيد على السنترال وما زالت ما وصلتهمش المعلومه الكافيه. لكن يعني ما الحاجه هذه حتى كان البنك قالت لك مازلنا اعود ارجع لها مثال سنهيرين ثلاثه ايام جماعه اخرى باذن الله تلقى
0: البنوك
1: موجود عندهم.
0: ما والبنوك هما اسم الله عليهم يحبوا يربحوا الوقت والمواطن يربح الوقت. بلي اخر سؤال جاني من زميلنا امير، المتقاعدين اللي عندهم شهريه ينجموا ينتفعوا به ولا لا؟
1: ينجموا ينتفعوا على القروض الاستهلاكيه. ينجموا
0: احنا نحكي على القروض الاستهلاكيه.
1: علاش لا يعني علاش لا؟ سامحني متقاعد عنده منين باش يخلص؟ علاش لا؟ انها البنك ما باش تعطيه، فهمت شنو؟
0: واضح سيدي.
1: انا نتصور حتى البنوك زاد ما يعني تعرف انهم عندهم جرايات عندهم كل شيء، معناها ينجموا يخلصوا.
0: واضح استاذي. استاذ فارس معرف مشكور جدا كمستشار جبائي على التوضيحات، ان شاء الله ديما وافي لينا لاذاعه صفاقس، ان شاء الله ديما ناجح ومتميز يا استاذ.
1: عايشك يا مدام شريفه، عايشك
0: فرصه طيبه، عايشك. نمشي ولنغمه ومن بعد ندخلوا لتركينه اخرى من تراكن الدار. ديما مرحبا بكم الناس الكل.

0: 10:35 ديما معاكم في المباشر في برنامج الدار داركم. حكينا فقرتنا الأولى مع الأستاذ المستشار الجبائي فارس معرف حول القروض الاستهلاكية اللي ترجع للبنك بدون فائدة ولا ضمانات. أكيد إذا كان مازلتوا السادة المستمعين تستحقوا أكثر تفسير تو نعودوا نرجعوا للموضوع، ما عندناش حتى مشكل. نمشي معاكم تواكل تريكنا أخرى من تريكن الدار. المرة هذه رد بالك، رد بالك كما حكينا الأربعاء الفايت على كيفاش نتعاملوا ولا كيفاش وقت ما نفيق انه عندي شكون ولا عبد عزيز عليا قاعد تدخل في الجوج ممتع الادمان دي، ادمان المخدرات، لانه وضحنا الجمعه الفايته الادمان انواع، ولكن المره هذه نحكيه على ادمان المخدرات. المره هذه المرة الأخرى من جانب طب نفسي مع الدكتورة لبنى زويري الحشيشة. المرة هذه مش نحكيه مع إنسان عاش التجربة، أما خرج منها وخرج منها أقوى برشة وخرج منها بطريقة أنه خليته لوجيعة يمكن اللي حسها خليته يقول نحب ناقف هنا مع الناس هذوما اللي كركرتهم الدنيا ولا الظروف ولا ضعف الشخصية ولا عديد الأسباب، خاطر كل حد مش يعطي أعذار ويعطي تبريراته، معناها يحب يقف معاهم ويدز معاهم ويشجعهم هما والعائلات باش يمنعوا من هالمتاهة هذه اللي دخلوا لها. وفي الإطار هذية تقريبا ولا المحتوى متاعه كسواء على الفيسبوك ولا على الانستغرام هو كيفاش نعاونوا المدمنين من الخروج من هالحالة هذه اللي يعيشوا فيها. جاسم البقلوتي أنا نقول إنسان برتبة متميز جدا، ربي يبارك فيه ويرحم الوالدين ومحلاه العبد اللي يقول راني غلط لكن متمديتش في الغلطة متاعي، راني صلحت روحي وقاعد نعاون باش نصلح غيري. خويا جاسم مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك عسلامة.
0: شنو أحوال الصحة؟
1: والله الحمد لله في خير ونعمة. الحمد لله لباس.
0: الحمد لله في نعمة. جاسم لو كان هيت نتعرفوا عليك شوية فيما يخص الزاوية اللي حشتنا بها، معناه أنا قلت في مقدمتي أنت خذت التجربة حتى أنت زادت تكركرت شوية للمتاهة هذه.
1: تكركرت شوية صحيح هاي.
0: أي وقعدت برشا لله. وقعدت برشا أنت جاسم ولا في ساعة منعت؟
1: لا ما قعدتش برشا فيس. انا اصلي من اول الدنيا سبورتيف، ما تندرينا غير سنيه خرجت شويه هكا
0: على الخط
1: كيما يقولوا. الحمد لله واحد فيق فوقفت روحي وحدي، ما استنيت حتى انسان باش يقف معايا باش يعاونني. عرفت لي سنيه هذيك الغلطه
0: اي
1: الحمد لله رب العالمين.
0: منعت روحك معني
1: أكيد.
0: ومن بعد كيف جاتك الفكره انك تقف مع الشباب، انا نقول نساء ورجال بنات وولاد مختلف الاعمار، كيف جاتك الفكره انك تقرب لهم وتحاول تدز معاهم باش يخرجوا من هالجوجمه هذه؟ كيف جاتك الفكره؟
1: باش نقول لك كيفاش. والله انا خاطر الناس هذوكم تعرفوا المثل اللي يقول لك يحس بالجمره كان اللي يعرف عليه.
0: صحيح
1: انا نعرف مين قاعد يحس ونعرف خاطر الوصول اللي تحب ولا تكره. ما فهمش حتى مدمن ما يحبش يبطل وما يحبش يرتاح على خاطر المدمن. وما برشا ناس يسميوها شيخ، مش قاعد يشيخ، هو قاعد يموت كل يوم، قاعد يتعذب كل يوم.
0: أي.
1: وملقاش الإحاطة النفسية وملقاش كون يدز معاه، ملقاش يحب يخرج منها، عرفت عبارة طايح في بير وملقى حتى حد باش يخرجه. دونك انا قلت علاش ليه، خاطر قاعد نشوف في صحابي انا قاعده تموت كل يوم، وقاعد نشوف في ولاد هومتي والانتراز اللي انا فيه، معناتها كثره الناس قاعده تستهلك المخدرات. والمخدرات مش معناتها مش نحكي على باش ما نسميش انواع المخدرات، مش نحكي
0: يعني مخدرات مش حاجه ضعيفه، يعني حاجه قويه وغاليه،
1: حاجه قويه برشا، حاجه قاعده حاجه تقتل، معناتها فهمت، مش حتى الموت البطيء، الموت السريع هذا فهمت.
0: معناها جسم الحاجات هذه الحاجات هذه اللي تقتل نتخيلها غاليه،
1: فما الغالي وفما حاجه تقتل ورخيصه زاد. مش
0: على خاطر يقول قايل الفلوس منين يجيبوها، معناها يتلزوا ويوليوا يدخلوا العالم الجريمه باش يوفروا الفلوس.
1: والله يغزر لي لو حتى الغالي، حتى المخدرات الغالي اللي تحكي عليها ولاو توا يبيعوا فيها بالرخيص. ولاو يبيعوا حتى ما
0: يعني باش يستقطبوا تقول انت،
1: ولاو يبيعوا بالرخيص وفما بالكثره معناتها موجوده، معناتها عباره ولات سوق كل واحد يطيح في السوق من غيره.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. ربي يحفظنا
1: تخرج الحكايه هذوكم السلعه وكل الحكايه هذوكم الكل، وناس الغالب بشر زدك فما صغيرات تغلط مثلا تجرب مره واثنين سبحان الله من بعد يقول اثنين ما حسيناش يبطل فما يقول يمشي في اثنين هذيك دونك قلنا علاش ليه نحن مدام انا منعت وربي سبحانه وكل خرجنا من الظلمات الى النور النور اللي شفته انا حبيت نوصله
0: لغيري دور به غيرك
1: الحمد لله رب العالمين ربي موفقنا
0: كيفاش تختارهم هذوما الشباب ولا الشابات اللي انت تقف معاهم على اي اساس معني يكلموك يبعثولك كيفاش تصير
1: هم يكلموا فيا برشا انا ما نجمش نكون نتنقل في الولايات كل خاطر انا بحكم عندي خدمه عندي مسؤوليه دار عائله فهمت
0: صحيح
1: دونك شنو نعمل اللي نحسهم كيف قراب
0: اقرب جغرافيا ماكسيموم هما اللي تنجم تقف معاهم اكثر
1: واللي تبدا الكام تاعو مثلا كيما يقولوا عنده برشا مثلا يستعمل فما شكون عنده 20 سنه كيما نعرفش طارق اللي عديته الناس كل شافته تفاهمت معاه توس كل تريسك وعنده قريب 25 سنه يستعمل في الحقن معناتها في اخطر حاجه فهمت كيما برشا
0: معناتها وبدا يخرج
1: الحمد لله خرج والحمد لله وقعد شوية مونتال توا فهمت صحته الحمد لله رجع ربي سبحانه وتعالى يصلي يترينا توا قاعد يقعد في فمه خاطر ماك تعرف مخدرات اللي يطيح السنين الكل توا الحمد لله سما كبير تكفل له باش يزرع له السنين الكل معناتها برشا فلوس مجانا
0: حاجة عجبتني زادة جاسم انا كيف حكيت معاك للفقرة هذية قلت لك السبور معناها يدخلوا لي سال دو سبور في فتره أكيد. العلاج احنا نقولوا قلت لك والفلوس قلت لي راهو معناها فما اللي يوصل حتى يكلمني ويقول لي نخلص بالستة شهور المهم معناها هي تمنعوا على رحمه الوالدين دي ما احنا نقولوا
1: اكيد فما برشا ناس الخير موجوده وتونس راهي برجالها معناتها راهي الرجال موجوده ونساء راهي موجوده في تونس فما برشا ناس قاعده تدز وتعاون وفما عندي سب سبورت رانا في انس ده مشكور مولا الساره كريم الشطي كيف معناتها عاتي برشا الناس معناتها
0: حتى اللي ما عندوش يقول ويجا
1: هما بريسكي كل ما عندهم مشكور شو خاطر راهو المدمن راهو ما يخلي روحه حتى شيء المدمن راهو يبيع دبش ويبيع تليفون ويبيع كل شيء ما عندوش حتى فلوس ما عنده شيء دونك احنا نقفوا معاه من الاول باش يتلاعب صحته خاطر راهو ظلي راهو سبور اهم حاجه الصلاه والسبور اللي باش تبعدوا على الادمان هو علاش المدمن وقت الفراغ نتاعو الكل باش يمشي يستعمل فيه انت مثلا توفر له سبب سبور باش الفراغ يترينا نقرب لربي فما والصحبه الصالحه اكيد وتوجهوا في ثنيه باهيه وباذن الله ما فما كان الخير معناتها بقدر تربي يلقى الاحاطه هو ويلقى شكون معاه ويقف معاه ويدز معاه ايه. مستحيل كيفاش يرجع
0: للثنيه هذيك جاسم التوصيه ربما تقولها انت في نهايه اللقاء معاك ربما للعائلات
1: والله الشغل نحب نقول عائلات فيكم لصغاركم وبالحق ما تغرموا صغاركم بالسبور ويلزم بالحق يلزم رو كل انسان يلزم يترينا كبير ولا صغير معناتها ما تخليلو في برشا وقت فراغ ما تخليلو فما برشا حاجات معناتها ارسم ما برشا حاجات خلطة حاجة معناتها ديما فيك صغير
0: نظف المحيط ديما حاول احرص على المحيط النظيف نتاع صغير
1: اسمع خاطر شوف لو تحب ولا تكرر ما فما حتى مدمن ما ديما وصل تجاه المخدرات لو عنده مشكلة نفسية دونك شوف ولدك شنو يستحق اسمعه خليه يحكي لك متهم فروش حتى كانوا هو مدمن ما سوى عائلته ولا اصحابه ولا ولاد حومته اللي هو متهم فروش اسمعه احكيوا معاه افهموه شوفوا شبيش قاعد يحس شبيش قاعد يعاني راكم تلقاو معاه الحل رب الحق رب برشا ناس ماخذ فكرة غالطة على المدمنين يغزروا لهم مجرمة ولا يغزروا لهم معناتها ذير مولاد عائلات ولاد فاميليا غير الله غالب الخلطة الخايبة واصحاب السوء اللي لزتهم هم بشو سوء للمرحلة هذيك برشا ناس نظاف انا تعاملت مع برشا ناس نظاف وناس متربين سيانسية ولا رجال اما غير الله غالب وكاوس صحبة اصحاب السوء
0: ما فماش انسان معصوم من الخطأ لكن المش باهي هو انه اللي يعرف روحه غلط ويتمادى في الغلط كهو ربي يهدي الجميع وربي يفرج ان شاء الله يوهي جيسر
1: رب العالمين امين
0: يعيشك يا جاسم
1: فيكم نزلت الموضوع ومرسي بوكو
0: احنا نشكروك انت على اولا وضوحك على صراحتك على قلبك الكبير اللي يحاول معناها يقف مع اكثر عدد ممكن من المدمنين على المخدرات راهو ماهوش موضوع تابو راهو ماهوش موضوع ما يلزمناش نحكيو فيه راهو يلزمنا نحكيو فيه وبعمق في وسط العائلات يا ناس فيقوا لأولادكم فيقوا لبناتكم فيقوا لرجالكم فيقوا لرواحكم حتى انتم اللي تسمعوا
1: المخدرات في بلادنا نسبة كبيرة كبيرة
0: نسبة كبيرة اي وهيك علاش صحيت وحتى اللي شد الثنية هذيك يحاول في ساعة يمنع روحه، في ساعة أول حاجة يبدل المحيط متاعه، هذيك يبدل الصحبة السيئة اللي كركرته ويبدأ يحاول على علاج. وراه ليس من العيب أنه غلطنا، العيب أنه نتمديه في الغلط متاعنا. راو ما هوش عيب الإنسان، معناه ما هوش مليكة. فما اللي أنت والشخصية، فما اللي رغم المشاكل والمصاعب يقعد شادد روحه وديما يقول يا رب، ويحاول كيفاش يتجنب أي حاجة تغلطه معناها في دينه في في في في حياته. وفما اللي شخصيته ربما تكون أضعف، في نجم يتيح الأمور يا خويا غلط مانيش مليكة، غلط لكن أرجع. أهم حاجة مش الغلطة، اللي أهم الغلطة هو كيفاش إنك ترجع لها. ربي يهدي الجميع، ربي ينجح إن شاء الله مساعي الجميع، ربي يثبت أجرك يا جاسم، يعيشك وإن شاء الله ديما ناجح وإن شاء الله ديما متميز يا جاسم، يعيشك كثر خيرك، يعيشك. أحمد سعد أنا مش فهمني، بعد نمشيه الفقرة الدينية مع الأستاذ علي بسبس.

0: في الدار داركم كل نهاية ربعة موعدنا معاكم إن شاء الله ديما تلقوا معنا الإفادة، هذه أهم حاجة. ونحاولوا في الدار داركم كل مرة نمسوا بعض من المشاغل اللي نعيشوا فيها في ديارنا، في عائلتنا، مع أولادنا، مع الناس اللي نحبوهم، وحتى مع الناس اللي احنا نحبوهم يمكن هما لا. أما هيك علاش تلقانا ساعات نلتمسوا لهم في الأعذار. في الفقرة هذية ولا في الموضوع هذية معانا الأستاذ علي بسباس، مشكور جدا كيما كل نهير أربعة مريقل ولا بديت تحط سجل ولا
1: صباح الورد والياسمين
0: كيما كل نهير أربعة في نفحات دينية. اليوم خيرنا مش نحكيه كيفاش يلزمنا نلتمسوا الأعذار الغيرنا، ما نعديوش عمرنا وإحنا نلقاو في الأعذار ما هو على خاطر مسكين ولا مسكينة، ما هو يوفى العمر وإحنا مزلنا نلتمسوا في الأعذار.
1: إن شاء الله نهارك مبروك ونهارك إن شاء الله مليء بالخيرات والطاقة الإيجابية والجمال والبركات
0: خاصة والسلامة،
1: وإن شاء الله نعمة تاني مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ بعد نعمة الإيمان، ما أكثرش وما أغلاش من صحة البدن. ربي إن شاء الله يحفظنا وإياكم بحفظه المتين ويسترنا وإياكم بستر الجميل يا رب العالمين.
0: أمين يا رب. التمس
1: لأخيك.
0: أنت قلت 70، أنا قلت لك حتى عذر برك، إحنا كان نلقاو شكون يلتمسنا يلتمس لنا عذر برك نعمة من الله معني.
1: ما هو بسم الله الرحمن الرحيم ما يسألش أنا، أنت توا دزيتي على هالموضوع الشيق الهايل اللي توا ولا عملة نادرة في المجتمع اللي هو التماس الأعذار.
0: صح،
1: علماء القرون الأولى قالك التمس لأخيك مش عذر، قال 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعل عذرا لا أعرفه. عرفتك القول اللي يقول لك الغايب حشت معها، لأنه ربي سبحانه وتعالى عندما تحدث في عديد القصص في القرآن الكريم نلقى بعض النماذج في القصص فيها التباس الأعذار. الأولى من طريق الإنسان اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام، واللي هو كان في قومه وكان في عشيرته، ولكن شاء الله تعالى له أن يذهب إلى مصر لرسالة يؤديها ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وقت اللي جاءوا أخته ودخلوا عليه، وإحنا نعرف قصة سيدنا يوسف وهما ما يعرفوهش وهو يعرفهم، إش قللهم؟ قال الله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. يعرفهم غالطي ويعرفهم مذنبين ويعرفهم هما اللي ضربوا وحبوا يقتلوا وكذبوا على أبوهم وقالوا كلاه الذيب، ولكن قال لهم إذ أنتم جاهلون، وبين عزة نفسه مع أخوه اللي ما كانش في هيك الجريمة متاع الضرب ومتاع محاولة القتل غير ذلك. وقت اللي بعد وقت اللي قالوا له يا استغفر لنا ذنوبنا قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في ختام القصة التمس العذر لإخواته إنهم كانوا في ظروف معينة نفسية وإخواهم الشيطان، منسبش الفعل لإخواته بتاع محاولة القتل. قال الله سبحانه وتعالى ورفع بوي على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن بعد قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ شكون من بعد أن نزغ الشيطان بيني. نسب فعل محاولة القتل إلى الشيطان. علاش هوني التمس لهم الأعذار؟ معناها إنسان توا يغلط وإنسان توا يكون في انه خصوصيه معينه في خصوصيه نفسيه مضطربه ما يسالش نلتمسوا له الاعذار. وقت اللي انا نكون مثلا في تليفون وما نسش تليفون، والا نكون في الدار، والا نكون في قريه معينه ولا نمشي لبلاصه معينه يقول لي الو شبيك ما هزيش عليا وشبيك كذا، تعرف عليه انت السيد شبيها، تعرف شنو الخصوصية اللي عنده، شنو العذر اللي عنده. نتعلم التماس الأعذار من نملة، النملة متاع سيدنا سليمان. إش قالت هي؟ قال رب سبحانه وتعالى في سورة النمل ومساش أحيانا من الحيوان نتعلم دروس في التماس الأعذار وفي الوفاء وغير ذلك، وهذا اللي علمونا رب سبحانه وتعالى مش كان عن طريق الإنسان وإنما عن طريق الحيوان. قالت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مع إنها خافت على قومها ومع إنها خافت على مجتمعها متاع النمل من سيدنا سليمان، ولكن التمست سيدنا سليمان عليه السلام وجنوده علّه لا يحطمها. يا أخي نملة كانت دافع كبير لسيدنا سليمان باش يدعي ربي سبحانه وتعالى، فتبسم ضاحكا من قولها. خلينا ما يسالش في مجتمعنا توا اللي طاح في عالم المادة وفي مستنقع المادة، خلينا نمشي ولا أيوة نستحقوا لهيك البسمة ونستحقوا لصفاء القلب. رأوا التماس الأعذار يدخل في باب حسن الظن بالناس. إذا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى راك تحسن الظن بالناس. رأي هيك النعمة متاع التواضع ومتاع إنه ربي سبحانه وتعالى يجعل لك الرفعة في المجتمع مش تخليك تقيم الحجة على الناس. يقول لك أنا ما نقعدش طول النهار نبرر للناس، نبرر إيش بيني عملت هكا وإيش بيني عملت هكا وإيش بيني ما عملت هكا. خاطر اللي بش يقعد يبرر ويقعد ما يلتمسولوش العذر ويظلموا فيه، ربي سبحانه وتعالى حرم بيننا الظلم. قال لك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. راهو أعراض الناس في أنه إساءة الظن بهم وفي أنه إنسان يكون يرمي الناس بالباطل، راهو هذاك يدخل في باب سوء الظن بالناس. وربي سبحانه وتعالى نهانا على سوء الظن، قال لنا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إيش معناها؟ توا أحنا في المجتمع نمشي ونتكلم وبلغنا مرحلة من التطور الرقمي والعلمي وغير ذلك، أهو الوقت قاعد يزرب فيها، أما الموضوع شيق وكبير والله، ولكن احنا مش نختصره. أنا إيش بي هو برشا ناس يقولك ايه ما قعدش نبرر في حياتي.
0: ايه صحيح، انا بديت هكيك أيوة. معني من قعدش زيادة، فما عبيد باش تتواصل علاقتك بيهم تقعد يلزمك عمرك كامل وانتي تلقالهم في الأعذار. لا بالك شي ما هو على خاطر وبالك شي تي سي يفرغ المحتوى متاع العلاقة.
1: نخليو البوات مشارير مكسرة في التعامل مع الناس، ديما القدام كترينو، ديما نمشي القدام كل روح إيجابية كل طاقة إيجابية ما نرجعش بالتوالي.
0: معني أنت معاه أو ضد أني نقعد العليب سبيس ديما نقعد لوجه لك في الأعذار؟
1: اي نلتمس العذر.
0: اي نلتمس لك مرة جدت عليك انت 77 لو شنو العمر انت نعملك 77 عذر وطارق بكور 77 عذر وفلي ايش
1: لا سي طارق ميسالش سي
0: طارق هيك يحب له 1000 عذر. امير لا امير عنده امير ما يخطئش باش نعمل له اعذار.
1: هما العلماء قالوا 70
0: امير 2000 عذر شكون زيد
1: اي
0: اكثر من طارق
1: ساش ما زيد علني، ولكن
0: هو اللي حبيت نقول انا متفدليكه هذيه مع الزملاء. هو راهو العبد اللي تحبه وتقدره وتحترمه راك تلقى له الاعذار، لكن يلزم هو الطرف المقابل زاد ما يستضعفكش،
1: يكون صادق معك،
0: ما يستضعفكش، ما يبداش ما يستبلهكش.
1: بالضبط،
0: ما تستبلهنيش.
1: بالضبط،
0: انا ندز معاك، انا نغطي عليك، انا نلقى لك عذر، اما ما تستبلهنيش،
1: اما تكون صادق معايا.
0: يوفى لحدي.
1: بالضبط، الصدق ربي يجعلنا من الصادقين.
0: أمين.
1: وربي يجعلنا من المخلصين، وربي يبارك لنا وإياكم في الأعمار والأعمال بجاه النبي صاحب المعجزات.
0: أمين.
1: وأنت ربي يفتح عليك ويعطيك ما تتمنى إن شاء الله بجاه القرآن العظيم.
0: يبارك فيك. نرجع لكم بعد لحداش ديما معاكم في الدار داركم، نرجع بالتهاني متاع أعياد الميلاد، حضروا رواحكم الناس الكل.
2: الحادية عشرة صباحا
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أهلا بكم، أحيى الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم ذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 من خلال تنظيم تجمع مالي ومسيرة نحو النصب التذكاري لشهداء المعركة بإشراف الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السالمي، الذي أكد أن هذه الذكرى تعد نقطة مضيئة في تاريخ الحركة الوطنية بالبلاد، مؤكدا تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير سمير عبيد خلال إشرافه أمس عبر تقنية التواصل عن بعد عن الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. تمت الليلة البارحة السيطرة بالكامل على حريق جبل سيدي أحمد بنفسه وفق ما أفاد مراسل الإذاعة الوطنية بالجهة، وقد تم تسخير معدات ثقيلة لتسهيل الدخول للجبل فيما ساهم الطائرتان في إطفاء الحريق والحد من انتشاره. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تتواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. أكد سفير باكستان لدى روسيا أن إسلام أباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد بن صادق المنيف، زوج الدكتورة إيمنة المصمودي، والد الدكتورة هيلة المنيف والدكتور طارق المنيف. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع سيدي الجيلاني، طريق العين، كيلومتر 4. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه ليلى الرقيق، حرم عفيف اللومي، والدة وائل، محمد أمين وسيرين. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجمع الكبير بالشحية. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه الحاج محمد بن الطيب التريكي، زوج الحاجة مجيدة القسمتيني، والد وليد، وجدي ووصال، شقيق سميرة، سونيا، والمرحومين عبد الرحمن ودوجة. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الحياة، طريق المهدية، كيلومتر 2.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه عبد الحميد الفراتي، زوج راضية الفراتي، والد وهيبة، أنس، سلمى، محمد وأمنة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجمع البدر، كيلومتر 2، طريق العين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حلولة تعديت لف لف لف لف، خذينا فيها فارس معرف المستشار الجبائي اللي فهمنا شوية على القروض ذيك الاستهلاكية بدون فائدة وبغير ضمانات، خذينا في رد بالك جاسم البقلوتي على كيفاش ردوا بالنا على أولادنا وعلى الناس اللي نحبوهم من آفة الإدمان على المخدرات. خذينا مع الأستاذ علي بسباس التمس لأخاك عذرا، رغم أنه الموضوع شيق جدا حسيت الوقت أنا ظلمت فيه، يمكن نزيدوا نرجعوا له علاش لا، الكلمة ديما والضوء الأخضر ديما الأستاذ علي. نمشي معاكم تواكل للساعة الثانية، نحب نخليك نحبكم من تو تقيدوا أرقامكم على 70 164 280 باش تتواصلوا معنا ونتناقشوا مع بعضنا في موضوع اقترحوها عليا زادة كيف كيف. يقولك شكون الغالط أكثر، شكون الأسوأ، اللي تكلم فيها وإلا اللي جاب لي الكلام. هذا هو موضوعنا اليوم، مريتوش بالتجربة فماشي شكون يقول لك لا بالعكس حاجة باهية، مبركة فايقوني، مبركة فلان كلمني وحكالي باش أنا فقت، باش أنا ما نقعدش ديما على نيتي. فما اللي يقول لك لا بالعكس سود لي قلبي، خلاني مريض، تعبني، تصدمت في الشخص اللي أنا كنت عاقد فيه النوارة. كل حد رؤيته للموضوع، هي تعطيونا تجاربكم أكيد جدا، رغم غير ما نسميه بالطبيعة الوضعيات. 70 164 280. وسامع بيبسية بعد شوية يبدأ إن شاء الله يعدينا في دفعة من المكالمات الهاتفية. لكن قبل هذا وقبل ما نمشي لعيد الميلاد، خليني عندي هو نداء. نداء هي أم مطلقة قايمة بزوز وليداتها، زوز بنات عندها تخدم في الدار، تعمل تحرك هكا في بالي اللي فهمت أنا شوية عولة عربي، معناها كالبسيسة والأمور الكل. عندها ضعف كبير في البصر، ضعف كبير ولا نقص كبير، تتطلب منها لونات البلارات متاحة غالية برشا. المرأة عندها عزة نفس كبيرة، مش هي اللي كلمتني، كلموني عليها شكون. المرأة كما قلت لكم عندها عزة نفس كبيرة، ماذا بيها معناها ما تحبش شكون اللي يوجهها، لا هي لبنياتها قاعدة تخدم باللي تقدر، لكن العبد إذا كان فما إمكانية باش نقفوا معاها في عويناتها علاش لا. دونك النداء هذايا اللي بور لي زوبتيسيان اللي يبيعوا النظارات، كان فما شكون ينجم يتبنى الوضعية هذه وياخذ يعمل لها البلارات الله يبارك فيه. ما كانش إذا كان فما شكون هكا ولا يعمل لها تخفيض بالباهي ولا يقبل عليها بالدفعة هي وغيرها، وكان فما شكون ينجم يعاونها، خاطر هي عويناتها هي اللي تخدم بهم، معناها تعمل في العولة وتعمل في البسيسة وتعمل في الأمور هذيك باش واقفة روحها وسيطرة روحها هي وبناتها. ربي إن شاء الله يثبت أجركم من الناس الكل. نعطيكم فقط الرقم ما غير اسم، رقم المرأة السيدة الكريمة هي 46 نمروها 999573، 46 999573. وربي ثبت أجر الناس الكل. ونعود نقول أولوية بور لي زوبتيسيان كان ينجم شكون ولا زوز يتعاونوا على بلارات عويناتها، سينو إذا كان فما شكون هي راهي لا تطلب لا في فلوس لا تحب حتى شيء، هي الهدف وهي ما على بالهاش هذوما صحيباتها يحبوا يعاونوها، هذا رقمها فقط. فماشي اوبتيسيان الواحد يتعامل معاه، وحتى كل حد شويه شويه لوين ربي سهل لها وتعمل بلارات عويناتها باش نجم تقاوم الدنيا ومشاغل الحياه وصعوبه الحياه. هذه حاجه، هذا فصيل. اي نمشي معاكم للجو تو، حط لي الجو، حط الجو يا مخرجنا، حط الجو. اي سيدي اعياد الميلاد يا ماريا، نبدا بيك. اي ماريا العرفي بنيه تقتل بالزين، محليها بعثت لي فوكال، راهي تهبل راهي تهبل تتعشي لي فينا غدوه عيد ميلادي، راهو غدوه انا راهو باباتي فارس وماماتي ايه وخي الدوم المزيان وماميتي صبريه وعميمه خلود وسموحتي وخليلاتي ومامياتي وبابا ولي بابي متاعي الكل، نعرفهم يفرحوا لي خاطر غدوه عيد ميلادي. ماريا العرفي ان شاء الله ديما مزيانه، بسم الله على بنتي ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ان شاء الله. تكلمني وتقول لي يا تتا شريفه راني نجحت بامتياز في قرايتي، بامتياز في الاخلاق وفي القرايه وفي كل شيء، ربي يحفظها. هذه ماريا العرفي. نمشي ويا سيدي الاهداءات اخرين. سلوى شابي تقول لي يفرحك يا مدام، بنتي غدوة عيد ميلادها نتمنى لها

كل خير إيمان الترابلسي. إيمان يا مزيانة يا سمحة، إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. عمر الشعبوني اللي اليوم عيد ميلاده 15 سنة، والده خالد الشعبوني، والدته فاطمة شورى الشعبوني، يتمناوا له برشا خير، برشا فرحة، برشا نجاح. إن شاء الله ديما متميز يا عمر، إن شاء الله ديما تكون مصدر فرحة للعائلة. مدام هدى عمار تقول مامي ليلى ومحمد عزيز وكل العائلة يقولوا الآدم بمناسبة عيد ميلاده الأول بطول عمره يا قدوم المزيان. إن شاء الله كل عام وانت منور الدار، إن شاء الله ديما مفرحهم، وإن شاء الله ربي ولدي يعطيك الوقت الطيب خاصة يا آدم يا باهي يا سمح. ما زلت التحايا، والله ما زلت تستنيوني وين أنا، خاطر فما اللي قريتهم ساعات يمكن نضيع لهم شوية. تحية ليك مدام سعاد بالطبيعة، سعاد القلسي عندي عليك مدة مدام سعاد، أي سمعنا صوتك عاد. خليني نشوف زيادة فما تحية أخرى. عيد ميلاد أولادي التوأم محمد نور ونعمان لحشيشة، هذه مدام منيرة بالحاج تقول لي اليوم عيد ميلاد أولادي التوأم محمد نور ونعمان لحشيشة، ربي يبارك لك فيهم مدام منيرة، ربي يحفظهم، ربي إن شاء الله يبارك لك فيهم، وإن شاء الله يا ربي ديما بوهم وإنتي ديما تاج على روسهم. أمين. خنشوف نقرأ شكون. أمين السليمي، سليمي قل لي صباح الفل، أمي كلمتني قالت لي تو تسمع فيك، بنسلم لك على أمك. وتحب على رقم المدام اللي عندها اللونات، باهي رقم اللونات قديش هاني تو نقول فرد المرة. أمين، حب نقول لك إن شاء الله تجربة متميزة مع مهرجان قرمدة، وإن شاء الله ديما تكون ناجح ومتميز. اللي مولات اللونات ها هو الرقم، نذكركم بها 46 999 573، وربي إن شاء الله يفرح الناس الكل، وربي إن شاء الله يثبت أجر الجميع. إذا كان فما شكون بعث لي ومخلطش قريت ش عنده، خاطر اللي يبعثوا لي فوكاليت راني ما نجمش نسمعكم بالطبيعة في المباشر، لكن نسلم عليكم ونتمنى ولكم كل عام وانتم حيين بخير.

مدام روضة سليم تقول لي صبيح النور، تقول لي نهدي لغاني كل اللي يحتفلوا بالعيد ميلاد خطيبة ولدي سندس الطيب وخويا الغالي وجدي سلامي وراجل بنت أختي عبد الرحمن بوجلبان، وكل عام وهما بألف خير وعيد ميلاد سعيد للمجموعة الكل. ربي يحفظكم وربي دوم الفرح عندك يا مدام روضة سليم.

11 و21 دقيقة ديما معاكم. بعد تقريبا الدريج نبدأ ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية على 70 164 280. تحية لزميلنا أسامة عبيبسية اللي أكيد إن شاء الله نعطيه فرصة لأكثر عدد ممكن من المستمعين باش يدخلوا معنا ويكونوا معنا في الدار داركم. أما قبل هذا خليني نمشي بكم الحكمة اليوم. شنو هي حكمة اليوم؟ خلنا نتنفس. حكمة اليوم شو تقول؟ تقول لو قدمت كل شيء ولم يقع تقديره، ما كان أعطيت كل شيء الماكس متاعك واللي قدامك ما قدروش، فما عليك إلا أن تقدم. شو تقدم زعما يمير؟ فما عليك إلا أن تقدم غيابك. لا القلب ذاك سيء ما عادش فيه. لو قدمت كل شيء ولم يقع تقديره، ما قدروهوش، ما عطوهوش قيمة، تولي وقتها ما عندك ما تقدم إلا حاجة برك. ابعد، غيب عليهم، تو غادي يفهموا قيمتك ويفهموا المعدن متاعك. كلمة ليك يا شيرين.

0: مرحبا بكم. قبل ما ناخذ دفعه من المكالمات الهاتفيه بالله نداء سريع المدام محاسن الكشاو سند الصافي عمر الفريخه هذوما اللي ربحوا معانا في نهار كنزين عن طريق الفيسبوك وعندنا دفعه زاده اخرى رانا ما نجمناش نتواصلوا معاكم الرجاء تتواصلوا معانا وتعطيونا ارقامكم باش تنجموا تتحصلوا على الجوائز نتاعكم خاطر فما أجل معينة تنتهي صلاحية الجائزة فقط هذا قوس صغير هذايا بعد ما جاني زميلنا يسري براوي وقال لي بربي ما نعمل نداعة ضيق لي وين بها قلت له مريك أمورنا منظمة نمشيو لهيت نحكيو والموضوع اللي اقترحته وإلا اللي اقترحتوه انتوما وإلا زادا ساعات نلقاو حتى في اللي باج الفيسبوك زاد يحطوا مواضيع بداو يتناقشوا يقول لك شكون الغالط ولا شكون الأسوأ اللي تكلم فيها وإلا اللي عاود لي الكلام. بكري كنت في الكواليس أنا وأمير الجاموس يلقينا تفهمش تعرفش شنو الغلط فما غلط ولا ما فماش أنت والوضعية وأنت والحالة وأنت ونفسيتك زادة في اللحظة اللي جاء وقالوا لك وأنت وطبيعتك وأنت وشخصيتك أي هات نشوفوا السادة المستمعين يقولونا في الموضوع دي ما سلموا عليكم ودي ما رحبوا بكم الناس الكل. ألو عسليمة
1: مع خير شنيفة
0: مرحبا بأختي شكون معانا
1: مرحبا بك أمك فتحية
0: أمي فتحية شنحوي للصحة
1: شابية
0: مرحبا شنحوي للصحة أمي فتحية
1: الحمد لله ابنتي نحمد ربي خير من غيرنا
0: الحمد لله
1: رب اللي يعطينا راضين
0: بيه
1: الحمد
0: أحسبك في الشاب بمشيتش البحر قلت له يا أوس ونحيل الدال نحسه
1: والله ورص ابنتي لا فصة والله نستنى في بنتي تاخو كونجي إن شاء الله ونكلي كريبة ونمشي
0: في الشابة وين في الشابة تسكن؟
1: أنا نسكن في الشاقص أنا الشابة في الصد
0: لا خاطر أنت قلت لي أمي فتحية مش شابة معنى كيفاش في الشابة مش تكري كرهبة معنى التاكسي وصلك لا فهمت لا أنت خاطرك في الشاقص معناها فهمتك شكون الغالط زعم أمي فتحية اللي تكلم فيها وإلا اللي عاود لي وإلا ماهمش غلطين ترى
1: أنا نقول لك الحقيقة ولو على نفسي أنا هذا الموضوع غلطته وغلطة كبيرة أنا الغالب اللي قالوا فيها الكلام معناتها بنتي ونعزها ونحبها وعودت لها الكلمة معناتها ما
0: كي عودت لها شنو اللي صار ما يفاقت ولا ما فاقتش على روح
1: لا وهي فاقت شوية ما يفيرش ما بين هكا غلطة مني أنا وغلطة المرأة اللي عودت لي الاسمي معناتها أنا شعلت لي ناري على الطفلة الأخرى على خاطر ذيك ماشية بنية
0: معينة
1: بنيتها معينة معناتها وأنا ما تقتل في هيك لا في معناتها والمشكلة اللي هم أقرب لبعضها لا تقتل في هيك ولا في هيك هذيك والله غلطة عمري يا شريفة بنتي
0: ما تراش بالعكس أنت فيقت معناها اللي عودت له فيقته باش ياخذ حذره ويحسن من تصرفاته ويبدل منها
1: لا هو بالحق جات بنصيحة أما ما يفيرش الكلام
0: أنت قعدت تتأنب في روحك معناها
1: لا أنا بريئة من المرة اللي عودت لي اللي غلطتني معناتها وحرقت لي ناري على المرأة الأخرى ونطلب منها وأنا يعني على المباشر نطلب منها نسمع ولولا بالتالي أنا نعز منقدرهم ومعناتها كيف بناتي وما ألغى صوتها فاهم رأي صوتها فاهم
0: إيه أنت كي عودت الكلام اسمعني مدام أنت كي عودت صار مشكل كبير وإلا شو اللي صار علاش أنت ندمت
1: البنية الأخرى في غربة معناتها وكي سمعت الكلام قاعدة تبكي وقاعدة تعمل معناتها قالت لك ما نتصورش ما مش يجيني من الطرف هذاك
0: الكلام هذاك
1: إيه وزحها وبعد كيف اختلى روحها قالت لك طامبي بورتو
0: واضح
1: وربي بنيتي ربي صفي القلوب وأنا والله اسمها يا شيخ فران أنا يعرفوني جيراني لأن كلمتي نقولها ولو على نفسي
0: والله محليك ربي يبارك في عمرك ان شاء الله
1: ما نحبش ترادين قلت وامي قص الراس كان الخالق
0: اكه ربي يهدي السر ان شاء الله يعيشك مدام فتحية ربي يحفظك
1: يعطيك القبول ومحبة الرسول
0: يبارك لي في عمرك يعيشك طول عمرك بعد مدام فتحية شكون عنيه امير خلينا نشوفه الو عسليمة مرحبا اهلا وسهلا
2: نهارك زين نهارك أسعد الأيام نهارك بقلة وحليب
0: يعيشك يا ليلتي شكون معانا
2: حيوية تجيك التحية هذه من عند زهرة
0: زهرة
2: شلبي
0: زهرة شلبي، شنحوي لك يا زهيرة؟
2: أيوة، ونقول لك شنحوي لك يا شريفة،
0: يعيشك يعيشك يا رب،
2: الله يخليك وينورك،
0: يعيشك يا زهيرة، يعيشك كثر خيرك. أي زهيرة قل لي.
2: مش نقول لك هذا الموضوع كبير يا مدام شريفة يا غالية، معني أنا أقول لك لا خير في اللي حكيت ولا خير في اللي هزت الكلام. أنت تحب توقف إنسان ترك هدايا، حاول إنك تلمح من غير ما توجع، خاطر هدية أكبر فتنة إحنا عايشين فيها، تعود الكلام إنك تاخذ من هذه وتهز الأخرى وتولي مشاكل، وبرا عاد حل شعرك خلي نمشطهولك وجيب لي هيك يبقي قدم هيك يقدم الأخرى وتوسع الموضوع. أنت عليش إيش لزك أنت؟ أنا نحب ننصحك، أنا نحب ننصحك، أوكي أنا نوجعك، أنا أقول لك هيك غلطة وقت ما حقكش ومش هكك نفهمك، أما إني نجيك باش نوعيك وباش نفهمك، نجيب لك عباد في الأعراض نقول لك راهي فلانة قالت لي وفلانة عودت لي، تولي هكاك فتنة وتولي هكاك مشاكل ما تنتهيش وتولي نقطة سوداء، فهمتني؟ يكونوا حبيبات صافين محلاهم أنت تدخل بيناتك،
0: هما ما همش حبيبات. راهم اسمع زهيرة، ما بيني وبينك هما ما همش حبيبات، ما دام يحكيوا ويقطعوا ببعضهم وضاربين بعضهم وفي وجه بعضهم ما همش حبيبات.
2: معني أنا نحب نتأسف أسف شديدة، أسف شديد إنك أنت عايشة في عصر عصر هدايا، إن الإخوات مش الجيران ولا الأصحاب، إنك تقعد في مجلس تبدأ الأخت تقطع في لحم أختها دي ولا تتضم. أنا ساعات يجيني شوك في مخي ما نقبلش، أنا أختي، أنا أختي نتمنى نتمنى نتمنى كان موت في الدنيا وما نرش فيها وجيعها وما نرش فيها، نحس على أخواتي على أختي، يستحيل يستحيل مستحيل. هذية مش انك انت باش تقولي لي صحتك ولا حبيبتك ولا معناتك صحه المخ ما يستوعبش، يستوعبش يا مدام شريفه. احنا قاعدين نشوفوا في حالات برسمي برسمي
0: معني انت تو زهيره نلخص معاك ان المداخله اللي خليتك تحكي فيها براحتك هو يا زهيره معناها انت لا تهز كلمه لا تجيب كلمه لا تقول
2: لا لا لا لا لا. انا والحمد لله يا مدام شريفه انت يا اختي غاليه ومحليك محليك محليك انا هوني انا من دارنا ونسكن في ولاد شلبي انا حبيت الناس الكل انا وخيت الناس الكل، انا عندي كلمه في قلبي وجهتني منك ديريكت مواجهه طول زاده طول، ما نستناش نخلي يدخل زيد ولا عمر بيني وبينك باش يهز لك كلام، وحتى كيف تجيني كلمه ما نسمعكش، انا جيت مني ليلك مني قلت وعمل
0: معني خاسره اشتر العبيد من انت مادامك تمشي تواجه خاسره. زهيره يا باهيه محلى تليفونك ومحلى المعزه اللي بحذيك اللي قاعده تمامي، معزه صغيره ولا شنيه هذه؟
2: والله يا شريفه هاكي معزه اختي بسمه اللي راحت من فرنسا.
0: تهبل اسم الله عليها، اسم الله عليها، وين نسيتنا في المكالمه انا وياك.
2: يا عيشك يا عيشك يا شريفه، نوجه لها تحيه، هي روحت ما عندهاش فرشه من فرنسا،
0: سلمنا عليها
2: ان شاء الله تتعدلها صيفيه سمحه. يعيشك يا مدام شريفه،
0: يعيشك. في اطار نقراو التفاعلات وهاني باش ناخذ تليفون اخر، مدام حسنه سلامي اللي نسلم عليها ونصبح عليها بالباهي بالباهي عشي زعما في فرنسا ولا هوني، اما المهم نفرح ياسر كي نلقى لي ميساج نتاعها وتقول العبد اللي يتكلم عليا من وراء ظهري نخليه يتكلم كيما يحب، خاطر الكلام من في القفاء هو دليل على عدم القدره على المواجهه. انا هي تكتب عربيه فصحى وانا راني قاعده نرجع درجه، تقول افضل ما يقولوا احسن حاجه هو اللي يقول قدامي بكل صراحه، اما اللي يتخبى ورايا ما يستحقش حتى باش نضيع وقتي نقعد نخمم فيه. حب لها قوه يا حسنه وخيتي، هذه حب لها قوه. اي نمشي تليفون اخر. الو على السلامه.
3: السلامه مرحبا،
0: اهلا وسهلا بخويا، شكون معايا؟
3: اهلا اختي شريفه مرحبا بك،
0: يعيشك. شكون معنا؟
3: صديق محمد، محمد الهرابي من ولاد حفوز.
0: سي محمد الهرابي من اولاد حفوز. انتم عرش كبير الهرابي.
3: ياسر كبير ياسر،
0: ما شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم ان شاء الله.
3: يعيشك يبارك فيك اختي شريفه ويسترك ان شاء الله.
0: يعيشك. اي قل لي.
3: يا اختي شريفه.
0: هلا اسيدي.
3: انا ماكي الوالد 87 15 جوايا
0: رحمه الله عليه، هاي
3: الله يرحمه، انا تو عمر 72 سنه
0: ما شاء الله.
3: صديق نصلي في بلاصته معناها ولت نمشي للجمع على بكري، معناها هاوي جديد ونمشي للجمع على بكري واحد وكل شيء. ثم قاعدين مجموعة من الحجاز كبار شوية يتحدثوا، نحب ديما نقعد مع الأكبر مني.
0: اي
3: فاز حاجز قال الثلاثة يدخلوا الجنة، السارق والكذاب والخطاف.
0: يدخلوا ولا ما يدخلوش؟
3: يدخلوا الجنة.
0: يدخلوا، ربي يهدي الجنة. إن شاء الله وربي يرحمنا الناس الكل.
3: السارق والخطاف والكذب. قلت ما كيست وقاعد مع حجيز والحاج يقول هذايا. قال له واحد بني كيست الحاج، قال له الكذاب اللي يكذب ما بين زوز متحركين وظلك يقولوا
0: كذب في المصالح جايز،
3: ويحبك سامح معك.
0: الكذب في المصالح جايز،
3: صحيت يعطيك صح يا رحم والديك. والسارق قال له اللي يسرق صلاته معناه قيام الليل والفجر ما يفيق بيه حتى واحد،
0: ربي يثبت الأجر إن شاء الله.
3: أمين. والخطاف قال له اللي أنت تذكر صلاة النبي وهو يختفى قدامك.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: نحن لهنا اللي قال حسيبه مولاه
0: كها،
3: واللي مش يرد أعبس على الكلمة أعبس عليها ما تردش أعبس عليها وين أحبر لها
0: ادفنها. تقول أنت
3: معناها صدره يهز معناها نصه عشوية كرسي ما يهزش كلمة،
0: ما يتوجع ساعات اسي محمد. مو ساعات من عبد انت ما عمرك ما كنت
3: واحد قال فيك انت هذا اللي قادر ونجي نرد عليك ولا تفتين، والفتان ما عندوش معناه لا في السماء مصعد ولا في المطار مقعد ولا تفتين هذاك. اما انا نسمع يلزم نعفس ونسكت، هذا من الاحسن.
0: اما ساعات لا زد سي محمد مثلا مثال نقول انت من عش ولدك بنتك كنت كري اي حق معنيها سمعت اللي انت تقلقت منها ولا من تصرف معين، كيف انا مثلا راه ساعات الواحد ينجم يعاود مش بسوء نية، مش بنية تسمع راه فلان قال فيك، لا بنيتي هدي السر معناها لو انت باهي ومثال وحموك باهي ولا بوك باهي.
3: كلام يا اختي شريفة ما فيش تهدية نفوس وما في حد شيء، معناها ماذا بيك امشي للباهي يا خير امشي حتى ولو يقول لك سمعت قال فيه، يقول له والله يا اخويا ما تعرفش بالله ما اقول له راني ما سمعت ما سمعت ما سمعت خير يعني علاش ما استفدت انا انت وما تنزاد على
0: ايه. لكن زاد هكا ما هي السلبيه كبيره انه نقعدوا معنا نشوفوا الغلط وما نصلحوش ولا ما نرجعوش العبيد.
3: تعمل هو قال له اللي قال حسيبه مولاه سمعت ولا إيه. اما معناها اللي هذا ولا فتنه راي ولا فتنه
0: واضح
3: حسب التقريب حسب أنا رأيي أنا نسمع فيها معناه في الخطبة بتاع الجمعة ولت فتنة
0: واضح.
3: وأنا كنت كان معناه تسأل سي أحمد الشحيمة يسأل وقوله تولي فتنة ولا لا
0: واضح. طو انا انت ذكرت سيد احمد بوشحيمه ان نهار الجمعه هذه ان شاء الله مش نكون معاكم في تعويض الزميلي قيس القاره في كلمة الطيب، وعلاش لا تو يمكن تو نسالوه الموضوع هذا. مرحبا بك سي محمد، يبارك لي في عمرك حتى انت محليه تليفونك ومحليه وضوحك. ايوه تفضل.
3: عايشك اسمعني انا راني شوف انا عندي زوج اروادين في الدار.
0: زوج اروادين واحد لشنو؟
3: واحد في الكوزينة المستقلة
0: أكيد أكيد ربوها وحده واحد في بيت الصال. منين الدور تلقى الراديو؟
3: ما عليش لو مرأة ما أطرها كان لي ذا ما تأطرها كان لي ذا.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: نقولك التلفزة لا
0: التلفزة يمكن يحب لها وقت الواحد يقعد، أما الراديو
3: الراديو بحلاها
0: العبد يقضي ويخدم ويسمع.
3: تسمع شريفة وتسمع الأخر وتسمع الأخر وتسمع كل شيء تسمع
0: صحيح، ومن بعد الواحد يغربل ويفرز شنو اللي يصلح ليه وشنو ما يصلح.
3: صح ويرحم والديك وثبت الله وجهك وبارك الله فيك.
0: كثر خيرك سي محمد يعيشك وربي يحفظكم إن شاء الله. نعملوش غني وانتي سيد المخرج ولا شفمة تليفونات قديش مازال عندك؟ نعملو غني وماله هاي برنشو النغمة.

0: 11:44 دقيقة ديما معاكم في الدار دارك. مازلنا تقريبا ربع ساعة ومازلت عنا فقرتنا متاع فيسبوكية الدار. إن شاء الله كي لقيت لها جهد تو نقراها إن شاء الله. هاي نمشيو للتليفونات مرة أخرى. ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
0: مرحبا بخويا، شكون معنا؟
1: معك جربوعي.
0: سي جربوعي منين تكلم فينا سي جربوعي؟
1: جربوعي الرياح نكلم فيك من منطقة الواسي دخان.
0: من دخان، مرحبا ومرحبا بأهالي دخان. عايش سي جربوعي خويا، قل لي.
1: والله اولا المداخله نتاع سي محمد اللي سبقتني شويه
0: الهرابي،
1: عايش سي محمد الهرابي مشكور يكلم الاذاعه هي اللي تثقف وهي اللي توعي. الاذاعه يا سيدي راهو عباره على المنشد، تعرف المنشد
0: اي
1: حاجه تريح وتروح بها ترجع للاذاعه. الاذاعه راهي خير من التلفزه ياسر وتثقف ياسر، برامجها ثقافية سياسية اجتماعية طبية صحية
0: الحمد لله. يعني
1: والله الإذاعة هي تبلغ المعلومة للمواطن، وراه الوزن تسمع وتتعم أزيد من العيد
0: وتعشق ساعات
1: ونص للتلفزة كوسيلة تسلية، وحصل على برامجها القديمة في السبعينات وفي الثمانينات ما عادش التلفزة ولا حاجة عادية وبرامج.
0: كل حد كيفاش نقول، كل جيل واختياراته راهو يا سي جربوعي، وكل حد ريت اللي يعجبك انت في الاذاعه يمكن ما يعجبش غيرك، هو ارضاء الناس غايه لا تدرك. لكن احنا نسعى ومن خلال التنوع في البرامج وفي الاصوات وفي الاساليب نتاع التطرق للمواضيع باش ان شاء الله نعجبوا اكثر عدد ممكن. وكهو اخويا تو انت حليت لي موضوع النقاش الاذاعه والتلفزه، تمشي لي شكون غلط وشكون الصحيح اللي تكلم في قفايا ولا اللي عاود لي.
1: صحيح ما عليناش، كلمه باختصار انا في الكون هذا يسمى الكتاب وثم الاذاعه هم الاولى للانسان. نرجع للموضوع نتاعنا. الموضوع نتاعنا اختي اغلبيه المجتمع بصفه عامه قاعد يعيش بطريقه غريبه ياسر، وهذه تسمى نميمه وزبر وتشبيك بين العباد. وانا الشخص اللي يجي اللي يقول اللي يبلغ الحكاية هو الخيب، هو ذاك هو الخيب هذاك يسمع يشبك بين العباد.
0: نعود لك نفس المثل اللي قلته لسي محمد، مثلا سي جربوعي انت حكيت لي عن حسن نية نقول على ولدك غلطت معاك مثلا، باهي انا بالصدفة نعرف ولدك ولا نعرف بنتك، معناه الطرف اللي انت حكيت عليه انا ما تكونش عندي النيه نتاع اني مش مفتنك ما بينك وبين ولا نزيد نشعل النار، لا نقول له تو انت محليك وبوك محليه معناها وناس طيبه مو شويه وسعبيل وكل اش معناها بابا حكي لك وش كيلك تي لا انا حسيته متقلق من شيرتك بوك ما هو من فهمت راهو معناه ساعات راهو فما اللي يعاود، اما مش بنيتي اسمعي جايجا نقول لك اش حكى فيك، لا فما اللي يقول لك جيت نحب نكون ساعات واسطة خير لكن هدي، يولي يمكن يصير العكس النتيجه تولي عكسيه اش معناها وبابا بلا يحكي لك حتى انت وشهر بيا وتولي مشاكل. فهمت
1: اختي شريفه اللي يحب يدخل بالواسطه والحديث ثم ثلاثه في الكلام
0: تي نعرف انا نحكي لك على اللي يحب يدخل بالسلاسه.
1: ما ثم ناس يقول اوه فلان
0: انت تضحك له ولا شنو هذاك ما خلى ما قال فيكم عمل
1: لما قال فيك
0: هذوكم واضحين
1: هذه السيده اللي انا كشخص معناها عادي والله صارت وهو مش نحكي لك عليها هيك صارت. انا عندي مريه توفت لي في راس العام بالضبط قالت لي اربع صغيرات الوليد الاولاني مدرس والبنيه قلت لها شي مدرس وخلت لي زوج وليدات الصغر نتاعهم في الدار. يعني ما عادش حرجتني وليت في إشكالية، أنا مرتي توفت لي صغيرة ونمت تصير بنت ناس أخرى ممكن توفق لي ذرية ما توفقش قاعدة في خماغة في مخي مانيش فاهم روحي كذا. يجون يقولوا لي اسمع روح اسمعنا فلان يقول فيك أنا كنت إنسان سيء عليه كومبان سيء أنت فلان
0: يعني وقتاش توفيت الام الاولاد سامحني خاطر انا كنت مع الزملاء بالكاسك، وقتاش توفيت؟
1: توفيت لي 25 راس العام اللي فات معناها قبل راس العام خمس ايام.
0: تو معناه وش عندك صغيرات انت؟ استنيني سيدي جربوا
1: صغيرات عندي الوليد الكبير معرس مقيم في الساقط
0: باه
1: قريت العش البنوته معرسه
0: باه
1: وخلصت زوج اولاد في الوسط والله حتى مساغه نتاعهم في الدار.
0: شنو معمارهم الاولاد؟
1: واحد 28 واحد 30
0: هي ما شاء الله ولادك كبار، عادش بي وانت تاخذوا مراه تلمدك انت وولادك، معناها اذا كان انت تحس روحك في عائلتك يلزمكم امراه، خاطر المراه في بلاصتها والراجل في بلاصته. راه
1: يلزم صحيح،
0: ما يلزم شنو اش عندها ما تعمل لاولاد؟ ما شاء الله رجال، معناها اولادك 28 و30 سنه اش عندها؟ كان القدر ما بيناتهم، هي قتلت امهم.
1: جي تو ما عادش يلزم الوكيل، انا نحب وحده تعطي الحنان البريه اللي ما هاتش شيء.
0: يا ودي ولادك تو تعطيه من ساهم الحنان، انت واحد 28 واحد 30 سنه تو مش ياخذوا حنان مرتبوهم، يعطي تعطيهم القدر والاحترام ويعطيوها كيف كيف، يعاملوها بالمثل، يتقدرهم تحترمهم تحل لهم دار بوهم هما كيف كيف، اما الحنان للواح حنان تو تعطيه لمرته.
1: اشرف اختي سم اللي تقعد معك شهر شهرين ثلاثه وتقول لك زريك على راسي، والله يبارك
0: لا تبرم. عاد غادي ما فما الاصل وفما الخبره وفما التجربه وفما السؤال لا كيك خذ وقتك سي جربوعي، اما لا ما شاء الله الاولاد تو ربي يفرحك بهم ان شاء الله.
1: هذاك الموضوع احنا نتحدثوا فيه بالضبط.
0: لا احكيوا موضوع حارق وتو نرجعوا نحكيوا فيه في الدار داركم، علاش لا؟ اي واحد يبدا ولاده كبار بالباهي، معناه حتى هذا ما ينفيش، راه حتى اللي ولاده يمكن يكونوا اصغر في العمر، راه واحد يعاود حياته ماهيش حاجه حرام، لكن هل مرت البو مطالبه تكون ام والا رجل الام مطالب يكون بو؟ يمكن هذا موضوع للنقاش، لكن فما نقاط ما نجاوزوهاش، معناه الاحترام القدر السياسه الربايه المعامله بلطف وبلين، هذه احنا نعملوها حتى للي يمشي في الشارع، فما بالك اللي يعيش معانا. اي
1: يا اختي شريفه يلزم المشدي نزل روحها مقام الام لك الاولاد هذوك باش ما يشوفوش الدار، باش لك التصدير اللي عملوه لنا في حياتهم خدمتهم وفي نظامهم كذا ما يروحوش منها.
0: هذاك انت راهي مره ديما نعاود هيك من قبل تقول وحده سيده كريمه نسلم عليها وهي تعرفني ام اسماء تقو، وكي جبتها في ميسيون وهي زوجة اب، هي المره الثانيه ودخلت على صغار اولادها، معناها انا نقول اولادها اللي هم اولاد رجلها، جابت بنيه لكن عندها اربعه معناها من رجلها وصغيرات رحمه الله على امهم. كي سالتها قلت لها علاش كيفاش انت ربيبك يحبوك هكا يعيطوا لك امي؟ قلت لها انا ما عرفتش اللي انت مرتبوهم كان تو، معناها على اي اساس؟ علاش فما مرتبو باهي ومرتبو مشومه؟ اي اسمع سي جربوعي جاوبتني قالت لي فماش مرتبو باهي ومرتبو مشومه. قلت لها مالا؟ قالت لي فما بو باهي ولا بو مشو، الكوره عند الراجل سيدي خويا ماهيش عند المراه، برا نهارك زين. يعيشك سي جربوعي. نمشيو للتليفون الاخر. الو على السلامه.
2: عسلام يا اختي شريفه.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: راح عايشك يرحم والديك، والله العظيم راني فرحانه برشا اللي شاركت معك.
0: وين نكون اسعد كي كل مره نكتشف اصوات جديده. مرحبا باختي، شكون معايا؟
2: عايشه.
0: شكون يا عيشوش؟
2: عايشه بن كحله.
0: عايشه بن كحله مرحبا بك.
2: وبيك
0: عايشوش.
2: يا شريفه ملي مش نقول لك المثل عندنا احنا تويكا يعني نتاع جدودي تما يقول لك ما وجعنيش اللي قال فيها كانت اللي جاو رد عليا.
0: فما اللي يحبوا المثل هذا وفما اللي يقول لك لا ماذا بيا شكون يفيقني ويعاود لي باش نفيق على روحي.
2: اسمع اللي قال فيها بيني وبين مولاه ما كنتش نعرف فيه اللي قال ولا ما قالش، هيك حاجه بيني وبين ربي، اما في اللي جا وعاود لك هيك اللي يوجع لك قلبك، معناتها يوجع القلب تكون ما تعرف عطشي على الانسان هكايا يعني يغويك ومعناتها قلبك يوجعك عليك انت، خاصه ما يكون قريب يعني يكون لك من الفاميليا يعني يوجعك برشا منه، فهمتي؟
0: هو راه يوجع اللي من الفاميليا ويوجع البلاصه اللي انت تسكن فيها وتوجع البلاصه اللي انت تخدم فيها وتوجع العرش اللي انت تعيش معاه، يوجع راه واحد خاصه كي يبدا يتصرف بحسن نيه. وانا مثال ليلك انت يا عايشوش، مثال نبدا ما نعرفش معناها باهيه معاك ونكرمك ونضحك في وجهك وندزك القدام ونحاول نقف معاك وانت في القفاه تبدا داخله فيا 200 كيلومتر، معناها توجعني روحي. مثالش كان حد فيق لي مثال، انا ما مثالش نقول خنيقف، لكن انا راني نواجه، مثلا انا كي نلقى فرصه المواجهه راني نواجه، خاطر الاسلوب اللي مش يتعود لي به الحديث هو اللي يفرق، معروف متاع واحد قاعد يحمش والا متاع واحد يفيق فيك، فما وفما
2: وتجي وتحلفك تقول لك باللي ما تقولش اللي خاطك حلفتك واثق ما تقولش، وين جات تقول لي رجع لك قلبي علاش؟ قلت لها بالله اسمع جاتني مره صحيح عاودت لي ثاني مره، قلت اسمع راك انا مش نقول قلت لي انت توحلفني ربي يعرف وانا راني مش نقول باش
0: انت تقف عند حدك واللي قاعد أيوة يتكلم فيه زيدا يعرف اللي انا نسمع اي واضح
2: ايوه وباش معناتها يعني عزت بيا منك المرأة كي برشا معناتها اللي هي انا نحبها ونعزها والكل قال فيها الكلام وجعني برشا
0: واضح ربي يهدي السر
2: هل فتني ربي يغفر لي وقلتك
0: باش وقفت هالتيار تقول انت متاع التقليق واضح عايشوش ربي يهدي السر وربي ان شاء الله يهدينا الناس الكل وربي طيحنا بمخير منا اخر تليفون نختم بيه وبعد نمشي الفيسبوكيات الو عسلامة
3: الو عسلامة حسين
0: مرحبا
3: حيبي كل فريق معاك وكل المستمعين
0: كثر خيرك شكون معنا
3: معك ناصر العلوي من ولاية المهدية
0: سمحني بعد اذنك عودي الاسم
3: ناصر ولاية المهدية
0: ناصر العلوي
3: ولاية المهدية
0: من شنية البلاصة بالضبط
3: المنصورة ملولش المهدية
0: المنصورة في ملولش اي
3: المنصورة ما تمديت ملولش ولاية المهدية
0: صحيت انا راهو هكا نحب اللي كلمنا يعطينا الجهة متاعو بالضبط باش نفهموها ما عليه ولاية المهدية شبه المنصورة عزيزة وغالية وملولش دولة وليت ما شاء الله دولة ما بين قصيرة وانا نقولها بمنطق متاع ما شاء الله نفرح هنا ببعض المناطق اللي وليت صلعني بي معني ملولش كي نبدأ وداخلين احنا للشابة تعرضنا هي قبل الشابة بالضبط هكا ولا؟
3: نعم بالضبط
0: صحيت محليها وسط المدينة وليت فيها معامل وليت فيها معاهد من أنا لمحالة ما نعرفهاش بالبهي في تركنها ولكن منطقة جميلة جدا شبابها محليها الواجهات متاحها محليها إن شاء الله ربي يحفظ كل منطقة وكل جهة في بلادنا إن شاء الله سي ناصر قل لي
3: تم كل الولايات لبدا كل هذا كلام
0: أيه أكيد باهي سي ناصر قل لي شكون الغالط اللي تكلم فيه ولا اللي عاود لي
3: بالنسبة لهذا الحديث ورد الحديث كان حديث باهي عاودة ولا كان حديث تعرف شخص جاك وقال لك فلان مو كذا مش باهي معناها ساعات ينكر الشخص هذاك يقول ما قلتش رد الحديث واللي هو معناها في وقت
0: هو المشوم واضح انت لخصتها معناها كان كلمة باهي عاودها كان كلمة توجع القلب ما تعاوديش يوفى الحديث يوفى الحديث يعيشك يا سي ناصر يبارك لنا في خويا وربي يحفظك ان شاء الله اربع دقائق مازالوا في الدردار معطيني حتى شويه هكا موسيقى خلنا نقرا لكم الدنيا اش علمتنا هي علمتني وعلمت غيري خاطر هي من تجارب الناس وتجاربي زاد هاي خذوا عندكم علمتنا الدنيا انه من اخطر انواع البشر هو اللي يوجعك ويزيد يوجعك ومن بعد يحب يقنعك اللي انت غلط علمتني الدنيا انه في بارشة مرات الحب والود باش تحافظ عليه يلزمك تبعد علمتني الدنيا انه العبد اللي ولا صعيب وقاسي هذاك على خاطر الدنيا والايام ربيته على طيبة قلبه علمتني الدنيا انه ساعات السكيت ولا السكوت ما هوش دي مذهب ساعات الواحد يسكت من كثر ما تعب علمتني الدنيا انه الواحد ساعات كي يقرب اكثر من لازم من العباد يولي اقل قيمة عندها يمكن هوني وقتها نتذكر كلام محمود درويش الشاعر اللي يقول أيعقل أننا أفسدناهم بكثرة الاهتمام وعلمتني الدنيا إنه المنجالة توريك الوقت والوقت يوريك معدن الناس وقتنا تولى 11:58 دقيقة نقطة النهاية الحصة الدردار كم اليوم اللي إن شاء الله لقيتوا فيها اللي تلوجوا عليه كل حد إن شاء الله لقاه ولو البعض في وسط الفقرات حاجات تمسه شخصيا وتمس عائلته أنا إن شاء الله نتقابل معاكم في مواعيد إذاعية قادمة أقربها نهار الجمعة في الكلم الطيب في تعويض استثنائي للزميل قيس القارة من هوني لوقتها سلم عليكم برشا مش نخليكم مع قسم الأخبار من بعد زميلي فيصل في بيليريت والجيبسي وديما إذاعة صفاقس ديما معاكم ببرامجها المتنوعة والمختلفة بسلامة

0: الأخبار. تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون بداية من ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة. وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم أمطار الخريف وحرصا على ضمان حسن تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه، انطلقت بلدية العين من ولاية صفاقس في تنفيذ برنامجها الدوري لتنظيف وصيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن التدخلات الوقائية استباقية تشمل مختلف النقاط المعنية. أقر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز بنقص التزويد في المياه المعدنية بسبب تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على وحدات الإنتاج، وأكد في تصريحه للأخبار العمل على ضخ كميات هامة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأسواق، والأعلان قريبا عن إجراءات تعديلية بخصوص اللحوم البيضاء والبيض والمواد الغذائية التي تشهد صعوبات في التزويد. نبقى في صفاقس، حيث أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بسقيط الزيت الذي يشمل 35 مسكنا، لتتواصل الأشغال لمدة سنة في إطار برنامج الكراء المملك، على أن يتم في مرحلة قادمة إنجاز أكثر من 70 مسكنا بطينة، وفي فترة لاحقة مساكن مماثلة في الصخيرة ضمن البرنامج ذاته. في العالم، أفادت وسائل أعلام الكيان المحتل بإصابة جنود إسرائيليين جنوب لبنان جراء انفجار لغم، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى المستشفيات لتلقي العلاج. نقلت وسائل أعلام رسمية عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس وحكومة تل أبيب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: بستعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
4: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، موعد جديد جمعنا معكم في زوم. اليوم أهم الأحداث الوطنية والدولية، تسليط الأضواء على الأحداث في تونس، في علاقة أيضا بدول الجوار، لقاء واتصال بين وزير الخارجية التونسي ووزير الخارجية الليبيا، كذلك أيضا نرجع على التعاون التونسي الجزائري، وخاصة في ملف الطاقة ورسالة الشكر اللي بحثتها شركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الجزائر في السياق أكثر فيه الحديث على العلاقات التونسية الجزائرية. نحكي على الأوضاع في لبنان، كذلك أيضا الحوار المتعطل المتقطع كأنه بتوافق من الطرفين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يخرجوا أنه فما توافق وغدوة الحي نوصلوا معناها إلى الاتفاق النهائي، وبعد يعودوا يرجعوا الخلافات وتصير ضربات، كأنه الأمور على كل حال معناها نرجع لها بأكثر تفاصيل مع مزيد من التحليل والتعليق. سعيد باستضافة أستاذنا سعد المجيد جمل، أستاذ رئيس قسم التاريخ كلية الآداب بصفاقس، والأستاذ مختص حتى في العلاقات الدولية سعد المجيد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سي فيصل. أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة صفاقس.
0: عطلة طيبة.
1: شكرا سي فيصل.
0: رغم الحرارة ورغم معناها حتى أحيانا حركة المرور، ولكن الإنسان بمجرد يتفكر اللي هي عطلة مدرسية في حد ذاتها مؤشر لارتياح معناها.
1: صحيح.
0: لأنه تخيل في الحرارة هذه، ومش نجيوهم بعد في الحرارة هذه وفي حركة المرور هذه، وانت تقري ولا انت تهز وتجيب في الصغر.
1: بالضبط بالضبط. يعني هي اليوم العطله، لكن العطله تكون احسن وامنه اكثر عندما تكون اوضاع المربين بصفه عامه تكون يعني حسنه، ويكونوا قادرين على انهم يمروا او يعدي عطله باهيه.
0: والله هو ماذا بين يزيدونا كل 6 شهور معنا في الهجوم.
1: لا والله، هي ثم العديد من الطرق، ولو أنه ثم تسهيلات على مستوى النزول لتطوير السياحة وتعطى المربين لساذة بصفة عامة.
0: إيه دور الوداديات،
1: دور الوداديات ودور كذلك حتى وزارة التربية يمكن أن تسهل هذه الخدمات في علاقة، تعمل علاقة تعاقدية مع العديد من النزول، وبالتالي أنه تسمح الأستاذ مثلا أنه يقضي أسبوع وبعد يكون
0: بالتسهيل. لما إليه سبيل الذهاب إلى النزول الآن الحقيقة،
1: إلا عندما تكون تسهيلات وعلى 6 أو 7 أشهر تولي سهلة، معناها تولي حتى يقع البرمجة وتطور السياحة التونسية بدرجة كبيرة برشا.
0: السياحة هي بدها ملف كبير. نعم. السياحة، لأنه السياحة التونسية لفت للانتباه، حتى ربما كانت تزور نزل زرت 10 سنين تالي مش القاهرة، نفس الوضعية، نفس الخدمات، نفس طريقة التنشيط، نفس الأكلات. الحقيقة متاع ربي معناها في حاجة لحد نظر، الدنيا تطورت، العالم تغير. اليوم معناها إذا كان نفس الشيء يعني في ظل ارتفاع الأسعار ما تقبلش الأمور. مرحبا بك سعد المجيد، باش نسمع نغم وننطلق في الحوار والنقاش في أهم الملفات المطروحة على الساحة الوطنية والدولية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. زوم اليوم تسليط الأضواء على الأحداث في دول الجوار، الأوضاع في تونس وفي العالم. ننطلق بآخر المعطيات. هو اليوم 5 أوت، ساعة رمزية 5 أوت والاحتفاء بأحداث 5 أوت. في دقيقة هكا شنية اللي صار في 5 أوت؟
1: والله بالنسبة لأحداث 5 أوت أحداث مهمة جدا، وهي أحداث يعني تمت في صفاقس بنسير، وكانت في مواجهة يعني الاستعمار الفرنسي، ويعني القادها بالقادة متاعها طبعا الحبيب عاشور رحمه الله. وتلك الفترة كانت العلاقة وطيدة بين الاتحاد العام التونسي الشغل وكذلك الحزب الدستوري التونسي وخاصة الروافد في صفاقس، والتصعيد تم، وكانت هذه الأحداث دامية، ويعني العديد من الشهداء، وكذلك يعني بعد تمت إيقافات عديدة، والعديد من المصادر تؤكد أنه الحبيب عاشور كان رجلا فاعلا في تلك الفترة، يعني بالرغم من نصائح الشاد في تلك الفترة بعدم الدخول في هذه المواجهة.
0: نعم، في كل الأحوال نترحم على كل الدماء اللي كانت من أجل هذا الوطن.
1: نعم،
0: كل الشهداء.
1: هي مناسبة مهمة تبين بكون الاتحاد العام للشغل رقما، كان رقما في النضال الوطني، وكان رقما أيضا في بناء الدولة الحديثة، وبالتالي اليوم يجب أن تكون الدولة تسعى إلى يعني حل حوار مع هذه المنظمة العريقة، وهذه المنظمة عليها أيضا أن تتجاوز
0: يعني إعادة ترتيب البيت الداخلي، مهم جدا
1: إعادة ترتيب البيت الداخلي، وخاصة اليوم الرئيس الجديد
0: ومعناها الأمين
1: العام الجديد عليه أن يعلن عفو على كل معناها كانوا تم طردهم من الاتحاد أو تجميد نشاط من
0: مصالحة داخل الاتحاد،
1: مصالحة داخل الاتحاد. وكذلك الدولة اليوم يجب أن تفهم أنه لا يمكن أن تسير الأمور على ما يرام بدون وجود منظمات قوية وكذلك حتى أحزاب معناها قوية.
0: نعم، هو حتى في الدستور يضمن الحق النقابي ويضمن معناها أنه يدافعوا على المصالح العمال وغيرها، لابد من إعادة الروح للاتحاد في الأطر اللي مفروض يكون فيها.
1: نعم، خاصة عندما هو الاتحاد قام دور كبير برشا راهو بعد 2011، ويجب أن نفهم جيدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعني أكل انتقال الآمن، لو الاتحاد العام للشغل ربما كانت الأمور لا تسير بتلك الطريقة. دونك الاتحاد العام للشغل سواء في النضال الوطني قدم العديد من الشهداء بينهم الشهيد فرحات حشاد، وكذلك أثناء بناء الدولة الحديثة كان له دور، وكذلك أثناء الانتقال بين 2011 و2012 يعني الأمور مرت في سلاسة. نتذكر كيف أن بالرغم من هروب بن علي في شهر جانفي، فإن في تلك الفترة يعني الامتحانات الوطنية مشيت على أحسن ما يرام، يعني وكل الأمور وكان الاتحاد دوره فيها، لأن النقابات مثلا نقابة التعليم الثانوي والنقابات الأخرى معناها كانت مع يعني أنه
0: يعني الاتحاد كما قام بدور إيجابي الفترة طويلة، وكانت فيها برشا أحداث، فما برشا أشياء في حاجة للمراجعة، في حاجة للتقييم، في حاجة للنقد الذاتي. مهم أنه يقع تقييم تلك المرحلة بسلبياتها بإيجابياتها، ومشاركة الرأي العام مهم، أنه اللي نفتقدوه توا الناس تخرج تقيم وتتحمل المسؤولية وتقول لهنا أخطأنا ولهنا أصبنا، وكانت في سياق معين يعني أكثر منه أنه كل طرف اليوم يخرج يحمل مسؤولية للطرف الآخر.
1: نعم، هو في ثواني هو الاتحاد العام للشغل يعني خاصة المرحلة الانتقالية هذه العديد من التقييمات لم تكن يعني دقيقة. علاش؟ لأنه في وقت من الأوقات أنا واحد من الناس كتبت وانتقدني الكثير، قلت يجب دائما أن تكون الدولة هي أقوى شيء في البلاد.
0: نعم،
1: والقانون هو أقوى شيء في البلاد، ليس أن نرفع شعارات الاتحاد أكبر قوة في البلاد.
0: خرجت في عهد شكون الاتحاد أكبر قوة في البلاد؟
1: كيفاش؟
0: في عهد شكون خرجت الاتحاد؟
1: والله هذه بين 2011-2014
0: في عهد السي عبيد البري،
1: يعني هو كان جزء من المشهد. نعم، كان جزء
0: وقت
1: من المشهد
0: اللي قال

0: سكينة الاتحاد إذا الدور ترحي، وحوار شهير يعني في البدايات.
1: نعم هو الاتحاد
0: قبل أن يقع تجديد
1: هو الاتحاد معناها لم يكن مربوط مرتبط بعبيد البريكي ولا إلى آخره،
0: ولكن كان فاعل يعني،
1: لكن كان فاعل هو طبعا. كان في وقت من الأوقات كان رقم الأرقام داخل الاتحاد العام الشغل، وكان عنده دوره حتى في المرحلة الانتقالية.
0: نترحم على كل الشهداء، في نهاية تونس ما تنساش الناس اللي ضحي من أجله، وهذا هو المطلوب. معناها نعم. اليوم راية الوطن هي فوق الجميع، تنرجع في ظل المخاطر والتهديدات تتضاعف الدفاع عن الوطن. اليوم في بيان معناها في صفحة وزير الشؤون الخارجية جرات مكالمة هاتفية بين السيد وزير الشؤون الخارجية وكذلك مكلف بتسيير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بليبيا، حكاوا على أوجه التعاون وخاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. ويبدو أن أزمة الطاقة اليوم أزمة عميقة تهدد معناها منطقة شمال إفريقيا، اللي يفترض هي اليوم في الواجهة باش تكون في في انتقال طاقي.
1: بالفعل هو اليوم أزمة طاقة خاصة في ليبيا مثلا راهي محتدة أكثر من تونس
0: طبعا.
1: وفي الفترة الأخيرة يعني أنا من خلال أصدقائي في ليبيا ومن خلال اتصالاتي بليبيا أنه تصل في بعض الأحيان 10 ساعات بدون كهرباء. دونك هذا لا أبرر أنه اليوم الأزمة في تونس أنها تسمى واضحة، لا هو أزمة طاقة خاصة في دولة كما ليبيا من أبرز المصدرين للطاقة والمنجين للطاقة، يعني جيت فيها الأزمة هذه، هذه أزمة خطيرة
0: متكررة في ليبيا بين قوسين منذ سنوات مش
1: نعم
0: جديد.
1: نعم هي منذ سنوات، لكن في السنة هذه زاد وذلك على خرجت مسيرات ضد دبيبة وضد الحكومة في شرق ليبيا. وفي السياق هذايا اليوم انت تحدثت على الرساله او المكالمة الهاتفيه بين وزير خارجيه تونس، طبعا تونس تتابع سواء على مستوى الدبلوماسي او على المستوى العسكري ما يجري في ليبيا، لانه اللي يجري في ليبيا حاليا هو خطير نوعا ما على امن تونس. عندما نعرف
0: خروج عدد كبير من السجناء من
1: نعم السجون بالضبط نعم. بالضبط منطقه الزاويه هذه منطقه الزاويه يجب ان نفهم جيدا اين تقع. منطقة الزاوية تبعد على طرابلس 40 كيلومتر وهي على الطريق البحري المؤدي إلى تونس، وكذلك مدينة صرمان تبعد حوالي 60 كيلومتر على طرابلس. وبالتالي الأحداث هذه علاش؟ لأنه في ليبيا الزاوية مثلا في الزاوية توجد العديد من الميليشيات الميليشيات ومن بينها ميليشيا من شخص ملقب بالفار، هو هذا فاعل. والصراع على ماذا؟ الصراع على الشيء. عندنا المصفات، أكبر مصفات موجودة في الزاوية تاع النفط، وعندنا حاجة أخرى هو التجارة والتهريب. العديد من طرق التجارة والتهريب في كثير من الأحيان تغلق. علاش؟ لأنه الدولة تريد أن تكون العوائد لها، ومعناها الميليشيات يريدون أن ينتفعون بالله. ما ننساش كذلك في مدينة الزاوية أنها خليط بين عرب وكذلك سكان معنا ليبيون لكنهم أمازيغ، والأمازيغ يعني بعد 2011-2012 طالبوا بالعديد من الحقوق وطالبوا حتى بدستارة حقوقهم، لكن ثم تردد في المسألة هذه. نفس الشيء بالنسبة لمدينة سرمان. دونك والخطير أنه العديد من الأشخاص تم فتح سجون وهرب وهربوا ربما اتجاه متاعهم في اتجاه غرب تونس.
0: نعم لابد من الحيطة والحذر. نعم على مستوى الحدود يعني.
1: لابد على القوات الأمنية التونسية جيشا وأمنا أن تكون محتاطة، لأنه حدودنا خاصة توا في حرارة مرتفعة لآخره، حدودنا معناها متسعة مع ليبيا ويمكن تسرب شخصيات كما هذه. وأتمنى أن تقع السيطرة على الوضع في ليبيا، لكن توا السيطرة محدودة.
0: نعم
1: المجال الليبي ما ننساوش أنه مجال فسيح جدا، وهنا لابد من إشارة إلى كون هناك في بعض الأحيان العديد من المستمعين لا يفهمون جيدا الخارطة في ليبيا. خارطة في ليبيا اليوم مجال كبير يسيطر عليه الجنرال حفتر وابنائه.
0: وفي حفتر ما خرجتش مسيرة،
1: لا في حفتر الوضع أنا مشيت أكثر مرة.
0: لا في علاقة الآن بالكهرباء،
1: لا في بالنسبه لمنطقه شرق ليبيا الامور مستتبه، الامور ما لا توجد معناها ازمه محدوده جدا بالنسبه للكهرباء. وكذلك على المستوى الامني سيطره كليه على المستوى الامني، لانه الجيش اللي بناه حفتر واعتمد فيه على قوه كبيره من قوه معمر القذافي من ضباط معمر القذافي يعني تقريبا
0: سيطروا على الوضع. في حين انه اليوم الحديث على ميليشيات هي بدها تعود بالنظر للحكومة، حكومة دبيبة ومتختلفين في بعض.
1: نعم هو الميليشيات بدأت الحرب بين حكومة دبيبة والميليشيات منذ فترة، وفي الفترة الآخرين في طرابلس بدأ بتصفية المشيات التي وإدماج نجم نقوله في الجيش وفي الشرطة. لا وهذا إشكال هو في ليبيا اليوم, خاطر في كثير من الأحيان الذاهب اليوم اللي يمشي في شوارع طرابلس اللي يمشي الشوارع معناها العديد من المدن الليبية ما يشوفش بالعين المجردة الميليشيات, لكن موجودين في الأجهزة الأمنية ساعات قبيلة بالكامل
0: تستعين بميليشيات.
1: لا هي
0: ما عندهم الجيش نظامي.
1: نعم لا الجيش النظامي موجود, لكن في داخله في بعض الأحيان فما ناس الولاء متاعهم ليس الوطن ليبيا بل الميليشيا اللي هو جامل.
0: نعم ووقع ليش في نذكره وقع معناها صارت حوادث وصار اغتيال أحد القادة كانوا فاعلين, ويعني الأمور الأمنية في حاجة لعلى الترتيب.
1: نعم هذاك علاش اليوم في السياق هذايا باش نربط أنا بين ليبيا والجزائر, هذاك علاش اليوم أنا في كثير من الأحيان ضد معناها الخطاب واللي ماهوش مبني على رؤية صحيحة بالنسبة للعلاقات التونسية الجزائرية.
0: باش نجيك مع الجزائر بالتفصيل.
1: إيه على خاطر ايش؟ على خاطر الخطاب اللي قاله تبون مرة فايتة وذكر فيه الإرهاب مرتبط بالوضع في ليبيا.
0: تونس نجم تعاون ليبيا في الطاقة في الكهرباء
1: يعني. اي تنجم تعاون يعني على مستوى انا حضرت في حاجه
0: انا حضرت في في في صفاقس في صالون صالون البناء, كانت فما عدد كبير من الغرف الليبيه اللي مشاركه ويحكيوا على استيعاب الطاقات الشمسيه بكفاءات تونسيه من أجل هم بيدهم تأمين الانتقال الطاقي في ليبيا.
1: نعم يعني هو في الواقع منها تونس عندها كفاءات كبيرة اليوم, حتى منها شركة ستاك, شركة ستاك بالرغم من الأزمة تعيشها
0: وعندها نشاط دولي.
1: نعم
0: في الخارج
1: عندها نشاط دولي في الخارج, وفي وقت من الأوقات كانت يعني نموذج يعني من نماذج الناجح, لكن اليوم شركة ستاك تمر بأزمة كبيرة. هذه الحقيقة
0: عندها علاقة بالمالية العمومية حكينا فيها,
1: عندها علاقة بالمالية العمومية لكن حتى بالسياسات المتبعة. تو احنا اليوم حتى احنا المواطنين في كثير من الأحيان كل واحد يجيه ورقة بتاع الضوء يطيشها وما يدفعش, بيصير الشركة تجي تفلس واليوم على عتبة الفلاس. دونك اليوم إدارة الممتلكات العمومية, إدارة المؤسسات العمومية لا يجب أن يكون بطريقة فيها العديد من المغالطات. علاش؟ اليوم تصريح لوزير الاقتصاد الحالي يقول كون المؤسسات العمومية أغلبها مفلسة أو على شكل فلس. احنا توك نشوف الوضع هذايا ونشوفوا كيف يقع إدارة المؤسسات العمومية اليوم. الإدارة بتاعها في كثير من الأحيان ثم انتدابات أكثر من مثلا كما شركة مواصلات قرصة
0: لأن برشا ما انتدبوش. هذه أي. كلها جاءت من مسألة البستنة وشركات
1: هي بدأت
0: من أزمة غراقها.
1: هي أزمة من فترة يعني حكم بن علي ثم امتدت بعد ذلك من خلال الانتدابات العشوائية اللي تمت
0: ذكر في آخر من غير ما نسمي الحكومة وانتي أدرى معنا وقع انتداب 80,000 تقريبا 70-80,000 شركات بستنة لليوم مش عارفين شنو مهامهم
1: بالضبط. دونك وثم ناس تخدم أنا من خلال شهادات من عمال في قفصة يخدم في المنستير تقع في نزل ولا بلاصة معينة ويخو في شهرية بالشركة بتاع قفصة.
0: احنا مشينا للسي بي جي شركة فصفات قفصة يقول لك المؤسسة الجيران بتاع الشركة نجار ولا حداد ولا كذا شو اللي يعمل ولا يدخلوا شركات بسنا في النهار يسكر في النهار ونصف النهار ثاني يرجع للحنوت بتاع يعني فما برشا أشياء المسؤولية الاجتماعية وضخ في أموال كبيرة أكثر من 20 مليار سنويا مسؤولية اجتماعية للشركة. فما أموال ولكن ما فماش حوكمة ما فماش معناها فما شراء للسلم الاجتماعي بمال مهدور
1: بالضبط.
0: به هذا فيما يتعلق احنا بدينا مع ليبيا. فيما يتعلق بالجزائر وتصريح تبون الذي أثار جدل واسع في تونس وأحدث انقسام بين من معناها ناس خرجت قائمات من أجل عدم التدخل في الشأن الوطني وناس أخرى خرجت معناها بيان لدعم التعاون التونسي الجزائري ولا للمساس بالعلاقات. وقع كانوا شيء من التوظيف ولا
1: هو في العلاقات التونسية الجزائرية توظيف من هذا الجانب والآخر, لكن العلاقات التونسية الجزائرية يجب أن تكون في خدمة الوطن تونس. علاش؟ لأنه اليوم باش يكونوا موضوعيين ثم ناس أنا نشوفه في فيسبوك يحكيه والسيادة يعني السيادة الوطنية عندما يتعلق بدول الخارجي الجزائر ما يستعمر ساعتها معناه لو يحدث هذا لا قدر الله معناه الشعب التونسي سيتصدى لذلك، لكن لن يحدث. اثنين، يعني اليوم الخطاب تاع تبون كان واضح. ماذا قال تبون؟ قال عندما ثم خطر ارهابي.
0: وبين قوسين الإشكال صار من خلال الومضة قبل أن يقع الاستماع إلى الحوار كامل. كي تتفرج في الحوار كامل والسياق آخر
1: هو هذا الإشكال. يعني الإشكال اليوم ثم لا يستحكم على خطاب الرئيس رئيس الجمهورية تبون من خلال ومضة، لكن هو قال وفي سياق معين لم يذكر معارضة تونسية تماما،
0: لأنه في الحوار قال راو أكد أنه لن أتدخل قيد أنمو لا في الشأن الداخلي التونسي.
1: هي الجزائر سياستها ذكية نوعا ما، وتريد أن تحتاط من الوضع في تونس. إيش معنى تحتاط من الوضع في تونس؟ لأن تونس معناها اليوم سيبل تاع الخطر الإرهابي. وشوفنا احنا احداث بن قردان
0: مستهدف،
1: اي مستهدف في تونس. وفي احداث بن قردان لولا صمود الجيش التونسي والقوات الامنيه معناها ستحدث كارثه بالنسبه لتونس، لانه القوات اليوم يعني السلفيه الجهاديه تريد السيم على تونس، وعندما تهيمن على تونس يعني خطر محدق بالجزائر.
0: هو الاشكال خلينا نكون واضحين، ربما اكثر منه سلفيه جهاديه وجماعات ارهابيه، اليوم الحديث على توظيف متاعهم، الجهات التي تريد أن توظف أن تخترق الأمن، استهداف الأمن التونسي ومن خلاله الجزائر. اليوم مسألة التطبيع
1: واضحين يعني باش نكونوا واضحين، يعني السلفيين الجهاديين كانوا في سوريا، جزء منهم موجود في ليبيا،
0: جزء منهم في السجون اللي وقع،
1: جزء منهم السجون اللي وقع
0: فتح أبواب،
1: فتح أبواب. دونك هذاك علاش احنا اليوم عندما نقول لا نتهم جزافا، بل حقائق اليوم والاستخبارات التونسيه وكذلك الاستخبارات الجزائريه اللي عندها قوه كبيره وامكانيات كبيره تعرف جيدا ما
0: فما تبادل معطيات، نعم فما تعاون وفما كذا،
1: فما تبادل معطيات فما تبادل تعاون. واظن ان خطاب الرئيس الجزائري تبون كان بالاعتماد على معطيات استخباراتي، وهذاك علاش اليوم ثم علاقه بين ما يحدث في غرب ليبيا وبين ما قاله الرئيس الجزائري تبون منذ فترة قصيرة.
0: وانت في الحصة هذه قلت العديد من المرات بعد الشرق الأوسط سيقع الاهتمام بشمال إفريقيا، نفسح المجال لأذان نرجع بمزيد من التحليل والتعليق. تفضل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: زوم اليوم. زوم اليوم. تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، واصلين المشوار معكم في زوم اليوم عبر موجات إذاعة صفاقس. نحكي على الأوضاع التونسية في علاقة بدول الجوار في ليبيا. توقفنا عند المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية التونسية والوزير المكلف بتسيير الشؤون الخارجية بحكومة الدبيبة، وكذلك أيضا العلاقات التونسية الجزائرية وتصريح تبون وردود الأفعال. يبدو أن سي عبد المجيد كل ما قيل القوس اللي وقع فتحه انتهى بالبيان الصادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تشكر فيها نظيرها الجزائري لمساندتها ودعمها في وقت الذروة في مستوى الطاقة والطلب على الكهرباء.
1: بالفعل هو هذه من إيجابية العلاقة التونسية الجزائرية. هو باش نكون واضحين مع رواحنا، العلاقة التونسية الجزائرية لا تعود اليوم. رأي العلاقة التونسية الجزائرية ضاربة في القدم، وهتنا في الفترة الحديثة وخاصة المعاصرة. في المعاصرة كانوا التونسيين والجزائريين كانوا مقيمين في تونس يعني أثناء الثورة أكثر من السكان من الجيش التونسي الكون مازال حديث.
0: هو تبون للأمانة في خطاباته كل ذكر الشيء هذا، ولكن أنا شخصيا كي شفت يحكي على التعاون تسألت قلت وين الجزائر في ملف الطاقة اليوم، حاشتي بها اليوم في أزمة خانقة كما هكا. الإجابة جاءت من الشركة.
1: بالفعل هو اليوم أنا سمعت الرئيس تبون يتحدث يقول إحنا عندنا فائض على مستوى الطاقة، ويقول إحنا مستعدين باش نصدره، معناها بيان سور ماهوش مجال باش تصدر لتونس
0: ماهيش حتى بأسعار تفاضلية.
1: قال للدول المجاورة.
0: نعم
1: للدول المجاورة. دونك أنا مؤخرا التقيت مع شخص في الشركة كهرباء والغاز، قال لي احنا سدد النقص خليناه توم الجزائر. وجاءت الرسالة من الشركة بتاع الكهرباء والغاز يعني
0: لتنهي الجدل،
1: لتنهي الجدل وتأكد أنه الجزائر هاي في لحظات مهمة.
0: فقط هي فما معطيات عقدت شوية الأزمة انقطاعات المتكررة، أن الجزائر نفس ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي هم بيدهم انقطع عليهم الطيار على أكثر من 24 ولاية، ثم أنه الحرائق في المناطق الحدودية حالت دون تم معناها الدعم تونس بالكهرباء.
1: هو بالنسبة للحرائق موجودة في تونس، موجودة في الجزائر، موجودة في إسبانيا، موجودة في فرنسا، يعني موجودة في كل. أنا ما نحبش ديما نمشي التفسير التآمر التاريخ دو خطر. اليوم احنا الحرائق اللي بفعل فاعل، بالنسبة للكهرباء انقطاع الكهرباء والغاز بفعل فاعل. لا اليوم ثم واقع، اليوم شركة الكهرباء والغاز تصدر بيانات وتقول ان مش
0: مشكورة مش مقصرة.
1: بالضبط
0: اليوم اليوم اصدرت بيانات المناطق المعنية.
1: بالضبط يعني اليوم احنا دو شركة الكهرباء والغاز تقول سأقوم بقطع الكهرباء في المناطق التالية، وهي سياسة من السياسات المتبعة في تونس. هي كل دولة تتبع سياسة معينة. في ليبيا مثلا على سبيل المثال يقطعوا تماما.
0: منش مش قارنوا سعب نجي تونس بليبيا الحقيقة.
1: نعم
0: هو يعني الوضع مغاير تماما.
1: احنا الوضع هذا بتاع الطاقه موجود في المنطقه بتاع شمال افريقيا. الجزائر وضعيه اخرى لانها عندها فوائض، لكن ربما ثم اشكالات على مستوى البنيه التحتيه بتاع الشركه بتاع الكهرباء والغاز الى اخره. نعم لكن بالنسبه لتونس ثم نقص، ثم معناها في اوقات الذروه الحاجيات تكون بنسبه معينه
0: عرض وطلب.
1: عرض نعم، ولكن احنا اللي لازم نعرفوه كونه الكهرباء والغاز ماهوش من نوعيه نزمو خزنوه. هذا احنا في حاجه الى كميه معينه لازم تكون موجوده. عندما يكون نقص معناها لجأت شركة الكهرباء والغاز إلى كون التقسيط هذا، وهذاك علاش وماهوش في كل المناطق.
0: تو
1: مثلا انا لاحظت مثلا في الساقط المدينة نادر ما يخص، ربما لوجود أجهزة الدولة الاستراتيجية إلى آخره، لكن مثلا البنوك المؤسسات المالية كلها موجودة غادي، ربما هذا يخيروا أنهم ما يقصوش برشا لوسط المدينة.
0: لأنه انخفضت درجة الحرارة.
1: نعم ودرجة الحرارة انخفضت، لكن نعم. توها رجعت من جديد، وبالتالي ربما
0: هو منتظر اليوم تكون درجة الحرارة أقل ارتفاع من بقية الأيام، يعني في الأيام القليلة هذه ما حسب نحكيه على أمطار، نحكيه على تقلب في الطقس، فبالتالي الصيف هذا يتعد لكن دور الاستباق والتخطيط والاستراتيجية الشيء هذا معلوم من المفروض. وحتى في الكواليس يقولك في اللجان, اللجان في البرلمان يعرفوا أنه باش يصير الشيء هذا وحكاوا عليه وكذا. كيفاش أنت إدارة أزمة, كيفاش تستبق الأزمة, هذا هو
1: هو ذا يجب أن يكون. هذه من نقائص الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن. دونك اليوم الحكومة يعني تعرف أنه مثلا عندما الانتاج بتاع الكهرباء وقت اللي ترتفع الحرارة والتوقعات اليوم الدول الكل تعرف والناس اللي عندها وسائل متطورة تعرف اللي ستمر صائفة حارة, دونك كان يجب الاستعداد, يجب الانتاج. احنا اليوم تقريبا من عام 2019 و20 ثم كان مبرمج يعني زيادة في الانتاج, لم يقع حل الانتاج هذا.
0: نعم كان مفروض تدخل عدد من المحطات الجديدة وكذا.
1: الحكومات المتعدي المتوالية توا أخطأت وأساءت التقدير.
0: نعم هو البارح صار مجلس وزاري مضيق التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 27, ومن بين النقاط المطروحة فيه هي مسألة الأمن الطاقي, يعني المحاولة لتأمين والاشتغال على الأمن الطاقي, وخاصة نقول دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي. احنا إذا عام كامل نخدم على ثلاث نقاط هذوما ونحقق نسب كبيرة برشا يكفي, دون الحديث على بقية وأصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
1: هو الملف بتاع المؤسسات العمومية هو أكبر ملف,
0: وملف من 2015
1: لا شوف جزء من ميزانية الدولة يمشي لدعم المؤسسات العمومية اللي أغلبها يعني ماشي في حالة جيد. دونك اليوم احنا نحب خارج الطريق كيف يمكن إصلاح المؤسسات العمومية هذه. أنا أعطيك مثلا مؤسسة تاع النقل, أنا مثلا كل مرة أتنقل نشوف مثلا القطاع العمومي وضعته مزرية
0: زي اللي يطلع فيه
1: المترو. المترو لأول مرة نشوف في تونس المترو ساعات أنا ماشي من برشلونة المنوبة في كثير من الأحيان يتوقف ويقولوا أهبطوا عوق. دونك احنا اليوم في الحاجه الى اصلاحات سريعه وجذريه.
0: اللي هو بيدو يشعر اللي هو بيدو يمشي بالكهرباء.
1: بالضبط هي بالضبط. دونك اليوم واليوم هو موجود في على اليوتيوب تصريح وزير الاقتصاد يقول اغلب مؤسسات الحكوميه تعاني مشاكل. دونك اليوم
0: سمحني
1: ليك في الحديث فقط
0: معناه تجي تقول لي انت مؤسسات العموميه تعاني في مشاكل وصعوبات, ايه انتم كحكومه فريق حكومي سمحني شنو عملتوا باش تذللوا العقوبات هذه؟
1: هذا اشكال. نعم هذا اشكال
0: لانه من المفروض ما تجيش تقول اصلاح مؤسسات عموميه راه فما الحوكمه فيها سياسات وفيها تفاصيل وفيها معطيات وفما خبراء. يا اخي كل مره اشتغل لي على تونيزير, ما جات فتره وقع الاهتمام تونيزير شنو صار فيه؟ شنو صار في النقل؟ شنو صار؟ اعطيني اخدم لي عام, قولي العام هذا باش نشتغل على المؤسسه هذه, فقط جهودي واولويتي باش نشتغل على المؤسسه العموميه هذه. يعني الناس كل تقول فيه كلام
1: لا يلزم فما خطاب موجه للمواطنين. واليوم المؤسسات العموميه هي ملك الشعب التونسي, والشعب التونسي راه عندما تكون توجه له خطاب عقلاني ورصين يفهم جيدا ذلك. باش نعطيك مثال على النقل. النقل سابقا كان كل زياده في الاجور ثم زياده طفيفه في التذكره. اليوم انا نعتبر انه مثلا انا نمشي مثلا اعطيك على سبيل المثال من برشلونه من 50 ملي ما تلقى حتى في الدوله هذه الاسعار هذه.
0: انت باش تطلع في تاكسي الكونتور يحل ظهري ب 900
1: بالضبط. هو باش نمشي في تاكسي المنلوب يحب لي 15 دينار. دونك اليوم انا ما نحبش انه
0: حسن لي الخدمات, حسن لي الخدمات وانا ندفع معك.
1: اي بالضبط هذا هو, تحسن الخدمات
0: رجع 15 دينار
1: في المحافظة على هالمؤسسات العمومية. المؤسسات العمومية لازم مشروع جماعي, أما مش معناها احنا المؤسسات العمومية كما قبل في عهد بن علي معناها ديما اللي يخدموا فيها أكثر من حاجات. دونك هالوضع هذا هو وضع ما يهدد بتدمير المؤسسات العمومية.
0: لكن الأسطول متأكل الآن, الأسطول أكثر فترة لأنه قدم برشا عنده عمر معين. الأسطول متآكل نجمش تطلع اليوم
1: لأنه التعامل مع المؤسسات العمومية تعامل ليس فيه رصانة وعقلانية. علاش أنا نحب اليوم مؤسسات عمومية رابحة وقادرة على المنافسة وهذا ممكن. هذا مثلا على سبيل المثال مثلا احنا في فرنسا في الانتخابات الفائتة بتاع ساركوزي، يعني من بين الشعارات المرفوعة كيف يمكن المحافظة على مؤسسات عمومية رابحة وعندها قدرة على منافسة وقدرة على منافسة القطاع الخاص. طرحت من بين الإشكالات التي طرحت هو نوع من الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكن لحد الآن لم ماهيش ناضجة ما فيه كفاية، وقديش يأخذ القطاع العام وشنو دوره الأخري، خافوا أنه يقع التفويت فيها وبالتالي الجوانب الاجتماعية يقع الضربة. لكن احنا اليوم مع مؤسسات عمومية،
0: باش نزيدك في النقل، عمدة نيويورك تحدث على تحسين جودة النقل والتقصير في المدة الزمنية بين العمل والمنزل، بين العمل والمنزل يومين، يقول لك الهدف نتاعها باش نربح 4-5 دقائق، بشكل انه في الاسبوع باش تربح 12 ساعة مثلا، يحكيوا فيها بالدقيقة سعد مجيد، بالدقيقة، فهمتني؟ احنا انت انتظارك باش يوصل وسيلة نقل بالساعات
1: بالضبط، يا ودي شو تو انا امشي القطار مثلا من صفاق 6 في بعض الحين 7 سوايع 8 ساعات اللي هي معناها منطقة في دولة. انا مشيت لبريطانيا اكثر مرة، في بريطانيا عندما يتأخر دقيقتين يكتبوا لك نعتذر
0: حتى احنا على الوضع. احيانا تقول هكا وضعية بلادك، كما راهو التخطيط، راهو الحوكمة، راهو كل شيء ممكن متاح.
1: نعم، هو اليوم تونس يعني يمكن انقاذها، تونس للجميع، لكن المؤسسة لا يجب أنس في بعض الأحيان أن ننسى أنه هالوطن هذايل فيه الجميع، ما يلزمناش البعض اليوم يتمنى المؤسسة تنهار باش ينالوا يربط
0: من المنطق العدمي من ندخلوش
1: هذا
0: فيه.
1: منطق هذا
0: فما
1: منطق
0: اشياء ننقدوها، فما نعم اشياء ننقدوها ونختلفوا فيها،
1: فما سواء في أداء الحكومة أو في أداء المعارضة فما أشياء غير مقبولة. اليوم مثلا الحكومة المتعددة يجب أن تتنبأ بما سيحدث في التعليم، في الصحة،
0: دورها
1: في
0: دورها.
1: نعم اليوم مثلا
0: نستبق
1: اليوم كيف ناخذ مثلا المترو في الصفاقس، قد يصير يبحث عليه لا حياة
0: المشروعات المترو لأنه غير موجود،
1: المشروع هذا وعملوا المدير متاعه والمقر والأخري، لكن أظن أن الموظفين يأخذوا شريات لكن بدون أي إنجاز، ما فهمش أنه وصل. هذه جزء من النقل، النقل اليوم مثلا في تونس العاصمة ثم جزء من النقل العمومي وهو قائم دوره، ولكن ثم نقل خاص
0: نجم دخله أنت ويتكفل وينقص في الضغط على النقل العمومي، والدليل اليوم إضراب فيه يعني تقريبا تنعدم الحركية والبلاد كاملة.
1: هو اليوم في كل بلد العالم ثم ثلاث، ثم النقل العمومي ثم النقل الخاص، مع العلم أنه النقل الخاص مثلا كما التاكسيات تمشي لأي دولة أوروبية، تاكسيات سعرها مرتفعة جدا، وبالتالي معناها ما تنافس القطاع العمومي. القطاع العمومي يعني كيف تمشي أنت ما تعرفش دولة معينة كما فرنسا ولا بريطانيا ولا بلايس معينة، يقول لك بتخش النقل الخاص لأنه مرتفع جدا مكلف، بينما العمومي هي الحافلات وكذلك المترو هذيك ديما أرخص.
0: توا يحكيوا على الابليكاسيون بالوقت تجيك ويعطيك معناها وقتاش توصل في هذه وقتاش، يعني كل شيء ممكن راهو اليوم، عدنا من الكفاءات وعدنا من الذكاء التونسي، لو يقع الاستفادة منه حسن توظيفه تتغير برشا معطيات. نمشيوا لبنان.
1: بالفعل هو اليوم الوضع في لبنان والوضع في الشرق الأوسط بصفة عامة تحولات احنا حكينا لها سابقا، وقلنا بكون اليوم أكبر نقبة القضية الفلسطينية مواقعة في غزة، وهو اليوم يتأكد، ومؤخرا يعني شفنا وثم ترابط راهو معناها أمل للعديد من المتابعين ما ينجموش يفهموا الرابط بيناتهم. هو غزة اليوم الأمور تتحرك وحماس قبلت ب
0: تسليم السلاح. نعم.
1: ونفس الشيء بالنسبة للمنظمات،
0: ما فيش مناورة، ما فيش أشياء في الخفاء هكا بكل بساطة باش نقبل تسليم السلاح، يعني
1: لا هي معناها بالنسبة يعني لإسرائيل معناها هذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض، واليوم ثم جزء معناها الشعب وطاقة أهالي غزة على
0: أرهقتهم الحق.
1: نعم أرهقتهم كثيرا،
0: معناها الجنازة يعني فيها أكثر من 102 شخص.
1: اليوم شفنا كيفاش أمس تقريبا 115 هذول كانوا تحت الأنقاض لمدة 6 سنوات.
0: نعم.
1: خرجوهم أمس وقاموا بدفن. رأي منها الوضع كارثي، رأي الجريمة وقعت في غزة لا يمكن أن يغفرها التاريخ، حتى للدول الغربية اليوم التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان
0: ما عدا إسبانيا.
1: نعم ما عدا إسبانيا، وإسبانيا اليوم نشوفوا أنها كأنها تدفع ثمن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني ومعناها التحرر الفلسطيني. دونك اليوم تدخل حتى في الشؤون الإسبانية، ونعرف بكون معناها
0: بين صديق لترامب وبين من أعلن عداء لترامب. نعم. صديق ترامب نحكي على المغرب
1: نعم. دونك اليوم الوضع راه يعني متحرك، وضع شائك، وقلنا سابقا بكون القضية الفلسطينية اليوم تدفع في ثمن، وحتى إطالة الحرب مع إيران كأن من بين أهدافها هو حسم القضية الفلسطينية. ومعنى ونربط هذا بلبنان. لبنان اليوم حزب الله، الجيش اللبناني يعني واعتمادا على الاتفاق الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية تكفل بنزع. واليوم نشوفوا آخر البيانات الخاصة بلبنان تقول بكونه بصدد معناها تدمير الأنفاق اللي قام بها حزب الله، بصدد جمع العديد من الأسلحة، وكأنني بحزب الله قابل. دونك وأظن
0: ولكن رفض إيران،
1: هي مناورة. أنا نقول بكون إيران اليوم حتى هي في وضع صعب، في وضع صعب جدا، واليوم من بين
0: ونجحت في إطالة الحرب، نجحت في بعث الطمأنينة للعالم، ثم عودة إلى التضييق الخناق على ترامب، يعني كر وفر الحقيقة. معناها هذا مهوش بشكل كي نسمع ترامب يقول انهيار. صحيح فما الحديث على خلافات أيضا وانقسامات داخلية في البيت الإيراني.
1: نعم، هو ما قلت اليوم إيران صمدت صمودا كبيرا، وتكتيكات وخاصة استعمال مضيق هرمز، يعني ما كانش الولايات المتحدة الأمريكية متوقعه، وبداية جر الولايات المتحدة الأمريكية لحرب طويلة الأمد. دونك هذا يقلق يعني الأمريكان، لأنهم يحبوش الحرب طويلة الأمد. لكن اليوم الوضع كأني بآخر بالرغم الخلافات داخل الشق الإيراني، لأنه معناها عرقجي هو وزير خارجية إيران يقول احنا انه الامور تتقدم، وخاصة انه القوا واجهة اخرى هي اتفاق مع عمان اللي حتى هي عندها دور في مضيق هرمز، وهي في الجغرافيا مضيق هرمز المشرفة، الدول المشرفة عليه هي إيران وكذلك عمان. واليوم الاتفاق بين عمان، بالرغم من كون عمان تأثيرات الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة على عمان، لكن إيران بالنسبة لها قد يكون اليوم يصدر اتفاق وإيقاف يعني ورجوع الأمن وإيقاف الحرب في المنطقة المضيق لمدة 60 يوم. وكأني بالرئيس الأمريكي يقول بكون خطاب الوعد والوعيد واستعمال القوة وخطاب السلام، هذا جزء
0: الثنائية يعني
1: الثنائية،
0: لأنه وقت اللي وعد بضربة تنهي إيران، ثم يوم صباح الغد تراجع عن هذه الضربة، يعني فما عديد من المعطيات في النهاية بما فيها سوق النفط والطاقة وبرشا معطيات.
1: لا ثم أخرى، ثم أزمة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم المسألة الإيرانية وإدارة ترامب لمنطقة الشرق الأوسط والمسألة الإيرانية أصبح التزايد الغضب ضد سياسة ترامب.
0: وصل الأمر الحديث حتى على اختراقات للمياه في منصات المياه في الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب رفض، قال ما إيران ما عندهاش حتى علاقة، ولكن يبدو أن من خلال الذكاء والتطبيقات وغيره وقع الوصول إلى تعطيل هذه الشبكات.
1: والله يشوف، هو اليوم أنا ديما هالأخبار هذه
0: فيها وعليها
1: ويجب الإنسان ينظرها بحذر،
0: كما
1: الأخبار اللي روجوها سابقا ضد الرئيس العراقي صدام حسين والعراقي لآخره، لكن بعد بينت الأوضاع أنه ثم برش أشياء
0: الحرب أحيانا كذب. في كثير من أحيان تربح إعلامين قد تكون على الميدان.
1: هو الحرب ثم فيها الخديعة على مستويات العديدة اليوم،
0: وفي زمن اليوم الحرب الإعلام يصبح السلطة الثانية.
1: لا ملا، اليوم الإعلام وخاصة التطور الرهيب والسريع والثورة الرابعة اليوم نمر بها الإعلام، وخاصة معناها وسائل التواصل كما اليوم على بالك اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي نطاق واسع.
0: نعم،
1: الذكاء الاصطناعي يستعملوه في الحرب على نطاق واسع، وحتى إسرائيل
0: اغتيالات والأخيرة في إيران كانت من خلال
1: في إيران الصناعي. في إيران اغتيالات كبيرة عن طريق الاختراقات عن طريق الذكاء الاصطناعي، في اغتيال أمين عام حزب الله رحمه الله نفس الشيء عن طريق
0: يعني مرت سنتين على اغتيال إسماعيل هنية ولا سنة
1: سنتين.
0: نعم. في مثل يعني المدة اللي فات مر أسبوع تقريبا. نعم. على سنة ذكر الثاني.
1: دوك اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران. دوك العديد من الأشياء اليوم يقع استعمال آخر المبتكرات والذكاء الاصطناعي في الحرب هذه. يعني الهواتف نتاع العديد من القادة بتاع حزب الله
0: مخترقة. نعم. نذكر شو اللي صار.
1: أي. اللي صار فيها وكيف تم اغتيال العديد. دونك اليوم الحرب تقنية، الحرب إعلامية، الحرب عن طريق وسائل التواصل الحديثة، وبالتالي الحرب ماهيش قار. واليوم داخل إيران كذلك المسألة موازين القوى، إيران خسرت يعني سوريا، اليوم لبنان زاد ماشية أنها مش تخسر الموقع هذا، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن أن تنجم نتنياهو وهو الزعيم يعني نجم نقوله أقصى اليمين اللي ارتكب جرائم فظيعة في فلسطين وخاصة في غزة. دونك هما يقول له بكون ما نقوم به عن طريق السلام يمكن أن نقوم به، لا نقوم به عن طريق الحرب.
0: نعم. يعني مش كلها بالقوة، نجم أشياء بالحوار والتفاوض.
1: هما اليوم يقولوا انتصرنا في غزة، والدليل على ذلك انه
0: حرب مجلس السلام.
1: مجلس السلام يقولوا اليوم الاتفاقيه بين لبنان والولايات المتحده الامريكيه واسرائيل اللي تمت صياغتها وهندستها بالولايات المتحده الامريكيه، معناها بالنسبه لليمين يقولوا احنا انتصرنا.
0: نعم. ثم ايضا انه على الاقل مبدا تشريك دول الجوار في الشرق الاوسط في شيء من الاتفاقيات كسب لهذا التعاون، ولأنه في كل مرة فما تهديد بإمكانية إلغاء معناها توظيف الأراضي القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وغيره، فما تداخل كبير على كل حال. واليوم فما عمان وإيران البارح نقرأ في تقارب كبير للوصول إلى اتفاق قد ينهي هذه الأزمة في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث في قادم الأيام. كل شكر وتقدير لك سي عبد المجيد جمال، شكرا على حضورك وعطلة طيبة.
1: شكرا سي فيصل وشكرا لمستمعي إذاعة.
0: شكرا لكم، نتقابلوا إن شاء الله يوم الجمعة موعد جديد من نص النهار. ما تسعى لكم من كل تحية وتقدير، تحية كامل للزملاء، إلى اللقاء.

0: زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: خدمات
1: حوارات
0: زوم اليوم
3: عشرة دايما
4: الواحدة ظهرا

0: تخصص فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. شركة وساق تعلن عن انقطاعات منتظرة للتيار الكهربائي عشية اليوم في عدد من المعتمديات بصفاقس. المدير الجهوي للتجارة بصفاقس يؤكد العمل على ضخ كميات من المخزون الاستراتيجي من المياه المعدنية واللحوم البيضاء في الأسواق. وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق تقسيم الأنس بسقيط الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. في العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد قرب افتتاح مضيق هرمز ومقتل جنود صهاينة في انفجار لغم جنوب لبنان. يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة. في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة، أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز باللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بداية من الآن وإلى الخامسة من مساء اليوم على فترات متقطعة، على أن لا تتجاوز الساعتين الفترة الواحدة حسب بلاغ الساق، وذلك على مستوى المناطق التالية بصفاقس: المحرس، العامرة، بيرعلي، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، سقيط الزيت، سقيط الداير، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، وصفاقس الجنوبية. وبالتزامن مع تواصل تشكيات عدد من المواطنين من الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي في مناطق بصفاقس ومن عدم التزام الساق بالفترات المحددة للانقطاع، أقر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز في تصريحه اليوم للأخبار بتسجيل نقص التزويد في المياه المعدنية بسبب تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على وحدات الانتاج، وأكد العمل على ضخ كميات هامة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأسواق، والأعلان قريبا عن إجراءات تعديلية بخصوص اللحوم البيضاء والبيض والمواد الغذائية التي تشهد صعوبات في التزود.
2: من الإشكاليات اللي طرحت برشا هي مسألة المياه المعدنية وتأثر وحدات الإنتاج في قطاع التيار الكهربائي وموجة الحرارة. صحيح أثرت على الإنتاج، لكن تزويد السوق يتم بنسق مرضي. هناك الحقيقة فما بعض التذمرات ورغبة من التجار ولا من الفضاء التجارية اللي ربما خشيت نفاذ المنتوج ضعفت شراياتها أو طلبات التزود، لكن الأكدوه لتزويد السوق يتم بنسق غالي، خاصة وأنه هناك مخزون استراتيجي من المياه واللي استحقيناته باش يقع ضخه في السوق. موجة الحرارة ذي والوضع الحقيقة باش تكون عندها تأثيرات، نرجو أنها تكون محدودة خاصة على منظومات كما البيض ولا لحوم الدواجن، المنتوجات الخضراء في البطاطا. هناك الحقيقة فما إجراءات تعديلية في الأفق سيتم الإعلان عنها في أبان. الموضوع كل تناولناها بكل شفافية وبكل جرأة، وأهم حاجة ما توقفناش عند الترخيص، كذلك كما قلنا الحلول تشجيع منظومة الخزن. فقط معناها نطالبوا من الأخرين يكون الإعلان بالمخزون تذية، تكون التسجيل بالمنظومات الجوالة.
1: المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز شدد على أهمية اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار متابعة تأثيرات التداعيات الأخيرة التي شهدتها مؤخرا البلاد من تقلبات مناخية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يوم أمس.
2: اجتماع الدوري المديرين الجهويين كالعادة وجاء في ظرف مناخي حساس شوي، موجات الحرارة، الانقطاع التيار الكهربائي. الاجتماع ركز أساسا على تقييم وضعية التزويد الحالية والإشكاليات ربما اللي طرأت، وكذلك خاصة استشراف وضعية التزويد للفترة اللاحقة والانعكاسات المحتملة لموجات الحر وقصان الضوء على بعض المنظومات كما تعرفوا منظومات الدواجن. هذا تقريب كان الإطار متاع الاجتماع، وكذلك نستمعوا بحضور السادة المديرين العامين المديرين الجهويين لكل ولايات حول الاقتراحات والحلول لضمان انتظام التزويد، وكذلك التزويد كل فما نقص التزويد انه فما منح تصاعد للاسعار ما يكونش في الحقيقه نتاج طبيعي لقاعات العرض والسوق، انما هو نقص من بعض المنتجات يؤدي الى ارتفاع غير مبرر. اجمالا الحقيقه خلال هذه الفتره ولايه التزويد تم بشكل عادي وبنسق عادي.
1: نبقى في صفاقس، حيث أعطى وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بساقط الزيت والذي يشمل 35 مسكنا لتتواصل الأشغال لمدة سنة، وذلك في إطار برنامج الكراء المملك، على أن يتم في مرحلة قادمة إنجاز أكثر من 70 مسكنا بطينة وفي فترة لاحقة مساكن مماثلة في صخيرة ضمن البرنامج ذاته.
3: أعطى إشارة انطلاق مشروع سكني في إطار الآلية الجديدة اللي هي كراء مملك. تم وضع خطة لفترة المخطط 2026-2030 في حدود 5000 مسكن، على أن يتم الإنجاز سنويا قرابة 1000. بالنسبة ل 2026 تم معناتها رصد القطاع الأراضي اللي مش يقع استغلالها، وتم تحديد عدد المساكن 1200 مسكن تقريبا في عديد الولايات. بالنسبة لولاية صفاقس اليوم نعطيه إشارة انطلاق 35 مسكن في حي الأنس بساقيت الزيت، وهذا النواة الأولى مدة سنة إن شاء الله الأشغال هذه تتواصل وتكون المساكن هذه جاهزة في صيف 2027 مش يتم تسليم إن شاء الله. أكيد صفاقس معناتها فيها مشاريع أخرى سكنية في إطار الكراء المملك، بعض أسابيع أخرى ويتم إسناد الصفقة لتقريبا أكثر من 70 مسكن على مستوى طينة، وكذلك عندنا برنامج في الصغيرة هذه لسنة 2026-2027. معناتها مقترحات وصلت من طرف الجهة، نحن بصدد التحضير لبعض المشاريع الأخرى.
1: نقابيا، أحيا الاتحاد الجوي للشغل بصفاقس اليوم الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 من خلال تنظيم تجمع مالي ومسيرة نحو النصبة التذكاري لشهداء المعركة بإشراف الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السالمي، الذي أكد أن هذه الذكرى تعد نقطة مضيئة في تاريخ الحركة الوطنية بالبلاد، مؤكدا تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية.
4: 5 أوت رغم الأحزان نقطة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية في تونس، نقطة الانطلاق لتلازم الحركة الوطنية مع الحركة الاجتماعية. زمن الاستعمار المباشر كانت المفاوضات قائمة بين الطرف النقابي والأطراف الاجتماعية، والآن في زمن تونس المستقلة، تونس البناء والتشييد، تونس البناء القاعدي، تغلق منافذ الحوار الاجتماعي، تتسكر تفقدات الشغل اللي كانت في زمن الاستعمار مفتوحة. عندما يقع التضييق على العمل النقابي، فمن حق الاتحاد ومن حق هياكله أن تذهب إلى ميادين أوسع من الحقل الاجتماعي. لما تتكلم الأزمات يصبح الصمت تفريطا في الوطني وتجسيما لشعار أوفياء أوفياء لدماء الشهداء. أدعو كل الهياكل النقابية وأدعو كل منخرط الاتحاد أن لا يكونوا مساهمين في التفريط في الوطني. هذه مهمة المنظمة حاليا، تجاوزنا المسألة الاجتماعية، ندافع بالضرورة على الحرية العامة. اليوم الحرية العامة والفردية تهم المواطن التونسي، تهم حرية التعبير، تهم حرية الرأي، تهم حرية الصحافة. شوفوا الأزمات في كل المجالات وفي كل الفصول. أتحدى هذه الحكومة ومن وراءها أن يأتون بخبرائهم ويأتيهم الاتحاد بخبرائه، ولتكون مناظرة أمام الرأي العام، وسيعرف الشعب التونسي أن الاتحاد على حق. مرافق العمومية اللي هي من مشغولات الدولة، الماء والضوء والصحة، اليوم نشوفوا في الدول السورية صار فيه وزيادة فيه. هذه توصيات صندوق النقد الدولي. الوصف الرئيسية عدم التدخل الدولة في كل ما هو اجتماعي. أقولها بكل وضوح، ماش رعاية في البلاد.
1: في شان الجامعي، تنتهي في 9 من مساء اليوم مجال استكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات الطبية حسب ما أفادت وزارة الصحة، التي تذكر الطلبة المعنيين بأن كل من لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة القادمة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. في موضوع آخر، وجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بيانا وإشعارا قانونيا إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيها إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشاشة ويبيتون على الأرصفة، معتبرة أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإيجاز اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، كما هدمت منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. في المقابل نفى الحرس الثوري الإيراني إبرام بلادي أي اتفاق في ظل التهديدات الأمريكية، وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتفاق مع عمان متعلق بمضيق هرمز هو التدخل الأمريكي. نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع عن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري، وأن المضيق لن يفتح حتى مع وجود اتفاق مع عمان إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية ولم تغير واشنطن من سلوكها. في ذات الوقت أكد سفير باكستان لدى روسيا أن إسلام أباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. على الجبهة اللبنانية أفادت وسائل إعلام صهيونية بمقتل جنود صهاينة في مجدل زون جنوب لبنان جراء انفجار لغم. في روما استؤنفت اليوم جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية، وقد تناولت في يومها الأول المسارين السياسي والعسكري بشأن ترسيم الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية واتفاق وقف إطلاق النار. الآن تتواصل المحادثات لاستكمال النقاشات التقنية. كشف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية. تذكير في الختام بأبرز العناوين: شركة ستيك تعلن عن انقطاعات منتظرة للتيار الكهربائي عشية اليوم في عدد من المعتمديات بصفاقس. المدير الجهوي للتجاري يؤكد العمل على ضخ كميات من المخزون الاستراتيجي من المياه المعدنية واللحوم البيضاء قريبا في الأسواق. ووزير التجهيز يعطي اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس

0: 14 دقيقة على الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، نسخة 20 من هذه الألعاب ستقام في مدينة تورونتو بإيطاليا خلال الفترة الممتدة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026 بمشاركة أكثر من 4000 رياضي يمثلوا 26 دولة على مستوى كرة القدم. المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الأولى اللي فيها المغرب، تونس، تركيا ومقدونيا الشمالية. منذ قليل مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قلب 21 سنة أنيس بوجلبان كان عقد ندوة صحفية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم للحديث عن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في الألعاب المتوسطية 2026. أنيس بوجلبان كان تحدث عن المشاركة التونسية في هذه الألعاب وحظوظ المنتخب الوطني التونسي.
1: يجب اليوم أي مدرب كي تبدأ براتيكمون فريق جديد، اليوم باش نلعبوا فريق جديد وفما ملاعبيه معناها ونا با بوكو دو شوا، تحب ولا تكره في الكاتيجوري داج هذايا وفماش، وسيرتو انه كي تبدا معناها ماهوش جورني فيفا وما برشا ملاعبيه يلعبوا من برا سواء في اوروبا ولا في الخليج، لو حتى ملاعبيه اللي يلعبوا في قطر ما نجمناش ناخذوهم بالظروف هذه الكل. ونقول لك ايه اوكي، انا كمدرب اليوم يلزمني نعدي دي ميساج باهين لملاعبيتي ويزم يكون عندنا عقلية إنه راو أي تورنوا ندخلوها إنه مش تمشيوا للبعيد، ما نجمش فما حتى مدرب يقعدك يقول لك راو مش ننزل تورنوا ولا مش نلعب نهائي، لكن كيف كيف فما حتى مدرب يجي يقول لك راو مش نلعب ثلاث مباريات ونروح. دونك أون فاترة فهي أفون باش نحاول نعطيو الماكسيموم تاعنا للناس الكل سواء ستاف سواء ملاعبية باش نحققوا أهدافنا، لأنه اليوم تحب ولا تكره اليوم ممكن تخوص آخر بعد خيبة كأس العالم الناس الكل ولات مركزة علينا احنا أكيد، دونك احنا علينا مسؤولية كبيرة واللاعبين يعرفوا علينا مسؤولية كبيرة، وكيما نجموا يعملوا البريستاسيون هذيك في تورون علاش لا ما نعاودوهاش في إيطاليا ممكن حتى أحسن.
0: هذا إذن أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة. نمشي لأخبار النادي الرياضي الصفاقسي الآن. الهيئة المديرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ ليها أعلنت أنه عملية بيع اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027 ما زالت متواصلة. الأسعار كالتالي: المدرجات 220 دينار، الكراسي 550 دينار، المنصة الرئيسية 1600 دينار، المنصة الشرفية 2200 دينار، دخول السيارة 1200 دينار. كذلك يمكن للجماهير اقتناء الاشتراكات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.ccsforever.com مع التمتع بخدمة توصيل الاشتراك. وعملية بيع الاشتراكات تتواصل طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء. يوم غد الخميس تجرى انتخابات المكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي، وذلك لاختيار الهيئة اللي باش تولى مهامها خلال الفترة النيابية 2026-2028. هذه الانتخابات تأتي في إطار تجديد هيكل سوسيوس النادي الصفاقسي، وسط تطلعات الانتخابات مكتب تنفيذي قادر على مواصلة العمل وتحقيق الأهداف المرسومة للفترة النيابية الجديدة. الانتخابات هذه عندها أهمية خاصة باعتبار الدور اللي يطلع به هيكل سوسيوس في دعم النادي الصفاقسي وكذلك المساهمة في مختلف المبادرات المتعلقة بالفريق. نذكر جلسة العامة الانتخابية لعضوية المكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس النادي الصفاقسي باش تكون مساء يوم غد انطلاقا من الساعة 6 بأحد النزل بصفاقس، وعلى أثر اجتماع اللجنة المستقلة لانتخابات المكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس النادي الصفاقسي 2026-2028 تم التصريح بوصول قائمتين مترشحتين، قائمة أولى برئاسة علاء الدين دربالة وقائمة ثانية برئاسة السيد محمد الغربي. في أول ظهور إعلامي لي على الصفحة الرسمية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعب الأوغندي حكيم موتيبي كان تحدث عن الأجواء داخل المجموعة وكذلك عن طموحاته وكذلك عن رسالته لأحباء النادي الرياضي.

0: The asphyxie.
1: My name is Mutebi Hakim. I'm 20 years old. I'm attacking midfielder, play number 10. The club is loving players. They are willing to help me grow up as a player. There are many players who welcomed me well, but I can name a few like Jamaia, Ali Malun. Those were welcoming, and Mondico. My first few days with the club have been great. We're training, loving players, supportive, and it was great. Inshallah, I'm hoping to take them far. My message for the fans is to support the team, to keep the good spirit. I'm just requesting them to continue supporting the team. CSS, Taish.
0: حكيم موتيفي 20 سنة قال في حديثه للصفحة الرسمية أنه يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. فيما يخص انطباعه الأول عن الأجواء في الفريق، موتيفي قال أنه اندمج بسرعة مع اللاعبين اللي عاونوه بشكل كبير، ما كانتش فيما حتى صعوبة على مستوى التواصل مع اللاعبين. موتيفي كان شكر بالخصوص محمد علي جمعية، علي معلول، كيفن مونديكو، وتحدث كذلك عن طموحاته مع الفريق. قال أنه يطمح للظهور للفوز بالألقاب عن الاسفيرسي، وكذلك طلب من الجمهور دعم الفريق والوقوف دائما مع اللاعبين والنادي. إلى أخبار فريق تقدم ساقيت الدير. الآن فريق تقدم ساقيت الدير والآخر يواصل تحضيراته بنسق حثيث استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد تحت إشراف المدرب يسري بالكحلة. تقدم ساقيت الدير كان أجرى مساء أمس حصة تدريبية بالملعب البلدي ساقيت الدير بحضور جمهور. المباريات الودية المنتظرة لفريق تقدم ساقيت الدير قبل انطلاق البطولة من المنتظر باش تكون كالآتي: نهار 7 أوت عنده مباراة ودية ضد النادي الإفريقي في الحديقة آ، نهار 9 أوت ضد منتخب أقل من 21 سنة، نهار 13 أوت ضد فريق شبيبة القيروان في أحد نزول بسوسة، ونهار 16 أوت بشكون مباراة ضد الفريق قلعة الرياضية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. هذه الأخبار الخاصة بتقدم ساقيت الدير. دائما مع أخبار الأندية، حيث تعاقد النادي الرياضي بحمل أنف مع الظهير الأيمن السابق لفريق مستقبل جيبس فراس بن عمار لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد متاعه. كذلك الملعب التونسي أعلن عن تعاقده رسميا مع المدافع السابق للترجي عزيز الكناني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الأولمبي الليبي. الجناح الهجومي الجزائري الفرنسي سفيان شادر التحق بتربص النجم الساحلي اللي موجود حاليا في حمام بورقيبة تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في انتظار طبعا استكمال الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية. نادي دانكيرك المنتمي لبطولة الدرجة الثانية الفرنسية كان أعلن رسميا عن ضم لاعب المنتخب الوطني التونسي خليل العياري إلى صفوفه قادما من البي اس جي في نطاق الإعارة إلى غاية 30 جوان 2027. نذكر البي اس جي كان تعاقد مع المهاجم خليل العياري لمدة 5 سنوات قادما من الملعب التونسي بصفقة قدرت بمليون أورو. في رياضات القاعات، الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 اللي باش ينطلق نهار 5 سبتمبر القادم. مواجهة الجولة الأولى نصر طبولبة مع النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال مع النجم الساحلي، مكالمة المهدية مع بعث بن خيار، اتحاد مازلت مي مع الترجي الرياضي التونسي، جمعية الحمامات مع سبورتينغ المكنين، والمنظر الرياضي مع نادي ساقيت الزيت. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة 3-3 إناث أقل من 23 سنة حقق بالأمس فوزين على كل من الجزائر 14-9 وكينيا 20-18 ضمن منافسات اليوم الثاني لدوري الأمم الإفريقية لهذه اللعبة المؤهلة لبطولة العالم الصين 2026 اللي تستضيفها مدينة المونستير من 3-8 أوت الجاري. في الكرة الطائرة، النسخة الثانية لبطولة العالم للناشئات أقل من 17 عام، الكرة الطائرة اللي تدور في تشيلي من 6-16 أوت الجاري، المشاركة الأولى لتونس على مستوى دور المجموعات. بالنسبة لبرنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي فتريات نهار الجمعة 7 أوت في العشرة بتاع اللي مقابلة البيرو مع تونس، سبت 8 أوت الواحدة صباحا الصين مع تونس، الأحد 9 أوت في العشرة بتاع الليل تونس مع الفلبين، الثلاثاء 11 أوت في السبعة بتاع العشية فنزويلا مع تونس، ونهار الأربعة 12 أوت في العشرة بتاع الليل المكسيك مع تونس. على مستوى المقابلات الودية اليوم في مخص كرة القدم، الملقاء كان دار الصباح بين فياريال وليفانتي انت لصالح فياريال، هدف مقابل صفر. الشوط الأول من مباراة ميلان والانتر انتهى بالتعادل دون أهداف. حاليا قاعد تدور مباراة نجوم الدوري الكوري مع مانشستر سيتي، كيف كيف حاليا قاعد تدور مباراة تشيلسي مع جوفانتس، مارسيليا مع الشاحنية القطري في 4:30، لازيو مع أوستيا ماري في 5:00، نابولي مع أوساسونا في 5:30، كذلك مباراة ساسولو مع سيلتا فيغو في 7:00، مباراة ودية بين أرسنال وريال بيتيس، وفي 8:00 مباراة ودية بين مايوركا وباريس سان جيرمان. أخيرا أعلن نادي طرابزون سبور التركي بدأ مفاوضات ضم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، وأعرب رئيس النادي عن أمله في إتمام هذه الصفقة هذا الأسبوع، ولم يحدد موعد توقيع العقد بعد بين الطرفين، لكن من المنتظر باش يكون نهار الخميس غدوة. محمد صلاح كان غادر ليفربول هذا الصيف بعد 9 سنوات قضاها في فريق ليفربول، سجل خلالها 257 هدف في 442 مباراة، فاز خلالها بلقب البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم مرتين، ربط أبطال أوروبا مرة، وأنهى فريق طرابزون سبور التركي الموسم الماضي في المرتبة الثالثة في البطولة التركية، وبش يشارك في تصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. 24 دقيقة على الساعة الواحدة إشارة التوقيت على مجهد عصفيق سقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحيات أمير جموس على مستوى الخرج التقني، يوصل الغربي طرق بكور في الخرج الرقمي، فتح السامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة.
2: Sport News.

0: حذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: خيار العشرة بالقدر والحرمة، إذا طاح الحرف ابعد ميل، سلم قول الله يبري الذمة، الوحش ولا اللذام اللي رذيل. ثم ناس ياسر في مثيل الحمة، لا يعرفوا للصايبة تاويل، عديم الراي مثيل حجرة صمة، لا يفرق بين النهار والليل، قليل الحياة منكور عند الأمة، كلس فيه عند العباد ذليل. إذا تخالط تبع أهل الهمة، وإذا تناسب ناسب اللي فضيل، بنات الأصول تنصاب وقت الزمة، الدنيا غرورة والزمان طويل. أبيات كلها حكمة وعبرة، كلها حنكة وخبرة، هالأبيات مأخوذة من قصيدة طويلة شاعرها يبدو غير معروف، وأول عبرة يبدأ بيها الدعوة إلى احترام الآخر. كيف الاحترام بين الأزواج أو بين الأخوة أو بين الأجوار أو بين الزملاء؟ ناس بكر يقولوا العيشة قدر، الإنسان من واجبه باش يدافع على نفسه، على مصالحه، يعبر على مواقفه، لكن في إطار الاحترام من غير مس بكرامة الآخر. خيار العشرة بالقدر والحرمة، إذا طاح الحرف ابعد ميل. إذا الواحد تبلاء بعشير ما يفقهش معنى الاحترام، يبعد عليه، يتجنبه، ما يعرضش بكرامته. سلم قول الله يبري الذمة، الوحش ولا لذام اللي رذيل، وهذا في الأصل مثل شعبي يقول الوحش ولا لذية. ثم يبدأ الشاعر في توصيف بعض النماذج من الناس، يقول: ثم ناس ياسر في مثيل الحمة، لا يعرفوا للصايبة تاويل. وفعلا ثم اللي تلقاه مصواب في أقواله، في أفكاره، وفي مواقفه، وثم اللي كل شيء فيه بالمعكوس، سواء في أقواله أو في أفعاله. ويزيد الشاعر في توصيفه ويقول: عديم الرأي مثل حجرة صمة، لا يفرق بين النهار والليل. والله يبارك لنا في الرأي والعمل، واحد رأيه يغنيه وواحد رأيه يفقره. ثم يتعدى الشاعر لذم أسوأ نماذج البشرية، ومنهم فاقد الحياة، ومنهم أيضا السفيه، سواء السفيه في ألفاظه أو في أفعاله. يقول عاد: قليل الحياة منكور عند الأمة، كل سفيه عند العباد ذليل. ثم ينصح الشاعر باختيار الصاحب، بانتقاء العشير، بأنه الواحد يثبت وين يحط سقيه، وخصوصا وقت المأخذة والمعطى. يقول: إذا تخالط تبع أهل الهمة، إذا تناسب ناسب اللي فضيل، بنات الأصول تنصاب وقت الزمة، الدنيا غرورة والزمان طويل. وهالبيت هو تضمين للمثل الشعبي: خذ بنات الأصول لعل الزمان يطول. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالات القصيرة SMS عبر الرقم 85000 بداية من نهار اليوم، والتسجيل على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. هذا وقد حدد تاريخ الإعلان على النتائج عن طريق الخدمة الإرساليات القصيرة يوم الخميس 6 أوت 2026 بداية من منتصف النهار، وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت 2026. أقر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز بنقص التزويد في المياه المعدنية بسبب تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على وحدات الإنتاج، وأكد العمل على ضخ كميات هامة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأسواق والأعلان قريبا على إجراءات تعديلية بخصوص اللحوم البيضاء والبيض والمواد الغذائية التي تشهد صعوبات في التزويد. أعطى وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بسقيط الزيت والذي يشمل 35 مسكنا لتتواصل الأشغال لمدة سنة، وذلك في إطار برنامج الكراء المملك على أن يتم في مرحلة قادمة إنجاز أكثر من 70 مسكن بطينة وفي فترة لاحقة مساكن مماثلة فصخيرة ضمن نفس البرنامج. قدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مخيم قلنديا في محافظة القدس واعتقلت فلسطينيين وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد منهم بينهم ذو أسرى وشهداء. أكدت وسائل أعلام إسرائيلية سقوط قتلى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية جراء انفجار لغم أرضي في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

برد وقيلولتكم معانا. اهلا وسهلا بيكم الناس الكل تنورونا في هالعشوية من توا حتى للاربع ونص. اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية ليكم الناس الكل. هند الاسود معاكم كيف العادة ككل يوم اربعة، واكيد نحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي هما معنا اليوم بالاستماع ويحبوا زيدا يشاركوا في المسابقة. مرحبا بيكم الناس الكل، يعني اللي في يسمعوا مرحبا، واللي حبوا زيدا يشاركوا مرحبا بيهم في كل الأوقات. تحية توصلكم من كيب كاملة. خلينا نبدأ قبل بزعيمهم اللي هو حمدي الأحول اللي هو في الإخراج الفني، تحية كبيرة لي، تحية كبيرة ليسرى الغربي وجوهر بوستة في الديجيتال، وتحية كبيرة زيدا لسوفيان خديمة الله اللي موجودة معنا اليوم في الاتصالات الهاتفية كيف العادة، يأمننا المكالمات وصولها للضيوف زيدا باش يكونوا معنا والمكالمات الهاتفية ومشاركتكم انتم في البرنامج. عشوية فيها برود، خليني نقول لكم ايه البرة زيدا، فما برود الحمد لله، معناتها حاجة تفرح القلب، نقصة السخانة بدرجة كبيرة برشا، وفما نسمع هذا شيء فرح وفرح برشا انه الطقس ماشي ويتحسن. هذا حسب ما قالونا الميتيو انه الطقس ان شاء الله ماشي ويتحسن في الايامات القادمه، ونتمنى وان شاء الله زيد الانقطاعات بالنسبه للكهرباء ما تكونش موجوده، يسر تعبنا الناس الكل، لانه رجعنا مره اخرى للموال هو بيدو، رجعنا للقسان مره ولا مرتين في النهار، واذا بالطبيعه ما نحبوش يوليو في عاداتنا اليوميه، ولا واحد يقبله في الدنيا هذه. احنا ماشي نتطور ومش ماشي نوخروا بالتويلي، وفرحنا ومولدات وفرحنا وشنو قاعد صاير من تطور ان شاء الله. حتى الدعم الجزائري اللي رجع لنا تو من اول وجديد، هذا شيء فرحنا، مش يخلينا ديما نفكروا زعما باش يقص الضوء ولا لا. وكيد الناس اللي تسمع فيها الكل نفس الامنيه، وليت من الامنيات اللي نتمنيها الناس الكل. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه لولا بغنيه نهديها لكم اليوم، وبعد نبداو مع هدى الكشو باش يكون نص متاع تبعني تبعني، باش نشوفوا وين باش تهزنا بالضبط. كيف العادة عندكم ورقة وستيلو، تكتبوا كل المعلومات، تركزوا مليح على كل معلومة، بعد راهو مجرد انك يكون عندك قوة تركيز وانك حفظت المعلومات الكل تجمو تكونوا من الفايزين، وان شاء الله يكون الحظ معكم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة تبعني
0: تبعني
2: تبعني نشوف التاريخ والحضارة وسحر المعالم ونعيش الطبيعة بكل تفاصيلها. وين المرة هذه؟ في ولاية بنعروس.

0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان.
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان.
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: ولاية بن عروس تقع بشمال الشرق البلاد التونسية، يحدها شمالا العاصمة وغربا ولاية ريانة ومنوبة وزغوان، وجنوبا ولاية نابل، وتمسح 761 كيلومتر مربع، وراح تمثل منطقة عبور وتبادل بين شمال وجنوب البلاد بفضل موقعها كمدخل جنوبي للعاصمة. به تسمية ولاية بن عروس يا جماعة ما يترجع للولي الصالح أحمد سيدي بن عروس اللي تولد سنة 1373 ميلادي، والجهة هذه راهي تميزت بحضور تاريخي هام برجة ينعكس من خلال احتضانها مدن تاريخية ومعالم أثرية هامة، كما مثلا موقع أذن الأثري. الموقع هذايا اللي يوجد على بعد 30 كيلومتر جنوب غربي تونس العاصمة في حوض وادي مليان المعروف بخصوبة أراضيه منذ الفترة القديمة، ويعود الاستيطان البشري بالمنطقة إلى ما بعد العهد الروماني، أما تأسيس المدينة راه تم في نهاية القرن الأول قبل الميلاد، وقت اللي تم إنشاء مستوطنة قام بتعميرها قدماء جنود الفيلق الثالث عشر. وعرفت المدينة يا جماعة اللي حملت اسم أوتينا أوج ازدهارها خلال القرن الثاني بعد الميلاد، وخاصة خلال حكم الإمبراطور هيدريانوس. وخلال الفترة الإسلامية موقعش إنشاء مدينة بالموقع، أما تم الاكتفاء باستعمال المعالم القديمة الموجودة، وخلفت الفترة هذه عاد كمية هامة من الفخار الإسلامي اللي يرجع خاصة إلى القرنين العاشر وحداش. يعتبر الموقع هذايا من أهم وأكبر المواقع الأثرية بالبلاد التونسية، ويعد عشرات المعالم اللي تم الكشف عن جزء صغير منها، وأهمها الكابيتليوم هو المعبد الرئيسي للمدينة الرومانية، وكان مخصص لعبادة الثالوث المقدس اللي هما جوبيتر وجينونو ومينيرفا، ويتكون من ثلاثة معابد، معبد رئيسي يتوسط زوز معابد فرعية وتفتح كلها على الساحة العمومية الفورام هذايا، وبالإضافة إلى الطابق العلوي اللي كان مخصص المعبد وهو من أكبر المعابد الرومانية في شمال إفريقيا. زاد فما زوز طوابق سفلية، وفما مسرح مدرج واللي هو يتوجد على أطراف المدينة من ناحية الشمالية، وكانت طاقة استيعابه حوالي 17,000 متفرج، إذن بذلك يحتل المرتبة الثالثة في البلاد التونسية. تعرفوا الأول أنه الجم وما أدراك، وتعرفوا الثاني قرطاج وما أدراك. يلزمكم تشوفوا الموقع هذايا اللي يتميز بوجود عدة منازل رومانية تغطي أرضيات اللوحات الفسيفسائية.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: في الموقع زاد يا جماعة عدة منشآت مائية عمومية، أهم لحنية وما أدرك اللي كانت تتزود المدينة بالماء الصالح للشرب، وخاصة باش توفر الكميات اللازمة من المياه للحمام العمومي الكبير والخزانات العمومية الكبرى زادة اللي توجد جنوب غرب ساحة الفورم، وخزان الحناية اللي يقع جنوب ساحة الفورم، وخزان الفورم اللي حد ساحة الفورم من الناحية الشرقية. كيما فما زادة زوز حمامات هما كانوا على ملك الخواص، هذايا حمام اللابيري نسبة للعائلة اللي قامت بإنشاؤه واللي تم الكشف عن اسمها على نقيشة في الأرضية الفسيفسائية اللي كانت تزين القاعة الباردة من الحمام، واللي تمثل لوحة أسطورية للإله أورفيوس اللي يسحر الحيوانات بموسيقى.
1: تبعني
0: تبعني.
2: خلافا الموقع هذا ما فهم القصر الحسيني وما أدراك اللي تم تشييده في سنة 1750، ما وهيك البي حسين بن علي باشا بي هو اللي آمر بتشييده الواش باش يسكن فيه خلال فصل الشتاء بجبل بوغرني. ويعد القصر هذايا من أبرز المعالم اللي تبنيت فترة حكم الحسينيين.
1: تبعني
0: تبعني.
2: فما زاد يا سيدي مدينة حمام لنف، هذه يا سيدي تستمد اسمها من عيني ماء زوز حارين وعندهم خاصيات معدنية نادرة، والزوز يقع في سفح جبل بوغرنين، وهذه أهلها باش تبعث محطة استشفائية مستمدة من المياه المدفقة من عين سيد العريان وعين البي اللي شهد لها الناس منذ القدم بجدواها الصحية والاستشفائية الكبيرة، لا سيما معالجة أمراض الروماتيزم يا جماعة. وزاد تم اكتشاف حي صناعي بمدينة حمام لنف بداية من سنة 1999 يرجع للعهد الروماني والبيزنطي، يضم أنقاض منشآت يرجح إنها كانت مخصصة لصبغ الملابس أو الجلد، كما زاد تم اكتشاف معبد مسيحي محاط

0: عبق الحضارة والتاريخ اللي موجود في ولاية بنعروس. أما راهو زادة فما طبيعة ساحرة ومحمية طبيعية ما شاء الله. على خاطر السياحة في ولاية بنعروس يا جماعة تتميز بتنوعها بين السياحة الشاطئية على الساحل المتوسطي والمواقع التاريخية الضاربة في القدم، والسياحة البيئية زادة في أحضان الطبيعة كما شاطئ الزهرة من أشهر الشواطئ، ووفر بيئة هادئة للاسترخاء، ممارسة الأنشطة والرياضيات المائية مع أنه بدايها كيفسد شوية. فما شاطئ برج السدرية وفما حمام الأنف. أما ردوا بالكم راهو وزارة الصحة فما عديد النقاط في الشواطئ هذية اللي ممنوعة من السباحة به. نمشي وزادة يا جماعة للسياحة البيئية والجبلية. عاد كي نحكيو على السياحة البيئية والجبلية يلزمني نحكي لكم على الحديقة الوطنية بيبو قرنين. هذا يا سيدي ملاذ لمحبي الطبيعة ومسارات المشي والتنزه وسط الحياة البرية والغابات، وهي تعد رئة الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، كما تعتبر زادة موطن 500 نوع من النباتات وحوالي 90 صنف متنوع من الحيوانات. فما ياسر ناس ما تعرفش المنطقة هذية، البارك هذية ما يعرفوش برشا ناس، أما راهو بالحق يستحق الزيارة.
1: تبعني
2: تبعني.
0: الحديقة الوطنية بوقرنين ما هي محمية طبيعية تقع في جبل بوقرنين، أحدثت في فيفري 87. المساحة متاحة تقدر ب 1939 هكتار. ثم الجبل هذايا نظرا انه ثم زوز قمات في الاعلى متاعو، والزوز يرتفعوا بين 576 و493 متر على التوالي. ومنذ افتتاح الحديقة الوطنية بجبل بوقرنين قدام التوينسة ولات مكان التجوال المفضل عند برشا توينسة باعتبارها تطل على البحر. وكي نحكيه زادا على ولاية بنعروس يزمنا نحكيه على الصناعات التقليدية، خاطرك تنجم تستمتع باكتشاف الحرف اليدوية والفنون التقليدية اللي تشتهر بها جهات الولاية كيما بورنيك وحمام لنف. البلاصة هذه يا جماعة فيها برشا أنشطة ثقافية ومهرجانات، خاطر ولاية بنعروس تعكس الثقافة التونسية الغنية من خلال العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية اللي تقام على مدار العام. ومن بين أبرز الفعاليات مهرجان الزهرة الدولي اللي يعقد سنويا ويشمل عروض فنية متنوعة. وطبعا المهرجان هذي راهو فرصة للزوار باش يتعرفوا على التراث الثقافي والفن المحلي في جو احتفال كبير ياسر.
1: تبعني
2: تبعني.
0: تعتبر ولاية بنعروس وجهة سياحية مثالية تجمع بين جمال الطبيعة وغنى الثقافة والتاريخ، وتوفر لزوارها تجارب متنوعة من الاسترخاء على الشواطئ إلى استكشاف المواقع الأثرية إلى تذوق المأكولات التونسية الشهية.

تابع موجتنا وعيش الصيف. برد القايلة. تبع موجتنا وعيش الصيف. عيش الصيف مع إذاعة صفاق سويكيد معنا احنا, واحنا فرحانين بوجودكم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل تنورونا فيها العشوية. تحية لكل أصدقائنا وصديقاتنا اللي اختاروا انهم يبقوا معنا في عشوية اليوم ويبردوا معنا القايلة. وأكيد نقول توا بالنسبة للناس اللي تسمع فيها, باش نبداو في استقبال تليفوناتكم بعد ما نقدم لكم نص السؤال. السؤال ما هوش صعيب بالكل بطبيعة اللي يسمع فيها توا. نقول لكم قبل راو فما زوز مسابقات اليوم تجمو تدخلوا في المسابقة الأولى اللي هي قيمتها 150 دينار كجائزة. الجائزة هذه من إهداء إذاعة صفاقس وصلكم في ديكم 112 دينار كما عودنا نقول لكم بكل التفاصيل. نص السؤال يقول متى شيد القصر الحسيني ويسمى أيضا دار البي. استنى في الجواب متاعكم هنا نبحثوا على بطبيعة على السنة. نعود لكم مرة أخرى السؤال متى شيد القصر الحسيني ويسمى أيضا دار البي. وإحنا زيارتنا اليوم كانت الولاية بن عروس. نعرفوا احنا في تونس 25 ولاية, وهذيك علاش كل مرة نمشي الولاية معينة ونمشي للسياحة التاريخية. هذه بالنسبة لنص السؤال. بعد شوية ناخذ إجابتكم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. بالنسبة للناس زيدة اللي تحب تحضر روحها في مسابقة أخرى, نقولكم الجائزة إن شاء الله باش تكون الحذرة لمرشد بوليلة. عنا أربعة سيكر إن شاء الله في 3:30 وقتها نبديو في سؤال المهرجين, مهرجين صفاقس الدولي والحفلة هذية. وأكيد نرحبوا بكم أنتم الناس اللي تحب تشارك معنا. مرحبا. نمشي ولي تليفوني كم ونشوفوا مع سفيان وصلونيش تليفونات المستمعين بطبيعة وناخذوا إجاباتكم. بالنسبة للسؤال الأول نرجع ونقول متى شيد القصر الحسيني ويسمى أيضا دار البي. شو قولك حمدي؟ نبقى مع مقطع من غنية وبعد نرجع إذا فما تليفونات ناخذوهم بطبيعة ونكملوا مع بعضنا المشوار. يعني على دفعتين اليوم التليفونات إن شاء الله في مسابقتين 2:30 و3:30.

0: نبدأ بالدفعة الأولى من المكلمات المستمعين ونيخو المكلمة الأولى. لو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: هلا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معايا؟
1: مدام هند عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك ومرحبا معاك هند. تعرف كنت تعمل هكا مزية وصوتك يوصل مزيان، تسكر الراديو.
1: نعم.
0: تسكر الراديو يا هادي.
1: نعم. ألو
0: يا هادي، باش نسمعك مليح سكر الراديو. باهي
1: باهي، الله يبارك.
0: مرحبا بخويا هادي المشري. هكا
1: المشي ما تمشر.
0: هادي المشي،
1: المشري هذاك في كرخنا، وهذا المشي في الصخيرة.
0: مرحبا بكم، مرحبا بأهل الصخيرة، أهلا وسهلا بك يا هادي.
1: يعيشك
0: هادي. سمعت نص السؤال بالكدا؟
1: ان شاء الله.
0: باهي، كل المعلومات اللي وردت اليوم عرفتها في تبعني، اللي هي اليوم نحكيه عليه قصر الحسيني ويسمى ايضا بدار البي. الجواب القصر الحسيني هذه وقتاش شيده؟ باش تاخذ الجواب من عندك.
1: ضربت بدايه، ان شاء الله يكون الحظ باهي.
0: اكيد ان شاء الله. انت قبل اسن قبل هادي محظوظ في الدنيا ولا؟
1: ان شاء الله 50-50.
0: 50-50 ان شاء الله. اليوم الخمسين الاخرى تنضاف لك الخمسين الاولى
1: ان شاء الله، على وجهك السعد ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هاي هادي
1: تفضل. ما تعملش قرعه، خذ اول مكالمه اذا كان الجواب صحيح.
0: ربي سهل. باهي هادي تفضل.
1: ان شاء الله. نعمل عمليه حسابيه عند 276 سنه، لكفالح في الرياضيات، لا ترحوه من 2026، يبقوا 1750.
0: مش في الحف الرياضيات. مش في الحف الرياضيات. يعطيك الصحة على الإجابة هذه، شكرا لك.
1: كنت في 1750 ميلادي.
0: خذيت الإجابة من عندك، يعطيك الصحة هذه، شكرا لك وبالسلامة.
1: إن شاء الله صلي على الطاقم الفني اللي معك الكل.
0: وصلت التحية ليهم الكل.
1: شكرا لك صوفيا خديمة على التليفون.
0: يعيشك. شكرا لي سفيان، شكرا لهم بالسلامة، إلى اللقاء. تليفوني آخر. لو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: لو عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا بيك، شكون معايا؟
2: عبد الفتاح الشيحي.
0: عبد الفتاح الشيحي، تفضل يا عبد الفتاح.
2: نعم.
0: تفضل، نسمع فيك. منين أنت عبد الفتاح؟
2: والله نكلم فيك من المهدية.
0: من المهدية، مرحبا بيك وبأهل المهدية.
2: وبيك عايشك.
0: يا عبد الفتاح.
2: الإجابة نقول 1750.
0: 1750. باه، خذينا الإجابة بتاعك عبد الفتاح. تبدأوا تبقوا في الاستماع إن شاء الله مع ثلاثة، نقول لكم شكون هو الفاس. باهي
2: واضح،
0: باش خليكم تسألوا باشا. شكرا لكم بالسلامة. ناخذوا بقية المكالمات مع مستمعينا ومرحبا بيهم. هاتيهم الصحة مسخيرة المهدية ونشوفوا المكالمة الثالثة شكون صاحبها. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: ألو عسلامة، مرحبا.
0: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معايا؟
3: حياليك اختي هند، وكيف الفريق؟
0: يعيشك.
3: معاك عفاف عليمي من قفصة.
0: عفاف عليمي من قفصة، مرحبا بك يا عفاف.
3: يعيش.
0: تسكن في قفصة ولا ضيفة في صفاقس؟
3: لا، في قفصة.
0: في قفصة. اي مرحبا، تحية كبيرة لكم الكل. اي عفاف.
3: طبي تحية لأختي ألفة زميت برس.
0: وصلت التحية، شكرا لك. تحية كبيرة لك يا ألفة. وين يا عفاف؟
3: القصر الحسيني بحمام نعم فولات بن عروس شوي ده 1750 ميلادي.
0: يعطيك الصحة.
3: من حسين بن علي باشا.
0: شكرا لك يا عفيف ويعطيك الصحة، شكرا. بدينا أنا نوع شوية، فما طب مش دخلنا هكا الجنوب القفصة، نشوفوا شكون آخر معانا وباش نغيروا ديما كل مرة في مدينة من المدن، به برشا إنه الناس الكل يشاركوا. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون معايا؟
4: سامية بن عياد.
0: سامية بن عيد، تحية لسامية بن عيد اللي كانت معانا في الإدارة، في إدارة إذاعة صفاقس، من أطيب وأحلى الناس اللي مرت على الإذاعة. ما صار ليش عام هكا من اللي خرجت الريتريت، لكن الناس الطيبين اللي مروا على الإذاعة كالنسمة وتبدأ سيرتهم ياسر مزينة، عمرنا ما ننساوها بالكل. تحية كبيرة لك يا سامية، وراك ديما في القلب. يا سامية، سامية بن عيد المستمع، تفضل.
4: العام 1750 ميلادي.
0: 1750 ميلادي. أيوة. دولنا مشاركتك، يعطيك الصحة، شكرا لك. ديما مع مستمعينا، ديما الناس اللي قاعدة تبرد معنا في القايلة، يعطيهم الصحة. الناس اللي أو في اللي ذات صفاقس وعمرهم خلف الوفاء هذيا، نشوفوا معنا مستمع ولا مستمع. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا عسلامة هندا.
0: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معايا؟
5: معك فاطمة شطورة من سرقة الدير.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
5: يعيشك
0: فاطمة. الإجابة قديش العام؟
5: الإجابة 1750 ميلادي.
0: 1750 ميلادي. كلكم أنتم كلكم شديتوا في نفس الرقم اللي بديتوا حتى التوى؟
5: والله حسب اللي سمعت.
0: حسب اللي موجود.
5: حسب اللي ركزت.
0: هيا به إن شاء الله الإجابة تكون صحيحة يا فاطمة.
5: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: شكرا لك وبسلامة.
5: يعيشك
0: إلى اللقاء. بسلامة تحية ليك. خلينا هادي مسخيرة. خلينا عبد القادر زيدا حتى هو من المهدية. خلينا عفيف من قفصة. سيميا وفاطمة من صفاقس. نشوفوا سفيان شنو بعثنا ده من مكالمات هاتفية من أي ولاية. ألو عسلامة مرحبا.
6: سلامة.
0: عسلامة هلا وسهلا.
6: الحمد لله.
0: يا عايشك ربي يحفظك.
6: ألو
0: نسمع فيك. أين نسمع فيك وقدم لي روحك.
6: سميرة.
0: واللقب.
6: سميرة لوكيل.
0: لوكيل مرحبا بك يا سميرة.
6: عايشك
0: به هنا مع القصر الحسيني. قلنا وقتش سمي أيضا بدار البي وقتش كان هذية
6: 1750
0: زعم الإجابة صحيحة ولا غلطة. كلكم مصرين على نفس الرقم. أعطوا نشوفوا مع ثلاثة متاع العشية إن شاء الله وقت نعطيكم الإجابة. شكرا بسلامة. عشوية مزيانة. عشويتكم مزيانة الناس الكل. أهلا وسهلا بكم ونورتونا في عشوية اليوم في برد القايلة. يقول لي ناخذوا مكالمة أخرى. به ناخذوا مكالمة أخرى. لو عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا.
7: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا. أهلا وسهلا بيك.
7: عسلامة مرحبا. مرحبا بيك.
0: شكون معي؟
7: لميس جرايا.
0: مرحبا بك يا لميا.
7: لميس
0: مرحبا بك يا لميس. اسمك مزيان لميس برشا.
7: عايشك.
0: شنو تعمل لميس؟ تقرا؟
7: لا نخدم.
0: تخدم به. بلي يسميوك على مسلسل وقت نذكر فيه لميس مسلسل تركي صار له سنوات.
7: أيوة.
0: امك اكيد عجبتها البطلة على الاخر. اللي هي البطلة كانت توبة اللي هي من أجمل الوجوه التركية والحد الآن هي الممثلة الوحيدة اللي ما عملت حتى عملية جراحية تجميلية.
7: صحيح صحيح.
0: إن شاء الله ليلى ميا عندك جمال الوجه وجمال القلب وجمال القلب راهو يطيح على كل شيء.
7: عايشك لميس. أنت مصرة تقول لي لميا.
0: لميس. يزن الدرب علي لميس. مرحبا بلميس. أهلا وسهلا بك يا لميس نورتنا.
7: عايشك وبيك. عايشك ميرسي.
0: هاي لميس إجابة.
7: بالنسبة لدار البي شويدة في نص القرن الثامن عشر بالضبط معناتها سنة 1750.
0: معناتها تاخذوا ستيل وورقة وتقعدوا تتبعوا أنتم في نص السؤال.
7: ايه.
0: هاي يعطيكم الصحة. شاطرين راهو عندنا مستمعين تبارك الله شاطرين. على تو نشوفوا شكون اللي باش ينجح فيهم ويفوز فيهم اليوم وشكون معاه الحظ. شكرا شكرا يعطيك الصحة لميس. شكرا وبسلامة. تليفون آخر. ألو عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو عسلامة. ألو أهلا وسهلا. رامي هكا.
8: حمزة حمزة العرامي.
0: العرابي ولا العرامي؟
8: العرامي.
0: أهلا وسهلا بك يا حمزة.
8: وبيك عايشك.
0: أي حمزة منين أنت حمزة؟
8: قول من السويسي.
0: من السويسي مرحبا بك. أيوة.
8: وبيك عايشك. قول 1750.
0: 1750. ان شاء الله ان شاء الله يا حمزه ان شاء الله ان شاء الله اللي جابت تكون صحيحه. شكرا بسامه. بعد ناخذ اتصالات المستمعين ونشوفوا الخط اللي هاتفي توا شكون فيه. الو عسلامه. بسالكم شنو الطقس. مرحبا بك. اهلا وسهلا. شكون معايا؟
8: احمد المصيري.
0: احمد صفاقسي.
8: صفاقسي من مركز الشجر.
0: مرحبا بك. باش نقول لك الطقس كيفاش. قلت شبيه انا ما سالتهمش اليوم على طقس اليوم فما نسمه هواء في صفاقس.
8: لا ابرك
0: من الايامات الفيتة. الحمد لله ان شاء الله ربي يديم ربي يديمها نعم ان شاء الله.
8: يعيشك.
0: اي احمد قديش العام؟
8: 1750 ميلادي.
0: 1750 ميلادي. يعطيك الصحة أحمد على المشاركة. شكرا. شوية مزينة. مزينة مع مستمعينا اللي يبردوا في القايلة. أكيد باش نخليكم مع أغنية قبل تتفرهدوا. أجواء سيدي منصور هذي.

0: بدنا لكم الجو بالغنية، نرجو لي اتصالات المستمعين. وبالنسبة للمستمعين الكمية كبيرة من المكالمات الهاتفية، نقولكم راهو فما مسابقة أخرى إن شاء الله باش تكون في 3:30. السؤال باش يكون أسهل منه، مثماش مهرجان صفاقس الدولي، أعطيوني رقم الدورة متاعو. سهلة برشا، أسهل منها ما فماش. هذه إن شاء الله في 3:30 وباش يكونوا ليتيكيل الحضرة مرشد بوليلا. هيد نرجع لمكالمة المستمعين بالنسبة لمسابقة منت شويدا القصر الحسيني ويسمى أيضا دار البي. الجواب باش ناخذوا من عندكم، وما إنكم تنسوا بعده هيك التليفون راهو يرجع الصوت. ريتو كي رجع الصدى ورجع الصوت، ما يخلينيش نسمعكم بالكدا. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شكون معايا؟
1: أمال هاني.
0: أمال هكا؟
1: أماني الهاني.
0: أي أماني؟ أماني منين؟
1: من المهدية.
0: من المهدية، مرحبا بأهالي المهدية. طقس عندكم كيفاش يا أماني؟
1: طقس
0: أي
1: المطر جات أمس الليل واليوم.
0: يا صحة ليكم على الجو المزيان، الواحد ولا يتمنى شوية مطر. يلا ما احناش بعيدين عليكم برشا، بعثونا شويه امطار. صح عليكم في الامطار هذه اللي تبرد شويه على الاقل الطقس السخون وتفرهد الناس الكل. اماني معناتها فما ناس عامت ولا
1: تم
0: فما به. صح العومه، احلى عومه وقت تعومه والامطار قاعده تصب وسخانه هكا تحفنا شويه مش برشا برشا. اماني نفس السؤال اعطيته لكم، اعطيني الاجابه، تعطيني السنه.
1: 1750.
0: 1750 هذه هي الإجابة. عطيك صحة أماني، شكرا وبسلامة. عطيك صحة المشاركة. تحية لأهالي المهدية، قداش يسمعونا من المهدية تبارك الله. ناخذ تليفون آخر. ألو عسلامة. ألو
2: مرحبا بك أختي عايشة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عايشة معك عبلة علي من قصر.
0: عبلة؟
2: أي
0: عبلة العليمي. والله فكرتني بعبلة كامل، وحمدي حبي ذكرني قال لي عبلة كامل طول الحق من الأسامي المزينة من الشخصيات والممثلات اللي بقات ديما عندها وزن ثقيل. هذيك الممثلة اللي تعدي ديما الأحساس القوي لنا احنا، رغم هي لا مكياج ولا حتى شي في وجهها توصل لك كل الأحاسيس، عكس اللي برشا برشا فنانات مهما يعملوا حتى شي ما يوصل. قناع المكياج بركة يغطي كل شيء. يا عبلة.
2: نعم.
0: تحية كبيرة ليك.
2: نعيش
0: بصراحة كي تقولي عبلة العليمي ذكرني برمضان العليمي، سيد رمضان العليمي اللي كان معنا في إذاعة صفاقس، مدير إذاعة صفاقس. نحب نحييه تحية كبيرة كبيرة من الأعماق. قديش بالحق من الناس الطيبة وأضاف للإذاعة. ما ننسيوش احنا الكفاسة، الكفاسة الطيبين، الكفاسة اللي خليوا بصمتهم في إذاعة صفاقس. تحية كبيرة ليهم. آي يا عبلة.
2: عايزك. الإجابة 1750 ميلاد.
0: والله الكلكم ما تعبتوش اليوم، الكلكم خديتوا نفس الإجابة.
2: ليه ما تبعنا؟
0: يعطيكم الصحة يا عبلة، يعطيكم الصحة، ما فيتكم حتى شيء، يعطيك الصحة. شكرا بسلامة يا عبلة. قبل قفصة سخونة برشا. فاتت المكالمة، ناخد تليفون. معروف قفصة من البقايا على السخونة برشا، أما متأكدة اليوم تلقاها في البيك. ألو عسلامة.
3: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أحلى هندي عسلامة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك. الحس مرحبا برشا
3: بيك. مرحبا بيك ومرحبا باللي كيف العاملين معك.
0: يا عايشك
3: جوهر ويسرى وصفية، محليكم الناس الكل.
0: يا عايشك بارك الله فيك. يا عايشك، شكون معايا؟
3: سيرتو جوهر، سيرتو جوهر نسنا عنا مدة عليه.
0: يا عايشك، شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحة.
3: يا عايشك يخليك. معك صابر معلا.
0: صابر معلا. هاي يا صابر، شنو تخدم انت؟ ظهلي فما حسها كبارشة امبيونس على الاخر. يا قهوة يا حجيم؟
3: لا لا لا والله لا، في بريسك في السونتر فيل، معناتها في البلاد العربي ان شاء الله.
0: دور في السونتر فيل. يبي فما برشا ناس في السونتر فيل فيها غرغور القايلة.
3: لا والله قايلة والله الا، معناتها ما تقولش فما اوكي حركة حيت العباد الكل يخرج والتوقيت هذايا، معناتها قهوة ما بعد تركح، معناتها ما فما شيء.
0: اي معناتها انت تخدم في السونتر فيل؟
3: لا لا، اي شوية هكا دريبات وبرا في البلاد العربي.
0: ربي عاونك، ربي عاونك يا صابر. عايش، مرحبا بيك يا صابر.
3: خليك فهمني صابر ولا تنام مع عندها.
0: يا عايشك صابر معلق، قلت لي
3: اي
0: به. اي يا صابر تفضل.
3: صابر معلق
0: رغم
3: ملايك.
0: رغم اللي ما قلتليش شنو خدمتك انت في البلاد العربي.
3: ايه انا اصبابتي، معناتها
0: اصبابتي الخدمة قاعدة تخرج شوية ولا، وخاصة توعد قريب باش ندخلوا للسولد، راهو نهار 7 أوت نبداو السولد.
3: اي ان شاء الله والله هيك كفري بيت معناتها الصول ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تبقوا معناتها الصول صحيح بالرسمه خاطر فما برشا عباد ما يطبقوش فيه معناتها
0: شنو علاش نقولوا ان شاء الله يطبقوا السولد بالحق شنو اللي صاير شنو اللي جاي يصير
3: انا اصلا انا ما نقتنعش بحاجه ما سولد قول لي علاش مثلا تجي على حاجه انت مثلا نقولوا احنا صباط تجي مكتوب عليه 60 دينار يعمل لك كرواه ويشطب لك عليه وبعد 60 دينار يكتب لك هذيك ولا ب 25 دينار هذه مثلا معناتها اكزامبل انت ما تعرفش انا نعرفش باللي نحكي مواطن بسيط نحكي مع المواطن انا
0: تقول
3: لي هو كان ب 60 دينار بعد ولا ب 25 دينار سبحان الله ما نقبلهاش انا ما نعرفش عرفت كيفاش معناتها ما هيش لوجيك هو
0: بين السروين اعطيني السروين
3: انت سامحني انت تو انت ب 25 دينار ونصور فيها هكا ولا
0: اكيد كيفاش وصلتوا ل 60
3: يعني كب 60 دينار صحيح معناتها جورج حبيت نقول لك فهمت حبيت هيك عشان تسالك بالضبط كيف تتبشى كيكه معناتها هذه الحاجه اللي انا ما نقتنعش بحاجه في المسود ما نكذبش عليك فهمتني
0: ما هو انت صاحب صنعه
3: انا مش معناتها مبيع راني في دومين هكا تصليح وفهمت
0: يعطيك الصحه
3: ترقيه معناتها
0: أو شو نقول لك انا صابر نتذكر اللي فما زيد شكون في التصليح وفي الترقيع قال لي مره معلومه وما نسيتهاش بالكل قال لي عمرك لا تشري صبات وقت السولد قلت له علاش قال لي وين راني سالته سؤال قلت له الصبات موجود في الباكو نتاعو ما لبستوش بالكل كي جبته نلقى النعال في شيرة والصبات في شيرة قال لي وقت شريته قلت له في السولد قال لي معروف
3: تصير بنقول لك هذيك الفازه تو برشا عباد انت حتى بالتخبيه كي يبدا عندك صبات وعنده مده مخبي واللي سلعه راقده راهو انت كي تاخوها راقده هذيك السماله نتاعو اللوطانيه تبقى راقده فما انت تلبسها ملكه وتجي تملص
0: هذا اللي صاير
3: قال
0: لي ولا السكين زاد الجلد يتهرى هيك زاد على خاطره كان
3: هيك ريقه السلعه راقده هاي بالتخبيه تبقى مريه فهمتني وسايب الريبوش هكا تلقاه الساك ولا حاجه
0: اي
3: بالضبط اي هكا مش بيه راهو سيرتو في الصباط راهو يمرض بالساق فهمت
0: شو يعمل في الساق مثلا شو يعمل في الساق
3: بالنسبة للفريب راه ما نحكيش على التونسي راه
0: فهمتك
3: للفريب تلعب الفريب هذيك تلقاها هكا فيها هكا عرفت تلقاها هكا تسيب الريبوش هكا كله مش بيرة هما سي ديجا معناتها لقاو الحل معناتها للدبش معناتها يعقموهم اما صبابط للتو ما قاو لهمش حل
0: والريبوش هذا شنو يعمل في الساق؟
3: هو ريبوش نتاع الصباط نتاع الجلد فهمت نتاع السكاي نتاع فهمت شنو قلت لك ريبوش
0: فهمتك
3: معناتها هكا تسيب هي معناتها القماش نتاع الصباط هذاك يسيب كي ريبوش هكا يقعد يسيب فهمت بالسخانة وبالتخبية
0: هاكا جبني لكم معلومات ياسر مهمة لكم الناس الكل تسمعوا فينا
3: هو ديجا في الفريف الصباط للتو ما قاولهمش حل راه مش معقمين راه هيك الحل الوحيد ما قاولش
0: والشامبينيون زيد اللي ولا يصير في سقين واللي ولات
3: موش
0: والاكزيما اللي قاعده تصير في سقين زيد كلها من سبب هذوما
3: ربي يستر ان شاء الله
0: ربي يستر الناس الكل امين يا رب العالمين اي سيدي الاجابه
3: نقولوا كيف كما المستمعين
0: 1750 شكرا لك شكرا وبسلامه
3: يشدك بطاحت للدم
0: يعيشك قبل الثلاثه نعطيكم شكون هو الفايز ناخذ اتصال هاتفي اخر الو عسلامه اهلا وسهلا مرحبا لا والله بخير والحمد لله مرحبا بخويا علي جرايا اهلا وسهلا بك
4: نعطيك الاجابه على هذه 1750 ولكن حنا ناخذ مره مجبورين انا
0: عجبتني اعذر يعني انت قلت لي راني انا نحب ناخذ الجائزه نتاع برج باهي تعاود اقول لك انت تعاود تشارك معنا ومرحبا بيك
4: هو ما يلحقنيش الطريق اول مشكله
0: ما يلحقكش الطريق بيحاول من توا سجل اسمك
4: انت قلت لي ما يلحقنيش خاطر ياسر مشارك
0: ماني من الجم زيد انا قلت للناس راهو بعد شويه المسابقه الاخرى
4: بنتي شابه قدرت
0: اي علي انا والله بنتك كنترول نجحت في الباك خي انت تحب تفرح على قلبها يا ليتني كنت مديره المهرجان راني دخلت الناس الكل ببلاش يعطيك الصحة أما أنا بالطريقة هذه قلت للمستمعين ميسج حاول أنت مرة أخرى وش على سفيان ياخذك معنا بي شكرا ما تجيبش تدخل ب 1750 عجبتني الحكاية أو كان لقى المفتاح ندخل ب 1750 راهو كل مسابقة وعندنا نص سؤالها يعني شكرا عليك علي يعطيك الصحة المشاركة محلو من الناس والله على طبيعتهم والله يتلمو سبونتاني مسكين من قلب ويحب يفرح بنته شارك في المسابقة الثانية وإن شاء الله يكون الجائزة ليك حاول إن شاء الله باش نفرحوا البنية هذه أما زيد نفتحوا المجال لبقية المستمعين ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه.
5: الو
0: الو اهلا وسهلا.
5: مرحبا اختي هند.
0: مرحبا اهلا وسهلا. شكون معايا؟
5: كاتليب وعزيزه وسيدي لوزي.
0: ساسيه
5: شادليه.
0: شادليه مرحبا بك يا شادليه.
5: بك عايش.
0: هاي يا شادليه. سيدي بوزيد كيفاش حالها تو؟ سخونه؟
5: الله يسخون. سخونه.
0: ربي قوينا الناس الكل على صيف السناء ان شاء الله باللطف. ربي يلطف بينا. هاي عزيزتي
5: نقول 1750 ميلادي.
0: باهي تو نعطيكم تكه ثانيه اخرى نعطيكم الاجابه. شكرا لك على المحاوله. شكرا لك على المشاركه. وصلت التحيه. شكرا لك. شكرا وبالسلامه. بالنسبه للسؤال قلت متى شيد القصر الحسيني ويسمى ايضا دار البي؟ الجواب القصر الحسيني شيد سنه 1750. ويعطيكم الصحة المستمعين قديش تتبعوا وقديش ما تفوتكم حتى إجابة. بالإجابة شكون باش تكون من نصيب شكون الجائزة؟ باش نشوفوا صاحب الاسم الفايز. الفايز هو صابر معلا. تحية ليه. الجائزة باش تكون 150 دينار بتبيع باش ندفعوا للحاكم. يبقى لنا 112000. يعني كي تجيو تاخذوا ال 112000 تقولوا ما تقولوناش وين البقيه. 112000 هي اللي باش تكون في يدكم الاهداء من اذاعه صفاقس. نعاود اسم الفائز هو صابر معلا. تجم تجي تاخذ الجائزه نتاعك بعد نهارين هكا بعد نهارين ثلاثه. مرحبا بك. تحية لكم الناس الكل. الثلاثة ونص باش نرجع لمسابقة أخرى والمسابقة اللي خاصة بمهرجان صفاقس الدولي. وقلت لكم الدورة رقم قديش أسهل منها ما ثميش. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
6: برد القايلة برد القايلة.
7: تبع موجتنا وعيش الصيف.
6: برد القايلة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أقر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريزة بنقص التزويد في المياه المعدنية بسبب تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على وحدات الإنتاج، وأكد العمل على ضخ كميات هامة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأسواق. أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنص بسقيط الزيت والذي يشمل 35 مسكنا لتتواصل الأشغال لمدة سنة. دعا رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي التجار في كامل تراب الجمهورية إلى الانخراط في موسم التخفيضات الصيفية الذي ينطلق بعد غد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26-27، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. أكد رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد اليوم أن التوقعات تشير إلى عدم تسجيل موجات حر قياسية خلال شهر أوت الجاري، موضحا أن درجات الحرارة خلال الشهر الجاري ستكون في المعدلات العادية وقد تشهد ارتفاعا طفيفا بصفة مؤقتة. أدان بيان الاجتماع الوزاري في عمان بشأن القدس اليوم سياسات إسرائيل التي تستهدف تغيير هوية القدس المحتلة، وأكد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين. إلى ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار حسب زعمه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2.

فرحة الجديد ومحلى فرحة العميت وقت يكون عندهم صغير يحتفل بعيد ميلاده ويتمني وأنهم موجودين زيادة معه. اليوم عروستنا سمحة المزينة جوليا تحتفل بعيد ميلادها وهي في قطر وعمرها توا وصلت 7 سنوات. إن شاء الله يا ربي عمر فيه الصحة فيه الفرحة فيه النجاح، وإن شاء الله يا ربي تكون زيادة من خيرة الصغار. اليوم عمتها اللي تحبها برشا أميني تقول لي نحب ديديكا سبيسيال لجوليا، ونقولها إن شاء الله نشوفك عروسة ونعيش أجواء فرحتك. وزيدا كل من مامي رفيعة وبابي مجيد زيدا يقولوا لك كل عام وانت حي بخير يا بنوتتنا يا سمحة، وإن شاء الله نشوفوك صبية. وبطبيعة أمها درة أخوها جود أبوها أحمد بوغاشا الكل عائلة بوغاشا يقولوا لك كل عام وانت حي بخير جوليا، جوليا السمحة. نهديو لك أحلى أغانينا اليوم وفي قطر توصل لك الغنية.

0: أنا كبرنيها وعرسنيلها ضربة واحدة ما أنت في نفس الوقت تكسى عمتي. ألف مبروك مرة أخرى. نحب نمشي تو الخبر بصراحة وردنا بصفة استعجالية ويعيشكم الخبر هذي. راهو لجماعة ستيغ وجماعة السونيد اللي هما في الاستماع وأنا متأكدة راهو فما دي بريغاد اللي هما موجودين واللي رغم التوقيت الإداري ما هوش توقيت إداري كمل أما نلقاهم موجودين اليوم. نحكيه على بوتوشعل. يقولوا لي فما بوتوشعل في طريق العين كيلومتر 5.5 زنقة المندرة مركز بن حليمة. نار شعلت في البوتو عندها توا نصف ساعة. نصف ساعة يا جماعة رانا خايفين على خيوط الكوران للديار الموجودة. يقولوا لي نسمعوا في تفرقيع توصلنا يجي نص ساعة يعيشكم تدخلوا راهو احنا نعرفوا في ثواني تجرم تتغير الحال للأسوأ. اللطف عليهم عيشكم جماعة ستيغ اللي تسمعوا فيها المسؤولين في ستيغ الموظفين الموجودين تاو في بريغاد زيدا الحماية المدنية اهو نداء استغاثة وصني زيدا من المواطنين دي فيديو اللي هما صوروا لي الواقع ككل يعيشكم في أقرب وقت. نتمنى نسمع منهم إنه كنتم في عين المكان في الوقت هذية وما عادش يولي لفما خسائر المادية واللطف عليكم إن شاء الله ما نوصلوش للخسائر زيادة من الأرواح. نمشي بيكم وليش ساعات نكون إن عاملة جو نسمع خبر كيف نهكا ونسمع إنه مثلا يقول لك النار توصل لها في البوتو وصار لها نص ساعة. قول هنا نقطة استفهام شنو لازمنا نعمله احنا هنا شكون لازم يتدخل في الوقت هذي علاش الناس تستنى وما فما حتى شيء حتى. ونعاود العنوان طريق العين زنقة المندرة مركز بن حليمة كيلومتر 5.5 بوتو قاعد يشعل بالنار. انا وين ماشي بيكم وين ماشي بيكم بالتحديد البلاد البلاد اللي باش نمشيو لها توا فيها سياحة المحميات فيها المناظر الطبيعية. البلاد هذية عاصمتها نيروبي كينيا. كينيا بجمال الغابات متاعها بجمال المناظر الطبيعية بإحساسك انك ما بين السماء وما بين الأرض عايش بكل حرية لا فما قيود ولا فما حاجات تكبلك وفي نفس الوقت لا فما هيك الجدران اللي تلقاهم كل يوم ولا فما هيك الكياسات اللي يوتروا الاعصاب. انا نقول واحد ياخذ سوف ويرتاح من الحياة يرتاح بالاكسجين اللي ياخذه وبالطبيعه المزيانه ويعيش عيشه هنيه. هذه عيشه البساطه اللي عيشها صحفي البيئي سليمان اللي هو موجود معايا. سليمان بن يوسف مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك من كينيا تحيينا. مرحبا بيك يا سليمان.
1: والتونس تحية ليك أختي. أهلا ليك تحية ليك والبرنامج وللمسلمين.

0: معين الكرام وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سليمان. نعرف أنت ليمات هذوما كنت في تونس، كنت في زيارة بتبيعك ككل مقيم البرة، لازم تعمل هيك الإطلالة لتونس، رجعت مرة أخرى سنيتك حتى ترجع، باش ناخذوك من الطبيعة من كينيا، من الأجواء السمحة، لأنه سبق وحكيت لي قلت راهو عالم حمياتك ياسر جميل، العالم اللي نحبه أنا، ونعرف اللي أنت ياسر مرتبط بالصحافة البيئية وهذا هو عالمك من الصغرى. كينيا توا توصلنا وحاولنا نوصل وزيد الصوت للناس اللي تسمع فينا، حكينا شوية على جوية كينيا اليوم وإحنا في سخانة تحرق، عندكم شتاء؟
0: عندنا شتاء،
1: صح عليكم،
0: عندنا شتاء من شهرين وشتاء، عندنا برد، يعني برد، أنتم برد القايلة، إحنا القايلة باردة بتبيعتها فجرا وصباحا من شهرين، يعني شهر جويلي وقوت هو البرد بامتياز، ولكن الشتاء أيضا يتواصل 3 أشهر، يعني أكتوبر نوفمبر ديسمبر بالأمطار، لأنه الآن مثلا مش أمطار ثم قد، وللأسف هنا ينتظروا حاجة أخرى متوقعة، وثم يعني الأنفاس تحبس لأن ثم النينو، ظهرت النينو تسمع بي
1: أي ربي يستر،
0: اللي هي فيها زوابع كبيرة وأمطار طوفانية، وأحيانا تكون للأسف فيها خسائر كبيرة، متوقعة باش تكون ظهر في عدد من الدول ولكن الأكثر في كينيا، هذا بين قوسين،
1: ربي يحميكم الكل،
0: نركز على النقطة هذه. ولو والله بالحق يعني هذا الحدث نجم تقول العنوان الأبرز على مستوى التوقعات الجوية والمناخية في المنطقة وفي مناطق أخرى الحقيقة، وكما قلت معناها أنا ديما نقول تونس هي إفريقية، هي عطت اسمها لإفريقيا، ولكن كي تمشي البلاد كيما كينيا تلقى إفريقيا المتنوعة الثرية، تلقى فيها يعني جل الأصناف الأوساط الطبيعية، ساعة مش كان الغابات ثم حتى الجبال والصحاري، برشا متصوروش كينيا فيها الصحاري وفيها الشريط الساحلي المحيط طبعا، فيها الأنهار، فيها الجليد يعني اللي قلته أنت ما في المحيح يعني ما تملش، وكل مرة تلقى نوعية أخرى تاع محمية، يعني ثم مسالك مثلا كبيرة مسلك نيروبي مثلا اللي هو تحب تزور أبرز النقاط في العاصمة، ولكن تشوف الحيوانات والنباتات، ولكن ثم أيضا فضاءات أخرى أنت واختيارك، إذا تحب الطيور ثم محمية معروفة في أكبر عدد من النحام الوردي في العالم، وثم محمية مثلا مختصة في الجبال في الفيلة، الفيلة بالذات، ونحن هذه الحديقة هذه من بضعة أشهر الجوجي الوحيدة اللي تنجم تكون فيها مباشر مع بعض الحيوانات يعني قريب منهم كركتنات وخاصة الفيلة، ثم مناطق فيها مثلا
1: القرود، أنت زيدا قلت لي
0: مقرضة.
1: أيوة ثم اللي كركدان وثم ثم زيدا قلت أنت للفيلة، هنا كل محمية وعندها اختصاصها هكا ولا
0: بالضبط، وثم محميات
1: أو خصوصيتها
0: حبيت نزورها خصوصيتها صحيح.
1: أيوة.
0: ثم محمية مثلا كنت
1: نشاهدوا في تصورك انت تو والفيله موجوده، وكيتا نشوفوا زاده تصويره الكركدان كالساحه يسرى. ايوه
0: كركدان خاتم، يعني مثلا سمعنا للكركدان الابيض انقرض نهائيا، ولكن عرفت مؤخرا واحد يعني عنصر واحد مازال موجود في كينيا في منطقه مش بعيده على العاصمه.
1: قداش عمره؟
0: الزرافات البيضاء تصور، والله انا كنت باش نزوره لكن للاسف قالوا لي يعني البقاع كلها محجوزه، فاجلت الزياره هذه، مش نحكي معلومات مش دقيقه. الكركدان هذه موجود، على ذكر الكركدانات وفي اللي ثم مركز الايتام والكركدانات، يعني تشوف في مشهد مؤثر هو يتكرر زيارات شبه يوميه، منطقه فيها منظمه هي عالميه الحقيقه موجوده في كينيا وفي منطقه اخرى اعتقد انها بريطانيه، تشوف الفيله اللي انقذوهم في حاله يعني في حاله صعبه جدا، وايضا الكركدانات وهم صغار يعني يرضعوهم يعني يرجعوهم للحياه ثم يرجعوهم للموائل الطبيعية نتاعهم للغابات نتاعهم. بالحق الحدائق هنا تلقى الفيلة الحمراء مثلا موجودة في حديقة في منتزه اسمه تسافو، إذا تحب تشوف مثلا عدد كبير من الفيلة تمشي لأبو سيلي مثلا، تشوف جبل على قمة في إفريقيا اللي هي كليمانجارو، نجم تشوفها من كينيا ولو هي في تنزانيا لما تكون في المحمية هذه يعني أبو سيلي. ثم حدائق أخرى فيها أنواع الحيوانات الكل خاصة الأصناف اللي بيك فايف في أكثر من محمية، هما موجودين على الأقل 50 محمية برشا ما يتصوروش، ومحميات هذه ضخمة جدا، أهمها طبعا مسايمرا اللي نصفها في كينيا والنصف الثاني اللي هي سيرينجيتي في تنزانيا، واللي فيها أبرز طبيعية يحبوها السياح وعشاق الطبيعة في العالم شهرين من زمان الفترة هذه تقريبا، يعني مئات الألياف وربما ملايين الجنو، وذوما نسميهم الجنو نوع من الغزلان البرية، يهاجروا بالملايين في اتجاه تنزانيا ثم يرجعوا بعد شهر في اتجاه الماء، ومشاهد معناها لافتة وأحيانا مرعبة للاعتداءات، يعني الأصول تلقاها موجودة والفنون تنتظر يعني ثم توازن، يعني ثم تناغم، ثم مشاهد يتعذر يعني حصرها وإحصائها، لأنه كما قلت الحيوانات كل موجودة، حتى الزواحف بكل أنواعها، ثم مراكز خاصة بالتماسيح على سبيل المثال، ثم قريتين زرتهم ثم التماسيح يعني ضخمة جدا. والأهم من هذا أنه ثم معلومات، يعني لما تزور مثلا مركز الزرافات جيراف سنتر وتكون قريب جدا من الزرافة تتفاعل معها ماشي قفص.
1: معناتها يعني المحمية تخليكم أنتم في الحالة الطبيعية، معناتها فماش لا سياج لا حتى شيدوا بالحيوانات هذو، ما تخافوش.
0: نعم والله مخيفة، هي صارت أحداث وحوادث، ثم تحذيرات، يعني ثم مسافة أمان، وممنوع يعني العربيات والشاحنات والحافلات اللي تنقل الزوار أنها تنزلهم وتخرجهم، لكن صارت أحداث للأسف وصارت بعض الحوادث، وديما ثم احتياطات وثم مراقبة طبعا لاسلكية وثم متابعة، لأنه سي حماية الأصناف البرية والحيوانية، ولكن أهم منها طبعا سلامة الإنسان وسلامة العنصر البشري.
1: ميكين اليوم كي نحكيوا عليها نقولوا محميات، لكن هل تنحصر في المحميات فقط أم زيدة فما مناطق أخرى اللي هي جميلة برشا في كينيا وحبيت زيدة ركز زيدة على طبيعة الناس في كينيا؟ كيفاش طبيعتهم؟ شنو اللغة اللي تحكي بها معهم؟ لأنه ببحثي الصغير لقى اللغة الإنجليزية وفما لغتهم الأصل أو لغتهم الأصلية.
0: والله يشوف سؤال رائع جدا هذا، وأنا اليوم لفتتني تونسية شاعرة يعني أنشدت قصيدة كينية مع كيني في قطر باللهجة السواحلية، هنا يتكلموا أساسا السواحلية اللهجة المحلية الطاغية هنا في المنطقة هنا ودول مجاورة، ولكن الإنجليزية أيضا نتحدث إنجليزية. كما قلت أنت شيء جميل جدا، كينيين بسطاء متواضعين يحبوا الآخر، ثم قبول الاختلاف. اليوم فقط مثلا كان ثم اجتماع رسمي مع كما قلوا الأئمة والوعاظ المسلمين، تعرف المسلمين أقلية في كينيا يعني 15-20%، ثم تسامح معهم وثم قبول كل الثقافات الأخرى، تلقى عشرات الجنسيات موجودة لنا، مجموعات كبيرة جدا من مختلف دول العالم، يعني من أوروبا من آسيا من كندا ومن أمريكا، وتلقى المجموعات الكبيرة اللي تستثمر وتنشط لهنا، كما الصوماليين كما السودانيين كما الهنود كما الصينيين والعرب أيضا موجودين لهنا، والتوازن يحاولوا يخترقوا يحاولوا يشقوا طريقهم ولو بإمكانيات ضئيلة وضعيفة باعتبار البلاد يعني بعيدة أولا، ثم شاحنات مباشرة اللغة الرئيسية الطاغية، ومع ذلك كما قلت ثم نوع من التجديف ضد التيار، وكل مرة نفرح وكنا نلقاو تونسي معناها تموقع
1: يعني في
0: دولية
1: موجودين. يسمع فيك توا احنا رغم اللي تونس أقلية، أما اللي يقول القايل صحافي مهتم بالبيئة ونعرفوك نشاطاتك ونعرفك أنا من معهد الصحافة وعلوم الأخبار لأنك كنت صديقي وزميلي وأتشرف بذلك، بعد كملت في الصحافة وعملت السبيسياليتي الصحافة البيئية واهتميت وعملت برشا مشاريع وتبركل عليك، كنت من النشطاء على الأخر، كيفاش هكا بدلت الدفة ومشيت غادي؟ شنو المنصب اللي جيك غادي في كينيا خليك أغراك ربما؟ رغم أننا نعرف اليوم تغريكش المناسب تغريك أكثر جمال الطبيعة وإنك تكتشف العالم الآخر، شو منصبك غاديك سليمان؟
0: أولا نشكرك على هذه زميلتي وأختي زميلة الدراسة والمهنة
1: خويتر.
0: المنصب هو خبير المنظمات الدولية، تعرف اللي أنا درست علم اجتماع وحصلت الدكتوراه من 9 سنوات اختصاص جمعيات ومنظمات. هنا كان ثم حاجة في سفارة عربية إلى خبير مختص في البيئة وفي المنظمات الدولية باعتبار وجود برنامج الأمم المتحدة للبيئة هنا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، نشاط كثيف جدا على مستوى المتحدة، علما أنه كينيا استضافت مؤخرا يعني استقطبت مكاتب أممية أخرى، 2 منظمات على الأقل أخرى، فأنا دوري هنا أكثر منه يعني على مستوى الإعلام هو استكشاف باطلاع فضول إعلامي فضولي بامتياز،
1: وإذا نعرف
0: بحث اجتماعي
1: وإذا نعرفوا فكرة هو النقطة هذه. سليمان العالم هذه قلت لي عالم بسيط جدا وخاصة الناس بسطاء، شو العادات اللي استغربتها أنت ربما قلت هذه غريبة علي أنا كمواطن تونسي؟ لأنه احنا نعرفوا كل بلاد وشنو تحمل من عادات وتقاليد اللي أحيانا تصل إلى الغرابة.
0: والله كل شيء تقريبا يعني غريب ومختلف، لكن لما تتعايش معاهم وتكون في سياقهم في داخلهم وقريب منهم وتقريبا تمارس ممارساتهم يعني خاصة الغذائية والنقل وغيره وغيره ما عادش تبدو غريبة، لكن ثم اختلاف كبير جدا. طبعا أول ما يشدك ويلفت انتباهك هو نوع من اللباس، عندهم لباس يعني اللباس الماساي اللي هو يلبسوه الرجال، وهو نوع من الإزار أو الرداء اللي هو يعني أحمر وأزرق، أحمر فاقع، ولما تكون في تنزانيا سيكون أزرق. وهذه قصة طويلة جدا، يعني قبيلة المساي هي قبيلة وهنا نسيج القبلي أيضا، المعطى الثاني، المعطى القبلي مهم جدا، أن القبائل يعني عندها تأثير على كل شيء هنا، على مستوى الممارسات العائلية، على مستوى الاقتصاد الاجتماعي، وحتى على مستوى المشهد السياسي، يعني مؤثر جدا المعطى القبلي. من الجبس نتوسع أكثر، لكن أحيانا مباشرة بطبيعة التصرف والسلوك تفهم هذا من القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، ثم ميزات كما عنا نحن تقريبا إلى حد ما المزاج متاع الجهات، يعني هذا من جربة، هذا من سوسة،
1: تلقى وساعات تلقى النعرة القبلية زيدا ما ننسيوش هذية. أما حبيت نعرف زيدا عالم آخر في التفاصيل الصغيرة، نوعية الماكلة مشيت معاها حسيت ياش غريبة عليك، قلت ماكلة تونس خير، ولا ثم حتى هما عندهم أطباقهم اللي تعرف بيهم هما واللي فيها بنا؟
0: والله هو ما نجمش يقول ماكلتها مش بنينه،
1: خاطر عايش بيناتهم تبيت جيعان يا سليمان.
0: والله شوف، هي الماكلة نتاعهم الرئيسية كما عندنا الكسكسي مثلا ولا العسيدة، اسمها أوغالي. أوغالي هذه دقيق يعني من الفرينة نتاع القطانية، هذه الماكلة الرئيسية نتاعهم اللي في متناول الجميع. أنا جربتها مرتين تقريبا، يعني مثل كما ماكلتنا. عندهم أكلات أخرى بهم هما، خاصة من مشتقات يعني الأعشاب، عندهم أعشاب كثيرة جدا يعني مناق وتريري، نجم نسمي لك برشا. أنا جربتهم بكل الحقيقة لأنهم يقولوا فيهم فوائد، ولكن الأكلات التونسية يعطيك الصحة، الأكلات التونسية موجودة، أنا أطبخ بنفسي، أطبخ الكسكسي، أطبخ يعني كل الأكلات.
1: أما أكيد التوابل تختلف هكا ولا؟
0: التوابل موجودة لهنا، موجودة كلها موجودة، تعرف هنا أفريقيا ومتصلة بآسيا، فكل البهارات اللي تتصورها وما تتصورهاش موجودة بتعدد رهيب جدا. بالعكس يعني اللي تحتاجه موجود، وما تنساش ثم المساحات التجارية، الأشياء اللي
1: تنفعش
0: الكينيين، كما الخبز مثلا ما تلقاهاش الكينيين، مش متعودين عليه، وأشياء أخرى حتى من الأشياء.
1: شو ميكلوش خبز بالكل؟ ميكلوش الخبز ذاك علي شو ما ضعف؟
0: والله مفاجأة يعني، مرات الأولى في الأيام الأولى لما اشتريت خبز وأشياء أخرى هنا عائد، يقولوا لي احيانا التاجر يقول لي شنو هذا، واحيانا واحد يقول لي معناها ماذا تعطيني واحده من هذاك الخبز الباكيت،
1: حبوا يذوقوا
0: الطريفه الطرفه، يحبوا يذوق الطرفه يا اخت هند، انه الخبز غالي جدا، ثم اشياء كنقول لك الاسعار نتاعها يعني يمكن الواحد يرتج يعني.
1: بالدينار التونسي قديش الخبزه غاديكا مثلا؟ مش قولوا باكيت،
0: خبز مثال بسيط، خبزة الباكيت 2500 مثلا، الخبزة الكبيرة توصل 1000 تقريبا، الخبز الكامل يوصل حتى
1: ساعدك الرجيم يا سليمان، ساعدك الرجيم على الأخر.
0: الخبز الكامل غالي شوية، الخبز أغلى يعني.
1: به احنا باش نمشيو من تونس النيروبي قديش لازمنا في تيكي فلوس؟
0: والله شوف، هي نسبية، لما تاخذ بكري تحجز بكري، وثم خطوط يعني تمشي لكينيا على القاهرة ولا على قطر ولا على تركيا ولا على يعني عواصم كثيرة جدا، المعدل هو 3000 دينار، لأنه رحلتين مش رحلة واحدة،
1: مش شوية 3 ملايين،
0: مش شوية، لكن يعني هون بالنسبة للي عنده غاية معينة استكشافية أو استثمارية الحقيقة تكون عادية جدا.
1: خلينا نقول للناس، أنت قد صار لك سليمان في كينيا
0: 4 سنوات بالضبط؟
1: 4 سنوات. نقول لك شلا 4 سنوات من راحة البال، لأنه الإنسان زيدا يستثمر في راحة باله، 4 سنوات من الصحة والعافية، و4 سنوات من الاستكشاف اللي وصلك للفرحة. نورتنا برشا أخي وزميلي وصديقي سليمان بن يوسف، شلا يا ربي ديما من نجاح إلى آخر، وإن شاء الله ديما السعادة معك.

0: زغري تأكيد توصلكم من الناس الكل من الأغنية هذه. والله بصراحة هي ما عرفتش حركة غدرها حركة شنية عند حمدي لحول اليوم وين نغني هو حل الميكرو يسيرش. المهم فماش نشيز يا سي حمدي حبيت تسمحهم صوتي وين نغني سمعوا النشيزة للأسف سامحوني أنا ما في بليش في بالي واخذ الأمين مرة جاية الواحد ياخذ احتياطاته من حمدي بيه ديما هذه المشاكسات متاع أوليدنا وحمدي زعيمهم. خلينا نمشي بيكم توا للمستمعين اللي توا يستنيوا خلينيكم في جو حفالي مزيان ما حبيناش نقصوا عليكم أما نعرف توا في الوقت هذي تحبوا تمشيوا لأجواء المسابقات وعطيتكم السؤال قلتلكم أسهل منه ما ثماش وما تقولوا ليش شكون ما فازش ولا مش كون ما لقاهش مهرجان صفاقس الدولي دورته قديش ولا الحضرة الليلة أصلنا نهار 6 أوت نهار 6 أوت سهرية الحضرة لمرشد بوليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور مش الليلة غدوة به تحية كبيرة لكم الكل ونبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. خلينا نشوفوا روضة سلامي مستمعتنا الوفية شو تقول. تقول نحب نهدي كامل الأغاني الحصى اليوم عيد ميلاد الخطيبة ولدي سندس الطيب وخوها الغالي وجدي السلامي وراجل بنت أختي عبد الرحمن بوج البين وكل عام وهما بألف ألف خير وعيد ميلاد سعيد ربعتكم ما تتمنيه والناس الكل. ونرجع مرة أخرى لتليفونية المستمعين. ألو عسلامة أهلا وسهلا مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بيك.
1: يعيشك عوض نصبت على الجراية معك.
0: يا علي الجراية مرحبا بيك.
1: ربي يبارك لك.
0: أهلا وسهلا بيك علي. تحب تشارك في المسابقة هذه يا شاركت المسابقة الأولى وبطبيعة تقول أنت نحب نشارك في المسابقة هذه
1: والله يعني المشاهدة. ما عاش بلوس أنا ما أخذك فرحة البنت وبرا مش
0: أنا علي الجراية ما نخليهاش بيك بما انك تحب تفرح بنتك
1: والله هيك انا ومشيت ناخذ شاكر احنا خمسه من الناس والله مشيت ناخذ
0: احنا عندنا دو تيكي كل فيز معناتها عندنا زوز فيزين علي جرايا شنو الاجابه عاد ما طلعش اجابه غلطه وقتها 46 انت قلت 46 نبيع علي جرايا تو نشوفوا معاه ما وقتش لا ربع نقول لكم الاجابه
1: باخذ يا ما اختار ما عملش نشاز الراديو
0: ما سمعتونيش وانا نغني
1: ما عملش نشاز
0: اي ما سمعتونيش وانا نغني
1: ما عملش نشاز
0: بسم الله عليك علي والله ما شاء الله عليك علي هزين المورال درجه اولى تكسح الصحه لي
1: طب وتبارك الله
0: مرحبا بك علي نورتنا برشا علي بنتك شنو اخذيت توا بعد الباك كي نجحت الكونترول شو اخذيت سبيسياليتي شنيه
1: مزارت والله نجحت عملت في الباك مع تم في الراديو قالوا كذا كذا قريب نجيب عشت خطي بعد وانا مخليها ريحتها اي حاجه تختارها هي مش تختارها
0: عندك الحق عندك ألف حق علي شو تخدم أنت في الدنيا علي
1: أنا ريتريتي وكنت خدمة حتى وجهة
0: إيه معناتها تقول أنت ماذا بيها كنشوف بنتي في أعلى المراتب وحاجة تحبها هي
1: مثلش إنسان يحب شيء صغير
0: أكيد أكيد ربي نجحها إن شاء الله ربي وفقها
1: ربي نجحها من كل وربي نجح صغيراتنا الكل
0: آمين يا رب العالمين مرحبا بك يا رب يا رب إن شاء الله الناس الكل فرحانين الله لا يحرم الناس من فرحة يعيشك شكرا لك يا علي شكرا إلى اللقاء بسلامة نمشي لإجابة أخرى من المستمعين ونشوفوا شكون باش يجاوب أهلا وسهلا
2: أهلا شنو حوالك
0: أنا بخير الحمد لله
2: الحمد لله أميرة كمونة معك من تقية الدير
0: مرحبا بك يا أميرة كمون مرحبا
2: يعيشك يا هندودة يا بيهيا
0: يا زي استفاضل
2: يعيشك تحب
0: الإجابة بطبيعة قلنا دورة المهرجان
2: في قصد الدور بيني لله
0: باهي
2: بالله جلوة العروسة يعيشك أعمل هنا
0: جلوة العروسة عندنا جلوة العروسة يا جماعة
2: اي عندك ما هي ديما نسمعها
0: ايوه يعطيك الصحه انتم متبعين كل شيء
2: ولا ايش يعني ايش ترابلسي على البينو اللي تحبوا لي عندكم موجود
0: به اميره قولي لقب شنو
2: كمون
0: به اميره كمون
2: ايوه
0: شنو تعمل يا اميره في الدنيا
2: اي في الدار
0: في الدار قديش عمرك قديش عمرك
2: نعم قديش 64 سنه
0: جو برشا هذا ريتريت مزيان حتى
2: واحد ما كانش مزيان بالحق
0: ايوه بيه مخلينك مرتاحه ولا ديما تعب حتى
2: لا مرتاحه الحمد لله
0: صحه صحه الاميره نورتنا برشا يعيشك بالسلامه
2: يا عيشك يا باهيه

0: سي ترابلسي وجوي عاشقين رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواجهات فاقس لبينا رغبتك ونمشي لبقية المستمعين. فما مستمع قتل يا خلي القلب تعديه ليش توا انا كان نطلبها توا توا في اللحظة هذه نطلبها من حمدي مستحيل عادي اللي يقولي بعد الجو اللي كنت نعدي فيه إذي يلزمني في أجواء طربية إذيك علاش نقولك شلا مرة أخرى سعد قلسي شلا ديما فرحانة يزينا من الأقلاق الرفقة الجميلة كما قلت أنت هي الأساس وشلا ديما فرحانين. روضة سليمي تقولي عندي بربي إذا فيت في الإهداء تو نرجع لك مرة أخرى. وسمية ساسو مرحبا مساء الفل والياسمين. مريم حميمي تقولي عايشك يا هندا نحب أغنية هذه اللي قالت لي خليق قلب مع شكر مرة أخرى إن شاء الله. منصورة جويدة تقولي نحب هدي لكافة الفريق وخاصة لولدي هيثم بمناسبة قدومه من فرنسا ربي يحفظه ويحميه. و شو وضو توا كيف رجع ولد داخله في الجملة ضو كيف توا رجع. حب غنية الحمد لله على السلامة نعطيه الغنية هذه حتى شوية منها به قولي ناخذ المكالمات قبل الأمور الكل توفيد حمدي ناخذ تليفون آخر. ألو عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ألو عشانة
0: مرحبا بيك شكون معايا؟
1: محمد المكور.
0: مرحبا بك يا محمد تفضل.
1: دورة 46
0: دورة 46 باش تمشيو هكا للسهرية تحبوه ان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: نقدم تحية لسي رياض دربال
0: مدير
1: المهرجان
0: رضا دربال
1: سي محمود دمق وكل العاملين على المسرح الصيفي يعطيهم الصحة.
0: يعطيك الصحة تحية لمحمود دمق زيدا تحية ليك شكرا بسلامة يعيشك شكرا بسلامة. ناخذ تليفوني خير له عسلامة أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا شكون معي؟
2: إدريس من جزيرة الأحلام جربة.
0: إدريس من جزيرة الأحلام جربة وكأنه صوتك يوصلني من جربة كأنه حلمة لأنه صوت بعيد بارشة. أهلا وسهلا بك إدريس. إدريس اللقب شنو؟
2: اليونسي.
0: أهلا وسهلا بك يا إدريس مرحبا.
2: 50 سنة عمر.
0: 50 سنة عمر المهرجين.
2: لا مش
0: في تسلل عمرك أنت 50
2: أي لا المهرجين دور 46
0: مرحبا بيك يا حتى هو المهرجين مش بعيدة
2: طلبت اللقب أعطيتك الهوية كاملة
0: والله ناقص كانت تقول لي وأصدرت بطاقة التعريف سنة قديش وبتاريخ قديش
2: 1994
0: يا إدريس يا يونسي مرحبا بيك ونورتنا برشا. تو أنت كي تجي كي أنت باش تفوز باش تجي للحضرة
2: نجي
0: من جربة تجي
2: عندي ميزانية النقل
0: عندك ميزانية النقل باش تجي
2: لل ميزانية النقل عندنا خدمتنا في النقل عندنا ميزانية النقل
0: هيا باهي مرحبا بك يعطيك الصحة شكرا ميزانية
2: الطقس
0: اي اش قلت لي؟
2: الطقس الطقس ممتاز
0: عندكم في جربة
2: طقس ممتاز وإذا الطقس راديو راهو نجم فيها راديو
0: والله اللي عجبني اللي أنت حافظ درسك ونسأل على الطقس جاوبني ما غير ما نسألك اسأل كل شيء إجابات الكل أعطيتهم لي يعطيك الصحة
2: ما لا ما أعطيني غنايتي اقتراح هو
0: شو هو غنيتك؟
2: نعم
0: شي الغنية
2: الله على التونسية المنظر بن عمار ولو مقطع
0: الله على التونسية
2: المنظر بن عمار للفنان المنظر بن عمار
0: والله كنا نلقاها لما تسمعها بيش حتى بعد العربة
2: حلتي بالله حلتي هكا هو
0: حلو إذا ما لقيتهاش ما عندي ما نعمل بيش أين قلت لك إذا
2: لا لقيت لا
0: أي بي.
2: لا إذا مش موجودة مش على غالب
0: بي يا دريس
2: أنا عندي إحساس هي موجودة
0: إن شاء الله يا دريس إن شاء الله شكرا لكم بسلامة نمشي والاتصال آخر ألو عسلامة ألو أهلا وسهلا ومرحبا يقول لي خلينا نرتاحوا شويه نعملوا اغنيه للناس اللي يسمعوا فينا شو مش تعسيهم الاغنيه

0: نكملوا مع تليفوناتنا وحمدي ولا حتى يربش بالتليفونات تليفن ولا اثنين ناخذوا. الو عسلامة. اهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة عسلامة. شكون معايا؟ الو الو عسلامة.
1: عسلامة
0: مرحبا بيك. شكون معايا؟
1: إينيس بنسج.
0: مرحبا بيك إينيس.
1: يا أخت هندا
0: عايشك. أي إينيس أي الإجابة؟
1: دورة 46.
0: دورة 46. شكرا لك إينيس. شكرا وبسلامة. شوفوا تليفون آخر. ألو عسلامة ونختموا بالتليفون هذا. ألو عسلامة. قل لي لا زيدكم من واحد آخر به. أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
2: ألو.
0: أهلا وسهلا بيك مرحبا.
2: ألو
0: نسمع فيك.
2: ريكي سلوى.
0: أنا نسمع فيك. أنت شكونك؟
2: ريكي سلوى.
0: ريكي سلوى مرحبا بيك يا سلوى.
2: عسلامة.
0: عسلامة الحمد لله بخير. يعيشك
2: يعيشك يعيشك اختي يعيشك.
0: الإجابة
2: هذا مزوج في بالي متشاركين مع بعض 46. الإجابة يعيشك.
0: بيه أنا راني ناخذ فيكم بسرعة على خاطر تو وقت قريب وقت الأخبار. شكرا لك يا سلوى يعطيك الصحة.
2: يعيشك.
0: شكرا بسلامة. يعيشك. ناخذوا تليفون آخر. وعليك السلامة. عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا.
3: حبيب العايدي من شرق.
0: حبيب العايدي مرحبا بيك.
3: 46 كما قالوا الخيان.
0: 46 كما قالوا خيان. وشكرا عليك يعطيك صح حبيب. شكرا.
3: وقتاش الريزلتات تخرج؟
0: الريزلتات تخرج الريزلتات نتاع الباك بعد ذكرتني بريزلتات الباك بعد ثواني. نعلنوا أدمي ولا مش أدمي. رد بالك يمكن تكون رفيزي يمكن تكون كنترول. كنترول عندك الحظ المرة الجاية تشارك معنا.
3: كنترول حطي في الكنترول.
0: مرحبا بيك ومرحبا ونورتنا برشا حبيب العايدي. نمشي للإجابة. نقول لكل المستمعين والمستمعات احنا يقول لي تليفون تليفون تليفون. ألو عسلامة.
1: ألو
0: باش نكمل حتى الأخبار وبعد نقولكم على الفيز. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسلامة بيك عايشك. عسلامة مدامندا شنحويلك.
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا. شكون معايا؟
1: سعاد ترابلس من الفاقس.
0: سعاد ترابلس.
1: الإجابة الإجابة هي دورة 46.
0: دورة 46. شكرا لك يعطيك الصحة سعاد. شكرا
1: يعيشك.
0: بسلامة. ناخذ تليفون آخر قبل الأخبار. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا. شكون معايا؟
4: عايشك بسمة شقرون.
0: بسمة شقرون. إجابتك يا بسمة؟
4: دورة 46.
0: دورة 46. شكرا لكم يعطيكم الصحة.
4: بلاي نشوف نقدم تحية لعيد ميلاد ولبنتي.
0: اي تفضل.
4: واحد قوت هو
0: أي.
4: محمد ريان عمة. محمد ريان عمة.
0: اي الف مبروك.
4: وبن اخته في واحد سبتمبر رنيم عمة.
0: وابوه شكون ومو شكون؟
4: ام سحرحش قاسم.
0: اي
4: بنتي.
0: اي
4: الدكتورة سحرحش قاسم.
0: ربي يحفظ لك.
4: وابوها ابوهم رؤوف عمة.
0: ربي يحفظهم الزوز.
4: نقدم ان شاء الله بلي يسلمني على مليكه. مليكه الاسود بلي يسلمني عليها. قال لها بس ما شكون سلم عليك.
0: مليكه الاسود اللي هي اختي.
4: ايوه
0: والله يحس مليكه بسمه شقرون. نحس ان اللي جمهور اختي اكثر مني انا. شكرا لك بسمه نورتي. بس
4: حتى انت نعرف بالكدا قرينا مع بعضنا. رحنا قرينا مع بعضنا فضلي شيء.
0: يا بسمه نورتني برشا.
4: عايشك.
0: واللي يحب اختي راه يحبني انا ونورتني على الاخر. مرحبا بك يا بسمه.
4: انت ونحب ليك وعائله طيبه. انتم عائله طيبه.
0: يعيشك عايشك حياتي الغاليه. وان شاء الله نتقابلوا في الخير يا بسمه. شكرا لك يعطيك الصحه. تحية كبيرة لك يا بسمة. بسمة دخلت كان باش تقول على الاهداء والتحية. شكرا لها ربي يحفظها. وتحية لكم الناس الكل. به تليفون اخر. الو عسلامة. الو عسلامة. اهلا وسهلا. نجري نجري قبل ما تدخل امنة. ايا الو عسلامة مرحبا. شكون معايا؟ الو الو
1: عسلامة.
0: عسلامة اسمك شنو؟
1: عايدة بنصير.
0: عايدة بنصير. الإجابة يا عايدة
1: 46. دورة 46.
0: سامحوني نجري في آخر وقت لأن وقت الأخبار. شكرا لكم. رانا دخلنا في وقت الأخبار. تحية لكم الناس الكل. دورة 46 طلعتكم بعد. شكون الفيس؟
5: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
6: الأخبار.
0: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. أقر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز في تصريح للأخبار اليوم بنقص التزويد في المياه المعدنية بسبب تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على وحدات الإنتاج، مؤكدا العمل على ضخ كميات هامة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأسواق. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الأرسالية القصيرة SMS المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للحصول على نتائج توجيههم لسنة دراسية 2026-2027 عبر الأرسالية القصيرة SMS على الرقم 85000 من خلال كتابة R ثم فراغ ثم رقم البكالوريا حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم الإعلان عن هذه النتائج يوم الخميس 6 من أوت الجارية بداية من منتصف النهار. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. تعقد الغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غدا ندوة صحفية بمقر الاتحاد المركزي بالعاصمة للتنديد بما اعتبره مساعي تطبيق معلومة الاستهلاك على قطاع الرخام والجرانيت بأثر رجعي، محذرة من انعكاساته الخطيرة على ديمومة المؤسسات الصناعية الناشطة في القطاع، مطالبين بفتح باب الحوار وإيجاد حل عاجل وعادل يضمن استقرار المنظومة الجبائية والبيئة الاستثمارية ويحمي حقوق المؤسسات الصناعية في هذا القطاع. في العالم استشهد شخص وأصيب عشرات آخرين في اعتداء إسرائيلي بمسيرة استهدفت مصلى ببلدة تبنين ما أدى إلى إصابات واندلاع حرائق في الأحراج. وفي حصيلة للعدو افادت وسائل اعلام إسرائيلية بمقتل جنديين في الجيش وإصابة 7 آخرين في صفوف اللواء 55 من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. وفي الأراضي المحتلة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بالتوازي مع شروع مستوطنين في توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله عبر نصب خيام ومنشآت جديدة وسط منطقة زراعية. نهاية الموضوع، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة
7: عشرة ديمة.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة صفاقس
10: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة
7: عشرة ديمة.
11: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
12: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: بكم الناس الكل في برد القايلة، وبالتحديد وصلنا للرسات، وصلنا الحاجة تبردوا بها القايلة. تحية لكم الناس الكل. الشيف هندا معالج كيف العادة بدايتها وتصنيفاتها المزينين، وبطبيعة بالبنة اللي تخرجنا من غير هكا حتى تعب، لأنه فما ديزاستيوس. أسهل حاجة تعطي هنا هندا معالج، وفي نفس الوقت تحاول باش توصل لكم زيادة، فما هكا مفاتيح النجاح. نقول بالنسبة للوصفة هذيك توصلها لكم بكل رتابة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا هندا معالج. هذه المرأة اللي يقول عليها المرأة المجدية، هكا ولا يا هندا؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: يعيشك هندا.
1: يعيشك.
0: كل عشوية نخطفوك بطبيعة. يعيشك كل عشوية هندا نخطفوك معنا، ونعرفوا هذي رانا نخطفوك من خدمتك ومش بالسهل. نحاولوا من خلال انك توصل انت كيما قاعدة توصل في ليرسات هذوما لبرشا أجيال، وما شاء الله عليك كونت برشا أجيال اللي هما رغم راو العمر صغيرة، نقول أجيال يعني مصغيرات حتى العمر، تبارك الله عليهم اللي يوليوا يخدموا ويحبوا زيدا يتعلموا الحلويات. تبارك الله عليك، انت حاولت توصل لهم كل شيء بطريقه سمحه ومزينه وسهله على الاخر. هذيك علاش احنا ديما نخطفوك في البرنامج ونقولوا لك اعطينا بعض الاسرار، خلي ذات تصفيق زيدا تاخذ الافاده.
1: لا محاله، هم راهو كل الاجيال وكل الانواع وكل الاعمار نقري فيهم، ديجا كبار وصغار.
0: أي.
1: ما شاء الله
0: يعطيك الصحه.
1: عندنا برشا هيك عمالنا اللي بالخارج زاد يجيو لهنا يحبوا فيسا فورماسيون فيتي.
0: ما شاء الله، كيفاش معناتها يجيوك صغار في العمر مثلا ما يعرفوش بالكل ولا تلقاها مره؟
1: فما اللي يجيك صغيره، فما اللي يجيك فقط مخر تلقى روحها ما تعرفش تعرف، وفما اللي تاخذ الركلات مبكر تقول لك انا مش نقعد في الدار، إذني نعمل حاجة
0: زيدة. فما اللي يعملوا مشروع زيدة راهو البرة بالحلويات التونسية،
1: وفما ما شاء الله عندي عمالنا اللي بالخارج ما شاء الله وربي يتم عليهم قديش خدموا في فرنسا وفي كل بلاد ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم.
0: وانتي زيدة ما شاء الله عليك، خضر انتي اللي علمتهم هندا، خلينا نكونوا واضحين.
1: هم يجيوا معناه باش يضيفوا في أعني يطلوا على أهلهم ومالهم، هم يمتون يخصوا هيك ثلاثة أربع أيام كورة كسلرين معناها ولا جمعة تقول لك نجيك حتى على جمعة.
0: ريت الناس اللي تستثمر في وقتها هندا ما يضيعوش الوقت ما شاء الله.
1: يا هندوش والله اليوم نفقت، والله يجوني من كل بلاد، من سوسة، من مستير، من تونس.
0: لينا خلينا نكون واضحة زيدة، انا وين نكلمك تقول لي راني في ثنيه لتونس، راني في ثنيه المستير، راني في ثنيه السوسة، يعني نخطفك خطفين. هذيك علاش راهي غابت عليكم الجمعه الفايته، على خاطر بتبيعها عندها كانت خدمه، عندها فورماسيون بالنسبه للي تعلموا على يديتك، صحه ليهم. وانا قاعدين زيد نعلموا في المستمعين تو في المباشر جراتويتمون. هند شنو حضرت لنا يا شيف يا عزيزتي؟
1: هيا حبيبتي، اليوم حضرنا بوتانيسكا اللي هي سهلة وماكلة خفيفة متاع صيف. الواحد في الصيف ما يلقى ماذا بيه ذيت شيء، ماذا بيه ما يقوش برشا في الكوجينة، وخاصة إذا كان الضوء مقصوص.
0: يعطيك الصحة، لا فما لا فور كيما أنت توا عندك الضوء مقصوص. والله ربي يغير الأحوال للأحسن يا هندا. أنت توا قاعدة في البوز
1: مش نعمل مش نعمل فيهم زادة، سهلين سهلين خفيفة وبنين على الأخر.
0: هي البرشا. هي خلينا نديو بالأكلة الأولى إذا ما فهمتيش لما حاله ظهر لي زيدة برشا مستمعين ما عرفوهيش.
1: مقرونة.
0: مقرونة هاي
1: هي سهلة، بوتانيسكا اسمها. نحطو طنجرة نحطو فيها شوية زيت، شوية ثوم، ورقتين رند، ونحطو شوية طماطم معجونة وطماطم حق وطماطم مرحي، كعبتين طماطم مرحي.
0: فلفل أحمر ما ثميشو؟
1: اي مازال فلفل احمر، فلفل كحل وملح وكركم، هذم كلهم يتشكشكوا مع بعضهم على الغاز. ومن بعد نحضر شويه فريونت، شويه كبار، شويه فلفل بلعبيد، نقصص الفريونت جويد على الاخر ونغسله بالبيه خاطر مالح. ومن بعد نهبط الفريونت نطفي ونحضر المقرونه نصمتها. نصمت مثلا طاطيه بقلاوه هيك المقصه ومجرحه ولا نصمتها، نقطرها من الماء ونحطها فوق هيك الطماطم، فوق هيك الصوص تشكشك شويه يعني تاخذ غلوه صغيره
0: كيما رقه مالح.
1: صحيح. تفتي عليها نرش شويه معدنوس وشويه تن، تحطها في البلا فيها منظر وفيها ريحه وفيها كسر من التن من فوق الباهي، شويه معدنوس، شوفوا ما خفها وما بنها وما احلاها.

0: كاملة. أول حاجة السمحة يا شيف هندا، الكيب كاملة نحس بيهم هكا ريقهم سيل.
1: يحب شوية باتريكا، شوية هيك الفلفل المكشف شوية من فوق.
0: أي؟
1: اللي حد يزيد يزينها من فوق هيك يحرحرها.
0: اي معناتها هي من المستحسن تجي محرحرة ولا يلزمها تجي متوسط؟
1: لا شو هما الصغيرات ياكلوها مش محرحة، من اللي يحب يحرحر يزيد شوية بابريكا. هو
0: هي الأكلة هذه شنو أصلا؟ الأكلة هذه شنو أصلا؟ منين؟
1: هي أصلها إيطالية راهي، المكرونة منين؟ هي إيطالية.
0: أي إيطالية.
1: أي لكن هذه الأكلة السريعة ريت شيء، ريت أنت تتفوح وهي حضرت.
0: ما شاء الله.
1: خاصة يبدأ المقرونة تتمط هنا والصوص تحضر هنا في الطيقة في درجين.
0: طيب
1: وتفطرها
0: هذه خاصة بالنسبة للنساء اللي هما يخدموا راهي بهيلة برشا تربحوا بها الوقت، وخاصة في الصيف هذية وتتمتعوا شوية انتم وصغيراتكم.
1: حتى اللي دخلت لدارها وما قد شفتورها طيب، معناها ما عادش وقت وكانت تقضي وما عادش تخلط على الفطور ولا على العشاء، راهي فيت شي راهي دقيقتين دريجين تحضر.
0: ونضمن لكم البنة نمشي وتوى الحلويات اللي
1: هاي.
0: شنو ديسيرنا؟
1: بس عزيزتي ناخذوا 100 غرام شوكولا نوار،
0: هاي
1: نذوبوه مع بماري ولا ميكرويف ولا اللي تحب. نحطوا عليهم مغرفتين ماكلة زبدة،
0: أي.
1: ونحطوا عليهم مغرفتين ماكلة سكر محور. بهذم كتحركهم الثلاثة مع بعضهم باش تولي حاجة كي البوماد. نحطوهم في الفريجيدير يزيدوا يبردوا. بعد كي بردت مش تولي كويرات، معناها تنجم تكورها. كلها ديس جرام ديس جرام ديس جرام، ندورها شوية بيدي عشوائي مش مستوية ومش منظمة بالبيت، ونهبطها في الكاكاو.
0: وما سلش منها هذية
1: وما أبنش منها
0: هذية يعني. لولاد الصغار في الدار يجمو يعملوها
1: وذوقها وتفكرني.
0: مسالش هندا تعودنا مرة أخرى، هندا معالج تعودنا يا شيف المقادير شنو ما
1: بينا معالج. عندك 100 جرام شوكولا نوار، مغرفتين زبدة اللي تقدر عليها انت اللي تحبها، ماذا بيك تكون حاجه بنينه. مغرفتين سكر محور تحركهم الكل مع بعضهم. بعد ما ذوبت الشوكولا بطبيعتها الشوكولا مش ذوب لك السكر والزبده،
0: ماشي
1: ولا كل ما كيزيل هكا كل بوماد. لكن ما تجمش تكورها انت، دخلها الفريجيدير ربيع ساعه تبرد شويه. بعد ما تبرد وانت دورها دي بولات حسب التقريب، كان عندك ميزان 10 غرام كان ما عندك ولا دوز كان ما عندكش دورها من كل امبريس قد قد
0: تنجربوها.
1: ضروره تكون بوله مزيانه راهي. هي تريف لازمهاش تكون مستويه
0: كيما تريف هي هي زاده في التالي تحطه في الكاكاو، هذه زاده نفس الشيء
1: في التالي تحطها في الكاكاو.
0: ان شاء الله باش فاديكم الناس الكل من لبنا من لبنا يا هندا
1: وبنينا على الاخر.
0: وانت ملا ابداعات عندك يا هندا على كل حب زيد يدخل لصفحه هندا ويتصل بيها. هندوش معالج نسمع الاسم انا وياها، اما هندوش معالج وهي راي جاوبكم في الوقت. نورتني برشا هندوش،
1: يعيشك
0: ربي يحفظك. شكرا
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء يا شيف، تحيه كبيره لك. بعد اغنيتنا نرجع لكم مره اخرى ونعلنوا على اسماء الفايزين. مرحبا بكم الناس الكل، هندا الاسود معاكم. Come.

لي علي جرايا الفوز بزوز تذكر لمهرجان صفاقس الدولي عن السؤال اللي قلته انا دورة قديش الدورة رقمها 46 والف مبروك لادريس اليونسي زيدا فاز بزوز تذكر هذوما بالنسبة لسهرية غدوة الحضرة لمرشد بوليلا. تحياتي لكم الناس الكل هند الاسود تحييكم عشت معاكم وقت ياسر سمح ومزيان تحية توصلكم زيدا ملكي بالعادة معاكم مقيد مزيان تحية كبيرة لمخرجنا الفني حمدي الأحول وتحية كبيرة لمخرجنا في الديجيتال جوهر بوستة وتحية زيدا كبيرة لسوفيان خديمة الله أمن المكالمات مع الضيوف ومع المستمعين. شكرا لكم الناس الكل نتلقاو إن شاء الله بعد غدوة في الماتينال ونهار السبت إن شاء الله باش نكون معاكم في الناس مليح من العشرة النص النهار. انتم الناس مليح واللي تبقاو ديما راسمين لذاعة بسلامة.

دي توصل لخطيبة ولدها منتصر تقول لي راهو يسمعوا فيك توا لأنه كان الضوء قاسس، تقول لي ألف مبروك عيد ميلادها وإن شاء الله يا ربي بالفرحة والسعادة لسندس الطيب. زيدا نحب نقدم تحية كبيرة سي لطفي غرسلة نورتنا فيها العشوية، شكرا لكم الناس الكل، بسلامة.

0: فرد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات، جوائز ومفاجآت.

وعبير شقرون. يوم بيوم يوم بيوم.

بيوم. يوم بيوم. يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية محليا بالشمال ووسط البلاد، وأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل بكميات تتراوح بين 20 و 40 مليمتر. وتبعا لهذه التوقعات ولضمان سلامة المواطنين، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبر الأودية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة خلال العواصف الرعدية والقيادة بتأنن واحترام قواعد السلامة المرورية. في إطار الاستعداد المبكر لموسم أمطار الخريف، انطلقت بلدية العين في تنفيذ برنامجها الدوري لتنظيف وصيانة بلوعات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن تدخلات وقائية استباقية تشمل مختلف النقاط المعنية، وحرصا على ضمان حسن تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه. اعتبرت الجامعات العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيانين اليوم ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السديسية الأول من السنة الجارية عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. دعا رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي اليوم التجار في كامل تراب الجمهورية إلى الانخراط في موسم التخفيضات الصيفية الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وأضاف أن الإدارات الجهوية أبوابها مفتوحة لقبول الملفات، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات هو 20%. فالعالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت مناقشات جيدة للغاية مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال الأمس، مما عزز توقعات بقرب نهاية الصراع المستمر منذ 5 أشهر. طالبت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية لتلبية حاجية المنظمة من حيث التمويل بعد تجاوز قدرة الاستجابة. ختاما، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت 3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: ستوديو صيف.

5:06 نمسيكم بالخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاءنا استوديو الصيف يبدا معكم وانتوا حتى 8:30 سوار شعري ووليد الشاهد وكل الفريق التقني. اتمنى لكم ان شاء الله متابعه طيبه على مستوى الاخراج التقني حمدي الاحول والاخراج المرئي جوهر بوستة، سفيان خديم الله في التنسيق الهاتفي. شكرا لكم مستمعينا لتتواصلوا وتتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. ايضا نقول مستمعينا ومشاهدينا تابعونا عن طريق الموقع الخاص بإذاعة سفاكس ولا الابليكاسيون، مرحبا بكم الكل. اليوم شنو عنا في لقانا؟ في لقانا مش يكون ثم متابعة ومواكبة للندوة الصحفية لمهرجان سيدي منصور بعد شوية مع زميلنا وليد الشاهد. أيضا في حدود 5:30 تساؤلات كبيرة برشا داخل الأسر التونسية، كيفاش مشي الرسم صغيراتنا، شنو حكاية هالكارت دينار ولا الوالت دينار، شنية الأمور زعما ترسيم ما بقاش كالعادة أونليني، كيفاش هالبطاقات المتعددة للبريد التونسي. اليوم إن شاء الله مش نحاول نوضح كل النقاط وكيفاش تسهل نسهل عليكم عملية الترسيم المدرسي لصغيراتكم انطلاقا من استضافة المدير الجهوي للبريد بصفاقس سيد عادل النقاتي. أيضا في الموعد الصحي في حدود 6:30 اليوم مش نحكيه إلى جانب الوقاية من لدغة العقرب، عافانا وعافاكم الله، إن شاء الله ربي يحفظكم. الفحص الطبي المدرسي والجامعي زادة مش نحكي عليه، شنية المراكز اللي مفتوحة، كيفاش نمجي نتواصل معه، شنية الملفات أو الأوراق اللي يلزمني نهزها والمواعيد الخاصة بهالفحص الطبي. إن شاء الله مش يكون معنا دكتور فتحي برشا مشكور. أيضا مش يكون لنا جولة المهرجانات، مش يكون لنا أيضا اللقاء مع مدينة العلوم وبالتحديد سيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون، باش نحكيو على الظاهرة الفلكية اللي مش تعيشها تونس إن شاء الله الأسبوع القادم. كيف اليوم نهار الأربعاء القادم الكسوف الجزئي للشمس، هذا إلى جانب بقية المتابعات الأخرى في لقانا. مرحبا بكم، هذه أول نغمة تهزكم لزفاف سيدي منصور، ومن بعد نستقبل زميلنا وليد الشاهد. شكرا.

0: إن شاء الله الناس زاهية في كل مكان. 5:13 أنا قلت اللقاء هذا كيف العادة ثنائي سوار وليد اليوم كيف العادة اختار أن نكون في متابعة لمختلف الأنشطة والتظاهرات اللي موجودة في العشوية, واختار أن نكون موجود على ضفاف بحر سيدي منصور. شنية الحكاية, مرحبا بك يا وليد.
1: سوار تحية لك, سوار تحية لكل مستمعينا مشاهدينا على مجدد على السابس. أكيد هذا تشوف دول ومجرى اللي قاعدين نقل فيه مباشرة. نعم. ميناء السيد البحري سيدي منصور. الميناء هذايا عنده تاريخ كبير, تاريخه يمتد إلى عديد السنوات ويوصل حتى إلى أجواء مهرجان سيدي منصور, مهرجان العريق هذايا اللي كل عام تلتأم اللجنة الصحفية بتاعه في على ضفاف شاطئ البحر. إن شاء الله نشوفوا أيضا مرة أخرى في عمق البحر تأمين اللجنة الصحفية الخاصة المهرجان, مهرجان سيدي منصور هذه السنة تحت شعار منارة الثقافة ونبض المتوسط. شنو جديد إن شاء الله نكتشفه بعد قليل مع وصول كافة المشاركين على هذا المهرجان. وجه تحية كبيرة برشا إلى السيد رئيس جمعية مهرجان سيدي منصور فراس بشير, راح شوي يكون حاضر معنا أيضا في لقاء مباشر, إضافة لسي شكري زروق مدير المهرجان في الدولة. عجيبا وعوض طبعا أجواء المباشر تكون حاضر بعد قليل, طبعا تفاصيل الكل ناخذوها حول الدورة الجديدة. إذا تقعدوا معنا باش نرجع لكم بعد قليل مع ضيوفنا في تغطية خاصة لمهرجان سيدي منصور في هذه الأجواء الرائعة. شمس قوية صحيح, أما ثم نساء بحرية قاعدة تطبق الأجواء. مع تحياتنا لكل الصحفيين اللي باو تباعا يلتحقوا ويبحثونا في شاطئ سيدي منصور.

خلصنا سنة أولى في هذا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027، كيفاش وشنية المراكز اللي نتوجهوا لها، وأيضا زادة كيف الطلبة اللي نجحوا بكالوريا سنة ومش يتوجهوا، التلامذة اللي نجحوا بكالوريا وهم توا طلبة إن شاء الله مش يتوجهوا لمؤسساتهم الجامعية، اللي نذكروهم أنه ثم بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي باش يحذروا يبعثوا الإرسالية الخاصة باش يجموا يتعرفوا على وين جاء الترسيم متاعهم أو التوجيه متاعهم في المؤسسة الجامعية. خدمة الاسماس اللي هي 85,000 وبداية مليومة بداية الإرسالية، تعملوا أور من بعد فراغ ومن بعد رقم البكالوريا، وربي يوفق الجميع. نهار الخميس 6 أوت إن شاء الله من نص النهار، وإلا ما تلقوا على الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي النتائج الخاصة بكم وبالتوجيه متاعكم. إن شاء الله حظ طيب للجميع. نغمتنا حاضرة في لقاءنا في العشوية هذه، نقولكم إن شاء الله نسمة صيفية.

0: إشهار. الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
1: إطار تقريب المعلومة وتوضيحها للسادة المستمعين، نستضيف اليوم في هذا المساء المدير الجهوي للبريد بصفاقس السيد عادل نقاتي باش نحكي ونتعرف أكثر على الآليات والوسائل الرقمية المتاحة لتسهيل خلاص معلوم الترسيم المدرسي عن بعد. أكيد وكبتوا بعض الحملات الميدانية التوعوية اللي موجودة في بعض المؤسسات التربوية، ولكن أكثر توضيحات حبيناها اليوم في هذا المساء. مساء الورد، مرحبا بيك سيد عادل نقاتي، تحياتنا ليك.
2: مرحبا بيك مدام ومرحبا بك المستمعين.
1: شكرا ليك، ان شاء الله امسيه رايقه، وشكرا ليك على قبول الدعوه رغم انت في اجازه، وهذا كل من اجل توضيح المعلومه للمواطن. اكيد كيف يقرب شهر اوت نبدا نحكيه على تحذيرات العوده المدرسيه وايضا الجامعيه، وخاصه نحكيه على منظومه الترسيم عن بعد. البريد التونسي اكيد استعد وخلع لذمة المواطنين بعض الآليات اليوم مش حكيوا عليهم، من بينهم الوالد الدينار وغيرها.
2: مشكورة جدا على الوالدين خلينا نوضح بعض اللبس اللي يمكن نزيل عن بعض المواطنين.
1: نعم،
2: هو العودة المدرسية والجامعية احنا كل عام البريد التونسي معنا يجمع كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية، معنا تحاولين الصحة بعد حدث وطني بالبيئة لبريدات من كل عائلة تونسية. بعدها أثناء بالذات معنا بدينا على بكري الحملة، دونك حطينا أحداثنا محفظة رقمية جديدة اللي الوالد دينار كما كنت تحكي فيها، تلك دي موجهة هي أساسا في الفترة هذه موجهة للطلبة والبنات بالخصوص التوجيه للترسيم المدرسي والجامعي وغيره. دونك الأستاذ الأولياء والأستاذ الطلبة وتلامذتنا موقرين، حبينا نبداو على فكري باش ما يوقعش التداول الاكتظاظ اللي باش نبقاو نستناو
1: النص الآخر من شهر أوت. بالفعل
2: من شهر أوت واحد بدينا الحملة من نهار 29 جوان، دونك تقريبا شهر. الولاد هذي دينار هي شنو؟ هي عبارة التفصيل كان بها هي ولا لا، مع عديم ولا لا. هو الولادة دينا هي محفظة رقمية. ايش معنى محفظة رقمية؟ يعني هي موجهة للاستعمال على الانترنت وزادة للعمليات التحت. يعني محفظة رقمية هذه من غير ما يكون عندك سيبار، من غير ما يكون عندك تاسة، هي رقم تاخذه من عند البلد بكفيفة مجانية في استعمال بطاقة تاريخ، تستوفر بطاقة تاريخ الأصلية، نسخة بطاقة تاريخ مطبوعة تتعمر في البريد التونسي وتاخذ في الوقت الولد هذي. شنو تسمح لك الولد هذي؟ تسمح له بالتلميذ ولا الطالب ولا الولي ان يرسم ولاده، كسوى يرسم ولده ولا زوجه ولا واحد من صغاره، يرسم لهم، يرسم للاندا، يرسم للطلبة، زاد الطلبة يستحقونه في العديد الخدمات الجامعية الأخرى كما في المطاعم الجامعية، في المكتبة، في الجيرو، المبيتات وواحد. دونك باش كذا هذاك علاش احنا اثناء الجديد انه هذه بصفه نوع مجانيه لكافه الاولياء، وباش بدينا بها والحق الارقام نتاع المبيعات حتى الان هامه جدا. هذاك علاش احنا بدينا من 29 جوان، كي لكن زاد حبينا اثناء ما نبقاوش نستناو معناها الساده الاوليات مقطع الصيف وغيره لبنى يستاهل، حبينا كمبادره في احنا في جهه الساقس توزعنا شوية نتفقنا مع بعض مديري المؤسسات التربوية الحكومية اللي كنا معهم تتعامل كبير برشا وتوزعنا كما مشاهدة اليوم معنا كنا في مدرسة بيتبعية
1: عدولو
2: محمود السنداني السنداني غدوة إن شاء الله باش نكونوا في ابن الهيثم باش نكونوا في الشيحية بعدها عملنا في الحمشة عملنا في زادة باعتبارنا احنا مستشفى حتى مهرجان الساقط وضعين ذلك متجول غادي معنا على ذلك الساقط المتفرجين والفريجين والحلونة في الولايات زادة قمنا معنا مشينا للمدارس دي عملنا حلينا الامغاد يصير بشو احنا مش نعرفه بركة انا مش نعرفه ونحلونا في الوقت وزادة أخاف العمل الولايات هذه لو شنو الهم الهمية متاعها انك تزودها بالفلوس وقت بحاجة كبيرة تستطيع فلوس دونك تنجم تحل وتصب في الوقت ولا تصب حتى من الموزع الآلي راهم
1: مش بالضرورة يلزم مكتب البريد يتنقل ومن بعد يعطيهم الكود وإيه
2: لا مش بالضرورة انت تحليها تصب فيها فلوس في الوقت النافذة ولا تنجم تصب مرة أخرى زادة في النافذة أو زادة في الموزعات الآلية تابعة للبريد التونسي وإحنا في جهة الساقط تقريبا أكثر جهات عندنا موزعات آلية في الجمهورية اللي البريد التونسي في الموزع الآلي موجودة إيكون اسمها تزويد الدينار الإلكتروني تنجم تدخل الرقم نتاع البطاقة هذيك نتاعك وتزود لها من البطاقة نتاعك بريدية ولا بنكية ولا غيره في الموزع الآلي تنجم تمشي في أي وقت في الصباح العشية في البيت وتصب فيها الفلوس يعني نعطيك إكزومبل بسيط مثلا يعني ولدي رص من ولده طالب ولا غيره مشى يقرا في بلاد في جهه اخرى. يهز معاه الولايات هذيك يسحق فلوس في اي وقت يبعث له كسوه يمشي للمكتب البريد يبعث له كسوه يبعث له من الموزع الالي ولا زاده بامكانيات سيت واللي اسهل برشا يربطها بالبيت السيت الابليكاسيون اللي عندنا توا اللي تقريبا عامله اكثر من مليون منخرط فيها. هذه البيبي سيت تنجم يصب منه فلوس ينجم يستلم موندا مينيت ينجم يستلم الموندا كنعمه نتاعه ينجم يعمل يبعث الولد فلوس من غير ما يبقى يتنقل ينجم يخلص بها الماوي تو ينجم يستعملها في الانترنت في اي غرض يحبه دونك هي بطاقة مجانية راهو تو تخليك
1: مجانية سامحني سعادة هي مجانية تو على مستوى التوزيع وإلا حتى اللي يتنقل للمكتب البريد يخوها زادة مجانيا
2: هي مجانية على طول
1: على طول
2: احنا كسوة احنا مدان متواجدين بطو يعني تو فين تمشي تلقى البوست تمشي المكتب البريد تخوها بلاش كان صالون بيلون قدامك اللي احنا عملنا فيها السيارات بريد متجول تو قاعدين يدوروا في الولاية كامل أجزاء الولاية يحلوا الولايات بلاش يلقى اي ما يلقى معرف يلقى مهرجان رانا متواجدين احنا معرف توزيع زي ما كنا متواجدين فيه الولايات هذه يعني معناها كراتليت على طول يعني بون نسمعوا في بعض
1: ما هي تتجدد سنويا ثم يعني معلوم والا لانه اكيد انت معنا تابع في مختلف الصفحات التواصل الاجتماعي
2: نعم شو نعم هي هذه بلاستيكورت ما تجيش ما يجيش بطاقة دونك كارت دونك هي مجانيا ما فيهاش معلومة افتراض دونك من بعد صالحة لمدة 5 سنين ما فوق يعني ما احنا عليش احنا نحبوا نستاهل المواطنين يخافوا شوية في توسكي ديجيتال في ما هو رقمي راهو يخفف راهو الاكتظاظ ما ينجمش يخف ما دامنا احنا كل شيء نستعمله في الكاش لازم عليك تخرج شوية في المنطقة الرقمي باش نجم تخف الاكتظاظ يعني انت تو كيما عملنا لو مدام عملنا تو الاستاذ المتقاعدين عملنا له بطاقة جرايتي كيما عملنا الاستاذ العائلة ماوز عملنا له بطاقة سوسيال يعني تجي الفلوس نتاعك من المدير ما تمشي تتمثل المكتب البريد في اي وقت وما زلنا متواصلين احنا ديجا في الحملة حتى العودة المدرسية وزاد حتى اي اطار حتى هذا احنا توا وزير النص وحتى مع بعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة باش نتمكنوا لهم للموظفين اللي موجودين فيهم حتى اذا كانت حبه ولا ان جي او
1: اي مرحبا اكيد
2: جي او خاطر اللي اودي يستحق باش يحل باش ما يبقاش يتنقل ويمشي مكتب بريد ويحل الكارت نتاعو ماذا قاعدين نطلب عن مؤسسة عمومية مؤسسة خاصة نحلو لما احنا قاعدين ونحلو لهم كل شيء استفسار ونحلو كسواب البريد المزود ولا بالرحل والحق لخاصة أنا اتحاد كبير مستوى المواطنين حاجة باركة نأكد أنا وإحنا ما هيش أنا والبريد التونسي هو ما هو إلا عنصر من عناصر العودة المدرسية وما قلناش لو كان البريد التونسي معنا باش تخلص كان بالولايات نجم يخلص بالولايات نجم يخلص عند الكوارت وخلى البلد اللي عنده توا كارت جاني نجم يخلص به إيما الكارت سمارت يخلص به كارت بونكير يخلص به بالديفيستات يخلص يعني وديجا هكذا ثم بلاغ متاع وزارة التربية هبطت اليوم يوضح الشيء هذا ويأكد على الشيء هذا لكن احنا حبينا نساهم على السادة المواطنين ونعمل نوفروا لهم هذه بلاش وعلى بكري باش نتفاداو معنا الاضطرار وزير
1: نعم الوالد دينار يعني قلت لي مدة الصلاحية متاعها يعني ما هيش مرتبطة أنه كل عام تجددها وكله لكن فقط المبلغ اللي يجرم السقف الأعلى يعني اللي نجمه خليوه في الكارتيريا
2: هو كيف القانون اللي يقرص السقف تحت المبلغ كيف الكوارث الأخرى يكون معنا احنا في العادة السقف عندنا في حدود 30 دينار اي حد معناه عنده معناه يحب يرفع في السقف معليك يتحشت يعمل يتوجه المكتب بريد يطلب تزيد 28 بوزيشن 2 ويطالب بالترفيع في السقف يتقطع الترفع في الوقت
1: نعم لأنه وصلتني إرسالية ثم اللي ولي مثلا يقول لك أنا عندي زوز صغار يقرأوا في ولايات معناتها مختلفة ويلزمني معناتها أنا خير ما اللي نتنقل يعني كل شهر ونعطيهم معاليم الكرة وغيرها وكل نحب نعرف أنا هذية قديش نرجم يعني كل شهر نوفر فيها يعني مبلغ
2: الثقف قابل للترفيه في كل وقت وكل انا سيد مواطن هذا احسن افراد تعمل صغير كما انا عمل صغاري معك احسن ثقف تعمل انك تعمل المكارت وليت تصب فيها الفلوس على قد ما تحب انت الثقف تطوله ووقت اللي مستحق باش يبعث لك فلوس يكلمك تول بوسطه مسكره اش باش تعمل لا عندك حد تمشي لاي موزع ادي بالبطاقه نتاعك سواء بريديه ولا بنكيه تمشي موزع ادي نتاع بوسطه وتعمل له ريشارج وتطب له في الوقت والفلوس نتاعه تقعد لازمته معناها في كل وقت يجبد جزء يجبد الكل متوفر
1: تقديمه موجوده رصيد
2: اي بالفعل وهذاك علاش احنا لو بالتوازي معاه زاد الديوان العام الديوان الوطني البريد ما ماشي في حكايه التركيز اكثر ما يمكن الموزعات الاليه وكان تراو احنا تو تقصص انه تقريبا 46 موزع ادي وماشيين على اساس تعميمهم في كافه مكاتب البريد معناها في الجهه ان شاء الله
1: نعم ان شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا لك احنا اليوم حابين نتعرف على الآليات والوسائل الرقمية المتاحة لتسهيل عملية ترسيم صغيراتنا حكينا على الوالد دينار هذه اللي توا موجودة في مؤسساتنا التربوية راهو تتبعوا الصفحة الخاصة بالمؤسسة التربوية اللي ينتمي لها صغيرك تو تلقى البلاغ انه راهو اليوم مثلا ولا غدوة مش يكون موجود عنا مثلا عن مكتب البريد ومش نوزعوا الحافظات هذه في إطار تقريب الخدمة للمواطن وللولي وبالطبيعة لازم بطاقة تعريف
2: بالفعل بطاقة تعريف وكارت مضامن التفادي من عملية بعض العمليات بطاقة الحي دونك احنا نشوفه بطاقة تعريف الأصلية وناخذ نسخة من بطاقة تعريف حاجة برك مادام زاد ما حط المعلومة احنا ديما في السواء تم الصفحة الرسمية للبريد التونسي اللي هي تونيزيان باس ولا تم حتى احنا الحملات الاوتوموبيل تم الصفحة الرسمية للدرجة الجوية للبريد السابق نعم قاعد تقدم فيهم وتقدم تسبي جديد فيهم وحبيت زادة نبشر سادة المواطنين حتى في طريق منزل شاكر انه مكتب بريد مركز شاكر اللي ورالي زاعة غادي ان شاء الله انها وفيت الاسرع للتعيف الحمد لله ان شاء الله نهار 17 اوت بش يحل بش يفتتحه وبش يكون في حلة جديدة ان شاء الله وعلى قريب عن قريب ان شاء الله يمكن في شهر سبتمبر عندنا مكتب بريد جديد ورقمي وكبير محدث جديد اللي هو في حي الأنف باعتبارها منطقة كبيرة ان شاء الله السياحة فتح زاد ان شاء الله واساسا لمدعم عن البريد المتجول قاعد يقوم في حمالية معناها في مجهود كبير خاطر عملت زاد الطيارات وان شاء الله انا وين دعمهم دونك نطلب شويه تفاهم من الساده المواطنين ويمشيوا على بكري من تو ما يخليش شويه حمل الزحمه. واللي اخويا واللي ماشي المهرجان باش يسهر في الليل هاكا عندك النبله نتاع البوسطه وغيره ومرحبا بهم في كل وقت.
1: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك سيد المدير الجوي البريد بيسر سيد عدد نجاتي، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله توضحت كل الأمور السيدة المواطنين، وشكرا على كل التفاعل قاعد يوصلني، وإن شاء الله جاوبنا على التساؤلات اللي قاعدة توصلنا. شكرا لكم، خليكم معنا، غمدنا ومازلنا مواصلين معاكم أجواء استوديو الصيف.

0: السماء صافية اليوم العشية والمغرب مش تتبدل شوية النسمة خاصة في بعض الجهات خاصة أقصى شمال وطن القبلي أيضا بعض ولايات الوسط. على كل إن شاء الله نقول احنا بالغيث النافع والعميم على تونسنا الكل بها تبدل شوية هكا من الارتفاع درجات الحرارة اللي عشناه الأيامات هذية وخاصة الناس اللي توا قاعدة تتنسم على ضفاف شواطئنا المزيانة أكيد عندكم نسمة هكا فرشكة شوية باعتبار الحمد لله نودع موجة الحر ونستقبلوا إن شاء الله الدرجات أو المعادلات الحرارية العادية لهذا الشهر. وليد من جديد موجود في مواكبة ومتابعة فعاليات الندوة الصحفية لمهرجان سيدي منصور. مرحبا بك مجددا يا وليد.
1: نرحب جديد طبعا في المواكبة الخاصة بمهرجان سيدي منصور الدورة 60 دقيقة هذا ستنطلق بعد قليل وانا نحب نوجه تحية برشا الى الامن الوطني نتاعنا الحرس الوطني اللي سير على تأمين الرحلة البحرية اللي ستنطلق بعد قليل. كما تعودنا وقلناها في المداخلة الاولى انه الندوة الصحفية
0: هو ديما مميزة الندوة الصحفية الخاصة به. نعم
1: مميزة طبعا اصبحت ميزة لمهرجان سيدي منصور ان الندوة الصحفية تقام على سفينة داخل البحر مش برشا على البحر تقام تخرج على القاعدة وتخرج على المألوف تخرج من الأروقة متاع الندوات الصحفية اللي تعود بها في المغلق نخرج إلى الفضاء المفتوح. الفكرة ذي سوار تولدت عندها سنوات من خلال الجمعية اللي من المؤسس نتاعها سي أحمد بن ناصر موجود بيننا مرحبا بك مرحبا سي أحمد شكرا لك سي أحمد مؤسس الجمعية ونائب جهوي على مستوى ترقيه الدائر. والفكره خلينا ناخذ فكره مع المستمعين نتاعنا سي أحمد انك تخرج بالندوة الصحفية الى فضاءات المفتوحه الى عمق البحر انه ترتبط مباشره باجواء سيدي منصور كيف جات الفكره وكيف تولدت؟
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه نبدا بالترقيه زيوس سيدي منصور اللي في الواقع هو أبناء سيدي منصور الإعلاميين والصحفيين ومهتمين بالشأن العام في الثقافة اللي ديما يواكبوا أي تظاهرة جميع التظاهرات لا سيما التظاهرة الثقافية ومن تقريبا التظاهرة السنوية اللافتة اللي هي مهرجان سيدي منصور العريق اللي عنده شخصيات وعنده مناسبات دائما نتحدث عن شخصية في أي تظاهرة ثقافية لأنه التظاهر الثقافي التي لا تملك خصوصية لا تملك مصدر
1: هوية دوك المهرجان
2: يكون عنده خصوصية المنبارزة هي البحر لأنه المنطقة صحفية وفكرة الندوة الصحفية هي ليست فكرة غريبة لأنها سهل جدا أن تكتشفها وأن تصل إليها.
1: أما ميزة من مميزات المهرجان
2: إذا حطش معك باشا مهرجات فرع لا ليس بضرورة هو ليس بضرورة ولكن وإن اتفق فهي حبذا لكن
1: أعطيني فكرة على ردود فعل الصحفيين على إقامة الندوة قبل ما نسأل الصحفيين
2: ردود الصحفيين تتأكد شيء الحضور هم
1: فرحاني بس
2: نحن في كل دورة يحضر الصحفيين حبش بالهيئة الحالية لرأسها
3: حرس الوطن الامن الوطني الاعلاميين حاضرين هنا اللحظه
2: الشرعيه بعضها قدماء موجودين نسكن متروسه والحمد لله.
1: شكرا لك سي عيسى. شكرا لك عبد الناصر.
0: نخاف
1: طبعا في مؤتمر
0: يعطيك الصحه
1: كامل هذه الدوله.
0: شكرا لك وليد يعطيك الصحة. احنا نبقى ديما في متابعة لمهرجان سيدي منصور. بعد شوي نتعرفوا على البرمجة الخاصة به. نذكركم في إطار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 غدوة الخميس 6 أوت بفضاء الكورنيش في 7 متاع العشية مشقة، وعرض الافتتاح بمجورات قصر هلال، معرض كتب وركن مخصص للمطالعة، ركن باب الحكايات، تأطير أنيسي سمية دمق، ركن الألعاب التعليمية والفكرية، أيضا انطلاق الورشات، ثم ورشة قطار الزمن من الريشة إلى الذكاء الاصطناعي، أيضا صنع مجسم، ورشة اصنع قصتك بخيالك، تجربة الإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي. هذه الكل على ضفاف الغدوة الكورنيش غدوة العشية. أيضا ورشة لف الورق، ورشة الكتاب التفاعلي، أيضا نهار الجمعة مشتقة وبفضاء الكورنيش، انطلاقا زادة من 7 متاع العشية عرض تنشيطي تربوي بعنوان الكتاب مفتاح الأحلام، وتواصل ركن المطالعة والألعاب التعليمية والفكرية، وتواصل كل ورشات، ورشة قطار الزمن، ورشة الإبداع القصصي بالذكاء الاصطناعي، ورشة لف الورق، وورشة الكتاب التفاعلي، ويكون الاختتام هذية من تنظيم المكتبة العمومية سقيت الدين، المكتبة العمومية سيدي الميراتي، والمكتبة العمومية سيدي منصور، غدوة بفضاء الكورنيش غدوة العشية ونهار الجمعة. خليكم مع نغماتنا، بعد نبقى مع نشرة المساء واخر الأخبار الرياضية، ونرجع لكم مع الموعد الصحي لليوم إلى جانب الجانب التوعوي فيما يخص لدغة العقرب، مش نحكي وزاد على الفحص الطبي بالنسبة للتلامذة وأيضا للطلبة.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، أمطار متوقعة اليوم شمل البلاد، ومعهد الرصد الجوي يؤكد انتهاء موجات الحر الكبرى على البلاد. المدير الجهوي للتجارة بصفاقس يؤكد العمل على ضخ المخزون الاستراتيجي من المياه المعدنية. وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق تقسيم الأنس بسقط الزيت في إطار برنامج الكراء المملك. وزارة التربية تعلن عن تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية الجديدة في موعد لاحق. غدا الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة. في العالم، مقتل عدد من الجنود الصهاينة في انفجار جنوب لبنان، وتوقعات بالتوصل اليوم إلى اتفاق يفضي إلى فتح مضيق هرمز. يكون الوضع الجوي بداية من مساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة. يأتي ذلك في وقت أكد رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي المهندس حمزة سعد أن التوقعات تشير إلى عدم تسجيل موجات حر قياسية خلال شهر أوت الجاري، موضحا أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات العادية، وقد تشهد ارتفاعا طفيفا بصفة مؤقتة.
3: بالنسبة للتوقعات المنتظرة لبقية شهر أوت، حاليا حسب التوقعات ما فماش موجة حر منتظرة مستقبلا. مع شهر جويلية حاليا الموجة هذيك الموجة الوحيدة، وسجلنا عديد الأرقام القياسية الحقيقة في عديد الجهات. بالنسبة للتوقعات المتوسطة المدى على الأقل، ما فماش مؤشرات نتاع موجة حر جديدة، باستثناء اللي شهدناه مثلا النهارات اللي فاتوا انه ارتفاع ظرفي لمدة يومين في درجة الحرارة، واليوم بدينا نحسه في النسائم الشمالية، وتكون درجة الحرارة في المعدلات العادية لشهر أوت. وكذلك ممكن بداية الأسبوع القادم نسجل ارتفاع طفيف، لكن يبقى ارتفاع طفيف.
2: وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم أمطار الخريف، وحرصا على ضمان حسن تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه، انطلقت بلدية العين في تنفيذ برنامجها الدوري لتنظيف وصيانة بلوعات تصريف مياه الأمطار ضمن تدخلات وقائية استباقية تشمل مختلف النقاط المعنية. وفيما تتواصل تشكيات المواطنين من الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بصفاقس، ومن عدم التزام ستيك بالفترات المحددة للقطع الدوري للكهرباء، أقر المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز في تصريح للأخبار بنقص التزويد في المياه المعدنية بسبب تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على وحدات الإنتاج. وأكد حريز العمل على ضخ كميات هامة من المخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأسواق.
4: مسألة المياه المعدنية وتأثر وحدات الإنتاج في قطاع التيار الكهربائي وموجة الحرارة، صحيح أثرت على الإنتاج، لكن التزويد السوق يتم بنسق مرضي. هناك الحقيقة فما بعض التذمرات ورغبة من التجار ولا من الفضاء التجارية اللي ربما خشيت نفاذ المنتوج ضعفت شراياتها أو طلبات التزود، لكن الأكدوة لتزويد السوق يتم بنسق غالي، خاصة وأنه هناك مخزون استراتيجي من المياه واللي يستحقينه تو باش يقع ضخه في السوق. موجة الحرارة ذي والوضع الحقيقة باش تكون عندها تأثيرات، نرجو أنها تكون محدودة، خاصة على منظومات كما البيض ولا لحوم الدواجن، المنتوجات اللي خزها في البطاطا. هناك الحقيقة فما إجراءات تعديلية في الأفق سيتم الإعلان عنها في أبان. كذلك قلنا الحلول تشجيع منظومة الخزن، فقط معناها نطالبوا من الأخرين يكون الإعلان بالمخزون تذيه، تكون التسجيل بالمنظومات الجوالة.
2: من أخبار صفاقس ساعة وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بسقيط الزيت في إطار برنامج الكراء المملك على أن يتم في مرحلة قادمة إنجاز عشرات المساكن بكل المنطينة والصخيرة.
0: أعطى إشارة انطلاق مشروع سكني في إطار الآلية الجديدة اللي هي كراء مملك. بالنسبة لولاية صفاقس اليوم نعطيه إشارة انطلاق 35 مسكن في حي الأنس بساقيط الزيت، وهذا النواة الأولى مدة سنة إن شاء الله الأشغال هذه تتواصل وتكون المساكن هذه جاهزة في صيف 2027 باش يتم تسليم إن شاء الله. أكيد صفاقس معناتها فيها مشاريع أخرى سكنية في إطار الكراء المملك، بعض أسابيع أخرى ويتم إسناد الصفقة لتقريبا أكثر من 70 مسكن على مستوى طينة، وكذلك عندنا برنامج في الصخيرة هذه لسنة 2026-2027 معناتها مقترحات وصلت من طرف الجهة، نحن بصدد التحضير لتاع بعض المشاريع الأخرى.
2: أحيا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 من خلال تنظيم تجمع عمالي ومسيرة نحو نصب التذكري لشهداء المعركة بإشراف الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، الذي أكد أن هذه الذكرى تعد نقطة مضيئة في تاريخ الحركة الوطنية في البلاد، مؤكدا تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية.
5: 5 أوت رغم الأحزاني نقطة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية بتونس، نقطة الانطلاق لتلازم الحركة الوطنية مع الحركة الاجتماعية. زمن الاستعمار المباشر كانت المفاوضات قائمة بين الطرف النقابي والأطراف الاجتماعية، والآن في زمن تونس المستقلة، تونس البناء والتشييد، تونس البناء القاعدي، تغلق منافذ الحوار الاجتماعي، تتسكر تفقدات الشغل اللي كانت في زمن الاستعمار مفتوحة. عندما يقع التضييق على العمل النقابي فمن حق الاتحاد ومن حق هياكله أن تذهب إلى ميادين أوسع من الحقل الاجتماعي. لما تتكلم الأزمات يصبح الصمت تفريطا في الوطن وتجسيما لشعار أوفياء أوفياء لدماء الشهداء. أدعو كل الهياكل النقابية وأدعو كل منخرطي الاتحاد أن لا يكونوا مساهمين في التفريط في الوطني. هذه مهمة المنظمة حاليا، تجاوزنا المسألة الاجتماعية، ندافع بالضرورة على الحرية العامة.

0: في باقي أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة. وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد لاحق. وأكدت في بلاغ لها أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn، مبينة أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معالم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آلية الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق ديدي سات أو محافظ إلكترونية والت. في الأثناء، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل من سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل في العودة المدرسية القادمة. وأدانت في بيان التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتفرد بإنجاز حركة النقل للمعلمين دون تشريك الطرف النقابي، والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، إلى جانب التراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية، وإجبار عدد من الإطار التربوي الذي يمتهن أعمالا إدارية على العودة إلى القسم دون أي اعتبار لأوضاعهم الصحية أو النفسية. ونددت كذلك بعدم صرف منحة الريف والتراجع عن مقاييس إسنادها وعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقية المبرمة ومنها اتفاقية A3، بما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم عبر إرسالية قصيرة على الرقم 85000 من خلال كتابة OR ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق الإرساليات القصيرة يوم غد 6 أوت بداية من منتصف النهار، ويوم الجمعة عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. وفي شأن جامعي، تنتهي في 9 من مساء اليوم أجل استكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات الطبية حسب وزارة الصحة، التي تذكر الطلبة المعنيين بأن كل من لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. في الشأن المالي، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 5.1%، مسجلة تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3%، بعدما كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي الماضي، وفق بيان نشره مؤشر أسعار نشرة مؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي لشهر جويلية الصادر عن المعهد الوطني للأحصاء. في العالم، استشهد شخص وأصيب 12 آخرون في اعتداء إسرائيلية بمسيرة استهدفت مصلى ببلدة تبنين في جنوب لبنان، في حين غادرت عائلات بلدة المنصوري عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء. وفي حصيلة للعدو، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين من اللواء 55 من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. في هذه الأثناء، أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية أن جولة اليوم من المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل في روما اختتمت في وقت مبكر بسبب التطورات الميدانية على أن تستأنف صباح غد. وفي تطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قالت الخارجية الإيرانية أن مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مهني ويتقدم بشكل مطلوب، وقد تم الاتفاق مع عمان بشأن الأحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز بعد دراسة مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية. وفي الأراضي المحتلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، بالتوازي مع شروع مستوطنين في توسيع البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، عبر نصب خيمة ومنشآت جديدة وسط منطقة زراعية. وفي ختام النشرة نذكركم بأبرز ما شاء فيها من أنباء. المدير الجهوي للتجارة بإصفاقس يؤكد العمل على ضخ المخزون الاستراتيجي من المياه المعدنية واللحوم البيضاء في الأسواق. غدا الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة. ديمة.
4: سبور نيوز. سبور نيوز.

مساء الخير، معدنا الثالث من سبور نيوز. طبعا الخبر اللي يهم أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هو أن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ثبتت الرزنامة اللي كانت سحبتها منذ فترة، وطبعا ما خلتش برأي الجامعة اللي طلبت منها إعادة الرزنامة تفاديا للمشاكل. إذن الرزنامة بشتبقى كما هي صالحة للموسم المقبل. حبيت نبدأ بالخبر هذا باعتباره من أهم الأخبار بالنسبة لليوم، لكن البداية في حقيقة بكرة الكرة في القاعات، كرة السلة سيدات. منتخبنا لأقل من 18 عام استهل اليوم المشاركة متاعه في الأفري باسكيت المقامة في الكوت ديفوار بهزيمة أمام منتخب نيجيريا 50-54. في حين في كرة اليد اليوم أجرت

0: راسلة الأندية لاستطلاع الموقف متاعها من الرزنامة بعد الخطأ غير المؤثر اللي حصل خلال عملية السحب. طبعا حسب أخبار الكواليس، الملعب التونسي هو الفريق الوحيد اللي اعترض على الرزنامة وطالب بإعادتها، و15 فريق إذن كانوا موافقين على الرزنامة. ذاك علاش الرابطة إذن ثبتت الرزنامة. نحكي توا على المنتخب الوطني لأقل من 21 عام، أو المدرب أو المنتخب الأولمبي اللي دربه أنيس بوجلبان، واللي يستعد للمشاركة في الألعاب المتوسطية تورنتو في إيطاليا في الدور الأول. نذكره ينتظر منتخبنا الأولمبي ثلاثة مقابلات، 26 أوت في التسعة متاع الليل ضد مقدونيا، الاثنين 24 أوت العشرة ونص تاع الصباح أمام المغرب، بالأربعة 26 أوت في نفس التوقيت ضد تركيا. ذكروا الألعاب المتوسطية اللي تقام من الشهر الحالي بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر. المنتخب الأولمبي نذكروا أنه تخل منذ يومين في تربص في العاصمة. اليوم الناخب الوطني، نحكيه ديما على المنتخب الأولمبي، الناخب الوطني أنيس بوجلبان عقد ندوة صحفية تحدث فيها على عديد النقاط اللي تتعلق به هو شخصيا والعروض اللي كانت وصلته من الأهلي المصري والنجم الساحلي. الأهم في الندوة هذه المشاركة المنتظرة لمنتخب أقل من 21 عام كما قلنا في الألعاب المتوسطية. الهدف منها والهدف منها من المشاركة هذه هو الإفادة بتاعها في المستقبل. لكن ناخب أنيس بوجلبان كان بدها برسالة للجمهور ثم أتحدث على مستقبل المنتخب هذا. نسمع.
1: ما تكونوش قاسين مع اللاعبية برشارة ونطر بجيكتيف واضح، الأوبجيكتيف نتاعنا الأولمبياد، والأوبجيكتيف الكبير أنه أكثر ملاعبي ممكن يكون في الفريق الأول، هذا هو الأوبجيكتيف. هذوما اللي زيليمون الموجودين فيهم برشا عندهم بوتونسيال، يستنى في فرصة، والكرة راهي كلها ثقة وفرص، ثم ملاعبين نجم نكتشفوهم في الدورة هذه، وهذا هو دورنا. أهم حاجة ممكن برمي الكاليتي اللي عندي أنه ديما نكتشف الملاعبية ولا نعطي فرصة للملاعبية اللي عنده كاليتي، نعطيوها لطنجو، نعطيوها التيران فافورابل باش يضع عليهم الامكانيات. نتوقع انه ثم ملاعبين باش يكونوا مفاجأة في الدورة هذه، لانه كما قلت كانوا يستناو في فرصة. نعادم الجمهور التونسي، نعرف انه مستحقين الفرح.
0: إذا كان هذا أنيس بوجلبان الناخب الوطني لمنتخب أقل من 21 عام. نمشي توا للمسابقات الإفريقية لكرة القدم. غدوة الخميس موعد حفل سحب قرعة الأدوار التمهيدية لزوز مسابقات القارية، دوري أبطال الأندية وكاس الكاف. نذكروا بالممثلين بتاعنا في الزوز مسابقات في دوري الأبطال النادي الإفريقي الترجي التونسي اللي يكون باش يكون معفى في الدور الأول، في كاس الكاف النادي الإصفاقسي مع الترجي الجرجيسي. نبقى مع كرة القدم، والمرة هذه نتحدث عن التعليق الرياضي وآخر أخبار سفرائنا في القنوات العربية. زميلنا عصام الشوالي اللي الحقيقة أصبح ظاهرة عربية في التعليق الرياضي من خلال انفراده بأسلوب متميز في التعليق والتفاعل مع مجريات المباريات اللي علق عليها. عصام الشوالي قنوات البين سبورت مسكوا به وجدوا له العقد لمدة 4 مواسم أخرى. في موضوع يتعلق بصفقة انتقال المهاجم عمر بن علي إلى فريق ألانيا سبور التركي، إدارة CSS نشرت اليوم بلاغ تعلن فيه عن وصولها إلى اتفاق نهائي مع الهيئة الوقتية لنادي حمام الأنف حول منح تكوين اللاعب عمر بن علي اللي هو في الأصل ولد الضاحية الجنوبية للعاصمة فريق نادي حمام الأنف. ذكروا هيئة نادي حمام الأنف يرأسها زميلنا الإعلامي علامي منظر إجبنيان. كنا على نادي حمام الأنف اللي يستعير المدافع المحوري عزيز القضاعي 22 عام من الترجي التونسي لمدة عام. في الملعب التونسي إدارته تعاقدت مع المدافع المحوري عزيز الكناني بعد ما فسخ عقده مع الترجي التونسي. أيضا الملعب التونسي تعاقد اليوم مع البنيني فينينو لمدة 3 مواسم ومهاجم، وكان يلعب في فريق ليون سبور الرواندي. فالترجي التونسي إدارة النادي توصلت إلى حل مع فريق الاتحاد الليبي حول انتقال

0: برازيلي ريبيرو مقابل انتقال الجناح البوركينابي جاك ديارا إلى نادي اتحاد طرابلس الليبي في تعويض للجنوب أفريقي موكوانا اللي طبعا كان هو الأقرب باش ينتقل إلى اتحاد العاصمة الليبي. طبعا نعرف الفريق الليبي كان رفض موكوانا وأطلب جاك ديارا. ذكر أن ديارا ما قبلش في البداية الانتقال إلى البطولة الليبية، ثم يبدو أنه قبل في النهاية. جاك ديارا مرتبط نذكر بعقد مع الترجي التونسي إلى غاية جوان 2028، وانتقاله للاتحاد طرابلس الليبي بشكون بصفة نهائية. الترجي أيضا توصل لاتفاق رسمي مع اللاعب الياس بوزيان على فسخ العقد متاعه بالتراضي. الياس بوزيان نعرفوه مدافع عمره 29 عام. نذكر الترجي كان تعادل أمس في لقاء ودي أمام الحزم السعودي 2-2، والملفت أنه ثنائي الترجي أو ثنائية الترجي كان سجلها حمزة رفيعة. في الاتحاد المنستيري وننهي أخبار الأندية، في الاتحاد المنستيري ثنائي يوسف العبدلي ياسين العمري كانوا قدموا شكوى أمام لجنة النزاعات يطالبوا فيها هيئة الاتحاد بفسخ العقود بتاعهم والحصول على مستحقات بتاعهم لتبلغ تقريبا 400,000 دينار، مع العلم أنه لجنة النزاعات باش تنظر في الملف ذا في الأيام القادمة. نوصلوا لبرنامج بعض المقابلات الودية. مقابلة انطلقت منذ قليل بين مستقبل مرسى ومنتخب أقل من 21 عام اللي كنا تحدثنا عليه واللي يستعد للمشاركة في الألعاب المتوسطية في إيطاليا. غدو الخميس في ملعب زويتن الخمسة ترجي تونسي مع سان بيدرو. نهار الجمعة فما ثلاثة أو أربع مقابلات، ستة الملعب التونسي أولمبيك أكبو الجزائري، الخمسة النادي الأفريقي تقدم ساقط الدير، خمسة ونص نهار الجمعة أيضا اتحاد منسيري اتحاد العاصمة، وفي الخمسة نهار الجمعة شبيبة العمران مع منتخب 21 أقل من 21، ونهار السبت الترجي مع مستقبل مرسى في الستة بتاع العشية في مركب حسين بالخوجة، نهار الأحد في ملعب المهيري لقاء نادي سفاقسي وسان بيدرو الإيفواري في الخمسة، وفي نفس التوقيت تقدم ساقط الدير باش يلعب مع منتخب أقل من 21 عام في مركب الهادي النايفر في باردو، ونفس الشيء في النهار الأحد في الستة الملعب التونسي مع الشباب بالوزداد الجزائري. نهاية سبور نيوز، شكرا لك حمدي الأحول كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي لجوهر بوستة في الإخراج المرئي، تحياتي أنا منجعتي طلة كنت معاكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية سوار وليد يرجعوا معاكم في استوديو الصيف حتى الثمانية ونصف. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: Studio C. Studio.

0: العشوية متواصلة معكم في استوديو الصيف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 6:38 دقيقة إن شاء الله. طريق السلامة لكم الكل اللي تسمعوا فينا. إن شاء الله عشوية صيفية مزيانة على مختلف شواطئنا التونسية وإلا في بيوتكم. إن شاء الله تكون لمتكم ديما لمة خير وفرحة وسعادة الناس الكل. ديما الموعد هذية هو موعد صحي نعمله طلع على الجانب الوقائي. الصيف هذية كان ثم تركيز كبير برشا على الوقاية من لدغة العقرب وبعض الزواحف الأخرى، وهذه مجهود من الإدارة الجهوية للصحة وخاصة الصحة الوقائية. اليوم يحضر معنا دكتور فتحي بشا باش نحكيه أكثر على لدغة العقرب، وأيضا موضوع توا أكيد يشغل برشا عائلات اللي عندهم صغيرات إن شاء الله في السنة القادمة سنة أولى ابتدائي، وأيضا طلبة الفحص الطبي. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك سوار، مرحبا بجميع المستمعين اللي قاعد تفاقس.
0: شكرا لك على الحضور.
1: تحت الفضاء هذا باش نوصلوا بعض النصائح بعض
0: المستمعين والمشاهدين. نعم
1: دونك البرنامج اسبوعي نعاودوه كل مره نفس الموضوع، ما يصيرش ما نقلقوش باش توصل المعلومه لاكثر عدد ممكن من المستمعين
0: وباش تدخل حتى في العادات نتاعنا.
1: اي دونك العقرب واللي الزواحف بما هي موجوده الكل هي تكثر في الصيف. كما الانسان يسخن دونك هي العقرب مش تسخن مش تخبى ومش تخبى مش تقع بقع ظل تحت الحجر تحت الركام تحت فضل البناء في المناطق في الحجر السيسان اللي مش مليقه نظيفه تقع فما نقب فما شقوق تعشش فيهم باش تتبرد. وقتاش تخرج هي نكتير تخرج في الليل
0: دونك
1: في الليل مش تخرج دونك وقت تبرد الطقس شويه مش تخرج. دونك فما احتياطات جماعية في العائلة وفما احتياطات فردية. دونك الوقاية الجماعية هي تنظيف المحيط متاع الديار الكل المكان السكنة أبعاد الركام متاع البنايات الحجر نحاولوا البورتور متاع الدار الكل يكون نظيف. هذه أول وقاية تكون بالخارج. اللي نجم ربي الحيوانات كما الدجاج والبط والكل الصالي بريداتور هما يتقاتلوا بالحشرات هذوما دونك ياكلهم. دونك اللي نجم في الريف واللي بعيد شويه على المدينه وعنده عنده الارض وعنده المساحه وكل نجم يربي دونك هي مش تخليش العقرب تقلب للدار. دونك كيف كيف السره نتاعنا ما نخليهمش قرب للشبابك اذا كان الساس البرا ماهوش نظيف معناتها نجم تتسلق وتهبط. دونك ماذا بينا يكون السرير بعيد على الحائط اللي بجنب الشباك. دونك هذه وقايه جماعيه. الوقايه الفرديه كيفاش تكون؟ تكون انا مش نقوم نخرج مش نلبس صباتي دونك ثبت صباتي في شعق. إذا كان خرجت في الليل ما نخرجش بشلاكة ممكن نخرج حاجة نغطي ساخي ونسي جنبي. إذا كان الدنيا دمسة الدنيا ظلمة برشا ما فماش إنارة واللي ضو مقصوص واللي حاجة دونك واحد ماذا بيه يكون عنده طاش عنده بيلة معاه باش يتحرك يضوي اش قدامه. كيف كيف يجي مش يرقد الحاف متاعه ينظفوا يشوفوا الفراش نتاعه يثبت منه سيتو اللي يرقد على الارض الدنيا سخونه وكل شيء يقول لك نرقد في الفيراندا نرقد لبرا. دونك ماذا بينا ما نعرفوش انه حط الفرش نتاعه ومشى عمل دوره عمل سويعه من زمان في القهوه ورجع مش يرقد فيه ديريكت ما نعرفوش شنو اللي صار فيه. دونك ماذا بينا قبل ما يرقد ينظف الفراش نتاعه ينظف الحافه نتاعه ينظف البورتور وربي يحمي الجميع
0: ان شاء الله.
1: هذا في الناحيه الاولى. لا قدر الله تلدغ بالعقرب دونك فما العادات الخايبه العادات اللي تعودوا بها يخدموها بعض اللي شر لاطون معناتها التراديسيونيل واحد كيما التشليط المصان الربطان المكان العظم حاجه سري اللي ممكن تعمل لنا اضرار كبيره برشا. دونك هذوما الكل نبعد عليهم نبعد على تو كل ما هو حاجه ما هيش فيها فما يقولوا شكون يصب جافيل فما شكون يصب ما عرفش شنو. دونك هذوما الكل التشليط المصان الكل نبعد عليهم. دونك شفيش نعملو دونك طلب العقرب كل كسوة الحالة متاعه لابس عليه مش لابس عليه نهزوه المركز الصحة الأساسية الاستعجالي. دونك
0: من غير حتى تدخل أسري
1: ما نعملو حتى شيء نهزوه ما غير ما نتجرو ما غير ما نتسرعو ما خليوش يجري خاطر الدورة الدموية مش كثر إذا كانت فما كمية متاع سم مش الدور تكثر فيسع. دونك ركحو مولا سيتو كي يكون صغير يبدأ أمه خايف عليه تبدأ تترابي واللي هو خايف كيف كيف. دونك ركحو شوية نوصلوه الأقسام الاستعجالية المتواجدة في جميع المناطق هنا في كما قلنا. دونك في صفاقس عندنا المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الاستعجالي وفي المعتمديات الكل في كل معتمدية فما قسم استعجالي مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة.
0: نعم.
1: دونك نتوجه الغادي وناخذوا العلاج نتاعنا. العلاج باش يكون في المراقبة الطبية مدة 4 ساعات إذا كان لاباس يروح روحه هو غادي في المراقبه اذا كانت تعكرت حالته، فما الادويه، فما المضادات نتاع السم اللي يجب مقدمه له باش ما نوصلوش لحاله التعكر وحالات الموت لا قدر الله.
0: نعم.
1: الحمد لله ما فماش حالات السنة، لكن الاحتياط واجب. وماذا بينا اي واحد يتسابع العقرب يمشي ديريكت للاستاجري، يبعد على هيك
0: الخطوات اللي نعملهم في الدار. اي كيما ناس قبل به يقول لك حتى نخمم زعما انا بالكرني من غير كرني كيفاش العلاج مجاني؟
1: العقرب مجاني دونك يمشي غالي بضرب بالعقرب سي نورمال، مش تاخذ عليه حاجتين
0: من غير ما يقعد يلوج على الكرني،
1: من غير ما يقعد يلوج من غير حاجتين
0: ولا هو تابع اي منظومه. اي
1: دونك خاطر برنامج وطني.
0: نعم.
1: مكافحه
0: هذا اللي ناكدوا عليه باش ربما ما يبداوش ساعات يقول لك في الريف بعد شويه وما ثماش ربما رب العائله والكل يبداو حايرين في الفلوس وغيرها. لا
1: يلزمنا نمشيو للسيرجي خاطر ما نعرفوش وقتاش باش تتبدل الحاله. خاطر لغه العقرب في الانسان تتبدل بثلاثه مراحل. المرحله الاولى ما في حاجتين، بعض الالم في الجرع في بقعه
0: المكان هذاك
1: المكان هكا وشويه حميره. الستاد الثاني تعكر شويه شوية وستاد تروه هو اللي استاد اللي مشي دخل تدخل النعاش وكل شيء. دونك احنا الاكثرية قولوا 95-99% صنف استاد
0: الحمد لله
1: الواحد الكلولين. دونك ما نعرفوش وقتاش مشي تبدل. دونك هيك علاش نمشيو تحت المراقبة الطبية المدة هذه الاربع ساعات.
0: نعم.
1: بعد ساعات يقول لك انا مشيت قعدت اربع سوية ما عملوا لي حد شيء، مش ما عملوا لك حد شيء، هم قعدوا يراقبوك اربع ساعات ما صار لك حد شيء الحمد لله. ما صار لك حد شيء تروح لدارك لاباس.
0: نعم الحمد لله.
1: لا قدر الله صارت حاجة وقتها الفريق الطبي الموجود غادي نعديهم تحية اللي مش يقدم لك اللازم الكل.
0: نعم. وبالنسبة للعقرب الصغرونة كيما الكبيرة
1: كيما الكبيرة كيما الصغيرة كيما الصفرة
0: ما نحقرهاش
1: كيما كيف
0: حتى صغيرة بالكل
1: كيف
0: ما نحقرهاش
1: نفس ايه؟ أنها عقرب. وحتى اللي يشك أنها ماش عقرب يقول لك ضربتني حاجة وأنا عرشتني.
0: اي
1: دونك نعتبره كأنها لضغة عقرب ولي لضغة حاجة ويمشي يعمل المراقبة متاعه.
0: نعم الجانب الوقائي
1: سيرتو في الليل ما تبانش ولا حاجه يقول لك حسيت دقه قويه وما نعرفش ما قيتهاش. دونك كيف كيف نعتبروها ان لضغط عقرب ويمشي يقعد تحت المراقبه اربع ساعات لاباس يروح الروح ان شاء الله.
0: ان شاء الله ونرجو السلامه للجميع
1: ان شاء الله.
0: احنا كي نستقبلوا شهر اوت نستقبلوا بدايه الاستعدادات الاوليه للعوده المدرسيه والجامعيه، واكيد لازم في بعض المراحل الدراسيه يكون عندنا ملف طبي والفحص الطبي. نبداو بالتلامذة اللي مش يدخلوا سنة أولى ابتدائي فحص الطبي.
1: احنا الفحص الطبي ما يبداوش من الأوت، احنا نبداو من قبل.
0: ايه؟
1: اما في أوت يتذكروا أنه سيقرب
0: القراية
1: يبداو الكرتاب الويت في المكاتب
0: احنا جويليا نفسخوا القراية أوت نستقبلوا موسم
1: نستقبلوا. دونك فعنا الفحص الطبي المطلق للدخول إلى السنة أولى ابتدائي. دونك هذا الصغيرات اللي سجلوا على المنظومة متاع وزارة التربية باش يدخلوا سنة أولى ابتدائي. دونك اللي ما كان ما عملوش فما خاطر نعملو فبشكون تعمل في الاقسام التحضيريه في شهر افريل وماي في الاقسام التحضيريه بالرياض الاطفال واللي بالكتاتيب واللي من المدارس الابتدائيه هذوما غير معنيين بالفحص الطبي خاطر صار لهم ديجا الفحص الطبي في البيريود هكي. اللي ما صار لهم في الفحص الطبي واللي ما مشاش من جوان لجويليا دونك ما عليه كان يهز ولده واللي بنته اللي مسجل سنه اولى ابتدائي ويهز كرني التلقيح نتاعو هكا الكرني نتاع الولادة التلقيح الكل ويمشي لأقرب مركز صحة أساسية متواجد قرب السكنة نتاعو
0: مستوصف.
1: مستوصف بما يسمى بالمستوصف خاطر ولينا نسميوه مركز صحة
0: مركز
1: أساسية,
0: صحة أساسية.
1: العباد ما هو معروف بالمستوصف. دونك أقرب مركز صحة أساسية موجود بالقرب السكنة نتاعو. باش يقع الفريق الصحة المدرسية الصحة المدرسية والجمعية متواجدين غادي الممرضين والأطباء.
0: نعم.
1: نوجه لهم تحية بالمناسبة
0: أكيد.
1: دونك غادي مش يقدم مش يعطيوها استمارة يعمرها إذا كان فما ديسبونيبيليتي باش يعدي في نهارته ما فماش اكتظاظ يعدي سينو يعطيوها موعد الغدوة بعد غدوة لكل شيء. دونك ماذا بينا في أقرب الأجال خاطر من هنا ديبي لآخر أوت أول سبتمبر مابقاش نلقاو الممرضين في المكان هذا مش نتعطلوا شوية خاطر مش تبدأ السنة الجامعية تبدأ نهار واحد سبتمبر كلية الطب والبريباراتوار والكل مش يبداو نهار واحد سبتمبر. دونك مش يكونوا متواجدين في الكليات عن أخمار أخرى. دونك ماذا بينا هالبيريود اللي مازالت متاع شهر أوت اللي مازال ما عملش الفحص الطبي المسبق للدخول سنة أولى ابتدائي يهزوا وليده باش نشوفوا احنا الفحص الطبي علاش هو وقائي فمشي بعض العائقات فمشي بعض الأمراض فمشي بعض السلوك المشبهة نجمو نتلاحقوا أنه عديوها الأخصائي في البيريود هذه قبل ما تدخل المدرسة خير ما بعد تولي غيابات تولي نستنى حتى غيب باش يغيب على المدرسة وكل شيء.
0: دونك ماذا عنده فاكسان ناقص دكتور
1: الفاكسان ناقص دونك احنا الفاكسان نورمالمون كامل حتى 18 شهر معناها من الولاده حتى العام ونص عندنا الفاكسانات كامله اللي ناقص فاكسان شوفوا حسب الرزنامة فما عندنا بروتوكولات، الطبيب موجود غادي يكملوا التلقيح نتاعو واللي يرجع الى السنه الاولى ابتدائيه، خاطر السنه الاولى ابتدائيه عندنا التلقيح اللي فيه التلقيح الاخرى، خاطر كان عملنا له تلقيح باغ اكزومبل الدي تي معناتها التلقيح ضد الكوزيز تو ما نجموش نعملوا له السنه الاولى ابتدائيه، دونك نخيروا انه ناخذ 3-4 شهور ويتعمل التلقيح الرباعي خير، دونك هي حاله بحاله حسب الرزنامة التلقيح اللي اخوه الاولاد، اما لا اكثريه الصغيرات الكل ملقحين كامل
0: ان شاء الله،
1: كل مواظبين على التلقيح نتاع صغيراتهم.
0: اي ان شاء الله الحمد لله. بالنسبه للطلبه اللي احنا نقولوا طلبه جدد اي
1: اللي نشاي في البكالوريا، دونك نقول لهم مبروك
0: مجددا
1: ان شاء الله حياه جديده، مش يدخلوا للجامعه مش يدخلوا للكليات، دونك كيف كيف هما معنيين بالفحص الطبي للطلبه الجدد، دونك كل تلميذ خذا الباك نتاعو يتعدى الليسي نتاعو كيما نورمالمون خذاو الملفات الصحيه نتاعهم، كل خذاو الشهاده نتاعهم والملفات الصحيه، يهز كيف كيف الملف الصحي نتاعو المدرسي يتسلمو من الليسي ويمشي كيف كيف الأقرب مركز صحة أساسية باش يقوم بالفحص الطبي الخاص بالطلبة.
0: نعم.
1: دونك هوني كيف كيف إذا كان مش يسكن البرة ولا حاجة كيف كيف نعطيو شهادة إيواء بالمبيت باش ما يقعدش يتعطل بعد. دونك ميمطو يعمل الفحص الطبي دخول الجامعة وياخو الشهادة باش يقع الإيواء بالمبيت الجامعي إذا كان ناوي باش يكون في مبيت جامعي.
0: نعم هو على كل يعني احنا غدوة بعد غدوة مش تخرج نتائج التوجيه الجامعي وهكا يعرفوا روحهم وين متوجهين يعني إذا كان يلزمهم البرقة هذه.
1: احنا بالنسبة للجحي في الباك بدينا من نهار 13 جويليا حتى الاخر اوت، دونك ماذا بينا قبل الاخر اوت يكونوا كل موجودين، ما نحبوش خليوا الجمعه التالي باش يوقع شي ابتذال يقول لك انا مشيت لقيت الدنيا معبيه وكيفاش وكيفاش، دونك عندنا شهر كامل نجموا نمشيو، ما لقيتش موعد اليوم مش مشكله تنزل ورقه الاستماره تعمرها في عقلك ترجع غدوه بعد غدوه.
0: نعم.
1: عدي على روح خاطر الطبيب كيف عنده كاباسيتي ما يجيبش يفوتها، خاطر كي يجيو 200 في النهار ما يجيبش
0: اكيد
1: دونك اكيد دونك هنا يتفهموا شويه عباد يقول لك لا مشيت وما رفضوني مش رفضناك، اما خاطر هيك الكاباسيتي نتاع المركز الصحي الاساسي مش قام طبيب والممرض والممرضين مش يخدموا، دونك عندهم
0: عدد معين نعم
1: باش
0: يعني اللي طلبه اللي مشاو عداو مثلا في اول في جويليا وغدوه مثلا يخرج التوجيه الجامعي اللي هما ماهمش في ولايه مثلا صفاقس يرجعوا ياخذوا الورقه هذه
1: باش يكونوا في المبيتات سيتو فخاطر فما جماعه برشا جماعه يقول لك مانيش باش ياخذ مبيت دونك زيد باش يعطيها اللي باش ياخذ مبيت ياخذ او ميم طون الشهاده نتاع باش يقدمها للجامعه للترسيم خاطر ولات اجباريه انه الشهاده الفحص الطبي اجباري قبل الترسيم قبل ما تدخل الترسيم لازمك تعدى على الفحص الطبي الاجباري دونك جيب الشهاده نتاعك وكيف كيف الشهاده باش يدخل المبيت يقدمها للمبيت ما نستناوش اخر ليله خاطر تجينا بعد ساعات يجيو في المخر يجيب 8 نتاع الليل كل شيء باش يدخل المبيت ويجيب ما غير شهاده ما يقبلوش المبيت حاولوا ما نصوش الحالات هذوما انه كل شيء يكون حاضر عنده بيستقبل السنه الجامعيه.
0: نعم ان شاء الله نكونوا احنا في لقاء استباقي توا باش نذكروهم
1: لما زلت احنا نجم نخلطوا لاباس الطلبه الكل دي كيف كيف اقرب مركز صحه اساسيه موجود بحذاك تجب تمشي تعدي فيه وكيف كيف لا فيزيت غراتويت بنسخه خاصيه
0: مجانيه
1: دونك مجانيه للتلام ذا الكل والطلبة الكل.
0: نعم يعطيك الصحة شكرا لك دكتور فتحي بشا مدير الصحة الوقائية على هذه الوقفة الصحية في كل أسبوع توعوية وأيضا على كل المعطيات اللي تنجم تقدمها للسادة المستمعين. شكرا لك دكتور أنسنا في اللقاء هذا.
1: شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين وتحية للناس الكل وربي معاكم.
0: شكرا لك وتحية للجيش الأبيض في هذا الصيف تحية للجيش الأبيض شكرا بتونس بيك نواصل معانا.

58 دقيقة. نذكركم اللي احنا في ساعتنا الأولى من الخمسة للستة حكينا على الوالت دينار، المحفظة الرقمية هذية اللي تمكن الولي من انه يرسم صغار وايضا حتى اذا كان عنده طلبة ويخلص لهم زاد المبيت وغيرها من نقولوا احنا المصاريف الخاصة عن بعد للطلبة والتلامذة. اذا كان فاتكم التسجيل تجمو تقوى على صفحتنا الفيسبوك راديو سباك. شكرا لكم مستمعينا كل التفاعل اللي قاعد يوصلنا. أيضا حبيت نحكي على بلاغ توضيحي من وزارة التربية اللي تعلم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ومش يتم الإعلان عنها من خلال رزنامة ويتم فيها فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. يعني مازال التو ما تحدد موعد الترسيم بأي مؤسسة تربوية. وبالنسبة لعمليات التسجيل، ذكر الوزارة أنها مش يتم بصفة حصرية، يعني فقط كان عبر منظومة الحياة المدرسية. الحديث والاستضافات اللي صارت في الأسابيع الماضية هي تخص المنظومة الجديدة، وهي منظومة الحياة المدرسية. المنظومة هذه اللي كل الأولياء يدخلوا للمنظومة هذه ويخلي يفتحوا حساب خاص بهم من خلاله، هو بعد يلقاوا الإمكانية سهلة برشا باش يسجلوا صغارهم في المؤسسات التربوية الخاصة بهم. في سكولير education.tn تدخلوا تعملوا طلة وتسجلوا وتفتحوا حساب خاص بكم، حساب الولي، وهذا لا يتطلب حتى وثيقة رقمية بما في ذلك حتى مضمون ولادة، يعني ميكش مش تتنقل باش تجيب مضمون الولادة. وبالنسبة لعمليات خلاص معلمة التسجيل، تأكد وزارة التربية أنه كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر بالبطاقات البنكية أو البريدية أو تطبيق الديديسات أو محافظ إلكترونية والت دينار. هذه البلاغ اللي يخص وزارة التربية، باعتبار انه برشا اولياء للأسف احنا ولينا نقرأ وكان السطر الاول وما نكملوش الخبر كامل. نعرفوا انه البريد التونسي الفترة هذه ما في جهة صفاقس خالي يقوم بعديد الحملات التوعوية بشراكة مع المؤسسات التربوية، يعني كل مؤسسة تربوية تنزل على الصفحة متاحة بلاغ تقول راني مثلا انا غدوة من 9:30 النهار مش يكون عندي ممثل عن مكتب بريد، باش يقدم المحافظ هذوما الوالد الدينار مجانا. فعلى تلامذة اللي معنيين بالأمر أنهم يتنقلوا مع الأولياء متاعهم، لأنه مهم جدا بطاقة التعريف باش يتسلموا الحافظة هذية، وأيضا باش يتحللهم حساب فيها مباشرة على عين المكان من غير ما يتنقلوا لمكاتب البريد. وهذه خدمة من خلالها البريد التونسي قربها للولي وأيضا للتلميذ، ويسهل عملية الترسيم عن بعد من نقولوا احنا قبل وقتها، يعني باش ما يصيرش هيك الضغط على مكاتب البريد في اخر شهر اوت وبداية شهر سبتمبر. يعني راهو البلاغ مش انه رايك المؤسسة فتحت ابوابها للترسيم، مازال الترسيم في حتى مؤسسة تربوية التو ما صار والتو ما اعلنت على مواعيد الترسيم الخاصة بها. واحنا عادة ديما مواعيد الترسيم في المؤسسات التربوية يكون مع بداية شهر سبتمبر، يعني ما احناش نرسمه من اوت. هذا فقط توضيح للسادة الاولياء، راهو فقط الفترة هذية ثم المحافظ هذية الإلكترونية هي اللي قاعدة البريد التونسي تقوم مجهودات باش توصلها للأولياء وتسهل لهم عملية دفع معاليم الترسيم عن بعد لصغيراتهم. شكرا لكم على كل الكلمات اللي قاعدة توصلنا والاقتراحات أيضا النغمية اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا. فقط نحب نذكركم تلامذة البكالوريا اللي نقولوا لكم ألف ألف مبروك الترسيم، نقولوا لنجاح البكالوريا، وإن شاء الله غدوة زيدا نقولوا لكم ألف مبروك التوجيه الجامعي اللي مش يفتح لكم مسار جديد في حياتكم إن شاء الله بالنجاح والتألق. ما تنسيوش ربما اللي توا ما وصلتوش المعلومة، نقولوا له راهو تبعث إرسالية اليوم على 85 ألف وتكتب أور
ومن بعد فراغ ثم رقم بطاقة البكالوريا وتبعث على الرقم ذي 85000 باش غدوة تجيك إرسالية تقريبا مع انطلاق من نص النهار وتعطيك النتيجة الخاصة بالتوجيه الجامعي، وإلا من نهار الجمعة تلقاوها مباشرة النتيجة على الموقع www.orientation.tn. ربي نجح الجميع. نهار الأربعاء الجاي كما اليوم مش تكون تونس على موعد مع ظاهرة فلكية استثنائية، الكسوف الجزئي للشمس. كيفاش نية تفاصيل، وهل كسوف هذية زعمة نشوفوها بالعين المجرد، هل يضر العينين ما يضرش، والتوقيت متاعه وغيره، كل التفاصيل إن شاء الله تكون في حدود 28 مع قولوا احنا في الحقيقة ممثل عن مدينة العلوم بتونس. مش كون معنا سيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون. 7:04 نخليكم مع نغمتنا وإن شاء الله شوية طيبة للجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

0: 7:25 تحية لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نواصل معكم استوديو الصيف، العشوية الصيفية، إن شاء الله تكون الأجواء طيبة ورايقة لكم الناس الكل. مشينا لي شوية لبداية السنة الدراسية، شوية ترسيم ذكرنا به، شوية الفحص الطبي بالنسبة للتليم ذات اللي مش يدخلوا سنة أولى السنة، وأيضا حتى للي مش يدخلوا المؤسسات الجامعية، تلاميذ البكالوريا الناجحين يلزمهم الفحص الطبي باش يتوجهوا لمؤسساتهم الجامعية ويسهلوا عملية الترسيم الخاصة بهم. وإحنا نحكيوا على المدارس، استوقفني في الحقيقة نشاط عجبني برشا، النشاط هذية في اللوزة من ربوع ولاية صفاقس، هالمدينة الساحلية الجميلة بناسها المزيانين، مبادرة كما قلت استوقفتني انهم عادوا للمدرسة متاع المكان متاعهم اللوزة، ومبادرات يعني بسيطة جدا يحاولوا انه يهيئوا هالمدرسة هذية كل قدير وقدروا، يعني المهم انه يخليه المدرسة هذية تستقبل الصغيرات بروح مزيانة ونظيفة وتكون اكثر اشراقة في وجوه صغيراتنا الكل. حاضر معنا عن طريق الهاتف مشكور قائد الكشافة لوزة امين علوي، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا قائد.
1: أهلا بك ومرحبا، ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة يا قائد. نتعرفوا شوي على فوج الكشافة باللوزة، قديش عمره؟
1: فوج اللوزة كشافة تونسية عمره تقريبا 71 سنة من 1955. أي شعب عديد القيادات المتميزة على المستوى الوطني والمستوى الدولي. على سبيل الذكر القايدة رانيا العلوي وهي مستشارة في المكتب الكشفي العالمي ومستشارة في المكتب الكشفي العربي، وهي عضو مجلس أعلى للكشافة التونسية وعضو اللجنة الجهوية والوطنية للتدريب الكشفي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ثم مركز كشفي للتدريب والتخييم باللوزة.
1: أكيد ثم عنا المركز الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة، قاعدين زادة نقوم ب عمليات الصيانة لاستقبال الوفود سواء الكشفية أو الرياضية والثقافية وذكر كيف التربوية، قاعدين نحسنوا فيه باش يستقبل في السنة الكشفية الجديدة إن شاء الله تبدأ نهار في شهر أكتوبر. قاعدين نحسنوا فيه ونقوموا بعدة الإصلاحات. هذه دعوة زادة أيضا للمواطنين والأهالي والرجال الأعمال دعم فوج اللوزة للقيام بهذه الإصلاحات خاصة المركز الكشفي.
0: نعم نعم، يعطيك الصحة، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله ما شاء الله يعني نقوله إحنا منارة كشفية يعني اللوزة.
1: أكيد
0: وتوا جيل اليوم منخرط بعدد كبير برشا
1: ما شاء الله، تقريبا 100 منخرط تقريبا في اللوزة، 99%
0: صغيرات كشفين
1: الكشافة التونسية.
0: ما شاء الله ما شاء الله، هذيك علاش نلقى روح المبادرة هذية الخاصة بمدرسة اللوزة، المدرسة هذية الابتدائية اللي قاعدين تسعى وإنكم تهيئوها وتخليوها في حلة تستقبل سنة دراسية جديدة ب نقولوا احنا جدران أكثر بياض وأكثر إشراقة وأكثر حياة، وتخليهم يستقبلوا هالصغيرات هذوما في فضاء نظيف ويحسوا انه بالفعل كأنهم يبدأوا في صفحة جديدة من حياتهم.
1: اكيد الحق تفاجأت مكلمتك خاصة في الموضوع هذا.
0: نعم
1: احنا ككشافة تونسية هي الحق الحقيقة المبادرة من مدير المؤسسة مشكور السيد البحري العبدلي بمجهودات ذاتية ومجهودات الأهالي والمجتمع المدني باللوزة اللي قاعد يقف مع المدرسة الابتدائية متاعه من أجل الصيانة ومن أجل إصلاحهم باش تستقبل سنة دراسية 2026-27 في راحة لكافة التلاميذ والإطار التربوي.
0: نعم
1: هي الحقيقة بالحق معناها مشكور السيد البحري العبدلي على هذه المبادرة، والناس كل قاعدة واقفة من مواطنين من أهالي قاعدين نقوموا بها باش نحسنوا المدرسة، وهي دعوة موجهة لكافة الأهالي للانضمام إلى هذه المبادرة. والحقيقة كل من عين نقول ثم مبادرة أهالي اللوزة إلى بي والنداء خاصة في عدة مجالات، في الحفل المدرسي، في الصيانة وفي غيرها. ونستناهم زاد المرة هذه في تلبية النداء باش نقوموا بالعمال صيانة المدرسة.
0: هي المدرسة هذه تقريبا قديش عمرها؟
1: المدرسة هذه تقريبا من سنة 1938 5 نوفمبر 38 ما شاء الله، عندها تاريخ وعندها أرشيف إن شاء الله،
0: وعندها أجيال مرت
1: مرت على المدرسة الابتدائية باللوزة ما شاء الله. إن شاء الله في المبادرة هذه نزيد دعوتي لكافة الأهالي باش يخفوا مع المدرسة باش
0: ما شاء الله أبناء اللوزة تولي يسمعوا فينا هما خارج حدود الوطن، أكيد إن شاء الله من خلال النداء هذية يتذكروا أياماتهم وصغرهم في المدرسة هذية ويجودوا عليها باللي كتب. خلي هذا الجيل أكيد. الجديد هذية وصغيراتنا أكيد. يتمتعوا بهالمؤسسة التربوية هذية وينشطوا فيها بكل حب وبكل فرح.
1: أكيد هو حرصنا على فتح المدرسة الابتدائية باللوزة في السنة الإدارية والتربوية الجديدة 26-27 تكون في أحسن حلة إن شاء الله. نلقاو ناس وأكيد موجودين الناس هذوما
0: ناس الخير
1: ناس الخير موجودين يقفوا للمدرسة باش إن شاء الله يكونوا تلمذات في أحسن، يدخلوا المدرسة في أحسن الظروف.
0: نعم إن شاء الله.
1: وفي الحقيقة أنا عندي زوز أنا كقائد فوج اللوزة كشف تونسية وكذلك موظف بالمدرسة الابتدائية باللوزة، عندي
0: زوز صفات يعني
1: وكذلك فوج اللوزة كشف تونسية عنده مجال تدخل إن شاء الله قبل العودة المدرسية، تهيئة القاعات وتهيئة بعض الحاجات باش المدرسة تكون في حلة جديدة.
0: نعم
1: إن شاء الله الناس كل نقفوا مع بعضنا وباش إن شاء الله تكون سنة دراسية ناجحة على كل المستويات
0: إن شاء الله. إن شاء الله قبل نهار 15 سبتمبر نقاك نزل الصور والروح الجديدة للمدرسة
1: قبل ما يوفى أوت تكون المدرسة جاهزة
0: إن شاء الله
1: لأبنائنا التلاميذ إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك يا قايد، تحية كشفية.
1: شكرا جزيلا، وشكرا لكافة مستمعي إذاعة صفاقس وعاملين بإذاعة صفاقس.
0: شكرا لك،
1: شكرا لك خاف،
0: شكرا لك يعيشك الله يخليك القائد أمين علوي. أمين شكرا لك. إن شاء الله ناس الخير هكا نلقاوهم بداوا يتحركوا من توا في مؤسساتنا التربوية، مش آخر أسبوع من أوت ونبداو نتجراو. هذية أنا علاش عجبتني برشا المبادرة هذية، لأن نشوفها استبقت الوقت شوية، يعني بداية تشهر أوت وبدينا فتحنا المؤسسة التربوية وبدينا نتفقدوا فيها وناس الكل تحب تسعى باش تنور هالمؤسسة هذية وتخليها في صورة يعني تليق بنور العلم والمعرفة وكلها إن شاء الله إشراقها المدرسة هذية. إن شاء الله تدخل طيب ومزيان كما تدخل
1: هذية. نعم تحية شكر لكافة الإطار التربوي وكافة العملاء الموجودين بالمدرسة الابتدائية باللوزة، خاطر قاعدين يقدموا بكل صراحة. ممكن نعم. الناس واخذ فكرة مهيش على الإطار التربوي بصفة العامة، لا، من أكثر الناس المساهمة خاصة في العمل
0: التطوعي هذايا
1: الإطار التربوي والعملاء.
0: نعم يعني أنت حبيت تقول
1: الجانب الإنساني موش نعم. كامل الفلوس فقط.
0: نعم أنت حبيت تقول راهو المربي يعود للمؤسسة متاعه قبل ما تفتح أبوابها ويسعى لتهيئتها وصيانتها مع الناس الكل، وحتى برايه يكون حاضر وبالساعد مش فقط يكون يعني نعم. وهذه صورة المربي اللي احنا في الحقيقة نبحث عليها. نعم
1: تشوف المربي حاجة أخرى، لكن لا، يجي شوف الواقع وتشوف المربي ايش قاعد يعمل.
0: نعم الصور الجميلة دي ما شاء الله ننقلوها وإن شاء الله تكون هي معمة للجميع. يعطيك الصحة يا قايد. شكرا لك. إلى لقاء قادم إن شاء الله القادمين علوي فوج الكشافة بلوزة. شكرا لك. خليكم مع نغمتنا ونواصل استضافتنا, وبعد شوية نقول مع زميلنا وليد الشاهد والندوة الصحفية مهرجان سيدي منصور.

0: 7:45 دقيقة وميكروفون العشوية اليوم يتجول في مع زميلنا وليد الشاهد ويحط الرحال في الندوة الصحفية المهرجان. سيدي منصور، أكثر تفاصيل عن الدورة هذه والبرمجة اللي نقوله رفع الستار عنها. مرحبا بك يا وليد.
1: رفع الستار، مرحبا بك. الستار نوعية الصوت 5x5
0: ممتازة.
1: هاي بي، لأنه احنا توا على فوق الفلوكة، توا في البحر بعد مكملة الندوة الصحفية. والله جو رومانسي، جو ممتاز جدا، جو رائعة. برمجتها إدارة المهرجان، مهرجان سيدي منصور. طبعا بعد ما كملنا الندوة الصحفية نعطيكم فكرة شوية على العروض، لأنه يعني عروض متميزة في برشا فترات، تقريبا تستهوي كل الأذواق بتاع الشباب وبتاع الناس الكبار. بحبايا سي شكري زروق مدير المهرجان، خلينا نتقبل الشكر. مرحبا بك.
2: مرحبا إذاعة صفاقس، مرحبا بسمعيني إذاعة صفاقس. احنا توا من عميق البحار سيد منصور.
1: مش عميق، عميق مخوق.
2: لا من ميناء سيد منصور في وسط البحر.
1: في وسط البحر،
2: وأجواء رائعة جدا في تقديم برنامج المهرجان سيد منصور. الدورة 60 تحت شعار من نهضة الثقافة ونبض المتوسط. كما تعرف المهرجان يتمثل ديما في خصوصياته، في تطور السهرات كذلك. كيف مهرجان سيد منصور ينطلق يوم 10 أوت وينتهي يوم 18 أوت. دعوة مفتوحة للجميع، لكل الزوار اللي تفاقص إلى إذاعة تفاقص
1: لكل الحضور طبعا في التغطية. تقريبا البرمجة متنوعة، رعيتوا فيها كل الأذواق، ثم الشباب، ثم الراب نلقاه، ثم الأجواء اللي تعودنا بها طبعا، الأجواء التقليدية كيف المهرجان تنسنا بها من الصغرى. تقريبا غطيتوا كل الاحتياجات متاع الناس،
2: كل أذواق في الدورة الستون المهرجان سيد المنصور موجودة، كذلك كيف استماع لآرائه سيد المنصور، مشاركة أهل سيد منصور في برنامج الشباب سيد منصور كيف كذلك. كل العروض متنوعة للكهول، للشباب، للعمر كل متوسطة، كل الأذواق موجودة مع رجل سيد منصور معنا.
1: شكرا لك. إذا تنطلق يوم 8 تتوسط حتى 18 أوت، مش نعطيكم فكرة تقريبا على أبرز السهرات. ثم عرض حضرة الفزاعة كلها، ثم زينة القسرينية أيضا مش تكون موجودة، برشا عروض. ثم احمد الشريف يكون موجود ايضا في سهرة،
0: اعطينا المواعيد.
1: مع برينغوس، عرض الراب موجه للصغيرات والشباب ايضا طبعا المغرمين بهذه المحطة.
0: نعم.
1: إضافة للعروض اللي كل يوم عرض الصنبالي،
2: عرض الصنبالي كيف عدنا زاد عرض الفرسان والتفضة، بقدم تحية للعروض الفرسان والتفضة. كذلك عدنا احنا عرس بحري ما ننسوهش كل عام وكل الدورات مهرجان سيد منصور اللي هو سباق الزوارق. بالمناسبة نقدم تحية لبحارة سيد منصور وشباب سيد منصور ولا أصحاب المراكب السيد رفيق بن شيدة ومجدي شلبي، نقدم لهم تحية بالمناسبة. وما ننساوش يوم 12 أوت العرس البحري من ميناء سيد منصور، عدنا سباق الزوارق هذا معروف، تأخذ كل العائلات كل الشباب للتشبيه في وسط البحر.
1: دعوة العائلات الكل يكونوا حاضرين. دونك خلي فقط سوار نعطيك اليوم الافتتاحي من شبدة 6 متاع العشية نهار 10 أوت، نقاو فيه النشيد الوطني، كلمة الافتتاح، ثم عرض مجورات الساحل، خرجة الطنبالي، ثم إذاعة داخلية مش تكون يوميا تنشط السهرات، خرجت فرسان ولاد فضة، خرجت طنبالي شباب سيدي منصور وكورال فضاء عالم الأطفال. وتتواصل السهرات تقريبا من 11 متاع الصباح الى 10 ليلا، تنطلق السهرة الرئيسية كلنا ان شاء الله. تقريبا هذه اكثر السهرات اللي نجموا تبعوها طبعا في مهرجان سيدي منصور اللي ينطلق يوم 10 اوت ان شاء الله. سوار
0: نعم، لو تعود ذكرنا بالبرمجة باعتبار هو يعني حصريا، يعني هذا اول بس عليه بليلها. نعم
1: سوار.
0: نعم،
1: اعطيك فكرة على البرمجة. مثلا 10 اوت كما قلنا
0: الافتتاح،
1: بالافتتاح وحتى للكورال، ثم 11 أوت عنا عرض فني حضرة الفزاعة على 10 متاع الليل، 12 أوت سباق الزوارق وعنا خرجة الطنبالي، 13 أوت عنا سهرة الفنانة عرض زينة القسرينية 10 متاع الليل في الملعب البلدي، 14 أوت عرض فرسان الجنوب والمداوري، ثم 15 أوت الشاب نزار القفصي في الملعب البلدي أيضا 10 متاع الليل، 16 أوت سهرة أحمد الشريف 10 متاع الليل في الملعب البلدي، 17 أوت معرض الحرفيات المبدعات اللي هي العشية، والاختتام كما قلنا 18 أوت مع العرض الختامي سهرة الراب بلينغوس في 10 متاع الليل. هذوما كل سهرات ليلية إضافة للعشية طبعا. مش تلقاو
0: المكان
1: من الصباح، مش تلقاو أجواء تنشيطية خاصة بالمهرجان. عندك كلمة سيد المدير؟
2: بالمناسبة كل العروض باسم بالعرض الحرف المبدعات موجود كما أيام فعاليات مهرجان سيد المنصور كيف كيف إذاعة داخلية كامل الأيام كامل الأيام متضاورة كيف كيف الاسطنبالي الفرسان كيف كيف عروض الأطفال بالنقبة العمومية كل يوم كيف كيف إذا فما عروض ألعاب بلا حدود بساحة الناظور.
0: نعم.
1: أهم حاجة أهم حاجة إنه العروض كل مجانية.
2: كل مجانية ولكن هذا المهرجان سيد منصور كانت سبقته دورة كرة قدم اللي هي كانت هي تسبق المهرجان سيد منصور كل عام وكل دورة نعمل دورة كرة قدم ننظم تنظيم كرة قدم وتكون مسابقة المهرجان سيد منصور تحضير المهرجان سيد منصور.
0: نعم.
1: واضح يعطيك صحة. نعاود نذكر مرة أخرى بالنسبة لي اسمعوا فينا العروض كل مجانية يعني تنجموا تجيو تظهروا وتعملوا
0: وين مش يكون نذكروا بالمكان يا وليد
1: حدود منتصف الليل كل مجاني في مختلف العروض.
0: نعم نذكروا بالمكان يا وليد
1: المكان اللي مش يحتضن العروض سواء تلقاو الشارع الرئيسي طبعا تحت النظور من سيدي منصور
0: نعم.
1: المكتبة العمومية أيضا الملعب البردي زاد مش يحتضن السهرات الكبرى اللي تنطلق العشرة متاع الليل واهم حاجه كما قلنا تنشيط الشارع.
0: نعم
1: الساحه اللي بعد الميناء زاد هذه مش تكون تحتضن مختلف التظاهرات زاد التظاهرات مش تكون موجوده في الميناء ميناء سيدي منصور انت ديجا كي تقعد قاعده على الميناء مع الجو هذايا هي اضافه للمهرجان ديجا خرجت من الروتين اليومي وتنجم تعمل بونكيج طبعا مع المهرجان اللي يوصل الى دورته الستين
0: ما شاء الله
1: شعار كما ذكروا مره اخرى منارة الثقافة
0: نبذ المتوسط
1: في انتظار إن شاء الله دورات أخرى ترتقي إلى مستوى الدولي يعني إن شاء الله تكون مهرجان سيد منصور كما وعدونا إن شاء الله يرتقي مرة أخرى في خطوته أنه يتطور حتى يصبح حرف مهرجان دولي إن شاء الله في قادم الدورات.
0: نعم يعطيك الصحة وليد شكرا لك
1: شكرا
0: لك على هذه الأمسية على هذه المصافحات اليوم اللي كانت حصريا من الندوة الصحفية لمهرجان سيدي منصور وما نجموش نحكيه على سيدي منصور من غير ما نسمعه عاد النوبة الخاصة بسيدي منصور. شكرا لك يا وليد طريق السلامة لك ولكل الصحفيين شكرا لك.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أكد رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد أن شهر أوت الجاري لن يسجل موجات حر قياسية، وأوضح أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات العادية وقد تشهد ارتفاعا طفيفا بصفة مؤقتة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أن الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيكون غدا عبر خدمة الإرساليات القصيرة بداية من منتصف نهار الغد وعبر موقع التوجيه الجامعي يوم الجمعة 7 أوت الجارية. تنتهي في 9 من مساء اليوم أجل استكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات الطبية. انتقدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء اليوم تثبيت نتائج عملية قرعة سحب الرزنامة المنجزة يوم 29 جويلية الماضي وإقرارها والعمل بها. في العالم، قالت القناة 14 الصهيونية إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس يعقدان مباحثات مساء اليوم لبحث الرد على حزب الله بعد مقتل جنديين صهاينة في انفجار عبوة ناسفة اليوم في جنوب لبنان. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران توصلت إلى اتفاق مع سلطة عمان حول مسار جديد مؤقت بمضيق هرمز لمرور السفن التجارية، وأضاف أن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها. ختم هذا المواد الإخبارية، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في جابس إسخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
4: ستوديو الصيف

0: 8:12 دقيقة نواصلوا معكم جولتنا في استوديو صيف. وكيف اليوم كيف اليوم الأسبوع القادم تونس مش تكون مع على موعد مع ظاهرة فلكية أكيد برشا مش يتسألوا يقولوا زعما نشوفوها بالعين المجردة وإلا لا تونس مش تشملها هالظاهرة هذية يندرى هي مرئية بالعين المجردة والنجم نشوفوها وإلا لا. على كل يوم حبينا كل التفاصيل على بكري ناخذوها من عند السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم باش نتعرفوا أكثر على الظاهرة هذه ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس. مرحبا بك أهلا وسهلا تحياتنا ليك سيدة سارة.
1: عسلامة تحية ليك وتحية لجميع المستمعين مرحبا بك.
0: شكرا ليك. الأسبوع القادم كيف اليوم كيف اليوم أيه. موعد هام أيه. جدا وبرمجة خاصة أعدتها مدينة العلوم.
1: أيه إن شاء الله نهار الأربعاء 12 أوت باش يصير عنا مش عنا معناتها فما عديد من البلدان اللي باش تشهد وتعيش الكسوف الكلي للشمس. الكسوف الكلي اللي هي شريط الكسوف الكلي يمر من جرينلاندا وإيزلاندا وبقتي من إسبانيا وشيء من البحر الأبيض المتوسط وإحنا لكن إحنا باش نشاهدوه بطريقة مغايرة باش نشاهدوه بكسوف جزئي للشمس. دونك ماهوش الناس الكل كيف كيف لهنا حتى في تونس البلاد التونسية باش تكون بنسب متفاوتة باش يكون كما قلت كسوف جزئي. الكسوف الجزئي هذايا اللي هو معناتها قرص القمر باش يغطي قرص الشمس معناتها تقريبا 60% نوصلوا حتى ل 60% دونك نسب ما تفوتش اكثر من 60%. وهذه الكسوف الجزئي ايش معناتها معناتها ولا الكسوف الكلي للشمس هو معناتها نعرف اللي القمر يدور حول الارض والارض والقمر الزوز يدوروا مع بعضهم حول الشمس وقت اللي القمر يجي ما بين الارض والشمس ويكونوا 3 أجرام سماويه اللي حكيت عليهم يكونوا على استقامه واحده وقتها باش يظهر القمر على الارض. مره هذه كما قلت باش يكون شريط يتعدى من جرينلاندا وايزلندا واسبانيا ويوصل وقتنا احنا الى حد وقت الغروب الشمس في تونس البلاد التونسية. دونك لهنا الكسوف الجزئي يبدأ عنا احنا تقريبا مع 7:45 ثم يتواصل الى غاية 37 معناته بالضبط 7:11 باش يكون وقتها ذروة الكسوف وقتها باش يوصل القمر يغطي 60% من قرص الشمس. ثم مع 7:04 معناتها مع 7:19 باش يصير غروب الشمس وقتها في حالة كسوف. دونك ما نجموش وقتها نكملوا نشاهدوا الكسوف هذاك علاش نسميه كسوف تحت الأفق يكمل الكسوف مساره لكن احنا حدنا حد غروب الشمس خاطر وقت يبدا القمر باش يغطي كسوف باش يغطي الشمس وقتها نكونوا تقريبا ارتفاع الشمس 6 درجات تقريبا ثم عند الذروه يكون هو تكون الشمس 0 درجة فوق الأفق. دونك هذاك علاش باش نجموا نشوفوا ونشاهدوا نبداو من 6:30 نتابعوا في مراحل الكسوف الى غايه تقريبا 7:04 هذاك علاش حضرنا احنا برنامج مدينه العلوم باش تتنقل الى مكان تكون فيه الرؤيه سهله والرؤيه متاحه لمتابعه الكسوف الجزئي لانه مش ما نجموش نشاهدوا موجود لكن ما نجموش نشاهدوا لانه في عندها غروب الشمس لازم تكون منطقه فيها الغروب معناتها ما فيش حواجز حتى نجموا نشاهدوا غروب الشمس بالضبط ونعديوا أكثر وقت نشاهدوا الكسوف تقريبا كما قلت أكثر من نص ساعة بشوية نتابعوا الكسوف الجزئي. دونك هذاك علاش باش نتلقوا إن شاء الله باش يكون عملية الرصد هذه باش تكون في سيدي مشرق خشنان ولاية بن زرت غاديك باش نكونوا عين على عين مكان مع 6 تقريبا من 6 انطلاقا من 6 تكونوا متواجدين تبدا المتابعه مع 6:30 ان شاء الله حتى ل7:04 7:30 باش يكون باش نقوموا بتقديم وتعريف الكسوف بصفه عامه الكسوف والكسوف دونك باش نحكيوا عليه من خلال المحاضره اللي باش نقدموها وخاصه

0: اللي متواجدين واللي شوشي يتابعوا معنا باش يلقاو نظارات اللي هما باش يتابعوا بهم الكسوف الجزئي. ثم خاصة الكوكب الزهرة باش نشاهدوه بالتلسكوب.
1: نعم.
0: وباش نكونوا زادة بسياحة نجمية، سياحة نجمية اللي قلت نعرفوا بها من خلالها نتعرفوا على الكوكبات فصل الصيف. الكوكبات شو معناتها؟ كوكبات معناتها التجمع متاع النجوم اللي هو في شكل لا نجوم تجمع متاع نجوم في شكل يعطينا شكل من الأشكال هذيك وقع عليها تسميتها. دونك عندنا تقريبا أكثر من 88 كوكبة احنا اللي نجمو نشاهدهم معناتها على طول العام. هم 44 كوكبة لكن في فصل الصيف تكون كوكبات معينة، هذا باش نحكيو عليه زادا من خلال السهرة الفلكية اللي باش تصير ان شاء الله نهارتها في يوم الأربعاء 12 أوت تقريبا ابتداء من 6:30 نكونوا غاديكا ونتابعوا الكسوف، ويكون فيها برنامج هذا اللي حضرته مدينة العلوم خاصة لعشاق
1: نعم هو في ربوع تونس الكل احنا مش نشوفوا شوية هكا يعني
0: اي هما قد كما قلت بنسب متفاوتة معناتها باش تلقى 30% 40% في الشمال الشرقي في الشمال الغربي تقريبا اكثر النسبة هي 60% في المنطقة اللي حكيت عليها في المشرق حدنا حد الوسط معناتها الوسط البلاد التونسية معناتها الوسط الغربي اكثر حاجة لكن الجنوب ما نجموش نشوفوه. دونك هذه البارتي الفوقانية هي من البلاد التونسية اللي باش نجم تواكب لكن بنسب قدرة متفاوتة أكثرها 60% وأقلها تقريبا 20-30%.
1: نعم يعطيك الصحة شكرا لك سيدة سارة سنوسي. هم ولحظة أنه راهم ما نهزوش عينينا للسماء ونقعد ونثبت ونتبع لأنه مضر بالعين. نعم
0: أي مضر بالعين لأنه كي تتغطى شوية الشمس فما الطبقة الخارجية اللي هي آخر طبقة الكورون هذه معناتها تولي معناتها مخترعة على العين باش تشاهد خاصة الريتين الداخل هي اللي تقلقها. هذيك علاش ماذا بينا ما نغزروش جملة وقت الكسوف لكن هاكا عندنا نظارات متواجدة معناتها متواجدة في المكان اللي باش نشاهدوا فيه ونتابعوا فيه الكسوف الجزئي نهار 12 أوت إن شاء الله.
1: نعم واللي في نقولوا احنا مش موجودين معاكم النظارات الشمسية تنجم تحمي وإلا لا؟
0: لا لا لا ما تحميش هما نظارات هما نظارات خاصين بالكسوف.
1: نعم
0: نظرة خاصة بالكسوف الكسوف ارتفاع عامة خاطر معناتها ديجا احنا عندنا موجودين في مدينة العلوم هذوما اللي باش نوفروهم ان شاء الله نهار الكسوف لكن ما يتمش حتى واحد يخدم لا بالمرايات العادية لا بالمرايات الشمس هذا كيف كيف.
1: نعم يعطيك الصحة شكرا لك سيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم. نقولوا إن شاء الله أكيد أمسية مميزة جدا للي مش يكونوا حاضرين في الموعد هذية في 12 أوت سيدي مشرق. يعطيهم الصحة نقولوا لهم برشا أكيد تو يسمعوا فينا يبدأوا يبرمجوا حتى العطلة متاحهم يقول لك خليني أنا نستغل الفرصة هذية على الأقل ونشوف حاجة جديدة ونستفيد من سهرة مميزة جدا مش في كل وقت نجم نلقى هالظروف هذه. يعطيك الصحة شكرا لك سيدة سارة بالتوفيق لكم وتحياتي لمدينة العلوم والمكلف بالإعلام سيدة حسين طهري شكرا لكم. يعطيكم الصحة موفقين 8:21 دقيقة لقانا في استوديو صيف بدأ يوصل لنهاية الموعد. شكرا لكم من سنكم احنا من الخمسة سوار وليد وليد كان في الاستوديو الخارجي من خلال متابعته ومواكبته للمهرجان سيدي منصور الندوة الصحفية بالتحديد للدورة 60. كنت تابعته البرمجة حصرين على موجاتنا الفيديو موجود على صفحتنا الفيسبوك. شكرا لكل الفريق اللي ينسنا في اللقاء هذية جوهر بوست على مستوى الاخراج المرئي وايضا حمدي لحول شكرا لك على مجهوداتك الكبيرة في هالعشوية هذية معانا يا حمدي سواء اخراج تقني ايضا سفيان خديم الله سوار كنت معكم في اللقاء الموعد ان شاء الله يجدد النهار لحد القادم في احلى صباح لحد من 6 حتى للعشرة. قلكم سهرة طيبة مميزة ليكم الناس الكل شكرا على كل التفاعل اللي وصلنا من عندكم السادة المستمعين خليكم بخير السهرة تكون مع زميلتي سماح الرناش على متسانت عليكم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أغنية مضناك جفاه مرقده قصيدة خالدة من روائع أمير الشعراء أحمد شوقي، صاغ لحنها وغناها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بعد أن رحل شوقي عن الدنيا بأكثر من 10 سنوات، لتبقى من أجمل ما جادت به القصيدة المغنات في التراث الموسيقي العربي. فلنستمع لقصيدة مضناك جفاه مرقده والإلقاء ليوسف العزعزي.
1: مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مطروح الجفن مسهده، أودى حرفا إلا رمقا يبقيه عليك وتنفده.

0: وتأدب لا يتصيده، فعفاك بغمض مسعفه ولعل خيالك مسعده.
1: وفي هذا الأداء تقدم المطربة ولاء الجندي مذناك جفاه مرقده بصوت يحمل روح الطرب الأصيل.

مذناك جفاه مرقده. كلمة مذناك تعني أسير حبك وهواك، وجفاه مرقده أي خاصمه ولام عليه السرير أي مكان نومه. وبكاه ورحم عوده، المقصود ترحم عليه أي فقد الأمل. والمعنى قتيل حبك خاصمه سريره ولام عليه. قصيدة مذناك شفاه مرقده ليست غزلا بامرأة، وربما كانت تنتمي للشعر أو النفس الصوفي. هي قصيدة حب راقية يصل فيها التوحد بالمحبوب حالة الهيام، مع أن صاحبها أحمد شوقي لم يكن شاعرا صوفيا. مذناك جفاه مرقده، شعر أحمد شوقي، ألحان وغنى محمد عبد الوهاب، سنة 1944. هذه أنغام تغني في مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا العربية أغنية مذناك جفاه.

0: أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: المعروف أن أحمد شوقي ولد في قصر الخديوي إسماعيل، وعاش في قصر الخديوي عباس حلمي، وكما يقال ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولهذا لقب شاعر الملوك. كتب في الحب دون أن يعيش تجربة حب. زوجته لا يكاد أحد يعرف من هي، ولم يذكرها في شعره. كان بيته على شط النيل، والمسمى كرم ابن هانئ نسبة للشاعر الأندلسي. الفنانة مي فاروق تغني مضناك جفاه في مهرجان الغناء بالفصحى سنة 2024.

0: ذاكرة أغنية.
1: مذناك جفاه مرقده هي في الأساس معارضة شعرية لقصيدة أبي الحسن القيرواني التي مطلعها: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. وهي قصيدة محكمة الصنع جميلة الإيقاع، غناها محمد عبد الوهاب وكذلك فيروز ومي فاروق وأنغام وغيرهم من المطربين والمطربات. من تونس الفنان أحمد الرباعي يغني مذناك جفاه مرقده.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ذاكرة أغنية.
3: في سنة 1953 وفي فيلم أنور وجدي والطفلة الموهوبة فيروز التي شاركته بطولة فيلم ذهب، تغنت فيروز بلحن القصيدة كما هو في أغنية كروان الفن وبلبله بعد تغيير كلماتها لتناسب موضوع الفيلم، وهي أشهر أغنية بالفيلم وأحد أسرار نجاحه. الفنانة سندي لتي تغني مذناك جفاه مرق

أجمع النقاد على أن أغنية مضناك جفاه مرقده أفضل ما قيل في شعر الغزل في العصر الحديث، ويقولون إن أصحاب الحس المرهف يتأثرون بها إذا ما فهموا معانيها الصعبة. والحقيقة أن مفردات وتراكيب القصيدة اللغوية ليست من البساطة والوضوح. ختاما نستمع لمضناك جفاه مرقده بصوت عبد الوهاب.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية. التاسعة ليلاً.

0: من جديد أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم بأن المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12392 طنا، منها 7516 طنا مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقاً. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا الفارط نسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه نسبة 5.3%. قال وزير التجهيز والإسكان صلاح حزواري إن نسق أشغال مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة، وإن المشروع يتقدم بنسق حثيث بعد أن شهد بطئا وصعوبات في بداياته، وإن المقاولات قد تعهدت باختصار الآجال التعاقدية. في العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولا بها في 60 عاما الماضية. اقتحمت 10 إسرائيليات الأراضي اللبنانية مساء اليوم وطلبنا باحتلال المنطقة وإقامة مستوطنات فيها وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية. ختم هذا المعاد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

0: أهلا وسهلا بكم تسعة ودرجة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير مساء النور. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. Let's go. Yes, let's go شباب. مرحبا بشباب صفاقس بشباب تونس. شنحويلكم عاملين جو في الصيف؟ مزيان ولا يمتجري؟ والصيف حافل أكيد بالأجواء الشبابية. برشا برشا برشا أجواء شبابية واستديو منور كما كل نهار أربعة بشباب تونس محليهم وليلة منور بالياسمين. ويعيني يظهر لي ما يتعدش الصيف ما غير الفل والياسمين. هيك ولا قايدة نيس؟ مساء الخير.
1: نعم مدام.
0: سبعة لبسة قلت لي ما تكلمنيش يا أخي كلمتك أو روحي. مرحبا بك قايدة نيس.
1: عايش نحويلك. مساء النور والياسمين.
0: مساء الخير. مساء اليزمين.
1: شكرا على الاستضافة المزيانة هذه.
0: يعيشك يعيشك. نسنا برشا
1: ودمت متألقة و تعطي الأمل ديما للشباب والشابات وربي يبارك لك إن شاء الله.
0: يعيشك. شكرا لك. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. قايدة نيس سيدي جينا اليوم مع الياسمين هيك الأجواء المزينة برشا كما قلت متاع التوينسة اللي حبوا الفل والياسمين خاصة في فصل الصيف. نعرفوا هيك العطورات هكا اللي تعمل ستوستين كيف. مرحبا بكم. مرحبا بوين ما يوصلكم صوت إذاعة صفاقس. برشا ناس يسمعوا فينا تو موجودين في البحر في الشط عاملين بون كيف. صحة عليكم متفرهدة. صحة للشباب اللي توا زادة كيف كيف قاعد يتمتع بالصيف متاعه. في استضافتنا ثلاثة أفواج الليلة: فوج الصداقة، فوج مدرسة البساتين، فوج الربض. أهلا وسهلا بكم وتحية الكشافة التونسية وتحية زادة كيف كيف من خلالكم القائد جهة قائد مهدي شعري. شكرا لي قائد مهدي على التنسيق اللقاء هذا كل نهار أربعة. تحيتنا لكل الناس اللي يسمعوا فينا مرة أخرى. تحياتي للزملاء لأمن المساحة هذية وحيد معكم في الصندار على 70 64 280. وصلوا معنا حمدي. شكرا لك حمدي على الكونسوليت. تراوى معنا ليلى حمدي. سماحة رنان كيف العادة من وراء الميكرو. أهلا بسهلا كل مستمعينا الكرام. خليني نسلم على فوج مدرسة البساتين على القايد عمر المذيوب. أهلا وسهلا قايد عمر.
2: السلام عليكم. السلام مدام سماح. مشكور على الاستضافة.
0: يعيشك.
2: تحية كشفية ليك والكافة مستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك. شكرا ليك قايد عمر يعطيك صحة منور بالزي محليه الزي الكشفي مزيان برشا. قايدة شهد أهلا وسهلا مساء الخير.
3: عايشك.
0: مرحبا.
3: عايشكم على الاستضافة هذه.
0: أتكلم في الميكرو قايدة شهد. أيوة.
3: نشكركم على الاستضافة هذه وإن شاء الله معنا نوصلوا كلمتنا للعباد الكل. مرحبا بيك ومحليك
0: يعيش لي بنتي الغالية. حتى انت محليك قايدة أنستنا برشا. بعد شوية ندخل معكم التفاصيل الفوج متاعكم. أي حمدي نمشي ونسمعوا شوية موزيكا ونبدأ ونمشي ونتعرفوا على فوج مدرسة البساتين. تفضل حمدي الكلمة ليك. تسعة ودرجين على موجات إذاعة صفاقس.

0: حكايات
1: سيفنا حكايات
0: وبرشا حكايات في سيفنا. نعم برشا حكايات مع شباب تونس. مرحبا بكم من جديد. فوج البساتين يسهر معنا الليلة ثلاثة أفواج كما قلت. نبدأ بفوج البساتين مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم قايد أنيس قايد عمر وقايد شهد. مرحبا بكم. أي نمشي نتعرف على الفوج مدرسة البساتين. قايد عمر تفضل.
2: الفوج مدرسة البساتين المركز متاعنا هي مدرسة البساتين.
0: أي
2: المقر يعني اللي ننشطوا فيه موجود في مركز العروي طريق تنيور.
0: نعم
2: الفوج هذا تأسس 2013. الفوج هذا قاعد يقدم وقاعد يشوف في نقلة نوعية من عام العام. الفوج هذا تأسس على يدين القائد مؤسس الطريق اللي هو مشكور بالمناسبة. أيه كان أول قائد فوج.
0: نعم.
2: أي كان أول قائد فوج واللي كان موجود معانا في المخيم وكان أطرنا كقادة وأطرنا كأشبال وزهرات ومرشدات وكشافين. تقريبا هذاك هو الفوج متاعنا يعني بكله شباب كله طاقة.
0: نعم.
2: متحمسين برشا للكشافة
0: وربما حتى أن وجودكم في مدرسة يخدمكم برشا أكيد هكا ولا حتى من ناحية الأفراد معناها
2: من ناحية الأفراد أكيد بطبيعة يخدمنا ولكن هي الفئة العمرية اللي موجودة في المدرسة يعني تقريبا هي الـ 12 سنة.
0: أي.
2: ولكن احنا الفئات العمرية اللي موجودة في حتى لكشي 16 سنة. أي. يعني أي. قبل حتى لكشي 17 سنة
0: أما على الأقل ضامنين الأشبال والزهرات ضامنينهم الأشبال والزهرات هكا ولا
2: تقريبا هذاك هو الأشبال والزهرات موجودين وحتى يعني اللي ينشطوا معنا طونك أشبال وزهرات مش يتمداوا ويتواصلوا معنا حتى كي يمشيوا للكليج.
0: أي
2: تقريبا هذاك هو هذاك هو.
0: أي ذه يعطيك الصحة قايد عمر. هذا فوج البساتين. إذا قايد عمر صفتك المهمة متاعك داخل فوج أنت
2: مكلف بالأنشطة الكبرى.
0: مكلف بالأنشطة الكبرى. أي النشاط هكا ملخص النشاط طيلة العام كيفاش كان؟
2: النشاط طيلة العام احنا تقريبا ننشط كل يوم أحد من الساعة 10 للمنتصف النهار.
0: من 10 نص النهار كما كل الأفواج. أي نعم.
2: يتخلل خلال العام أنشطة كبرى موجودة ديجا على الباج متاعنا يعني فيها من ختان أطفال إلى ذلك ويكونوا سهريات كبرى وإلا يعني أنشطة كبرى. سينو مش يكون نشاط في مقر الفوج متاعنا اللي هي مدرسة البساتين بالعروي. تكون أنشطة فنية كالكسوة براعات ورشات أنشطة كشفية بحتة.
0: ثم مخيمات آخر أسبوع.
2: ثم مخيمات آخر أسبوع. ثم يعني ثم مخيم يكون يعني بليلة وإلا مخيم يكون بثلاثة أيام.
0: ثم دورات تكوينية خلال العام.
2: دورات تكوينية موجود أكيد كالكسوة. احنا يعني للقادة اللي تكون مش حاملة للتدريب اللي هو قاعد يطمح له.
0: أي.
2: حيث هو احنا نمر تقريبا القائد كمرحلة اولى يمر بثلاثة محطات متاع تدريب اللي هو ابتدائية وتمهيدية وشارة خشبية.
0: أي.
2: اللي عنده الابتدائية يطمح للتمهيدية واللي عنده التمهيدية يطمح للشارة.
0: نعم به يعطيكم الصحة. دونك هذا هو فوج البساتين. معك القايدة شهد اليوم مرشدة. قايدة شهد كيفاش بديت؟ اهلا وسهلا بك قايدة.
3: عايشك بديت من اللي عندي 5 سنين توا في الكشافة هذا خامس والكشافة بدلت لي برشا حوايج في التربية.
0: بديت معهم في المدرسة شهد.
3: وانا سنة خامسة
0: وانت سنة خامسة. اي
3: وبالرسمي معنى الكشافة بدلت لي برشا حوايج في شخصيتي وزادتني الثقة اكثر في روحي.
0: ايوبي ومعاك صاحبتك البنات جبتهم معاك ينشطوا معاك في الفوج ولا؟
3: اي بس معناها اللي معناها نقولوا على الكشافة نجي وزادة معناها نكون صديقات مع عبيد أخرين جايين من مدارس أخرين ومعناها في ساعة نتأقلموا معهم ونندمجوا معهم.
0: معناها من حتى أنت في سنة خامسة ابتدائي بديت المسيرة متاعك في الكشافة التونسية مع الفوج هذية وتوصلت وليت قايدة ولا مرشدة؟
3: لا مرشدة.
0: مرشدة تو مرشدة معناها تو عملت مرحلة متاع تدريب. شنو جوكم في المرشدات؟ شكون القايدة متاعكم؟
3: القايدة سحر اللي فيه والقايدة خديجة كمون.
0: جو سمحة.
3: اي
0: مشيتوا للمخيم سنا؟
3: اي المخيم في نابل.
0: المخيم في نابل به المخيم كان في نابل. ناخذوا تفاصيل على المخيم؟
4: اكيد طبعا.
0: اي قايد النساء
4: بالنسبة للمخيم متاعنا سنا كان في تزاركة نابل.
0: بي يعني تزاركة سمحة برشا،
4: تزاركة ممتازة جدا. من 22 ل 30 جويلية الدورة الثانية. دونك الإقامة متاعنا كانت في مدرسة تطبيقية شارع بورقيبة تزاركة،
0: قريبة البحر
4: تقريبا 800-850 متر على البحر،
0: قريب بريسك
4: معناها 15 دقيقة معناها ماشي على الأقدام. بلاصة ممتازة جدا معناها كإقامة كمدرسة، مدرسة حلوة بالرغم أن المدرسة معناها متقسم من عام 1930 و1932 حاجة كناكة، ولكن المدرسة ممتازة جدا. بالمناسبة نشكر كل القائمين عليها.
0: أكيد.
4: وبالنسبة للمخيم تعدى في أجواء طيبة جدا. أجواء ممتازة. شاركنا 48 فرد من كل الأقسام، الأشبال، الزهرات، الكشافة، المرشدات، تأطير تقريبا 20 قائد كنا متواجدين معناها في المخيم. دونك المخيم تخلته الأنشطة اللي في وسط المدرسة من
0: شعار الكبير متاع المخيم.
4: شعار هو كول سمر.
0: أي
4: سمر كول

0: اسمها المعمورة، بلاصة ممتازة ياسر. عفوا، بلاصة ممتازة ياسر، كانوا الصغار تعلموا فيها انه كيفاش يعملوا على روحهم وكيفاش يحسوا بذيك المسؤولية متاع انهم وحدهم، بالرغم اليوم ما مش وحدهم راهم مؤطرين، ولكن هم ممكن في بعض مرات من غير ما يعلموا اللي هم راهم يعني بيان انتوري بيان سيكوريزي، ولكن مشاو قضوا وحدهم ومشاو يعني نصبوا الخيام وعاموا وحدهم وعداوا نهار كامل، وبعديك رجعوا المخيم بتاعهم.
1: يا عيني يا عيني، ما لزو سهد كنت من الجماعة اللي مشاو كيفاش؟ احكي لي التجربة، ما احليها التجربة، انا نتخيل فيها قايد عمر هو يقول، وانا نتخيل في الأجواء. يقول لي كيفاش؟
2: والله فما برشا حوايج مزينين صاروا فيها
1: كيما
2: ومثلا كي تعلمنا كيفاش.
1: احكي لي كيفاش بدا نهاركم، ما كيفاش عملتوا وعديتوها النهار هذيك؟ اي من البدايه. ايوا
2: قمنا الخمسة ونص
1: مشينا
2: للستاسيون
1: اي
2: باش ناخذوا الكار
1: اي اي
2: يا اخي من بعد كي الكار ما جاتش
1: اول اولى المفاجئات هذيا. اي نعم،
2: من بعد كي القاده لقاو حل وقاموا بالواجب وهزونا للبلاصه، من بعد كي كملنا على سقينا وعطاونا مبلغ معين باش نكملوا به نهار كامل.
1: اكاو صار فيه
2: اي
1: باي،
2: ومن بعد كي مشينا قضينا معناها شنو يلزمنا.
1: اش طيبتوا؟
2: فما اللي طيبوا شكشوكه
1: باي،
2: فما اللي طيبوا، هما اللي احنا طيبنا ملاوي
1: باي،
2: وحتى الاولاد الباقيين زادوا طيبوا هكاكا
1: باي.
2: ومن بعد كي معناها قضينا القضيه اللي لازمتنا والكل، ومن بعد كي دخلنا البحر ونصبنا الخيام، الاولاد والقاده زادوا تعاونوا وتعلموا كيف ينصبوا خيام واحنا لمينا الباجاج، ومن بعد كي معناها عملوا كيف يحميونا والكل من الشمس، عملوا كل معناها طونت، ومن بعد كي بداوا يعني كيف يشعلوا في النار بالحطب ويجمعوا في الحطب.
1: يا عيني. اي طيبتوا على الحطب؟ اي
2: وزادة معناها ما قينيش برشا صعوبات، ما خاطر ديجا كنا نخدمه مع بعضنا، ما ممكنش تلقى روحك وحدك
1: مع بعضكم. محليها ريت ريت كيفاش. اي نعم اي اي،
2: ومن بعد عمنا وعملنا جو، ومن بعد كي روحنا.
1: يعطيكم الصحة. وكي روحتوا جيت الكار؟
2: اي جيت.
1: يا بي يعطيكم الصحة يا شاهد، يعطيكم الصحة. قايدة نيس تفضل.
3: نضم بالنسبة للشاهد جيس، حبيت نوضح حاجة، هي متعة الحياة الكشفية حياة الخلاء.
1: نعم نعم،
3: حياة الخلاء هي المتعة متاع الجو الكشفي متاعنا، وكيفاش أول حاجة هما كيف خرجوا، يسمى حاجة نسيت ما قلتهاش، هما ما يعرفوش وين مشي مشيوا، عطوهم القادة رسائل
1: أي
3: جوابات، وهما على الضوء هذوكم الشفرات هكوما ما يعرفوا وين يمشي يمشيو، ما يعرفوا حتى وين يمشي يمشيو، هكا هكا ما يعرفوش. خذوا الرسائل نتاعهم، خذوا الفلوس اللي باش يقضيو بهم كذا، هما انطلقوا في
1: يحلوا بالجواب بالجواب
3: بالضبط تحت.
1: اي نعم،
3: وحتى البلاصه اللي باش يمشيو ولا زاد كل شيء بالجواب، وفهمتي كما قال القائد معناها هما باش يمشيو بيان اونتوري مع القاده، تعرف وين البلاصه ويمشيو غادي
1: اكيد بيان سير،
0: ما يعيشوا
3: يعيشوا التجربه بالضبط، يعيشوا التجربه هما تقعد لهم تجربه
1: اكيد اكيد
3: حياه الكشفيه.
1: نعم نعم. قايد عمر،
0: والله تو تفكرت حاجه، انا في المخيم
1: أي.
0: في ظل الانقطاع نتاع الكهرباء والماء ومع الحراره المرتفعه اللي جاتنا في النهارين ولا ثلاثه الاولين، يعني كنا لقينا بعض المشاكل ولكن تجاوزناها. هذيك هي الكشافة، انه يلقى الحلول
1: اكيد بيان سير، الكشاف ما يقف قدام حد شيء
0: يعني. اكيد. وتزرك هذه كما ذكرنا على الاول، هي بلاصه ممتازه ياسر بجمال وسحر البلاصه وبطيبه وبرحابه صدر المتساكنين نتاعها
1: اكيد.
0: ثم شكون في الجامع يعني اللي كان مقابل المركز نتاع التخييم اللي هي المدرسه مسؤول يعني في الجامع، مدنا يد المساعده وكان يزودنا بالماء وقت اللي احنا نستحقه، يعني هو من اصيل المنطقه هذيك، كان يزودنا بالماء. وبالنسبه للضوء يعني كانت ساعه ساعه نلقاو مشكله في السهريه، ولكن احنا كيف لقينا براتيكمون احنا نعرفوا من قبل ما نطلعوا اللي احنا راهو ثم مشاكل نتاع ضوء، كنا دونك نحضروا بلان ا وبلان بي في البرنامج الفني بتاعنا، وتعديت يعني اجواء ممتازه ورائعه. بالرغم هذه كيف روحنا فهمنا انه اللذه كانت المتعه نتاع والشرم كان غاديك هو،
1: وتبقى الذكريات
0: اكيد.
1: نعم، يعطيكم الصحه، شكرا لكم، انستونا برشا فوج البساتين، تحياتنا لكم، تحيه من خلالكم لكل القاده اللي معاكم، القائد الفوج وكل الافراد، يعطيكم الصحه.

شكرا لكم يا حمدي. نرجع للموسيقى وبعد شوية نستقبلوا فوج الصداقة يكون حاضرين معنا على موجات إذاعة صفاقس 9:24.

0: الشباب ومع الكشافة التونسية اللي انسوني برشا مرة أخرى. شكرا قايد مهدي شاري يعطيك صحة على تنسيق اللقاء مع مختلف الأفواج الحقيقة اللي انسونا برشا في الصيفية هذية. مش نمشيو توا الفوز الصداقة ومعنا قايد قدور وقايدة أماني. مساء الخير، أهلا وسهلا بك قايد قدور.
1: مساء الأنوار مدام سماح، نحب نشكركم زيادة على الاستضافة هذية.
0: يعيشك، شنحوالك لباسة؟
1: لا صباح، الحمد لله
0: الحمد لله.
1: ارتحنا شوية بعد المخيم،
0: ارتحتوا شوية
1: ورجعنا ان شاء الله انفورم.
0: ايوه، وقتاش كانت الفترة؟
1: الفترة من ال 23 ل 30 جويلية.
0: ل 30 جويلية، باهي الحمد لله على سلامتكم. عندكم معناهم مازلتوا كيف جيتوا يتسمى، مازلتوا كيف جيتوا. ايوه باهي. قايدة أمين مساء الخير.
2: سلامة مساء النور.
0: صباح لباسة؟
2: الحمد لله، صحتك أنت صباح؟
0: الحمد لله، عايشة بنتي.
2: شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة ومبادرة مزيانة برشا منكم.
0: يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليكم. فوز الصداقة، نتعرفوا عليكم وإن شاء الله ديما أصدقاء مع الناس الكل يا رب
1: إن شاء الله.
0: أيوة بي. أي قايد قدور، نتعرفوا على فوج الصداقة من خلالك تفضل.
1: فوج الصداقة تأسس من عام 1992
0: بي.
1: ننشطوا في طريق لين وتسمى زادة طريق منزل شاكر. نيفو كيلومتر 4.5. عندنا غادي قدر شباب العين، وعندنا زادة مقر في طريق منزل شاكر.
0: عندكم زوز مقرات؟
1: لا، مقر برك، اما احنا كما نقولوا خاطر عندنا دار شباب العين عاملين معها كونفونسيون،
0: شراكه.
1: اي
0: تنشطوا معناها تنجموا عندكم الحق تنشطوا ما تحبوا انتم معناها.
1: عندنا تيران في مقرنا وتيران زاده في دار الشباب.
0: اي به مدلين، هذا فوج مدلل برشا. اي به. شنو حوالي النشاط داخل في العام معناها في وسط السنه؟ كيفاش الاجواء عندكم، الافراد، الاقسام؟ اعطيني فكره عليكم قايد قدور.
1: والله فوجنا ويمكن حتى شوية غرور ومش خايف حتى كي نشكر القادم تاعنا.
0: متسالش ميلة ميلة عشبي متسالش.
1: نشكر القادم تاعنا خاطر موفرين وقت من عائلاتهم ومن خدمتهم ومن قرايتهم.
0: أكيد أكيد،
1: هو عمل تطوعي.
0: نعم نعم.
1: أي، وإحنا نفرحوا كي نلقاو الابتسامة على وجوه الأطفال، زادة هذيك حاجة كبيرة ياسر بالنسبة لنا إحنا.
0: أكيد،
1: للي يعرف قيمتها معنا.
0: أكيد نعم.
1: حاصلوا على طول السنة عدنا الأنشطة، صحيح مش كل ويكاند، خاطر ما كتعرف تويك الصغير كي نلقاو فيه فضاء يتسمى باهي.
0: صحيح، بحكم الزيتود يقرأوا فيهم وكل
1: بصفة رهيبة. كن حاولوا نعملوا مخيمات ذات تحضيرية وسط العام. مخيمات تحضيرية معناها ثلاثة أيام.
0: أي مخيمات آخر الأسبوع ولا حاجة،
1: مخيمات آخر أسبوع كي تسمى ليلة.
0: أيوة،
1: نحاولوا اللموم ونحاولوا نعلموهم بزيد حاجة ونضيفوا لهم حاجة في حياتهم الشخصية.
0: الأقسام اللي موجودة عندكم؟
1: عندنا زهرات وشبال. أكيد الفئة العمرية هذيك من 7 سنين ل 12 سنة.
0: نعم.
1: وعندنا كشافة مرشدات.
0: نعم.
1: وعندنا زادة فرقة مهمة ياسر اللي هي الأحباء، الرواد والأحباء.
0: الرواد والأحباء
1: اللي هي فيها زادة رواد وأحباء، فيها الأولياء.
0: أي.
1: فيها القادة القدماء اللي هم ما همش فاضيين باش ينشطوا معناها بحكم حياتهم الشخصية.
0: نعم.
1: أو يوليوا مشاركين في هذه. شنو نعملوا؟ نعملوا بها رحلات، نعملوا اجتماعات نحاولوا نقدموا بها، ناخذوا اراء الجميع باش نقدموا احنا في فوجنا.
0: بارفي، وانكم تاخذوا من خبره القاده اللي سبقوكم. نعم،
1: خاطر احنا الاولياء بالنسبه لنا ماهوش اولياء فقط، هما شركاء زاد معنا.
0: اكيد اكيد. نعم، يعطيكم الصحه. بيب برافو قايد قدور. قايده اماني.
2: ايوه.
0: اي نتعرف عليك. اي قايده، شنو انت؟
2: قايده فرقه ام ليل المرشدات. ام ليل المرشدات.
0: ام ليل
2: المرشدات اللي هما البنات اللي عمرهم 12-17 سنه اللي كيحكي عليهم قايد قدور.
0: اي،
2: عضو في المفوضيه وعضو في اللجنه الوطنيه للحمايه من الاذى قسم المرشدات.
0: يعطيك الصحه، برافو. ناشطه معناها ما شاء الله عليك.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. عندك برشا في الكشافه التونسيه.
2: 2018 دخلت. 2018
0: دخلت ديريكت مع فوج الصداقه.
2: اي، من الاول مع فوج الصداقه، والحقيقه ما عندي حتى نيه نبدل فوجي.
0: اي،
2: حس بالانتماء. وما
0: دخلت معناها في ديريكت قايده ولا دخلت تنشط؟
2: مرشده. اي، نشط 4 سنوات مرشده.
0: اي،
2: اون 2022 طلعت قايده، 2023 شديت قيادة الفرقة حتى لتو.
0: عملت عندك دراسة؟ عملت
2: عندي تو تمهيدية، وإن شاء الله بقدرة ربي في أوت هذية باش نعمل شارة خشبية.
0: ومش تعملها الشارة
2: هوني في صفاقس؟
0: في صفاقس. أيوه بيه، وليت هوني في الشارة في صفاقس. بيه، برفيعتك صحة أماني. هزوني المخيم يا جماعة.
2: مخيم الأثر
0: تحت شعار
2: الأثر.
0: الأثر
2: عنده معنى يسر كبير. احنا في الكشيف نقوله الكشيف يترك أثرا ولا يترك أثارا.
0: أكيد
2: معناها نعم. معناها نحطوا البسمة بتاعنا المزيانة، نحطوا أي حاجة بلاصة نمشي ولا نحطوا فيها أثر سمح.
0: أكيد
2: نقولوش الكشفة خليه بلاصة مسخة ولا حاجة، بالعكس أنا نحبه ديما نحطوا أثر مزيان،
0: الأثر الطيب. نعم
2: هذيك هو شعار المخيم بتاعنا.
0: محليه شعار محليه. وين كان المخيم خايد قدور؟
1: في قربة. أما قبل ما أنا نحكي على تفاصيل المخيم،
0: أي تفضل. أيوة
1: سامحني،
0: أي تفضل.
1: منبر بتاعكم رسالة اعتذار للأطفال الأولياء اللي ما تمكنوش من مشاركة معنا في مخيم هذا.
0: قايد قدور أقرب شوي الميكرو. أيوة
1: نعود نسيلش. نحب نقدم رسالة اعتذار للأفراد والمشاركين وللأولياء اللي ما تمكنوش بيشاركوا معنا في المخيم هذا، ولا اللي حسوا بخيبة أمل خاطر ما تمكنوش من الالتحاق بالمخيم معنا خاطر في قاعدة طلبات تسجيل طاقتنا الاستيعابية، واضطررنا إلغاء باب التسجيل بعد بلوغ 100 مشارك خاطر هو العدد الأقصى بالنسبة ليلو اللي نجمو نأطروه ونوفروا له أفضل ظروف سلامة ورعاية. أما احنا كنا نجمو راه ونقبلوا عدد أكبر، أما احنا اخترنا نكونوا سلامة أطفالنا وجودة التأطير فوق كل اعتبار، خاطرنا نؤمن بالمسؤولية انه ما تقصش عدد المشاركين، خاطر اهم حاجة انه جودة الرعاية اللي نقدموها لهم. وكو هذه رسالة الاعتذار للمؤمن،
0: هذه رسالة اللي حبيت توجهها. يعطيك الصحة قايد قدور. دونك معناها اللي فهمتوا انه كان عندكم نمبر كبير ما شاء الله عبيد حابت تمشي، فما صغار ما تمكنوش باش يمشيوش معاكم، معناها بالحق هي راهي توجع شوية نعرفك
1: توجع خاصة فما صغار نشطوا معنا في وسط العالم.
0: هيك صعيبة بالحق. معناها انتم ما شاء الله 100 فرد ناشطين معاكم خلال السنة الدراسية، معناها ولا فما اللي بالكتاف يا قاي؟
1: لا ما احنا عادناش كتاف، احنا عادنا اليان
0: ايه؟
1: اللي يسجل الاول هيك ايه؟ هو اللي مش يخرج.
0: ده نورمال مول اولوية اللي نشطوا معاكم معناها.
1: احنا نعلموهم الكل احنا شنو نعملوا، نكلموا كنا نعملوا مخيم بخلاف ان نهبطوا افيش في الباج متاعنا، نكلموهم الأولياء اللي ناشطين معنا في وصل عامل وكل
0: هم الأولانيين.
1: اي احنا نتصلوا بيها
0: خاطر ديما اللي هم الأولوية.
1: نعم نقولوا لهم راهو عدنا اجل وعدنا راهو عدد معين نتاع طاقة استيعاب.
0: اي
1: معنا
0: اما فما شكون يوخر ولا ينسى ولا فوالا هذيك علاش تضطروا. واضح واضح فهمتك تو فهمتك به المفيد. دونك ان شاء الله مرة أخرى يهزنا المخيم عاد قايد
1: به.
0: ايوه
1: قبل المخيم عملنا اجتماع مع الأولياء شرحنا من خلاله البرنامج كامل والقواعد والإجراءات التنظيمية،
0: يعطيكم الصحة.
1: أي وأجبنا عن جميع استفساراتهم. أكيد وحدة ما غير صغار باش ما نحرقوا لهمش البرنامج نتاعنا.
0: أكيد بيان سير ميلة.
1: باي أهم نقطة اللي أكدنا عليها هو منع استيحاب الهواتف الذكية سمارت فون.
0: أحسن ارتاحوا والناس الكل. أيوة
1: كان يحب وإحنا نعطيه أرقام القائد المباشر متى كل صغير كل ولي
0: يطمن من خلاله على والده
1: ذاك اللي ديما يلقاه بحذة في أي مرة مش يكلمه مش يلقاه صغير وبحذة.
0: أي
1: وإلا قلنا لم تجنوا توفروا لهم تليفون عادي مفيد مش سمارت فون. أنا جيست ألو ألو كهو.
0: أي
1: علاش احنا عملنا معهم هكا اكدنا عليهم باش يعيشوا الاطفال اقل تجربه كشفيه بكل تفاصيلها ويتفاعلوا مع بعضهم البعض اللي هي اهم حاجه ويكونوا صداقات حقيقيه مش صداقات افتراضيه.
0: بيان سور ميلا ميلا سينو خلي كل واحد يقعد وحده بالتليفون.
1: في الفتره هذيك بعدوا على الشاشات والحمد لله اثبت هذا القرار نجاحه وكان له اثر ايجابي واضح على اندماج الاطفال وتفاعلهم
0: به خارق العاده. ايوه
1: ندخلوا في برنامج المخيم اللي كان ثري ومتنوع بين الترفيه والتربية والثقافة واكتشاف جميل بلادنا. زرنا مغارات الهوارية ليغروت وعملنا طلع على واد القصب، دخلنا المتحف كركوين، دخلنا البرج قليبيا
0: ما شاء الله جو.
1: وأكثر حاجة يتصمم اللي يستمتعوا بها الأطفال هي الدخول نقولوا مدينة ملاي ما نسميهاش
0: ملاي
1: مدينة ملاي والعاب مائية.
0: بيه بيه صحة صحة.
1: حصلوا تجولوا زادة في المدينة العتيقة متاع نابل والمدينة العتيقة متاع الحمامات
0: يعني.
1: وخصصنا نهار كامل زادة ذاك شيخ وفبي على الأخر العاب أولمبية.
0: أي
1: عملنا الصبحية العاب شاطئية وبعد الفطور وبعد القيلولة وبعد ما كلاو المجتم عملنا ألعاب في ملعب رياضي
0: في المركز متاعكم.
1: أي عملنا ألعاب في ملعب رياضي.
0: واضح بيعتكم الصحة. أكيد أجواء مميزة وممتازة. قايدة أماني شنو جو داخل القسم متاعك مع المرشدات؟
2: والله كان؟ الحقيقة عملوا برشا جو.
0: أي
2: خرجت ب 36 مرشدة أنا سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحدك؟
2: احنا ستة قادة.
0: فوالا ستة قادة مرشدات.
2: فوالا
0: فوالا أيوة.
2: خرجنا ب 36 طفلة. الحقيقة لي روتور متاعهم كلهم كانوا بهيين. عملوا برشا جو تفرهدوا. كانت فاست كونترانت لي تليفون يا قايدة كيفاش نخرجوا من غير تليفوناتنا ولي ستوري وتصاور وكل شيء. بالعكس رجعوا بعد المخيم قالوا أحسن حاجة عملتوها.
0: ارتاحوا من
2: من هيك التليفون.
0: ارتاحوا من التليفونات.
2: كانت لا نهبط ستوري في وقته وكيفاش نكلم ماما وكل شيء. احنا وفرنا لهم لي كاميرا وتليفوناتنا احنا القادة زادا موجودين باش يكلموا لي بارون نتاعهم. دونك كانت فرصة مزيانة باش يرتاحوا في الجمعة هذيك ويشارجيو الطاقة سورتو الاجتماعية نتاعهم. عملوا برشا صحاب. ما شاء الله مش كان المرشدات نحكي على الفرق الكل اما كلهم عملوا جو.
0: أكيد أكيد كلهم عملوا جو. بخلاف ذلك شنو الحوايج ربما اللي قاعدة مميزة في المخيم متاعكم؟ الحاجات اللي قاعدة ميمورابل هكا في المخيم
2: مع مخيم الفوج. كل فرقة زادت تعمل أنشطة معناها على روحها. كان عندنا دي سواري احنا فرقة المرشدات وحدنا وبطبيعة الفرق الكل عملنا سواري بيجاما. عملنا سهرة تقليدية.
0: كيفاش احكي لي عليهم السهرات؟
2: سواري بيجاما عملوا البنات كلهم لبسوا لي بيجاما نتاعهم. كانت هذه في السهرة سهرة تعارف الأولى باش البنات يحسوا هكا نخلقوا انفيرونمون يكونوا صحاب مع بعضهم يقربوا مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم عن طريق أسئلة لعبة صغيرة غنية. فزيت هذوما هما اللي تقربهم ويخليهم يتعرفوا أكثر على روحهم. كيما زاد عملنا سهرة تقليدية. عملنا كونسيب زعما زعما عرس ونزول ونقز على الحوت عاش الجو هذيك الكل. زاد عملنا سواري احنا والكشافين كانت في نطاق مسابقة. قسمناهم مجموعات ولبسوا دي تيم اون بلان. كانت مسابقة عملوا في الاخر جمعيات على دي كونسيبت معينين كانوا بالهدف توعوية معناها على مظاهر منتشرة توا في المجتمع كيما التدخين كيما الانقطاع عن الدراسة كيما كل شيء. صنعوا هما هكا جمعيات صغيرات منهم هما باش يتعلموا منهم يعرفوا صحابهم على المخاطر نتاع الحاجات هذوما.
0: يعطيكم الصحة.
2: هذا هو اون جينيرال.
0: برافو يعطيكم الصحة قايدة أماني. ايوا قايد قدور.
1: نرجع شوية علاش سمينا المخيم مخيم الأثر.
0: اي
1: ديجا ومطبوع سيدة في المراول نتاعنا.
0: مخيم تاع المخيم المراول. ايوه
1: صغيرات الكل كولور والقادة المؤطرين كولور.
0: ايوه محليه بالحق محليه.
1: حطينا فيه كاريتشي لوجو فيه بصمة.
0: مخيم الاثر اي نعم. البصمة البصمة اي اي اي نعم.
1: اخترنا الاسم هذا خاطرنا نؤمن انه قيمة المخيم ما تقاسش بعدد الايام اللي مش نقعدوها غادي ولا بعدد الرحلات اللي قاعدين نخرجوا فيها غادي. خاطر الاثر اللي يترك في شخصية الطفل وسلوكه واخلاقه والذكريات الجميلة هي اللي مش تقعد معاه للسنوات.
0: اكيد اكيد نعم اكيد. يعطيكم الصحة. هذا هو فوز الصديقة. الحمد لله على سلامتكم الفايدة كلكم لباس مشيتوا وجيتوا ان شاء الله العام الجاي ربي توطين تلا قريب ان شاء الله النشاط ان شاء الله. يعطيكم الصحة. تفضل قايد قدور شنو نختموا
1: ان شاء الله.
0: اي
1: هي ان شاء الله الحمد لله يا ربي كانت اكبر شهادة بالنسبة لنا هي ابتسامة الاطفال وقت رجعنا ورسائل الشكر والتقدير اللي وصلتنا من الاولياء اللي اكدوا ان ابنائهم عادوا كل اكثر سعاده واكثر نضج
0: الحمد لله
1: واكثر تعلم تعلق بالقيم الكشفيه. هذا وحصل الاثر اللي سعينا عليه من نهار الاولاني.
0: نعم وهذه هي هذا هو الهدف معناها الكبير. يعطيكم الصحه.
1: خاطرنا عاملين جروب واتساب باللي بارون الكل باش يسهل علينا عمليه التواصل معاهم. وكيف كيف عمليه توصيل المعلومه تكون اسرع.
0: برافو برافو يعطيكم الصحة.
1: عندي أهم حاجة.
0: أي ميلة تفضل قايد قدور تفضل.
1: نحب نوجه رسالة شكر للجميع القادة والقايدات ولكل أي شخص ساهم في نجاح هذا المخيم وللأولياء على ثقتهم الغالية وصغارنا اللي كانوا زاد سر نجاح هذه التجربة ونسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله في
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا قايد قدور. شكرا قايدة أميني. أنسونا برشا
2: على استضافة. يعيشك. نقول كلمة شكر للقايد المخيم والقادة اللي تعبوا وسهروا وضحى باش المخيم هذا ينجح وزرعنا البسمة في قلوب الصغار.
0: برافو يعطيكم الصحة، شكرا لكم، شكرا وبقيت أمسية رائقة لكم أكيد. أي حمدي خلنا نرجع للموسيقى العشرة غير بعد تقريبا على موجات إذاعة صفاقس، وبعد نواصل معكم المشوار في سهرانين. بعد شوية باش نمشيو فوج البث.

0: أهلا وسهلا بكم. نمشي مع آخر فوج يحضر معنا ليلى فوج ربذ ومعنا قايد أشرف. مساء الخير. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: عايش نحويلك.
1: الحمد لله.
0: أقرب شوي الميكرو قايد أشرف.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: مرحبا.
1: الحمد لله يا ربي يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه.
0: يعيشك.
1: يشكروكم.
0: يعيشك. شكرا لك حتى انت. انستنا برشا تحيه من خلال كل القاده اللي معاك في فوج ربذ. اكيد قايد اشرف. اي قايد اشرف. اي جوله داخل الفوج نتاعكم والاجواء انتم قاعدين تحضروا على بقي على معناها الفوج اللي حضروا قبلك زوز كمل المخيم انتم تستعدوا معناها ديما مازال الجو هكا ولا
1: هو في الحقيقه في الاعداد نتاعنا في الكشافه التونسيه ديما المخيم الصيفي مقسوم لثلاثه مراحل. المرحله الاولى هي فترة ما قبل المخيم.
0: أي.
1: ثم نمشيه لمرحلة المخيم ثم تليه مرحلة ما بعد المخيم. احنا تو في المرحلة ما قبل المخيم وهي الاعداد اللوجستي والاداري للمخيم متاعنا.
0: وين قاصدين ربي السنة
1: ان شاء الله؟ المركز التخييم الرجاء قربة.
0: قربة. يا عيني جو. ايوه ايوه به. احكي لي انت قلت لي ليلى مش تمثل الفوج نتاعك كامل عندك مش مثل القسم فرقه نتاعك
1: فرقه هو ما نجمش نمثل الفوج نتاعي لانه انا جزء لا يتجزا من الفوج.
0: اكيد ايوه.
1: المخيم نتاعنا ان شاء الله مش يكون مخيم خاص.
0: انت مش تخرج وحدك انت والفرقه نتاعك؟
1: اكيد
0: بيه؟
1: اكيد.
0: اللي هي فرقه
1: اشرف ذياب للكشافه.
0: الكشافه به. ايوه
1: هذا هو المخيم متاعنا مش يكون في الدورة الرابعة من نهار 10 إلى نهار 18. المخيم متاعنا العنوان متاعه هو مغامرة في عالم الفضاء.
0: أي.
1: وهو تكملة للمخيمات الزوج السابقين اللي هما مخيم عالم الفرسان وثم مخيم عالم البحار. السنة اخترنا الفضاء باش نكملوا نسكروا كل ما هو
0: مغامرة
1: مفتوح. وما نجموش نخرجوا من عالم المغامرة اللي هو هذية داخل في الرمزية. الرمزية متاعنا السنة متعلقة بالفضاء لأنه احنا في الكشافة ديما عنا عالم الفلك وعنا النجوم وعنا السنة. البلاصة اللي اخترناها نجموا منها هي نراو برشا حوايج اللي هي متعلقة بالنجوم والفلك و و و و هذاك علاش اخترنا العنوان هذا. منه هو نحب نقدم تحية زادة لقادة الفوج المتفوقين في البكالوريا. ما نحبش نساهم.
0: الفوج ماشي في مخيم قايد أشرف؟
1: لا السناء ما هوش خارج الفوج. عنا والخرج السناء. نعم. ما هوش خارج. الفرقة فقط اللي مش تخرج.
0: قديش عندك من فرد معاك في
1: حتى هو 22 ونورمال مو هذاك هو هو الفرقة المثالية 24.
0: اي
1: انا السنة 22 الحكي
0: 22 نهار تيس باش تخرج ان شاء الله.
1: نهار 2 ان شاء الله.
0: نهار احنا اليوم الاربعاء. اثنين الجاية معناها
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: قريب سي معناها
1: انتم
0: في اللمسات الاخيرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: على شنو باش تنقلوا ان شاء الله؟
1: كار.
0: على الكار.
1: الكار ديما معانا. تو نفس الشخص اللي نتعاملوا معاه تو سنين ديما معانا في وسط المخيم. معناها ما
0: احسن بقاسكم ودنيتكم الكل مع بعضها
1: لانه معناها السنة مثال الرجاء قربة البحر بعيد شوية.
0: اي
1: يلزم موان ترانسبورت. احنا الكار معنا الحمد لله يا ربي معناها هي مش تهزنا مش نعومه في شاطئ الزهور. سبق لنا انه مشينا عملنا زيارة للبلاصة باش شفنا وين مش نمشي وش مش نعمله كذا كذا واتصلنا بمدير المدرسة الى هذا فترة ما قبل كيما قلت لك.
0: اي
1: مش نعومه في شاطئ الزهور مش نمشي لبرج قليبيا مش نمشي
0: الميكرو لو تسمح قايد أشرف. أيوة.
1: مش نمشي الشاطئ لا إله إلا الله محمد رسول الله في قليبيا هو حمام الغزاز.
0: أيوة.
1: مش نمشي الهوارية كيف كيف مش نمشي المدينة المياه من غير من
0: أي
1: بدون إشهار.
0: برنامج ثري ما شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ما بدون ما غير ما نساول الانشطه الكشفيه نتاعنا والتربويه
0: داخل المخيمه اكيد
1: اللي لازم منها واكيد
0: نعم. يعطيكم الصحه
1: شكرا.
0: جو مزيان بياسر اكيد خاطر مع الكشافه ومع الاولاد معناها باش تكونوا انتم وحدكم والعدد ربما هو صغير باهي راه معناها تنجموا تعملوا جو اكثر معناها ومع بعضكم. شكون ماشي طيب لكم يا قايد؟
1: عندنا طباخ معنا طباخ سنين الله تو معنا الحمد لله معنا من اللي أنا صغير هو معنا اللي تو وليت قايد وهو معنا معنا الحمد لله يا ربي فهمت. نشكروه وهو طباخ حتى في وسط العام مهنته وطباخ في وسط العام في مؤسسة تابعة الدولة
0: نعم
1: من يعني
0: هذيك خدمته معناها
1: كفاء
0: واضح
1: يعطيه صحة
0: واضح بارفي مطمئنين عليكم معناها على كل شيء إن شاء الله. برنامج واضح برنامج مزيان الكشافة الأولاد مستعدين
1: بإذن الله
0: مجددين جوابا مسامح
1: بإذن الله.
0: أيوبي يعطيكم الصحة. دونك باش نختموا اللقاء شنو آخر تحب تقول؟
1: تحية للقائد الفوش
0: اللي هو قائد
1: القائد مكرم شعبان تحية لكافة الإطارات الفوج اللي قد ستساعد فينا وتساهم معنا في إنجاح المخيم هذا وفي الأعداد للمخيم. تحية للقيادة جهة صفاقس اللي تسهل في برشة إشكالات قد ستصير تحاول أنها تحل أي مشكل أو أي صعوبة على رسم القائد مهدي الشعري.
0: نعم
1: كو هذا هو معناه.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة قايد أشرف أنسنا برشا إن شاء الله تمشي وديو لاباس. شكرا لك على الحضور يعطيك الصحة شكرا يعيشك يعيشك السماء. أي حمدي أي نمشي للموزيكا وبقاو معنا متغيرش موجة أخبار العشرة نرجع بعد معكم في السهرانية.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيناسيس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملو هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من جديد أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. وزير التجهيز يعطي شهرة انطلاق إنجاز أول لخمسة وثلاثين مسكنا بصفاقس ضمن برنامج السكن الاجتماعي. المجلس المحلي لصفاقس المدينة يحمل السلطات مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة العتيقة. توفير مخزون تعديلي بأكثر من 12 ألف طن من مادة البطاطا. غدا الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة. وفي العالم، إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عمان بشأن هرمز وتؤكد أنه يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولا بها في 60 عاما الماضية. البداية من صفاقس، وعلى هامش أحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بصفاقس، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي تمسك المنظمة الشغيلة بالدفاع عن الحق النقابي وبالمفاوضات الاجتماعية.
2: والآن في زمن تونس المستقلة، تونس البناء والتشييد، تونس البناء القاعدي، تغلق منافذ الحوار الاجتماعي، تتسكر تفقدات الشغل اللي كانت في زمن الاستعمار مفتوحة. عندما يقع التضييق على العمل النقابي، فمن حق الاتحاد ومن حق هياكله أن تذهب إلى ميادين أوسع من الحقل الاجتماعي. لما تتكلم الأزمات يصبح الصمت تفريطا في الوطني وتجسيما لشعار أوفياء أوفياء لدماء الشهداء. أدعو كل الهياكل النقابية وأدعو كل منخرط الاتحاد أن لا يكونوا مساهمين في التفريط في الوطني. هذه مهمة المنظمة حاليا، تجاوزنا المسألة الاجتماعية، ندافع بالضرورة على الحرية العامة.
1: نبقى في صفاقس إذ حمل المجلس المحلي بصفاقس المدينة الجهات المختصة كامل مسؤولياتها القانونية والإدارية والأخلاقية إزاء ما آلت إليه أوضاع المدينة العتيقة وما تشهده من تدهور متواصل للمعالم التاريخية والمباني الآهلة للسقوط. وقال في بيان مساء اليوم أن ما تشهده المدينة العتيقة من إهمال لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين والزائرين. ودعا المجلس المحلي إلى ضرورة التدخل الفوري لتأمين المباني الآهلة للسقوط وإزالة كل مصادر الخطر، إلى جانب وضع برنامج عمل لترميم وصيانة المعالم التاريخية مع رصد الاعتمادات الضرورية لإنقاذها هذا التراث الوطني قبل فوات الأوان، مشددا على ضرورة التنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة واعتماد خطة واضحة بأجال محددة مع أعلام الرأي العام بمراحل تنفيذها. في صفاقس أيضا أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري اليوم إشارة انطلاق تقسيم الأنس بسقيت الزيت والذي يشمل 35 مسكنا لتتواصل الأشغال لمدة سنة، وذلك في إطار برنامج الكراء المملك، على أن يتم في مرحلة قادمة إنجاز أكثر من 70 مسكنا بطينة وفي فترة لاحقة مساكن مماثلة في صخيرة ضمن البرنامج ذاته. وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الوزارة تطلع لبلوغ حوالي 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك على مستوى وطني قبل موفى 2030، وذلك ضمن المخطط التنموي 2026-2030. وإثر تحوله إلى ولاية القيروان، قال وزير التجهيز والإسكان إن نسق أشغال مشروع المستشفى الجامع الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة، وإن المشروع يتقدم بنسق حثيث بعد أن شهد بطئا وصعوبات في بدايته، وإن المقاولات قد تعهدت باختصار الأجل التعاقدية. كما شدد على أن المشروع الذي يتم في إطار صفقة بقيمة 450 مليون دينار سيخرج من مرحلة التصاميم إلى أرض الواقع وسيمر إلى السرعة القصوى بداية من أواخر شهر سبتمبر القادم. في شأن فلاحي، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم أن المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12,392 طنا، منها 7,516 طنا مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. وزير الفلاحة أكد أن برنامج تكوين المخزون التعديلي يمثل إحدى الآليات الأساسية لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على توازن الأسعار، مبرزاً أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التعبئة التبعية للتوريد، مع مواصلة الاستثمار في هذا المجال والرفع من طاقة الإنتاج والخزن بما يستجيب لحاجيات القطاع. تربويا، أعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكترونية لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. في السياق التربوي أيضا، انتقدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. في شأن جامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أن الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي سيكون غدا عبر خدمة الأرساليات القصيرة بداية من منتصف نهار الغد، وعبر موقع توجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت الجارية. اقتصاديا، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية الفارت نسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارت الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر مايو الماضي، وفق بيانات نشرت مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الماضي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. حذر المرصد والأروى المتوسطي لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تنفذ عمليات واسعة لتفتيت الركام ونقله إلى خارج قطاع غزة، في خطوة يقول إنها تهدد بطمس أدلة مادية على جرائم الإبادة الجماعية قبل أن تتمكن فرق الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية من فحص المواقع وتوثيقها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولا بها في 60 عاما الماضية، وأشار إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني في ظل ترقب لتسوية سياسية تفضي إلى فتح مضيق هرمز. ختم هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn. إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: سهرانين.
9: سهرانين.

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش.

0: حكايات
1: صيفنا حكايات
0: جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: صيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم حتى نص الليل يا جماعه مش للصباح. هذا اهلا وسهلا بكم. عايش نحويلكم توا شنو عاملين وينكم وين تحوسوا وين موجودين؟ صحه صحه تحويس نتاعكم وخرجوا تفرهدوا ايامات الصيف. الصيف ضيف ولا صيف ضيف ولا ايامات الحلوه ما هي تتعدى بسرعه. ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل. باش نمشيو توا معنا على الخط الهاتفي صديقنا سليم مفتاح منسق المصيف الجهوي بولايه صفاقس الانتماء والمواطنة، استاذ شباب مدير دار الشباب بنقطة. سليم مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم، مساء النور، مساء الخير. شكرا أخت سماح والفريق العمل معك على استضافة الحديث عن المصيف الجهوي في برنامج السهرانين، البرنامج الرائع.
1: يعيشك، شكرا لك يا سليم، يعطيك الصحة.
2: يعيشك، شكرا لإذاعة صفاقس على التغطية والمواكبة للبرامج الصيفية تنفذها المندوبية الجهوية وتدعمها لإدارة العمل الشباب.
1: يعيشك، شكرا لك سليم، يعطيك الصحة. نعرفوك حتى أنت، شكرا، إنسان متفاني برشا في الخدمة متاعو، وين ما نطلبوك نلقاوك. شكرا لك على المجهود اللي تعمل فيه سليم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أكيد الصيف عنده رونق خاص عندكم داخل المؤسسات الشبابية الكل، هكا ولا يا سليم؟
2: أكيد احنا في الفترة الصيفية والإدارة العامة بوزارة الشباب والرياضة عنا العديد من البرامج الجهوية الوطنية في كل ربوع تونس.
1: نعم،
2: عنا قرابة 20 من البرامج الوطنية. ولاية صفاقس عندها جملة متاع برامج بخلف معناها كيم المصيف الجهوي. عنا برامج وطنية بدينا تنفيذها من أول الصيف، فهذا هو متواصل فيها إلا أسدل عليه الستار. كما نذكر معنا بلطف منك نذكر برنامج الوطني مخيم المغامرة درينا كامب الأدار في مركز الاصطياف والتخييم بالرملة،
1: أي
2: الملتقى الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات للمركب الشبابي بصفاقس. هذه برامج انطلقت معناها كانت في شكل دورات، أربع دورات لكل برنامج.
1: أي وكنا ويكبنا الحقيقة سليم، خاصة مع المركب الشبابي طريق المينا. تحية لمدام فاتوم، بعد شوية زادة بشكون حاضرة معنا. أكيد. هي والشباب. نعم أيوة
2: أكيد. كيف كانت عنا برنامج السباحة وتكوين بشاطئ الشفار دائما لمدة 20 يوم ويستقبل يوميا في 100 شاب
1: ما شاء الله.
2: وتوحى حاليا تنفذ المندوبية الجهوية بطبيعة الحال بفرق حال من إدارة الشباب برنامج تنشيط الشواطئ بالقرية السياحية بالشفار وقرقنا.
1: بالنسبة للسباحة والتكوين اللي كان قلت يستقبل تقريبا يوميا 100 شاب سليم؟
2: يوميا 100 شاب يستقبل زوج مؤسسات شباب على امتداد يوم كامل. معناها مصباح يتم التنقل متاعهم من مؤسساتهم إلى شاطئ الشفار، يلقوا فريق من إدارة الشباب عندهم برنامج كامل من التنشيط الألعاب للسباحة، وفيهم بطبيعة الممشى متاعهم وفطورهم في الجو اللي فيه الترفيه وإزادة بعد تربوي كبير برشا.
1: هذوما المية شاب بطبيعة من المناطق الداخلية لولاية
2: صفاقس؟ مؤسسة الشباب، من الشباب المشارك بمؤسسة الشباب.
1: شباب المشارك مؤسسة الشباب. والبرنامج هذا نتصور معناها موجود في كل الولايات تقريبا، هكا ولا؟
2: موجود في كل الولايات، معناها كل ولاية عندها برنامج تنشيط معناها سباحة وتكوين وبرنامج متاع تنشيط الشواطئ.
1: نعم.
2: يندرجوا ضمن برنامج المدن الشاطئية.
1: جميل جدا. وزارة الشباب أكيد معناها كل عام ديما تحرص على وأنه يكون فما شعار للصيف معناها اللي تنضوي عليه جميع تقريبا الأنشطة متاعكم الشبابية، وتحاولوا كلكم باش تدعموا الشعار هذا. احنا نعرفوا معناها الأساتذة، شكرا لكم على المجهود أكيد اللي تقوموا به. خلينا نحكي توا احنا على المصيف. نعم تفضل سليمة. ايوه
2: ايواش بالضبط، معناها احنا اتصالي خاطر كنت منسق المصيف الجهوي لبلاد شباب ولايه صفاقس. نفذناه معناها في الفتره المتراوحه ما بين 12 و17 جويليا بمدينه بنزرت. هو برنامج الاداره العامه للشباب تنفذه ولايه صفاقس مندوبيه صفاقس الشباب والرياضه، نفذناه في مدينه بنزرت بالضبط في مركز التخييم والاصطياف شط مامي.
1: نعم
2: أكيد المصيف هذايا معناها كيف معناها المستفيدين منه هم 45 شاب من مؤسسة الشباب.
1: 45 شاب من صفاقس معناه وهزيتهم
2: بالطبيعة. دائما نمشيو للشباب نتاعنا اللي هو تلك العام اللي هي ناشط اللي هي شارك في المسابقات في البرامج في الأنشطة في كل مكمل معناها البرامج بتاع الشباب يتم اختيار معناها من مؤسسة شباب جملة متاع شباب باش وهذا نلزوم أول حاجة للترفيه وللتكوين وللتنشيط.
1: نعم.
2: أنا كتتويه ليهم هذا برنامج بطبيعة في كل ولاية كل ولاية عندها البرنامج الجهوي متاعه تهز الشباب خارج الولاية في أحد المراكز معناها تابعة لوزارة الشباب والرياضة تنفيذ البرنامج هذا. وسنا بطبيعة البرنامج المصيفات الجهوية كان تحت عنوان الانتماء والمواطنة.
1: فقط سليم نحب نذكر وأنه بالنسبة للشباب هذوما اللي يتنقلوا اللي يتمتعوا بالأنشطة الشبابية هذية الكل مجانا هكا ولا
2: كامل مجانا من معناها فقط أنه ناشط في دار شباب ومنخرط في دار شباب طيلة السنة. البرامج هذه كلها صيفية معناها كتنقل متاحهم الإقامة الإعاشة الخرجات متاحهم كل البرامج كلها مجانية من وزارة الشباب والرياضة.
1: والله بالحق نعم شكرا وزارة الشباب والرياضة على المجهود هذية وشكرا لتونس اللي قاعدة تحتضن في أبنائها واللي قاعدة تبذل بالحق معناها نقولوا احنا من أعلى هرم السلطة للمجهود الكبير اللي حاول باش يحتضن شباب تونس اللي ما يخليش الشباب معناها بالحق معناها يوفر له جميع الفرص. ها احنا كي نقولوا شباب ومؤسسات دور شباب معناها وأنشطة طيلة السنة راهو إذا كان أنت ضمن وجود الشاب في مؤسسة شبابية راهو سيكو ما هوش باش ينحرف ما هوش باش يمشي في تيارات أخرى راهو مش يكون متأثر تحت أشراف أساتذة وغيره مش يكون أكيد. عنده وجهة هكا ولا سليم
2: أكيد هذا البرامج الكل هذه معناها تمشي في مع توجهات الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية للشباب في أفق 2035
1: نعم.
2: كلها معناها لإدماج الشباب اجتماعيا ل أبعاده عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر
1: نعم.
2: معناها إحساسه أن أن الدولة تكفله معناها لمدة 6 أيام في التنقل متاعه في خرجات وفي سهريات وفي مسابقات ويقوم بها كامل بصفة مجانية لمدة 6 أيام معناها متكفلة به معناها الوزارة معناها هذايا هو زاد هذا بينوله في بعد كبير أنه
1: أكيد
2: ينتمي
1: أكيد
2: إلى تونس
1: أكيد ينتمي إلى تونس ونص يعني. نعم نعم نعم وهذيك علاش سليم دعوة ملحة ودعوة كبيرة برشا إن شاء الله يكونوا فما برشا شباب يسمعوا فينا وحتى برشا أولياء يسمعوا فينا في مختلف العمادات والمعتمديات وحتى في مختلف ولايات الجمهورية التونسية وصغاركم ومعناها حثوهم وأنهم يمشيوا وينشطوا في دور الشباب ويمشيوا يعملوا وينشطوا في أكيد. نادي طيلة السنة الدراسية باش هكيك ريتوا الامتيازات اللي يتمتعوا بها راهو في الأنشطة الصيفية أخطر نعرفوا راهو الشباب في الصيف يستيم يحب يحوص الحقيقة
2: أكيد.
1: يحب يتفرهد يحب يمشي يحب يسهر يحب يكتشف معناها وهذه فرصة راهو كل شيء مجانا معناها كل شيء مجانا
2: كل شيء مجانا
1: أي.
2: وهو فرصة لأن الشاب راهو ما هوش في حيش فقط للترفيه
1: أيه.
2: الترفيه هذاك هو معناها المحور نختم عليه لكن هو حاجته حاجته أكثر زادة لفضائل الثقة والتعلم
1: نعم.
2: والمبادرة والمشاركة
1: أكيد الترفيه وتكوين وتعليم وكل شيء معناها مش يكون معناها بالحق مؤطر 100% كما قلناش 1000% معناها بالحق رأي فرصة نعم
2: لأن نحبه هو يخطط لحياته مش يخيسن الأخرين يخططوا له لحياته هو
1: نعم.
2: هو شريك في صناعة المستقبل متاعه هو فرصة حقيقية باش يكون وإحنا نعطيوها الفرصة الحقيقية باش يكون شريك في صناعة المستقبل متاعه
1: نعم
2: خاطر لأنها التجربة رأي تجربة تربوية شبابية بامتياز أخذ سماح لو كان تسمح معناها أنا
1: تفضل
2: باش نقدم لك البرنامج معناها
1: أي ملا ملا أيوة
2: يعكس كيفاش تقولي مش يعكس حكاية الانتماء والمواطنة
1: أي
2: من اليوم الأول أنا بعد ما نتنقلوا دير معناها مباشرة نبدأ في افتتاح المصيف ونعملوا نبني ومع الشاب الميثاق كيفاش مش نتعايشوا احنا كمجموعة معايشوا ولينا فرد احنا ولينا فريق
1: أي.
2: كيفاش مش نتعايشوا كيفاش نعملوا ارساء ارضية تربوية للتعايش المدة متاع 6 أيام
1: نعم
2: باش يكونوا في الليل في اول سهرية باش نكسروا كل الحواجز معناها متاع الحشمة ما بيناتهم باش يتقربوا الخطر هزيناهم المصيف باش يتعرف ويربط علاقات جديدة وياخذ مهارات جديدة دونك السهرية الأولى هي الاكتشاف بعضهم ومواهبهم بعضهم ونحطوهم في وضعيات باش يكونوا متقربين لبعضهم.
1: وسامحني سليم أنا بالحق نحبك تعيشنا المخيم متاعكم لحظة بلحظة. خليني نبدأ معك من الأول. الشباب هم من مختلف معتمديات صفاقس هكا ولا؟
2: أكيد.
1: أيوة.
2: مش أكيد نكملك في البرنامج اللي هو معناها يجمع ما بين فقرات متاع ترفيه وما
1: متاع. كيفاش تكون السهرية سليم؟ أول سهرة كيفاش قلت لي أنت باش تكسروا الحواجز بيناتهم؟ كيفاش تكون الطريقة؟ نعم أحكي لي معناها بالتفصيل. نعم أيوة.
2: ولا مش فما أكيد مش تكون فما لعبة تربوية مثال لعبة تربوية اللي كسر حواجز أنت. لو كان مثال أنا أتذكر أنا في أول لقاء معهم قلت لو كان أنت كنت أكلة تونسية إيش نجم تكون؟
1: أهي بي أيوة.
2: وعليش اخترتها؟
1: أهي
2: دونك هنا معناها باش نرجع وراه عنا موروث كامل فيه انتماء زادة.
1: نعم أكيد
2: متاع الأكلة التونسية.
1: أي
2: مش اختارهم مش يقول لك أنا اخترت مثال الكستي ولا اخترت أنا البليبي ولا اخترت كذا وعليش.
1: أهي
2: باش يقول لك راه كستي مثال يجمع كل شيء البلادي في قيمة غذائية معينة. هي باش نعكسوا معها شنو التأمل في التمارين هذايا باش راهو عندنا مخزون وعندنا انتماء يلزمنا نعرفوه في أكلاتنا وخصوصياتنا وفي كذا وكذا وكذا.
1: مالا مالا مالا
2: وهذايا الكل ذيك معناها يصير في تفاعل بضحكة مع الشباب
1: أكيد
2: معناها وهم يتعرفوا على بعضهم وفي اختياراتهم وراوية يعطيك في أفكار عادش اختار الأكلة هيك البسيسة ولا اختار الكلوكة ولا اختار حاجة أخرى. معناها باش ترجع فيه لراو جذورك راو عندك انتماء وعندك مواطنة وهذا كله في تعبير المواطنة.
1: نعم أي
2: إلى جانب بطبيعة الألعاب والمسابقات متاحهم الكليكة اللي فيها ديما الخطوم في وضعية للعمل الجماعي للحوار للقبول الآخر للاختلاف كل هذوما معناها جملة متاع تمارين باش ديما نعمل عليهم يتسيروا مع الشباب وبعد ذلك نعملوا معهم التأمل شنو الحاصل شنو المغزى من التمرين شنو لاحظ مش يتعدى هكاك تمرين فقط لما تمرين وراء معناها عبرة وراء مغزى.
1: فما مواضيع للنقاش سليم ربما فما حاجات كما هكا
2: كانت عنا ورشات سمينا الورشة الأولى أنا والمواطنة حقوقي واجباتي واجباتي وانتمائي. هذه كانت في شكل أن كل ما قسمناهم إلى 9 مجموعات مجموعة 5 شبان يرسموا شجرة الانتماء والمواطنة الجذور يتمثلوا الجذعة يتمثلوا والثمرة يخدموا التمرين ثم كيف نعمل عليه قراءة متاع تأمل شنو تمثل لك شنو الجذور القيم متاعك اللي هي وبعد ذلك معنى الجذع اللي بعد ذلك نرى في مار متاعك اللي انت كيفاش مش تكون فاعل ومسؤول في وسط معنى المجتمع متاعك.
1: وأكيد سليم تلقاو حاجات ربما مميزة من بعض الشباب خاطر فما هكا ولا
2: أكيد معناها هو يفهم ويولي يفهم القيمة وشنو القيمة
1: نعم.
2: الصدق الصغير والعائلة هذا من الجملة التعاون هذا من كيفاش يخليوها معناها يتماسك الجزعة باش نراه الثمرة بعد ذلك هو شنو يشوف مشاركته وكيفاش يكون معناها تدخل متاعه في المجتمع. كانت زادة عملنا الورشة الثانية من الفكرة إلى الأثر هندسة المبادرات المجتمعية لأن الشاب يحبوه يجي يشارك ولكن بعد ذلك يرجع الفكرة فكرة لا يمكن تكون بسيطة لكنها عميقة باش بعد ذلك يكون هو فاعل في وسط الحي متاعه وفي وسط المؤسسة متاعه وفي وسط عائلته
1: نعم.
2: يكون حامل المشروع باش يترجمه بعد ذلك إلى مبادرة مجتمعية. في النهار وفي الورشة الثالثة سميناه قادة الغد هو ربط لهنا مهارة القيادة والذكاء العاطفي البعد متاع الانتماء والمواطنة نحبه شاب قيادي
1: شاب
2: يفهم روحه علاش ربطنا القيادة والذكاء العاطفي فهم روحه باش ينجم كيفاش يتفيق بالاخرين ويتفاعل مع الاخرين
1: باي
2: دونك والعشويات خصصناها في أنشطة رياضية كانت سميناها الرياضة فضاء للاندماج والانتماء كيف عملنا لهم عشوية أخرى فيها اللعبة الكبرى المواطنة في قلب المغامرة كانت معناها تقسيم المجموعة إلى مجموعات صغرى وكل وحيد عندهم مؤشرات باش ينجموا يدوروا في الفضاء نتاع مركز الاصطياف والتخييم فيها كل مؤشر مربوط بالانتماء والمواطنة باش يخرج من بعد يعمل مسار باش بعد ذلك كل مؤشر يربطه مفهوم المواطنة والانتماء
1: أيوة.
2: كما كانت عندهم مساهمة بالطبيعة ما بين ما هو فكري وترفيهي. عملنا لهم حملة متاع تطوعية في هذه في وسط المركز متاع الاستياف والتخييم, وعلى ذكرى معناها نحب نشكرهم على خاطر مهدونا كل شيء وفرنا كل الظروف. الأسر التربوية وعلى رأسهم الأخت ليلى الدريدي مديرة المركب وفرنا كل الظروف باش نجح المصيف. احنا عملنا خليناها بصمة, قلنا لنساهم ونبادر ونصنع الفرق. عملنا سهم الشباب في حظيرة متاع عمل تطوعي في رسم جداريات باش يخليوا الأثر متاعهم باش حتى يشوف شنو الأثر اللي خلوه.
1: نعم يعطيكم الصحة.
2: ما ننساش أن عملنا لهم زادة مسابقة من أول نهار من المصيف سميناها مسابقة صناع الأثر الرقمي.
1: باهي بارفي.
2: المسابقة هذه أن الشباب يوصل يخرج رسالة باش يبعثها للشاب الآخر تعبر عن كيفاش يعبر هو على الانتماء, كيفاش يشوفوه الانتماء للمجتمع متاعه.
1: نعم.
2: كيفاش تحقق المواطنة متاعه.
1: باي
2: بخلاف البرنامج هذايا بطبيعة بخلاف سهرة الافتتاح عملنا لهم زوز خرجات نعرفوهم على الانتماء متاعهم, هزيناهم البيت بور متاع بنزرت
1: مدينة العتيقة
2: هذي, وهزيناهم ليلة أخرى سهرية خارجة أخرى المدينة رفراف الرايعة وعطيناهم الفرصة بطبيعة في سميناها سهرية إبداع وانتماء بصوت الشباب. خليناهم هما إبداعاتهم هما يتطوروا هما ينشطوا هما يعملوا
1: صحة صحة صحة للشباب والله
2: كيفاش يشوف الشباب كيفاش يشوف. بطبيعة كانت سهرة الاختتام وحضر معنا السيد محسن من قيرات وينوب السيد المندوب في سهرة الاختتام باش جاء شاف سمع الشباب باش نسمع الشباب باش نواصلوا باش نقيموا مصيفنا, لأن هام برشا باش نوقفوا على الشاب كيفاش الشاب خاطر يهمنا أن راهو تفرهد راهو كذا, ولكن يهمنا زاد الأثر
1: أكيد. نعم أكيد.
2: دونك حضر معنا سي محسن من قيرات رئيس مكتب الأنشطة الشبابية حضروا سمع الشباب وعبروا على معناها في سهرية الاختتام على الإبداعات متاعهم وتم تكريمهم وتم تقييم الست أيام هذوما.
1: نعم.
2: اللي هي جامعة المحور كامل متاع الانتماء والمواطنة كيفاه شفنا مع شبابنا. أنا نشوف في عينيهم الفرحة, نشوف كيفاش يتحملوا في بعضهم كيفاش كان النهار الأول فما مسافة ما بيناتهم كيفاش بعد المسافة هذيك معناها تم معناها كل اختراقها وداو معناها بالمجد ولينا أسرة واحدة خمسين ولينا خمسين فرد يمثلوا جهة تسويق السيلات بزر في مصيف الانتماء والمواطنة.
1: محليكم والله محليكم يعطيكم الصحة. برافو سليم شكرا لك يعطيك الصحة بالحق ربي يشدك بالصحة على المجهود اللي قاعد تبذل فيه أنت وكل الأساتذة اللي معاك في سبيل إسعاد شباب تونس وفي سبيل الحفاظ على الشباب هذايا اللي هو مستقبل تونس باش يبني تونس عايزك. أي قاعدة نعم
2: يعيشك. اسمحني أنا زادة باش نشكرك ونشكر
1: العفو والله العفو
2: الفريق الكامل وإذاعة الساقس وخاصة البرنامج سهرانين اللي سلط الضوء على الأنشطة هذه الشبابية والثقافية والكشفية وغيرها
1: معناها
2: تتعرف كل كيف شكر الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة على الدعم معناها التام والظروف معناها كامل البرامج معناها البرامج الوطنية اللي هي متنوعة منها في كل الولايات كيف المندوبية الجهوية بالساقس وكل المصالح المختصة وكل شركائنا معناها لا استقبلونا ولا سهلونا معناها المهمة متاعنا باش نفرحوا شبابنا وباش نخليوه يعبر عن الانتماء متاعه وباش يكون انسان معناها مواطن يبني المستقبل متاعه وما يخليش الاخر هو اللي يبرمج المستقبل متاعه.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سليم شكرا لك عايشك وإلى لقاء يلتك زينة بسلامة.
2: شكرا يا عايشك
1: شكرا إلى لقاء بسلامة وعليكم السلام سلامة.

0: ليتس جو يا حمدي، يعطيك الصحة. شكرا لك حمدي، ربي يشدك بالصحة. تحياتنا لكم كل مستمعينا الكرام، سهرانين يتواصل معاكم حتى نص الليل. وصلت الفقرة اللي نحبها برشا، كيف يجيو بحذينا شباب المراكبة، شباب ومديرتهم السمحة، والله صحة ليهم. أي خويا راهم معناها محظوظين بالسيدة المديرة فاطمة جابر. أهلا وسهلا صديقتي، شنحويلك؟
1: أهلا وسهلا بيك أختي سماحة. مساء الورد، مساء النور ليك ولكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس. ليك وحشة،
0: يعيشك والله، ليكم وحشة والله.
1: إن شاء الله سهرانين أحلى سهرة مع إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك،
1: عشرة دايما إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي. أكيد فاطمة كيف العادة الأنشطة متواصلة، ختمتوا المخيمات الصيفية متاعكم، أما لكن ديما ما شاء الله
1: مزيل. عندنا روح، عندنا برشا جديد. نحب أقول لكم اللي احنا على طول عن الأنشطة، نرتاحوا شوية هكا، شوية صيف مع العائلات، شوية مش برشا، لكن أنترطو احنا قاعدين نحضروا في حاجات مزيانة برشا. راهو حاليا كما قاعد شفتوا الشباب يحكي، خليه الشباب يحكي على اللي بروغرام. مبدئيا أنا تو كنت في الكازينو، جيت من زملائي، مع زملائك هما أنا حاضرة معهم، فقط لشوية تغطية والدعم لزملائي بكل حب، خاطر بالحق استحقوا تحية كبيرة وتحية تقدير على المجهود الكبير اللي يقوم فيه. هو برنامج الفرعي، وهو برنامج وطني والفرعي اللي هو تنشيط الشباب على الشواطئ،
0: على الشواطئ
1: اللي هو امتد طيلة فترة طويلة، شهر معنا موجود شهر كامل للدور الشباب اللي هو في الشفار، ثم 4 ليالي للناس الكل عموم الناس في الشفار. واليوم نهارين يدوب 5 و6 مش يكون البرنامج هذا، مش يكون فقط في الكازينو، التجربة في الكازينو، الجو الكازينو، تنشيط الكازينو، والناس الكل حلوة الاكسبرينس. وتوعشنا اليوم في أول سهرة كانت ناجحة جدا، أنا كنت غديك وجينا مع، جيت كيف قاعد نشوفه كل يوم ملو. على كل نحب نشكرهم قبل كل شيء، مسج بعد إذنكم مش نقولكم على أساميهم.
0: خذ راحتك، خذ راحتك، وين نحب نسألكم بعد برشا أسئلة على الجو بتاعكم.
1: الجو حلو ولا جو حلو برشا؟ هو المنسق البرنامج رفيق زميلي رفيق جربوعي، برافو رفيق. عدنان حمدي، خالد مصباحي، فارس اللحياني، رمزي حمدي، محمد حمزاوي، محمد العشي، وليد السعداوي، محمد صاحبي دربالي، ونصر فرحات شهرة صقر. هذوما من احلى زملاء اللي قاعدين يقدموا في مجهود حلو كبير برشا. برافو برافو زملاء، يعطيكم الصحه، نشجعكم ويعطيهم الف صحه، واحنا معاهم من الدعم، احنا كما المركب ديما موجود، راه حتى والله في التظاهرات الكل لوجيستي ودعم معنوي، دعم الكل، واحنا معاهم نعاونوا زملائنا في المجال هذا. خلاف هذا الكل راه عندنا برامج حلوه برشا،
0: اكيد
1: قاعدين لولاتو يحكي لكم بعد، يحضروا عندنا اول ايفنمون صغيره، هي تظهر صغيره لكن كبيره، السفساري، بخرجة السفساري مش تكون ان شاء الله موجوده من شط لاقراق، مش تكون في مركب شباب بطريق المياه لو 13 اوت، تو قاعدين نحضروا لها بالباهي، باش تكونوا حاضرين معنا
0: ان شاء الله. السفساري
1: ولحفه السفساري،
0: ام السفساري،
1: وعندنا ايضا بروجرام مزيان على خاطر نحكيوا زيد باكثر تفاصيل، مش يكون 26 و27 اوت فاوت في الكازينو، مي سيني المركب الشبابي بالسينياتير بتاعه، مش حطها غديك خاطر فيه برنامج حلو برشا ومختلف تماما، وقاعدين نحضروا ان شاء الله ربي يوفقنا فيه.
0: امين.
1: خلاف هذا الكل انا تو عندي تظاهره بتاع دانس لو 5 ولو 6 اللي هي دانس الشامل، بصح نقول لهم شو معناها دانس هذا، ورك مش عارف فهمتوش انا صدق،
2: ورشوب
1: دانس، مي هو انا نتفرج فقط، نقول لكم راهو روعه مزيان،
0: احلاهم
1: بنيات وليدات يخدموا في خدمه مزيان. دونك انا شجع الشباب الكل، مرحبا بيكم في المركب بحذية، نحبهم الكل ونشجعهم الكل، ومحلاهم الشباب تو يحكي لكم هو على المهرجان،
0: وربي يشدك بالصحة
1: على المهرجان.
0: نعرف اللي انت مرتحتش بالكل، ربي يشدك بالصحة بالحق، نعرف اللي انت مرتحتش بالكل. والله شكرا لك سيدة كريمة، يعطيك الصحة فاطمة، شكرا لك. فقط قولوا لي شنو هي اجواء الكازينو غاديك؟
1: الاجواء روعة روعة،
0: اعطوني الصورة مباشرة، مباشرة من الكازينو.
1: نعم الناس غاديك يتفاعلوا تفاعل عائلات كبار وصغار وكلهم، اللي كاتيجوري داج كل موجودة تقريبا، انا نشوف نقيس في 500 معناها كان الفول بتاع العباد اللي غادي، والناس شيخة عاملة الجو حلو برشا وام بيونس مزيانه على الاخر. وخلينا توا يعملوا في الالعاب وعملوا لهم الكاراوكي وعملوا الانيماسيون كامله وجوائز وعائلات مع بعضها تشطح وتتفرهد واسئله مسابقات تحسيلوا جوع على المحلى.
0: صحه صحه صحه عليكم يا سيدي يعطيكم الصحه. مرحبا بك فاطمه ومرحبا بكل الشباب اللي معاك. نتعرف على الشباب على يميني عسامه مساء الخير. مرحبا
2: عيشك وبيك اكثر.
0: نتعرف عليك
2: ياسمين مانعي.
0: مرحبا ياسمين. منين جينا؟
2: من معتمدية محرس اما ساكنه لهنا.
0: ساكنه في صفاقس باي. ايوه
2: وعمري 17 سنة.
0: اي
2: ونقرا مسرح عند فيزيات
0: باي
2: ونقرا
1: ديما عنده كلمة نقرا ما تقولوش نقرا رحنا ننشطوا
0: ايوه باهي. مرحبا بك ياسمين يعطيك الصحة. أول مرة في الإذاعة ياسمين.
2: أي
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بنتي. باهي ياسمين بعد ندخل معك في التفاصيل نسلم على سيدي
3: زيد الحشفرج.
0: أهلا وسهلا
3: ساعة. مرحبا بكم.
0: مرحبا زيد
3: لإذاعة صفاقس وشكرا على الاستضافة الكريمة هذه.
0: يعيشك شكرا أنست زيد تلامذتك زيد البنات. اي صحه صحه صحه. يعيطوا لك سيدي
3: كرام تعيطي سيدي حتى مزات صغرونا.
0: اي
3: دونك مزات بالكونسيبت تاع
0: ياسمين. وياسمين
3: ياسمين تقولي مسيو
0: مسيو مسيو
1: سيدي
0: اي بيه. مرحبا بك زيد
3: يعيشك
0: بهم. نكمل سلام على كرام. كرام وتو نرجع معك. اهلا عسام كرام
4: نشرف بيك.
0: يعيشك
4: كرام جاي.
0: مرحبا.
4: ننشط عند سي زياد.
0: منين جيت كرام؟
4: بلديه بعقارب.
0: بلديه بعقارب. ايوه
4: نقرا ان شاء الله متعديه وتيام.
0: اي
4: عمري 13.
0: مرحبا بيك. اول مره في الاذاعه؟
4: أول مرة.
0: مرحبا بكم. مرحبا مرحبا بشباب تونس. مرحبا بكم. محليكم أي سيدي زياد. أعطيني فكرة على البنات على الجو اللي عاملين وشنو قاعدين تحضروا وشنو تعملوا على النشاط متاعكم كل شيء كلمة ليك.
3: به بالنسبة للنادي متاعنا معناتها يضم مجموعة معناتها من الشباب اللي احتضن معناتها المركب الشبابي ومشكورة مدام فاطمة جابر على يعني احتضان المجموعة هذه. زاد سي رمزي حمدي اللي رغم انه هو في كونجي يعني
1: يتبع فيهم
3: قص على الكونجي متاعو ويجي ويحل لنا القاعات.
0: والله مش غريب على رمزي
1: يعاون برشا. يعاون
0: رمزي
3: بارك الله في سي رمزي. دونك المجموعه هذه احنا نادي مسرح دونك قاعدين اول حاجه قاعدين نأثروا في الشباب قبل ما نحكيوا على المسرح قبل ما نحكيوا على الفعل المسرحي نحكيوا على التربيه المسرحيه قبل كل شيء. معناتها على القيم على طريقه التعامل على تطوير امكانياتهم حتى في الحياه كيفاش تعامل مع العباد كيفاش يكون عنده ثقه في روحه. دونك هذيك الباز بتاع الخدمه بتاعنا.
0: نعم.
3: الفعل المسرحي يجي من بعد.
0: اي
3: اوكي معناتها ما نش نخرجوا في ممثلين بقدر ما نخرجوا في ناس اسوياء نفسيا واجتماعيا معناتها باش يكونوا مندمجين في المجتمع.
0: فما تيم تخدموا عليه زياد فما حاجه
3: معناتها عمل مسرحي.
0: اي فما تيم معين عندكم شي مثلا؟ ايوه
3: اكيد احنا عندنا الالوان الكل نخدموا عليها معناتها عندنا المسرح الطفل عندنا المسرح الكبار عندنا العرائس عندنا الحكواتي زاده يعني مختلف الالوان نخدموا عليها. وديجا احنا خدمنا حاجات معناتها في الـ في الـ في
1: شط الاقراقنا ترديه معنا استحسان كبير القاعده استحسان كبير وعباده تحضرت بشكل كبير برشا.
0: اي
1: عرض مسرحيات ولا اروع معناها ناس استحسنت المشهد هذاك برشا.
3: ثم انتاجات
1: مزيانه كنت نجم ال
3: انتاجات مزيانه برشا قاعده توا تخرج يعني بتاثير من شباب معناتها كيفي انا وزاد عندنا زملاء اخرين معناتها مؤثرين اخرين نوجه لهم تحيه معناتها في المركب الشبابي.
1: جيت باش ندخل في النقطه هذه احنا من الاهداف اللي خاصه توا وزاره الشباب والرياضه تخدم عليه هو التطوع. مجال التطوع وقاعد تشوف حتى المراول بتاع البرامج السنه الكل تلقى متطوعون في اي
0: نعم.
1: مجال
0: نعم.
1: احنا المجال التطوع هذه يترجم حقيقه ان ولد النادي هما ولاو هما ينشطوا هما اللي يقوموا. ديجا يقولك سيدي وانا شفت هذا وليدات كل متطوعين اولاد كانوا قبل تو ولاو دي ليدر وتقسموا جروبات باش يوليو خاطر ما عنديش كان زياد عندنا على الاقل خمسه سته من الشباب اللي ساي ولاو عندهم خبره كبيره انهم ينجموا يأطروا. شو محلاك يقول لك انا نخدم على التربيه.
0: أي
1: يعني انت توصل شاب بالطوع وخدمه قبل عند مثلا استاذ اللي هو سي رمزي ولا غيره ولا سي فرحات هنا زاد فما يخدموا عند وبعد يقول لك انا قاعد باش ناثر شباب يقول لك نحكي على التربيه شفت هذا هو الهدف انا نفرح برشا كي نسمع الكلام هذا هو الهدف الاساسي نقول الحمد لله رحنا قاعدين ناجحين في اتجاه الهدف اللي فريمون وزارتنا قاعده تخدم عليه
0: نعم.
1: وبكل حب انا ديما نرجع ونعاود نشكر وزارتي نشكر مندوبيتي على هيك هالمجهود هذا اللي ديما يفيقونا للشيء هذا باش نخدموا عليه معناها
0: والله برافو والله يعطيك الصحه
1: بالتطوع بشباب
0: والله والله والله برافو والله يعطيك صحه زياده
3: ايوا الله فيك
0: يعيشك قل لي على البنات ياسمين شنو التجربه شنو تعمل
3: بون ياسمين واكرام دونك مازالوا في بدايه الطريق تعلموا بعض التقنيات ومازال بعض التقنيات الاخرى ان شاء الله تو يتعلموا مي الحاجه اللي عجبتني فيهم اللي هما عندهم برشا انرجي محلاها متى وقاعدين يحبوا يتعلموا عندهم الاراده دونك هذا هو الباز معناتها هو ذاك الاساس القاعده
0: رغبه موجوده نعم فوالا
3: ومتى وفي عوض انه الانرجي هذيك نتاع الشباب تمشي في حاجات ثنيه اخرى خايبه دونك احنا نستغلوها نحطوها سرسان يعرقوا سرسان دونك يروح تعب للدار ما عندوش وقت انه باش يمشي يخمم في حاجات هكا الفراغ هو اللي يخلي بعض الشباب يقع في بعض الحاجات الخايبه
0: نعم
3: دونك احنا هذا هو الباز نتاعنا انه نربيه ونأثره
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة زياد شكرا لك ياسمين يحكي لي على التجربة متاعك كيفاش انت اكتشفت اللي انت تحب المسرح
2: انا من قبل مغرومة الحق
0: من قبل قديش وين قبل هذا
1: يصغرونا
2: مدرسة يعني
0: في المدرسة
2: الاواخر متاع العوام متاع المدرسة
0: اي
2: وخالتي تعمل مسرح زادت غرمتني اكثر واكثر
0: شكون تعمل مثلا في اواخر المدرسة اخر العوام في انت في المدرسة كيفاش كنت تشارك في التمثيليات في المسرحيات
2: وحدي في الدار
0: أي؟
2: يعني فهمت نقف قدام المرية مثال كي نشوف مشهد هكا محليه نعاود نعمله وحدي قدام بعد ليك خدمت مع مدام رحاب مسرح متاع كوليجة فهمت خدمت معها ثلاثة أيام مهرجان وخدمت عملنا مسرحية تابعة الكوليج في المسرح البلدي
0: شنو الموضوع متاعها
2: تحكي على الفيران وهكا هجوم متاع
1: فيران هكا
2: متاع عازف الناي السحري كانت تجربة محليها بعد لي كبطلت شوية ظروف كوتويكا حاولت لهنا وليت مع سي زياد نشكره برشا خاطر موسع باله معانا على الاخر نشكر مدام فطوم خاطرها ديما مشجعتنا وواقفة معانا وكل تجربة محليها برشا
0: ايوه تجربة محليها انت عندك شي حاجة هكا تحبها وتميل لها في المسرح معناها تحب تعملها تحب ديما تمثلها تحب
2: ما عنديش حاجة معينة
0: كل شيء معناها كل شيء المفيد تعمل مسرح
2: المفيد
0: تحب المسرح تحب السين
2: نعشقه
0: والله محليها والله محليها قاعدة تطور قاعدة تقرأ على حاجات على المسرح وحدك تتعلم وحدك في حاجات
2: نتبع الفيديوهات في التليفون وكما نفهمش حاجة ولا نسأل تزيد
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة برافو يعطيك الصحة والله محليهم رزق فاشة وحاجة معناها من الصغرى معناها هي تحب عليها معناها
1: هي الفترة هذه حساسة جدا تو وقتهم
0: نعم
1: وزم يشغلوا
0: نعم.
1: وقتهم الكل خليهم يكونوا مدقلين إن شاء الله
0: والله إن شاء الله يا ربي إكرام كيفاش بديت التجربة متاع المسرح
4: الحق أنا كنت مع سي زياد خدمنا قبل مساهيات مع بعضنا بعد ليك حاولنا المركب
0: قبل وقتاش وين
4: عامين تيري
0: اي جيت ديريكت للمركبة
4: لا
0: انت كنت عامين في المدرسة معناها
4: لا في بلاصة اخرى خدمت مع سي زياد بعد ليك حاولنا المركب الحق الخدمة في المركب مرتاحة برشا بلا خاص ما مدام فطوم جيدي ما تسلم علينا وسيام زيدا نشكر باش خدم سيام زي عاونا باش في الخدمة بتاعنا
0: ما شاء الله
4: ديما يجي عاونا والحق ويسألنا وديما وانا دي تكنيك نشكر باشا ونشكر سيزيات خاطر وسع بالو معانا وانا التكنيك معانا وانا التكنيك على قاعدة مش جوست تاني وريتك وكها شدي صلح لنا وان شاء الله بتشوفونا في خدمة جديدة
0: ان شاء الله بي قل لي انت كيفاش اكتشفت اللي انت تحب المسرح
4: كنت نمشي نتفرج في مسرحيات
0: اي
4: بعدين نقول واش نحب نطلع في السينك
0: ملي انت صغيره
4: اي نتفرج انا صغيره نمشي نتفرج اما ما عملتش
0: اي
4: جوست كنت اني نحب نطلع
0: اي
4: بعد كي زياد هو مثل في مسرحيه وقالنا يعني باش نعمل مسرح قال باش نعمل جروب تاع مسرح وقتها مشيت وليت كي طلعت في السينة والمية وليت ديما نحب نطلع على السينة
0: اي
4: عرفتك تطلع على السينة والمية وليت ديما تحط تحب تقعد في السينة
3: جرب تحصل
4: اي جرب تحصل اجواء السينة تطلع تقع هكا العباد تغزر لك وتصفق وتجي تصور معك صغير
3: تسمح
4: لي اي تسمح لي الشعور تولي تحب طلعت ما تحب تزيد تطلع على السين تحب ديما تقعد على السين
0: اي
4: حق تجربة محلية على الاخر
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة ياسمين عندك الاحساس هذا سيرسين
5: اي
0: اي اي معناها السين مغري بالحق بالله اي والله يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة برافو برافو يعطيكم الصحة زياد فما حاجة توا قاعدين تحضروا لها
3: اكيد فما برشا حاجات من قاعدين نحضروا لها توا قاعدين نحضروا للليفين مول قالت عليه مدام فاطمة نهار 26-27 في الكورنيش
1: ان شاء الله كازينو
3: فهمت دونك 26-27 يعني فما برشا انشطه باش تكون موجوده معناتها انتاج المركب الشبابي طريق الميناء تكون العاب عروض مسرحيه يعني مختلف الالوان موجوده ان شاء الله عندنا زيادة ننشو زادة في مزج ما بين الحكواتي والمسرح
0: تو من بعد نحكيو عليه
3: هذا تحكيو عليه وعندنا زادة المهرجان الجهوي ان شاء الله تنحكيو عليه
0: انا مش نحكيو بعد شوية على المزج هذايا وعلى المهرجان حمدي خلنا نرجع شوية موزيكا دونك شباب يرتاحوا شوية يستينسوا بالستوديو استوديو سمح كما الركح ولا سمحة باهي باهي اللي ذاع زادة باهي حمدي نمشي نسمع موزيكا وبعد شوية نرجع معاكم في سهرانين حمدي شكرا ليك لحديش وربوع على موجات إذاعة صفاقس.

0: سهرانين معكم، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. تحياتنا للشباب طبيعة، وإنه يصيركم صوتنا. نكملوا معك فتومة ومع الشباب اللي معك، ولا محليكم ومحل لمتكم. أنت السر وأنك ديما شباب مع شباب.
1: الحمد لله.
0: هكا تستمد منهم الطاقة هكا الإيجابية، ما شاء الله عليهم شباب.
1: راهو يعطيك وتعطيهم.
0: أكيد أكيد ما شاء الله، خاطرهم ديما هكا في طاقة حيوية، طاقة إيجابية.
1: ديما حتى تبدا هما محبطين شوية، راهو أنت كي تولي تعطي منك شوية البوس، شوية إنرجي، أنت أصلا تحس بالسعادة. خاطر حتى العطاء راهو حاجة رائعة
0: جدا، نعم،
1: يشعرك بالراحة. وتحس خاطر الجون عندهم براءة تلمسها في لك، لعب بالعفوية متاع تقول له راه انت تكلم، قول يا عايشك محلاك الكلمة، تحسوا طاير بالكلمتين، تقول سبحان الله. خاطر في ساعة يعمل شوت، في ساعة يطلع دونك هيك المراوحة هذيك اللي خديك انت تقول يا الحمد لله هاني رجعته في النيفو
0: الحمد لله.
1: دونك احنا نحبهم الكل ديما لاباس، بديت نحبهم احلاهم وديما متفائلين خاطر زوج صغيرات وربي يوفقهم.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة برافو فتومة. نرجعوا معها زيادة، عندك زياد باش تحكي لنا، قول لي.
2: باش نحكي لكم معناتها على المزج ما بين الحكواتي والمسرح والتنشيط. دونك معناتها فرد عرض باش يكونوا فيه البنات نتاعي، وباش يكونوا فيه زاد وليد اخر معنا محمود، نوجه له تحيه. دونك هي معناتها باش تكون في اطار مصيف الكتاب. يعني المسرحية ترغب الطفل في المطالعة.
0: شنو اسمها المسرحية؟
2: عندي أنا توزوز، ما أنت عندي بحر الحكايات.
0: أي.
2: وعندي حكاية 1-0.
0: بي.
2: حكاية 1-0 اللي تحكي على العالم الرقمي وكيفاش النجم الروح وما بين العالم الرقمي والكتاب الورقي.
0: أي نعم.
2: دونك هذا هو الفكرة، إنه يعني في مصيف الكتاب باش يكون ترغيب للطفل في المطالعة وفي العودة إلى الكتاب وإلى القصص الورقية، ويمس الأوراق بيده في عوض التليفون. ديما التليفون ديما التليفون. دونك زاد نحب
0: بالمناسبة
2: في الكورنيش
0: معناها باش يكون الركحة اون بلانير قدام الجمهور كل العباد الكل.
2: بالمناسبة ذي نحب نوجه تحية لسي اسلام غربال. يعني سي اسلام غربال هو يعني المؤثر والمشرف زاد على التظاهرة ذي، بما انه هو من موظفي المكتبة العمومية.
0: نعم.
2: دونك بارك الله فيه، بارك الله في مدام فاطمة جابر، خاطر القاعات اللي قاعدين نبرفوا فيهم يعني للتظاهرة نتاع مصيف الكتاب، القاعات نتاع المركب.
0: اكيد.
2: دونك ثم شراكة ما بين المركب والمكتبة العمومية. يعني الشراكة هذيك خلتنا احنا نخدموا مرتاحين.
0: نلقاو
2: نبرفوا، نلقاو الامكانيات التقنية اللوجستية، كل شيء متوفر مع هذا المركب. دونك بارك الله فيهم.
0: يعطيك الصحة زيد. البنات شنو دورهم؟ قولوا لي البنات.
2: هذه تخريب. دونك هي معناتها في العالم الرقمي اللي هو الفيروس اللي اللي اللي ولا يتاكي، نقولوا احنا يهاجم في التكنولوجيا. وفي الاخر معناتها تصير مفاجاه، يعني يخليوا الاطفال معناتها هو في الاصل مش شرير، مش في طبعه شرير. في طبعه مش شرير. دونك ثم خليها مفاجاه هذيك الاطفال. علاش هو يعمل هيك؟ علاش نفهموا
0: كيفاه ياسمين؟ اعطيني هكا شويه معناها، اعطيني فما هكا ضربات كيفاش تعمل مثلا.
2: كيفاش يضحك تخريب ترى؟
0: كيفاش
1: يحضري المستمعين يتبعوا فينا؟
3: مشكل
2: ما نحش.

0: ركح مال الركح كيفاش مش كيما الركح مش كيما الميكرو
1: حتى هو تخريب خالص
0: خاطر تخريب ركز شويه خلينا نرجعوا لك خلينا نمشي للكرام مش تعمل
2: الكرام بطلت الماء
0: اي
2: دونك هي الحاميه يعني تحمي المدينه الرقميه رفقة بطل النار
0: ايوه
2: الماء والنار محمود معناتها يجسد شخصية بطل النار وإكرام جسد بشخصية بطلة الماء
0: كيفية يا إكرام؟
3: باش نقضوا احنا المدينة المدينة الرقمية
0: اي
3: وباش نخوضوا معك هذا التخريب بعد باش نعرف عليه هو معناك يعمل هكا كاو معناه الحق خدمة به
0: اي كيفاش تعمل انت؟
2: اعطينا هكا حتى جملة
0: عمل لي هكا شوية جملة اي اعطيني جملة اي الميكرو اقرب الميكرو
3: عندي جملة بكل سوء
2: كاو
3: بكل سوء وهيا يا اخي ما لازمناش نضيعوا الوقت هيا نحن ابطال الديجيتال وحراس المدينة وحراس المدينة الرقمية هجوم
0: محليهم كلهم طاقة إيجابية
2: يا مصحة
0: برافو يعطيك صحة أي اسمينا
4: أعطيك جملة ضربة تخريب المدمر
0: فوالا مثلا برافو يعطيهم الصحة
2: يمكن مزيد شوية حشمة تتنحم بالوقت
0: أكيد أكيد هي قالت لك لا هي قالت لك تحشم هنا من الميكرو ما قالت لك سيرسين
2: لا سيرسين ما تحشمش أمورها هي هذيك ينتقل لحياتها اليومية ما لازمش تكون عندها ثقة في روحها قدام ميكرو ولا
0: اي بلاصة تو بشوية
2: بشوية
0: بشوية بشوية هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية شنو عندك
2: عندنا بحر الحكايات
0: اي
2: ماشي في نفس الكونسيبت معناتها نتاع ترغيف المطالعة مي خرافة أخرى عم بحر هذا راجل كبير يعيش على شاطئ البحر دونك هو كان في نقولوا في صغره كان يخدم حكواتي
0: ايوه
2: كان يقرا برشا كتب وكذا كي كبر وسي بون ما تتخلاو عليه العباد الكل ولا يعيش وحده في كوخ على البحر صارت له مفاجأة انه خرجت عروس البحر
0: اي
2: من البحر
0: العباد الكل تلوج عليها
2: صارت في الكوخ نتاعو وصارك الحوار هذاك بيناتهم وثم جو صارت بيناتهم دونك خليته هو يسرد بعض الحكايات وحرية البحر تسرد بعض الحكايات وفي الحكايات هذيك ثم عبر ترغب في المطالعة وتبني مع الأطفال على القيم الاجتماعية اللي لازموا يتربيوا عليها
0: البنات موجودين؟
2: نعم في البحر الحكايات لا معايا نوال
0: باي
2: نوال وزوز عاصفين
0: اي
2: ومعنا سي رمزي في التأثير
0: يعطيكم الصحة ولا
2: باش يشاركوا في يشاركوا به ان شاء الله في مهرجان الشيحية
0: برافو
2: مع سي حاتم الحشيشة يعني كلم فيها تو سي حاتم
0: اي تحية لي حاتم كان يسمع فينا برافو
2: ان شاء الله مبرمجين ان شاء الله
0: ملا جو عاملين ولا عاملين جو مش قلت لك انا باش نفكهم لهم المسرحية كلهم عندي وخلي لهم شو مسرحيين ولا كيكلموا بالتليفون اي ولا ما حلو ولاش فكهم راه فكهم انا الفك اي فك فك
2: الحمد لله
0: وشنو اخر توا عندكم الخرجه نتاع السفساري باش نحكيوا عليها
1: اللي دخلتوا عندنا خرجه السفساري ان شاء الله باش تكون بالشراكه مع جمعيه الموروث الثقافي باش تكون باش تخرج مبدئيا من شط الكازين عفوا قاعد مركز مع الكازين
0: قريقنا
1: دونك مع طبل قرقنا باش يكون برشا جمعيات وبرشا مجتمع مدني باش يكون حاضر
0: دور شويه الميكروفون
1: برشا جمعيات وبرشا مجتمع المدني هي دعوه للناس الكل راهي ماهيش خاصه هي الجمعية منظمتها ولكن هي دعوة للناس لكل المجتمع المدني كل يحب يكون حاضر اللي يحب يحضر هي مش تكون فول كبيرة متاع ننسى بش يكون لابسين سفساري هكا باللحفة والكل
0: محليهم نتخيل في المشهد
1: يعني المشهد بش يكون مزيان برشا ومش يكون كل مشهدين على من تونس هذا هو العمل شو هناك بش يكون الاتجاه نحو المركب الشبابي طريق الميناء المارش حتى المركب في المركب بش يتم تحية العلم بش يكون عنا تحية العلم أكيد
0: أكيد نعم.
1: الأول وثم مش يكون عنا تكريم لبعض النساء اللي هما تقريبا مكافحات ومناضلات في مختلف القطاعات من الصحة للتعليم حسب المعلومة اللي عندي تو تكريم يعني في جوهره يظهر شايد وكذا ولكن ولكن هو رمزي. رمزي ولكنه عنده قيمة ومعنى احتفاء بالمرأة بشكل عام. هذه رؤية حبتها الجمعية هذه مرة ثقافي. ناس تحب التراث, ناس تحب تخدم على المجال هذية. وحتى كيف جاوني راهو للبركة بجاو كل لبسين زي التقليدي التونسي وبريحة البرفان التونسي زادة. ناس سيفاكر هو اللي كان تقريبا هو المسؤول على التظاهرة هذية, ونظمنا مع بعضنا التظاهرة إن شاء الله تنجح بالقداء. ومن خلالك أنت نرحب بالناس الكل, كما قلت لك الجمعية الكل وخيل الكل بحذانا مرحبا بيهم, شركايا الكل يكونوا متواجدين معنا في اليوم هذية ويعيشوا الاحتفال هذية. دونك بعد تكريم يعملوا جو طبع القرقنا وبيون صحلوة في المركب
0: جو
1: للناس الكل, وهكي كنكونوا إن شاء الله يقدموا شوية تراث نعرفوا ببلادنا نعرفوا تراثنا. تقريبا هذه هي التظاهرة في الإطار هذا. دعوة لكم كل, وانا نقترح او مش يكونوا معنا زاد شباب يشوفوا سفساري ويشوفوا اللبسه كيفاش يلبسوها, خاطر برش ما بعرفش يلبسوها سفساري.
0: اي اكيد
1: هذه يتفرجوا ان شاء الله تكون طرح حلوه وتنال اعجاب الناس الكل معناها.
0: يعطيك الصحه يا فاطمه, يعطيك الصحه كرام وياسمينة. خليني نختم معاكم وزياد. اي ياسمينة شنو تحب تقول في الاخير؟
4: نشكرك أنت على الاستضافة.
0: يعيشك
4: العفو. نشكر المركب الشباب بطريق الميناء, نشكرهم الكل باش ما ننسى حد. نشكر سي زياد واقف معنا برشا. عيشك
0: يعيشك يعطيك الصحة حتى أنت, إن شاء الله بالتوفيق ليك كرام.
3: نشكر مدام فاطوم وكل واحد موجود في المركب خاطر خلونا نخدموا مرتاحين برشا, ونشكر سي رمزي زادة ونشكر سي زياد خاطر وسع بالو معنا بالباهي ووانا كل شيء بالإتاب واللي يخدموا معايا نويل ياسمين محمود زادة عاونوني برشا في الخدمة. ونشكر أمي خاطر أنا قبل بيوت كنت نحب نبطل خاطر فديت معناها نحب حبيت نخدم خدمة لي وقالت لي نو ما تبطلش بالعكس كمل لين عرفت ان هي قالت لي كمل سي زياد جا اقترح عليا الخدمه.
0: اي
3: عرفت انا كنت هكا باش نبطل قلت لها فديت انا ديما
0: هيك رضيت الوالدين يا بنتي ريت كيفاه.
3: نشكر امي برشا ونشكر بابا خليهم شجعوني بالباهي ونشكرك انت على الاستضافه.
0: عيشك عيشي بنتي عيشي بنتي وكاو يعطيك الصحه. ميرسي ان شاء الله نراكم فنانات كبار محليكم ونجي نتفرج فيكم ان شاء الله. يعطيكم الصحه زياد.
2: بارك الله فيكم على الاستضافة هذه. هذه مش غريبة على إذاعة صفاقس, ديما تدعم في الثقافة في صفاقس وفي ربع الجمهورية الكل. زيدا نشكر مدام فاطوم سي رمزي المركب الشبابي كل الموظفين اللي فيه والعمل اللي فيه. نشكر بنياتي على الطاقة الإيجابية اللي عندهم وإن شاء الله نشوفهم خير مني.
0: ما
2: ثم فقط زوز من الناس يحبوا لك الخير ويحبوك تكون أفضل منهم. فما حتى إنسان راهو في الدنيا يحبك تكون أفضل منه كان زوز من الناس البو والمربي.
0: يعطيك الصحة.
2: هذا مزوز فقط.
0: يعطيك الصحة.
2: أنا أتمنى أشوفهم أفضل مني وبارك الله فيك.
0: ربي يوفقك حتى أنت. شكرا يا زياد. يعطيك الصحة. شكرا لكم. أي سيدي مشو شوي.

0: ما تبقى لحديش غير أربعة على موجات، مش حديش نص الليل غير أربعة، ما لحديش نص الليل قريبة. قل لي يا حمدي احنا قريب نكمل البرنامج بالحق، معناها الوقت يجري بسرعة غريبة خاصة في حضرة هالشباب فاتومة.
1: أي هكا ولا
0: ما شاء الله عليهم، والله ما شاء الله
1: حتى هو برنامج خفيف.
0: يعيشك ربي فضلك،
1: يعيشك حتى هو برنامج ضيف،
0: والله يعيشك. أي هذيك هو الصيف،
1: أي وسهرة أحلى سهرة.
0: يعيشك أحلى سهرة معاكم أكيد، مع شباب ومع المركبة شبابي، وأحلى مديرة المركبة شبابي. بالحق أنت تستحق كل تكريم إن شاء الله. بالحق والله بارك الله فيك، شكرا لك سيدتي الكريمة. نعرف أنه أنا تقريبا مواكبة معاك الصيف كامل، معناها راهو مش سهل، وأنه إنسان ما يرتاحش ما يخذش كونجي، وصباحا ومساء وفي كل النوى يوم الأحد
1: موجودة.
0: أي صحيح موجودة، معناها ما ربي يشدك بالصحة وبرافو.
1: كل حب
0: إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. بالحق
1: كل حب
0: والله محليك، والله محليك يا فاطمة.
1: احنا نخدمه بالحب.
0: نعم وهذيك علاش الانسان كي حب حاجة ينجم يعطيها ويزيد يعطيها. هكا ولا
1: شباب تونس نحبهم مرتاحين، نحبهم شيخين
0: ان شاء الله يا ربي.
1: نحب بلادي محلاها، نحبها ديما محلاها،
0: والله ان شاء الله ديما محلاها. والله ان شاء الله تونس الكل يسمعوا فيك، يسمعوا في الكلمة هذه، والله محلاها، كلنا نحبوا تونس بالفعل. محليك يا فاطمة،
1: نحبهم الكل شبابنا.
2: عايشكم
0: يعطيكم الصحة. اي شكون هالبنات المزينات اللي جاوا بحذاه
1: اللي خطفتها هذه؟ عشق الاعلام.
0: اي
1: والاعلام تبع الشباب الكل
0: من حين دخلت وهي تصور ومحليهم دموع حب تونس سيفتهم.
1: والله الحب،
0: والله
1: على فكره راني ما غادرتش البلاد هذه، ومهما كانت الظروف قد ما جاتني باش نخدم البرا، وعمري ما خرجت. حب بلادي
0: تقول
1: مش نفع فيه، نفع بيه بنتي، نفع بيهم، واش نفع في ولاد الناس البرا.
0: برافو.
1: ما نزرعش في ارض اخرى،
0: نزرع
1: في بلادي.
0: والله
1: الحمد لله على الجديدات على المحلاه، ان شاء الله ربي يوفق.
0: امين يا ربي، ربي يحييهم لك ان شاء الله، ربي يوفقهم ان شاء الله. اي فتوم عرفني على الشباب.
1: هاي تعرفوا بروحه
0: اي فردوس. مرحبا فردوس.
1: فردوس عاشقة الاعلام.
0: اي فردوس عسلامه.
2: عسلامه عايشك
0: لبسة.
2: الحمد لله عايشك.
0: الميكرو قدامك
2: عايشك.
0: يعني طلع شويه الميكرو يا فردوس. ايوه اي قول لي كيفاش بديت حكايتك، نتعرف عليك، شنو تعمل في الدنيا؟
2: والله نخدم والحمد لله لباس ومرافقه الاطفال التوحد.
0: اي
2: وخدمت يعني نخدم في المجتمع المدني ونصور، والكل تظاهرات تلقاني والحمد لله يعني نخدم، وتأثيرها هي يعني هي اللي مساندتني في كل شيء معايا الحقيقة. يعني أقل حاجة نشكرها يعني في كل شيء، في خدمتي، في عالمي ديما معايا.
0: صحة.
2: هي الأمي اللي جابتني، هي الأم الحاضنة.
0: برافو. برافو يا فردوس محليك. دونك غرامة كبيرة، أنا لاحظتك وحسيت عندك حب كبير كما قالت توفى الطوم للإعلام، تتوثق في كل حاجة في المجتمع المدني، تنشط معناها ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة. شنو كيفاش معناها جيتك هكا الفكرة باش تخرج باش تعمل هذا كله هكا؟
2: والله جيت نحكي وقتها نذكرها، عندها 3 سنين ولا 4 سنين، أنا وياها تو 4 سنين يعني ديما معي. نتذكر صورت تصويرة بالغلط.
0: أي
2: نهارتو.
0: أي
2: جيت هي لمت عليا من هارتو، الحمد لله تو أنا وياها سيئة تعلمت برشا حاجات، وديما مأثرتني، ونمشي المركب الشبابي نعمل دي فورماسيون، وديما أي نشاط، وديما معاونتني الحقيقة، مش في وجهها أما هيك هي يعني.
0: برافو فردوس يعطيك الصحة.
2: ونخدموا كل مواكبات نخدموا فيهم احنا، وخدمت برشا يعني في راديو ويب، وخدمت في برشا حتى لهنا، كنت فخوره يعني مع صدعتني فاطمه، مدام فاطمه زاده، كنت أي. فخوره معاهم ليكيبا يعني، حاجه ضافت لي برشا يعني.
0: اي برافو.
2: ساعات يعني تحسها حاجه عاديه، ما بالنسبه للواحد يعني ماهوش في الاعلام، اما دخل في دومين صعيب برشا.
0: اي
2: فهمت. أما الحمد لله هكا احنا لنا اعلاميين ولنا صحفيين، احنا ناشطه في المجتمع المدني ونخدم يعني نصور ونوثق كل شيء يعني، اي حاجه ما توصلش توصل بالتوثيق.
0: اكيد جدا اكيد. يعطيك الصحه.
2: الحمد لله يعني نخدموا لباس، الحمد لله
0: لباس،
2: وفرحانه اللي تعرفت عليك.
1: رحنا متطوعين،
0: متطوعين بالحق، معناها كي تقول نخدموا بالحق
1: تقول نخدموا، قولها كل متطوعين
0: متطوعين. صحيح صحيح
2: يعني نخدم ونوصل صورة تونس مزيانة ديما باللي تكون ديما صورة مزيانة ديما الشباب هو اللي يخدم الشباب هو اللي يعمل المستحيل باش يوصل باللي تكون عراقيل احنا نوصله
1: ان شاء الله يا رب.
2: وكنت فخورة لي معاك
1: يعيشك لي انا فخورة زيدة اللي تعرفت عليك والله محليك فردوس محلي ريت شباب تونس يعطي بكل حب كما قلت انت فاطومة سطرين راهو برشا سطور مش حتى سطرين على كلمة متطوعين راهو مش بالساهل الانسان من وقته من صحة بدنه من حياته من هذا من التزاماته يمشي ويتطوع في سبيل حب هالوطن الجميل بس يوصل الصورة كما قالت فردوس محليها.
3: اي رغم انا قصيت عليك مش اقول لك معلومة انا ساعات ما تلقاش حق والله يقسموا حق التاكسي
1: اي تلقى وسائلهم الخاصة
3: ما تفطرش وتقول لك النقص باش ناخذ تاكسي خاطر باش نمشي المهرجان رمدة ولا ماشي كذا باش نجم نمشي وتحسب باك باش نجم تروح راه ما عندهمش راه امكانيات راه بالحق يشوفوا خلينا نكون واضحين راه بالحق الشباب يبدا يقسم في الفلوس باش ينجم يروح باش نوضح صورة للناس باش تعرفوا شنو الشباب هذايا تحبني ما نحبوش
1: والله العظيم والله يعطيك الصحه يا فاطمه
4: ديما نشوفها اذا فردوس في كل
1: عسلامه
4: عسلامه سامحني دخلت ما حبيت بالحق نشكرها على خاطرني ديما نشوفها توثق وديما نشوفها موجوده وتهتم بالتفاصيل الكل وتطلع وتصور ومن بعد كان بعد ما نكملوا نعرضوا تجينا برافو مرحبا يعطيكم الصحة معناتها تحية كبيرة لها بالحق حبيت دخلت أنا هكاك لكن ما نجمتش نشد كليبي باش نشكرها يعطيك الصحة أنت مدام فاطوم زادة على التأثير الحلو الكل إن شاء الله بالتوفيق فردوس
1: وبالتوفيق لك أنت
3: الجميلة نوال
4: عايشك عايشك أنت الجميلة
1: نوال
4: عسلامة مساء النور تحية ليك كبيرة تحية المستمعين إذاعة صفاقس تحية الكيف العاملين بإذاعة صفاقس
1: يعيشك يا نوال
4: أنا نوال رمزي نعم مسرح
1: مرحبا
4: نعم حاجة أخرى أكيد في الدنيا نعمل حلو نعمل فن كله فن
1: فن كله ولا كله فن كله فن
4: كله فن
1: اسمع ما تجيكي هكيك
4: أي حاجة تعملها بغرام وبمحبة تدي غراي فن بس خرج منها فن جميل
1: والله يمحليك
4: خرج فيها حاجة
1: مزيانة كيف انتم رجعني نحبك بالحق عندك تقت وقات محليهم انا نحب الانسان التلقائي والله نحب الانسان التلقائي اللي هكيك معناه سبحان الله معناه يوصلك القلب حاجة توصل ديريك بالحق قل لي نويل اي
4: ايوه
1: في الوقت وفكش نحكي معكم
4: الوقت باش نعرفك بروحي فيسا فيسا نويل بديت المسرح اون 2019 بديت مع المربي الفاضل الأستاذ طاهر سيسي هو اللي شجعني واللي بدا واللي حطني في الطريق هو اللي بدا معايا عملت مونودرام شاركت به في برشا مهرجانات شاركت في المهرجان الدولي للمونودرام نوهت اللجنة باسمي الفوز بجائزة أحسن ممثلة
1: ما شاء الله عليك
4: بعديك التحقت
1: بالمراكز المسرح
4: اون 2019 بعد التحقت بالمركب الشبابي خدمت مع عملت عمل مسرح شارع في إطار المهرجان الجهوي خذينا جائزة أحسن عمل خذيت أنا وصديقي أشرف جائزة أحسن ممثلين بعديك التحق بالمركز الفنون الدرامية والركحية مع سي حاتم خدمت في الملحمة خدمت في مشري وعسل خدمت سهرة ديمقراطية وتوا الوقت الحالي نشط وزادة مع المركب تحية ليها كبيرة مدام فاطوم خاطر بالحق حلت لنا قلبها والمركب
1: أي نعم
4: حسوا روحنا قول في دارنا
3: أي أنا الفوق أي الفوق الشباب
4: أي بالحق محليها محليها توا زادة نشط في المركب توا مع زميلي وصديقي سيزيات محلي برشا قاعدة نتعلم منه برشا عنا عمل بحر الحكايات وعنا 1-0 أنا نعمل حكواتية وإن شاء الله نشوفوا حاجات مزيانة برشا عايشك زياد خطر بالحق قاعدة نتعلم منه برشا تحية كبيرة لسي حاتم الحشيشة زادة خطر تعلمت منه برشا حاجات وزادة كيما كان كيما مدام فاطوم حلنا قلبه وحلنا المركب
1: مش غريب على حاتم
4: وعطينا فرصة كبيرة وعمره ما يرجع حتى شاب ولا شاب مستحيل تحية كبيرة للي حطني في السنية اللي هو سي طاهر سيسي وكان شاء الله الجاي أفضل يا ربي.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا نويل، يعطيك الصحة والله برافو. زيد كلمة على نويل.
5: نويل ممثلة طموحة جدا،
0: أي
5: وقاعدة تطور من روحها كل يوم، وما عنديش مشكلة أنه تتقبل المعلومة، خاطر ما مثل ثم بعض العبيد معناتها يتكبر على اخذ المعلومه، معناتها انا بدي قاعد نتعلم في كل يوم. انا اول ما بديت مع سيرا مشيرني،
0: اي
5: تحيه لي دونك، ومن بعد مع سي حاتم الحشيشه بارك الله فيه، كل واحد تعديت ما تعديت خدمت معاه تعلمت منه حاجه
0: اكيد،
5: وليومنا هذا نتعلم وما عندي حتى مشكله،
0: وديما نتعلمه،
5: ديما نتعلمه
0: اي
5: في اي دومين، راهو رد بالك تتكبر على
0: والله
5: على في على اخذ المعلومه،
0: واللي ما يتعلمش يتاخر، راهو
5: يتاخر
0: ديما تتاخر، راهو كيف سوى العمر نتاعك، راهو كل نهار تتعلم حاجه جديده
5: اكيد. وهذه اللي عجبني فيها نويل، ان هي تتقبل المعلومه وتاخذ من عندي، وخدمنا مع بعضنا في 1880 سباق سمات زملاء.
4: تحيه لسي علي البوكيدي بالله، خاطر هو زيد اللي جابني البلحمة، تحيه كبيره بالحق، هذاك الاب الروحي لي لي، تحيه كبيره لي.
5: هذا هو، ونخدمه مع بعضنا ان شاء الله. المهتمين بالشان الثقافي وشان المسرحي في صفاقس نحلوا قلوبنا لبعضنا ونخدموا مع بعضنا وكل محبه.
0: محليها الدعوه نتاعك،
5: ملا ملا لازم بالحق، ما انت الممثل
1: قلت لك برشا حب عنا
0: والله والله
5: والله اكيد. هذا هو معناتها كما قال ستانسلافسكي الممثل والمدرب الروسي المعروف ستانسلافسكي، يقول لك على الممثل ان يخلق جو من الألفة.
1: والله يا ده خذوا عندي انا خير، عندي انا خير،
5: عندي جو الألفة، هو هذاك يخلي البصمة نتاعو في اي عمل.
1: احنا واش هيك،
0: هو هيك ولا
1: احنا خير حب
5: جو من الألفة.
0: يعطيكم الصحة، يعطيكم
1: دعابها فقط يعني.
0: نعم اكيد اكيد اكيد، نعم يعطيكم الصحة،
5: يعطيكم الصحة،
0: يعيشك يعيشك، شكرا شكرا فردوس،
2: يعيشك
0: بارك الله فيك، شكرا زياد، يعطيك الصحة، يعيشك نويل، والله سعيدة بمعرفتكم كلكم، محليكم محليكم. فاطمة كلمة الختام ديك،
1: نشكرك برشا
0: اختي
1: سماحة، احلى لقاء واحلى لما،
0: يعيشك والله،
1: ان شاء الله ديما سهرانين واحلى سهرة ديما مع اذاعة صفاقس ومتابعي ومستمعي اذاعة صفاقس. نشكركم برشا على حسن الانصات وانكم سمعتونا، وانا ديما معاكم محلاها اذاعة صفاقس.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك فاطمة، يعطيكم الصحة الناس الكل، شكرا لكم، تحية كامل الزملاء اللي امنوا المساحة هذه، تحية وحيد، تحية سعد المجيد على مستوى النقل، حمدي شكرا ليك يا حمدي من الاعماق، ربي يشدك بصحة بدنك، شكرا على الاخراج المرئي والسمعي والبصري والتكنيك، كان معاكم حمدي سماحة رنان، نقولكم على خير وفي الامان.

0: سيفنا حكايات من ليلة ديا
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: سيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينطلق اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الأرساليات القصيرة بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي يوم الجمعة 7 أوت الجاري، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية كبرى فيصل الخميري أن مشروع سد دويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. في إطار الاستعداد لمنح 289 رخصة لواج جديدة بولاية صفاقس، عقدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الجهوية للنقل اجتماعا أمس ضم مختلف المصالح، وذلك لضبط الخطوط التي ستعمل عليها هذه السيارات. تعقد اليوم الغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ندوة صحفية بمقر الاتحاد المركزي بالعاصمة، وذلك للتنديد بما سي تطبيق معلوم الاستهلاك على قطاع الرخام والجرانيت بأثر رجعي. في العالم، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن الترتيبات الجديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز يقترب من مرحلته النهائية، ولفت إلى التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع سلطنة عمان بشأن جميع القضايا المطروحة تقريباً. شنت قوات الاحتلال الصهيوني غارة ثانية خلال ساعات على محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. ختم هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.